0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: من الأرشيف،
2: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
1: من الأرشيف،
3: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وين ما كنتوا. هذا لقاء جديد يجمعني بكم في جولة الأرشيف، ساعتين من الوقت مع اختيارات متنوعة من موسيقى، سينما، تسريحات وغيره. هذا اللي تعودتوا به معانا، وإن شاء الله كل مرة تسمعوا اختيارات مختلفة. نسلم عليكم الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعونا واخترتوا إذاعة المنستير في بداية سهريتكم، إن شاء الله ننسوكم وإن شاء الله نفيدوكم. تحية كامل الفريق اليوم، لطفي المكي في الجانب التقني، أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية كل ساعة، ألفة جمالي ترافقكم كيف ما العادة في الأعداد والتقديم. والبداية بصوت عفاف رافي
1: من الأرشيف.

0: هوا يا هوا. وتبقى الأغنية هذه الحقيقة من أجمل الأغنيات بتاع الفنانة عفيف راضي، في كلمات للشاعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. وبليغ حمدي اللي يعد الحقيقة مكتشف نجم نقولوا هكا عفيف راضي، وهذا صار عام 1970 وقت اللي سمحها وهي طالبة في الكونسيرفاتوار تقريب وقتها صغيرة، معني عمرها 17-18 سنة. ومن وقتها عجبوا صوتها وتبنى الموهبة متاحة وقدمها في حفل أضواء المدينة في الإسكندرية عام 1970، وكانت البداية بغنية لليوم احنا بيدنا نحبوها بصوتها، غنية جميلة برشا ردوا السلام. ومن وقتها بليغ حمدي بلغة الأرقام نلقاوه الملحن اللي لحن جل أغاني عفيف راضي، لحن فوق 60 غنية اللي تقريبا هنا نحكيه على 80% من رصيد عفيف راضي كان من ألحان بليغ، من عطاشة، من هذه أغنية مزينة برشا تستهيل ورزق على الله، وبرشا أغاني أخرين من الأرشيف. هذا لقاء جمع ثنائي بليغ حمدي وعفيف راضي مع الإعلامية فريال صالح، وحديث الذكريات والبدايات.
1: تصريحات. أستاذ بليغ، قدمت عفيف سنة كام؟
2: سنة 70.
1: كانت أول أغنية إيه؟
2: رد السلام. هما كانوا غنوتين يتسجلوا مع بعض، رد السلام وهوا يا هوا. فاكرة اللي
1: طبعا. طب نفسي أعرف يعني عفاف شكلها كده ما يوحيش إن مثلا إيه ممكن تقف تغني، شكلها هادي جدا وخجول جدا، بحيث إن اللي يكتشفها لازم يكون عنده بقى الحاسة الفنية الشخصية عشان يشوف الكامل في عفاف راضي. كان إزاي اكتشفها؟
2: أنا رأيي فيها من أول دقيقة شفتها إنها تقدر تقدم فن، لدرجة إن حتى أما ابتدت مرحلة إنها تعمل سينما وما شافها حسين كمال لأول مرة سأل لي نفس السؤال اللي انت بتقوليه دول، فقلت له يعني أنا واثق إنها هتديك اللي انت عايزه مدام انت هتتعب معك. وكان يعني أفتكر كلامي كان مظبوط. هو شوفي الإحساس ما أقدرش أقولك إن له يعني واحد اتنين تلاتة، يعني ما أقدرش أقولك عرفت ده بواحد اتنين تلاتة.
1: لا مش
2: ممكن. إنما بمجرد إن أنا تقابلت معها وقعدت وشفتها وحبيت أشوفها وحبيت أسمعها حسيت إنها هتقدر تقدم يعني عندها العطاء اللي تقدر تديه.
1: أول مرة شفتها فين أستاذ
2: بليغ؟ عندي، صحيت من النوم كان كذا خبر قريت يعني كلام عنها، فقمت من النوم قلت لهم عايز في خلال ساعة أكون عندي عفاف راضي عشان أسمعها. وكان
1: وسمعتها وشفتها أول مرة.
3: كان أنا عندي كونسير في الجامعة الأمريكية فكلمني في البيت، كلموني فجم خدوني من الكونسير، خلصت الحفلة ورحت. فأول ما سمعني في موشحات وقطعة من أوبرا.
1: كنت خايفة بقى أول مرة بيسمعك وكده ولا إيه؟
3: أكيد طبعا.
1: يعني بعد كده بقى كان الأغاني
2: لا هي يعني مشيت المسائل طبيعية، لأن ما ابتديناش كده يعني مسائل قعدنا ندرسها سوا، وقعدت أدرس معها إيه اللي ممكن يتقال وإيه اللي ممكن ما يتقالش وإيه اللي ممكن ناخده بشكل على الودن المستمع يسمع شيء يحس انه بيسمع حاجه جديده.
1: ايه الجديد اللي استلفت نظرك بقى من وجهه نظر بقى راجل موسيقي؟
2: الجديد في صوت عفاف انه ما كانش شبه ولا صوت حد، دي مساله تانية. انما الجديد ان كل النقط او كل يعني اصل هو العمل الفني الغنو عباره عن كلمه وموسيقى وصوت. صوتها كان فيه رنة جديدة، الكلمة حاولنا بكل الطرق ان احنا نختارها بشكل واعي جدا، المزيكا حاولت احطها في شكل واضح علمي. يعني لما كنت تسمع عفاف حفلة كانت الناس بتحس انها قاعدة في كونسير بتسمع فن على مستوى بيستقبلوه بشكل عظيم وبيودعوه بشكل عظيم.
1: يعني الطابع الغربي واضح جدا.
2: مش غربي، لا
1: امال نسميه
3: يعني اسلوب معين،
1: اسلوب مميز.
2: اسلوب مميز، انما مش طابع غربي، بالعكس. يعني احنا قدرنا فتره بسيطه بالتطويع الدراسه اللي هي درستها لخدمه الاغنيه.
4: من الارشيف

0: يا روحي يلا جايبالك مام كله يكبر لي يا روحي يلا هم النم هم.
1: الصوت يقرب لبعضه اوكي انه الفن تعدى في الجينات. خاطر اللي كنتوا تسمعوا فيها هي مش عفيف راضي، هي بنتها مي كمال، ونعرفوا الرصيد الكبير العفيف راضي على مستوى اغاني الاطفال اللي جيل كامل تربى عليها، وجزء منها سمعتوه الليله بصوت بنتها. ونرجع نواصلوا معكم لقانا وجولتنا من الارشيف. تحيه لكم مستمعينا الكل، مازلنا نتسميو في بدايه لقانا ومرافقينكم حتى للعشره. وخلنا في الوقت هذا الساعه نتوقفوا مع زوز اسماء غادرونا ليامات اللي فاتت.
2: معلم سردينة ودي برضو بصمة
3: بعشق، وبعدين رفضوا جميع النجوم.
2: ليه بقى الوقت
3: ده؟ ما كانش على باله أحمد توفيق الله يرحمه، بس احنا كنا أصحاب وبتاع. فكلمني قال لي أنا عايزك بكرة. قلت له أعمل إيه؟ قال لي هتصور. قلت له إيه؟ قلت قال لي اسكت بس اسكت. أنا في حالة وحشة وسخيفة، وقعدت أصور اللي الشخصية مش فيه، وعملت منها مساحة
2: مشاهد اللي هو مش فيه،
3: وحبعت لك السكريبت، ولا أقول لك تعالى وحشرح لك الدور
2: مثل على الهوى.
3: يا أحمد أنا إيه الحكاية وبتاع؟ يحكي لي يحكي لي الموقف. أنت عارفة أول مشهد عملته إيه؟ لو تذكر المسلسل ده، ان نور وقعت عليه
2: الحجر البضاعه في المخزن
3: الحديده ودخل المستشفى. هي دي كانت جمل بسيطه وسهله ومش عارف ايه. رحت نازل وعمله له، كل اللي اعتذروا ندموا.
1: الصوت والوجه الكلنا نعرفه، أجيال حبته واحترمت غزارة عطاؤه الفني، هو الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اللي توفى نهار الاثنين عن عمر 92 عام بعد مسيرة فنية طويلة خليته من أبرز نجوم الفن اللي تواصلت المسيرة متاحهم سنوات طويلة. مسيرة بدأت بعد ما تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 58، وقدم برشا أعمال مسرحية وسينمائية، لكنه كان وجه ياسر مألوف ومحبوب عند الناس من خلال التلفزة، لأنه قدم برشا أعمال تلفزية أكثر من المسرحية والسينمائية. وفي مصر يحبوه زادة لأنه كان صوت إذاعي، قدم برشا أعمال عبر الإذاعة المصرية، وتعرف زادة في مرحلة ما نقولوا احنا بالدوبلاج لبرشا أعمال عالمية الله يرحمه وينعمه. وأكيد اسم عبد الرحمن أبو زهرة باش يبقى حاضر في الذاكرة، كيف ما زاد الاسم اللي غادرنا يوم 8 ماي اللي فات، الفنان عبد الوهاب الدوكالي، الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكالي، واحد من أجمل الأصوات المغربية والعربية، حتى أنه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كان يعتبره أفضل صوت رجالي في العالم العربي، لكن بعد صوت عبد الحليم، خاطر نعرفه مكانة عبد الحليم عند عبد الوهاب. فنان عصامي التكوين كرس تقريب 50 سنة من عمره للفن، وكان من المجددين بأسلوبه سواء كان كمغني وإلا كملحن. تعرف زادة بميله للقصيدة وسواء كان بالعربية وإلا بالدارجة المغربية، وربما تكوينه في المسرح في البدايات متاعه مع فرقة المعمورة ساهم بشكل أو بآخر في قوة البلاغة، وطريقة أدائه للأغاني كان ديما طريقة مختلفة، يحس الكلمة يعطي قيمة للكلمة وللصورة الشعرية، تحس يمثل في التكست اللي قاعد يغني فيها الله يرحمه وينعمه. اسم شبقة أكيد حاضر في الذاكرة ومن الأرشيف. اخترنا تصريح عبد الوهاب الدوكالي يحكي فيه علاش ما خذاش لحن من فريد. ربما السؤال ذا كان ملغومة، لأنه في فترة ما البعض حاول خلق حزازيات من وراء العلاقة الوطيدة بين الدوكالي وعبد الوهاب، بالتالي برشا كانوا يستهدوا في المياه العكرة، علاش ما تتعاملش مع فريد، علاش عبد الوهاب حسيله. من الأرشيف عبد الوهاب الدوكالي.
4: نوادر،
5: يعني أنت تقول أنك أحببت عبد الوهاب، لكن أيضا فريد الأطرش على ما أعتقد لحن لك.
4: لا
5: لم يلحن. إذا كتبت الجرائد كان كلام يعني جرائد، لماذا لم يلحن لك؟
4: لا هو شوفي، مرة في أظن في جرائد سألني محمد عبد الوهاب على هذه حكايتي وهي حبي، قال لي من هذا؟ قلت لحني، قال لي آه، قلت نعم. ولما سمعت البيت اللي هناك قال لي لحن، قلت آه. قال لي وهاب قلت أنا. قال لي ما تغنيش لحد حتى لمحمد عبد الوهاب. قلت له استغفر الله. قلت لي ما تغنيش لحد
5: يعني اذا القصص اللي كنا نسمعها عن عبد الوهاب
4: يعني هذا اعطاني يعني اعطاني يعني يعني حقنه
5: فما غنيتش
4: يعني ديال الامل وحقنه ديال ثقه في النفس ومسؤوليه عظمى.
5: انت تنظر اليها من هذه الزاويه لكن لو هذاك المسكين فريد الاطرش لو لحن لك
4: ما فريد الاطرش مو لحن كبير عظيم
5: نعم
4: مالو يعني فريد الاطرش يعني يعني ابهر الجميع باغانيه وكان شعبيته اكثر محمد عبد الوهاب لعلمك
5: في المغرب
4: ماشي في المغرب
5: لا في المغرب في العالم اي نعم في المغرب
4: في العالم العربي شعبيا فريد الاطرش اكثر لانه كان كياخذ لانه من الكتاب اللي كان عنده فتحي أورا كان كيدير المسائل يعني الخانات الصغيره كذا. محمد عبد الوهاب كان
5: اذا لماذا لم تغني له لانك سمعت نصيحه عبد الوهاب
4: لا لا لا لا, لا, لا, لا قال لي قال لي محمد عبد الوهاب هذا الكلام قبل ما نشوف فريد الله يرحمه
5: قبل
4: لا لا لا قبل نوادر
6: من الارشيف

0: نواصل معكم لقاءنا من إذاعة المنستير 8:34 دقيقة مع الدكتور مراد رماح. وجهتنا في أصل وفصل اليوم القيروان.
1: فسقيط الأغالبة تعتبر من أهم المنشآت المائية الإسلامية في ذلك التاريخ، وتعبر على عبقرية كبيرة، لأن فسقيط الأغالبة سمحت بالنسبة لمدينة مثل القيروان التي لا توجد على مقربة من الأنهار وليست بها عيون، سمحت بحل مشكل الماء، تزويد الأهالي بالمياه. لما أن هذه العاصمة وهي القيروان كانت تتطور ديموغرافيا، فإنها تحتاج إلى الماء لأهلها. صحيح أن الأهالي كان لهم مواجل لتجميع مياه الأمطار وكذلك أبار، لكن الحاجة بالنسبة للقوافل وبالنسبة لعامة الناس الذين ليس لهم هذه المواجل بدورهم أن تكون مورد ماء، فالحل هو تجميع مياه الأمطار عندما تكون الأمطار بكميات كبيرة، فيقع السيل ويؤخذ الماء إلى الفسقية صغيرة تتصفى فيها المياه، ثم يتحول إلى الفسقية الكبرى. وكلمة الفسقية تبدو يعني غريبة، لأنه في ذلك التاريخ الاسم المتعارف هو الماجل، ماجل باب تونس، لأن فسقية الأغالبة كانت توجد عند باب تونس، الباب المؤدي إلى مدينة تونس. لكن كلمة الفسقية لما بحثنا فيها قلنا في الأصل هي كلمة لاتينية وهي بيسكيا، ومنها بيسين التي نعرفها الآن. فسقية الأغالبة هي عبارة على مضلع متعدد الأضلاع، فيها أكثر من 121 ضلع، 120 متر القطر متاعها، والعمق متاعها 4 أمتار، حمولتها توصل إلى 57 ألف متر مكعب، وهو مهم جدا. أي القيروان التي كانت عدد سكانها في ذلك التاريخ تقريب 70 ألف، نقديره ب 70 ألف، تقريب لكل قيرواني ما يناهز المتر مكعب من فسقية الأغالبة فقط. لكن نعرف عبر المصادر أنه كانت تحيط بالقيروان مواجل أخرى ليست بأهمية فسقية الأغالبة، لأن فسقية الأغالبة هذه بناها أبو إبراهيم أحمد وهو أمير إفريقية في ذلك التاريخ في حدود سنة 246-248 للهجرة، تقريبا 866 ميلادي، أي أواسط القرن التاسع ميلادي. وإلى جانبها كانت هنالك مواجل أخرى، ويعدد البكري وهو جغرافي أندلسي اللي كان بالقيروان 15 ماجل، ليست الكل بأهمية كما قلت لك ماجل أبي إبراهيم أحمد. مثلا تم كشف النقاب وترميم فيما بعد في التسعينات عن أحد المواجل هذه، وتسمى الآن بماجل سيد يوسف الدهماني لأنه قريب من زاوية سيد يوسف الدهماني، حمولتها لا تفوق 7000 متر مكعب. لكن مهمة تبقى ديما من المواجل المهمة.
2: أصل

0: وقيتها قريب القاعدة هذية تحت الياسمينة في الليل وقهيوة بركة إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهيدنا في السخانة، خاطر أنا مازلنا ما تخنيش في الصيف والليمات هذوما ربي قدر الخير وكها. وتحية ليكم صوت الهيدي جويني الله يرحمه وينعمه، مدرسة من المدارس المجدة في الأغنية التونسية. نسلم عليكم بالنغمة التونسية كيف ما زاد بالاختيار بعد شوية السينمائي التونسي. نسلم عليكم من إذاعة المنستير ومعاكم في جولة الأرشيف، مواصلين في ساعتين من الوقت حتى للعشرة تسمعونا على فريكونس المتنوعة وكيف كيف على غاديو مونستيخ بوانت ان، جزء ثاني من اللي قانا نوصلوه في ساعتنا الثانية مع اختيارات متنوعة أخرى. لكن في الوقت هذي الوقفة سينمائية ومن أرشيف السينما التونسية، فيلم صور جزء من تاريخ النضال التونسي وتاريخ النضال التونسي، سنوات وأسماء وشهداء وناس لم تدخر للغالي وللنفيس باش ضحات في سبيل تونس الأمانة هذية اللي إن شاء الله اليوم نعرف قيمتها. فيلم تاريخي أخرجه عمار الخليفي عام 1970 وتحصل على الجائزة الذهبية في مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 71. الفيلم كان من بطولة الحبيب الشعري، والد راحل سفيان الشعري المنتج والممثل، المنجية الطبوبي زادة، الأخضر السيود والمختار حشيشة. والفيلم ذي عرض قصة حياة المناضل التونسي مصباح الجربوع بالطبيعة مع بعض التحويرات اللي نقولوا احنا دخلت لمسة رومانسية على الفيلم. أحداث الفيلم ترجعنا للمرحلة الممتدة بين 1951 و 1961، وقصة هذا المناضل أصيل بن خديش واللي انخرط في العمل النقابي في تطاوين قبل ما ينخرط في الحزب الحر الدستوري الجديد مع محطة النضال، قصة الحب مع بنت عمه. فيلم الفلاقة من اختياراتنا الليلة في الأرشيف
1: من أرشيف السينما.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: السلام خالي حمد، هاي تفضل اقعد اقعد.
3: انا اختي السعيده،
2: تفضل يا ولد عمي.
3: تفضل عنك كل خير.
2: احسنك جراي، خلطت على البراد الاول.
3: بارك الله فيكم.
2: اش بيك يا مصباح؟
3: شي مريضه؟
2: باين عليك بردان.
3: اللي في قلب النار ما يبردش يا حامد.
2: ايه وش تحكي؟ يضر فيك عندك ما تقول.
3: اسمع يا مصباح، ما نطولوهاش وهي قصيره. الثوره شعلت في تونس والجهات الكل طلعت أولادها للجبل، وما بقينا كان إحنا في الجهة. تحبش تعاوننا وتساهم في ثورة بلادك؟
2: كيفاش نعاونكم يا ولد عم؟
3: الجماعة معاملين عليك وبعثوني باش نشاورك. تحبش تكون قائد المقاومين هنا في منطقتنا؟
2: قائد المقاومين؟ وسلاح وين يا حامد؟
3: السلاح في سفاقس، تمشي تجيبه وتسلح الرجال اللي باش نحطوهم على ذمتك، وهكا ترفع راس جهة.
2: آه ولد عمي، وطفت ناري ونقد نغسل عاري. قل لي كيفاش خليني نسافر.
3: استنى مصباح، وايش هي العار اللي باش تغسله؟
2: عاري هو ولد عمي حملت سنين وانا صابر، وكي جا الوقت باش نطلع

0: لازم نغسله ونقتل الخاين علي القومي بنت عمي وفكها مني بالقوة.
1: انت غالط يا مصباح، الثورة ما نحبوش تدخل فيها الأغراض الشخصية، ما نحبوكش تهز السلاح باسم الشعب وبذل من الحزب وتطلع للجبل باش تلقى فرصة وتقتل غريمك. لا يا مصباح، ثورتنا نحبوها تكون نظيفة.
0: الله غالب يا حامد، كلامك سر بيناتنا، نموت وما يخرش من صدري، برا شوف غيري.
2: استنى استنى خالي حامد يا اخي، ماشك المرة قال لنا كيلاني اللي القومية عدو الوطننا والحزبنا.
1: اي نعم
2: يا عاد، كان خالك طلع لي القومي اش عليه، ماله الا خاين.
1: خاين يا ولدي، لكن ما نحبش مصباح يطلع للجبل وقلبه مليان بهالفكرة هذه. فكر يا مصباح وقيس بين مصلحتك ومصلحة بلادك.
0: قلبي فيه النار يا حامد، لكن معك حق، لو كان مش استعمار راني ما تنهتش. تقدوا تعملوا عليا ورب وفق ان شاء الله.
1: بارك الله فيك يا مصباح، نعرفك راجل والراجل يفهم. هيا تو اسمع، باش تمشي لسفاكس وتتصل بسي عبد السلام في سوق السباغين، وهو اللي باش يعطيك السلاح وباش نعطيك لمارة اللي باش يعرفك بها وتعرف.
3: من أرشيف السينما،
4: من الأرشيف.

0: روح الموسيقى القسنطينية، روح الموسيقى الجزائرية، هو اللي يعتبروه لليوم وحتى بعد رحيله عميد الموسيقى الأندلسية، ولا الملوف، ولا كيف ما يتسمى في الجزائر فن الصنعة، في المغرب فن الآلة، لكن الروح واحدة هي الموسيقى الأندلسية والملوف. الشيخ محمد الطاهر الفرقيني اللي أساسا جاي من عائلة فنية، خاطر بوه هو الشيخ حمو المطرب المعروف والملحن واللي كان ياسر معروف في الحوزي، وبين قوسين الحوزي هذية هو لون غنائي معروف في تلمسان، في قسنطينة، في البليدة، أيضا في الجزائر العاصمة، وشوية شوية بالكل في عنيبة، يقرب شوية في الأداء متاعه للنغمة الأندلسية، لكنه يفرق على الملوف في بعض التفاصيل. من والده ورث النفس الموسيقي هذي، لكن زاد عليه. واليوم كيف نقوله محمد الطاهر الفرقيني، نقوله معلم ملوف، شيخ ملوف، أداءه خاص جدا، وعنده خامة صوت يقول عليها المختصين أنه فيها قدرة على أداء الأغاني على أربع مجموعات من 8 أوكتافات. ذوما تفاصيل شوية تقنية، لكن يبين لك قوة الصوت متاعه، بخلف طبعا تميزه في العزف على الكمانجا. والعارفين بالموسيقى يقولوا أنه طابع الموسيقي القسنطيني المنسوب لمدينة قسنطينة هو أساسا جاي من اسم وأسلوب محمد الطاهر الفرقيني، اللي هو أساسا أصيل قسنطينة. واليوم نلقاه الحفيد متاعه واللي اسمه عدلين الفرقيني، قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا، خدمة في نقل وحفظ أصول الغناء والموسيقى كيف ما ورثهم هو وورثتهم أجيال من جده. هكا رجعنا لكم الجزء الثاني من اللي قانا معكم في جولتنا من الأرشيف. تحية للي بداوا يسمعوا فينا في الوقت هذي، ما فاتكم حتى شيء، ما زلت ساعة من الوقت مع اختيارات متنوعة أخرى. وتحية زادة للي بدأ معنا من انطلاقة لقانا في حدود 8 ودرج، مع علم آخر باش نواصله في الوقت هذي، لكن المرة هذي علم تونسي نتوقفوا معاه في أعلام وحكايات.
1: أعلام وحكايات
0: باش نحكيه على فنان عصامي التكوين. الظروف الصعبة اللي عاشها ما حالتش دون بروز موهبته، وبالتالي بروز اسم الفنان عمار فرحات. عمار فرحات ولد في بيجا عام 1911 في وسط عائلة فقيرة، كانت تقتات من خدمة والده في الفلاحة حتى لين توفى. الظروف المعيشية القاسية اللي عاشها عمار فرحات خليته يكتفي فقرايته بمرحلة الكتاب، لأنه من بعد وفاة والده اتنقل العاصمة وعمره 7 سنين، ونخدم برشا مهن شاقة لطفل في عمره.
2: بس نلقى خدمة، خدمت في الغلة، خدمت في الجمرك، خدمت في كل خدمة، من بعد في الخبز وليت تخدم خباز.
0: وكان دائم البحث على قوت يومه مهما كانت المهنة، المهم أنه تكون شريفة.
2: أنا صغير كنت تخمامي، أنا كي يبدأ واحد يخدم يبدأ يخدم بشرف، يبدأ عايش ما يخممش على خدمة باهية ولا مش باهية، خاطر لما وقتها منزوم واحد يخدمش على كيفه.
0: كان عمار فرحات وهو صغير يرسم على الحيوط، وما كانتش لهنا عنده فكرة أنه في داخله موهبة كبيرة باش تتطور، وما كانش زادا واعي بأهمية الفن هذا، فن الرسم، لأنه في وقتها ما كانش ياسر منتشر، سيما أن الرسم بدأ يبرز في تونس بشكل أفضل انطلاقا من الثلاثينات، والفن هذا بقى ربما حكر على الأعمال الفولكلورية والتقليدية في وقتها.
2: صور على الحيوط على الخطر، والفن التصوير من عام يمكن 30 تقريبا بدايه، قليل كانوا ناس اللي متابعين الامور هذه كانوا يخدموا على البلار ويخدموا في على حيوتك المحابس وحاجات فولكلور ومعمولين.
0: وقت اللي وصل عمار فرحات لعمر 15 سنه ادرك الموهبه اللي عنده، كان يقوم بتصوير برشا شخصيات كان متأثر بيهم، كيف ما مصطفى كمال، سيد درويش الفنان الكبير اللي كان مولع بيه، وفنانين مصريين أخرين. والصور هذه من بعد يقوم بعرضها للبيع على أصحاب المقاهي، وهكا اتطورت موهبته اللي في جانب آخر كانت تدر عليه دخل.
2: ثم أرتيست يعجبني ياسر دبراس فيربانك، ووقت الفلور دي بغداد ذاك النوع ذاك فنت سرق بغداد، عند كان يعجبني في النوع وكلمة ما هي الحكاية كلها حلوة، وكان يعجبني كإنسان مقتدر.
0: عمار فرحات عرض أول مرة أعماله في الصالون التونسي، كان هذا عام 1937، وكانت عبارة على زوز لوحات مائية. من بعد أقام أول معرض شخصي ليه عام 1940، وفي عام 1949 التحق بمجموعة مدرسة تونس وأحرز على جائزة الرسام الشاب، وهذا ما عاونه من بعد للانتقال لباريس ونتعرف على الوسط الفني غادي. استلهم فرحات عمار أعماله من الحياة اليومية في تونس، ومن اللي بدأ مسيرته بقى ملتصق بالخصوصية التونسية. الكاتب علي الويتي يقول عليه: أصبح معه فن الرسم تعبيراً شاملاً عن عالم قائم بذاته، وهو عالم الطبيعة الفقيرة بكل مظاهره وأحداثه، وهو عالم يرصده عمار فرحات بإلهام كبير وشيء من السخرية. شيخ وكنون، في المقهى، الخريف، صناعة الفخار، فنون شعبية، الكلها عناوين اللوحات للفنان عمار فرحات اللي اهتم برسم البدو والفقراء والموسيقيين الشعبيين والباعة المتجولين وغيرهم. كان وقت لا يرسم يميل للاستماع للموسيقى الصامتة.
2: لا نسمع شغنان، نسمع صامتة، موسيقى صامتة.
0: كان يحب الموسيقى الكلاسيكية، وكان يحب زادة يسمع أم كلثوم. يحب يسمع الشعر رغم أنه ما يفهمش ياسر الكلمات نظراً لتكوينه العلمي المحدود.
2: ما نفهموش الحق، والله ما نكذبش. وقت الحرب أنا متعدي نلقى واحد يبيع في 6 سوانات، شريتهم رخاص وقتها، ما عنديش لا مش نسمعهم. حتى مرة سمعتهم كنت معجب بهم، منهم هما الحق، هما اللي غرموني.
0: عمار فرحات عاش حياته ما غير ما يتزوج.
2: الزواج يجي صدفة، علاش؟ خاطر كنت بكري، كان احتمال ما كنتش في الميدان هذا، راني تزوجت.
0: وكنت عنده للحب وللمرأة رؤية خاصة.
2: الحب مش في المرأة، الناس هذا ثاني عندنا احنا، الحب هو مرأة. الحب يلزم حب كامل، ومعاهم زي تكون زادة المرأة، خاطر واحد يحب عين ولا رأس ولا بدن، مش هذا الحب.
0: عمار فرحات الفنان التشكيلي ورسام التونسي توفى عام 1988، اسم جدير بالاحترام لأنه من لا شيء صنع اسم مهم. هو اللي عاش وفلسفته في الحياة
2: نمشي مع الوقت كما كان، الفارع هو الوقت كان كل صفة. خاطر أنا أقول بالمكتوب، الشيء اللي يجي هذاك لازم يجي.
1: من الأرشيف.

0: دوب تدوب وغنية مش ياسر تتبرمج بصوت كروان الشرق فايزة أحمد الليلة، برمجناها الكلمات للشاعر صالح أبو سالم وألحان عبد العظيم محمد. ونرجعو لكم الإذاعة المنستير، مازلتوا تسمعوا فيها، نرجعو لكم جولتنا في الأرشيف 9:31 دقيقة اللي يسأل على الوقت في إذاعة المنستير. باش نرجعو العام 96 في الوقت هذايا، الحدث كان منتظر من العديد وحدث تحكي عليه ياسر ياسر ياسر، العرض الأول والأخير لمايكل جاكسون في تونس في 7 أكتوبر 1996. قلنا خلنا نحكيه على مايكل جاكسون في السياق هذايا، مدام الفترة هذايا الفيلم اللي يحكي على حياته، قلوا احنا جزء أول معناها خاطر كينو سما جزء ثاني باش يخرجوا، بالتالي فيلم ثاني على مايكل جاكسون. فيلم هذايا اللي عالميا معناها محقق نسبة إيرادات كبيرة، وحتى في تونس ولا وجهة العديد بين اللي عجبوا الفيلم، بين اللي عنده شوية تحفظات، بين اللي حس بالحنين، خاصة الجيل اللي واكب مايكل جاكسون ويحب مايكل جاكسون، ثم هكا نستلجي خاصة الأيام والأغاني للوالك مون وغيره من التفاصيل المرتبطة بها. على كل نهار 7 أكتوبر 96 كان يوم منتظر، موعد فني ما كانش عادي بالكل، وكان منتظر من العديد من محبي مايكل جاكسون في تونس، ولكن يعني الحدث هذية لليوم يعني حدث بقى حاضر في الذاكرة، وبرشا حسوا بالندم أنهم جيتهم الفرصة باش يمشيوا وما مشيوش. موعد للفرجة للمتعة، وعامتها كانت زيارة مايكل جاكسون لتونس في إطار جولة عالمية، وكانت تونس وقتها هي المحطة الأولى في جولة حملته لإفريقيا، وكان وراء نقول وحنا الدعوة هذية والتنظيم، مش الدعوة في حد ذاتها، لكن تفاصيل الحفل كامل وحضور مايكل جاكسون في تونس كان وراء المنتج طارق بن عمار. كان ثم حديث قبل 7 أكتوبر على حفلة مايكل جاكسون اللي التذكر متاحة وقتها وصلت الأرقام خيالية، معناها الحفلة نهار 7 أكتوبر والتذكر بدأوا يتباعوا نهار 1 أكتوبر، ونهارة الحفل كانت حشود كبيرة وكبيرة برشا، لكن قبلها حتى كان ثم حشود أمام نقول وحنا محطات البيع متاع التذاكر على اختلافها، التذاكر وصلت حتى 200 دينار، وسوق السودة ازدهرت معناها في الإطار هذية، والأسواق وليت خيالية معناها باش واحد الحق شريتي كامل سوق السودة. سيح الحفلة كانت تحت إدارة وزارة الثقافة، لكن الراعي الممول لها هي شركة كيندوم اللي أسسها مايكل جاكسون مع صديقه الأمير والوليد بن طلال، وكيف ما قلت اسم تونسي كان وراء الحضور متاع مايكل جاكسون زادة في تونس والمساعي باش يكون حاضر، وهذا ما صار عام 96. المنتج طارق بن عمار من الأرشيف بعض ما قالوا من كواليس وتحذيرات هذا الحفل.
1: من الأرشيف قلت له باش تقول كلمة بالعربي وعلمتها له، وانتم باش توريوها معي.
2: هاي دوز السلامة I love you.
1: Mais pour vous dire combien il était généreux وقت جال تونس، il savait que c'était pour moi. قلت له يجل بلادي يجل شعب، هو كان le concert était prévu pour le Maroc. Il y a eu des problèmes administratifs au Maroc. Et à la dernière minute, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, كلام ترياسة. Et j'ai dit, il me faut une réponse en une heure. À la tête, c'est Habib Ammar. كلام ترياسة. هو كان وزير في وقتها. كلام سيد رئيس. قال كان بالمجد يجي مايكل جاكسون يتفضل. في ساعة قلت له تجي في بلادي. قال لي أنا نجي وين تدخل لي. كان هذه بلادك نجي لبلادك. قلت له راه ما فماش فلوس. روحنا قلال. قال لي انا نقبل اللي انت تطلبني. اي سي لا كو جي فيو لا جينيروزيتي. اي لي فينو اي لافي 40 دو فيبر. اي لافي اون لارانجيت. اي لا كو ميم شانتي. اي لو سوار جافي بريفو ان بيتي ديني ا لا ميزون او كوسكسي. او ميت لا تونسيه في داري في المرسى. جاني تعبان، جاني بالسخانة. اي لي فينو ديني. ناتورالمون مو جو لي فير مانجي بور كي روبرين لي 2 او 3 كيلو كيل ا بيردو. اي سي ان غارسون فورميدابل.
3: كي ا بايي لو كونسير هذاك؟
1: با سي لي روسيت. نو افون مايكل نا با بري دارجون. Et je m'étais engagé auprès du président Ben Ali que ça aille au 26-26. Ouais. Donc les 2 milliards sont allés entièrement au 26-26.
3: Les concerts de Tunisie, la date, elle était stressante particulièrement.
1: Stressante, oui et non, j'en avais fait d'autres avant. Stressante, j'ai jamais travaillé dans une ville arabe. Ou pas une chose simple. 5 ou 7 000 chabels, ce n'est pas le public du sport, c'est pas les fans de football, c'est des jeunes filles, des jeunes garçons. خايفين احنا على اولاد الناس يضربوهمش يتضربوا يصيروا حاجه. Donc l'amn, j'ai fait quelque chose que عمره ما صار. اولا لا فهمت القانون ولا بتاع تونس السكيورتي بتاع تونس. هزيت الشرطه هذه تحكم في الداخليه, هزيته من هولندا, شافوا مايكل قبلوه, شافوا النظام تاع الهولنديه وقالوا احنا نجموها هذه في تونس وبالخاصة اكزاكت الماسك سي باسي. والناس يخوفوا فينا يقول لك باش يصير حادث وقنبله وكذلك, والرئيس ما خافش والشرطه التونسيه نشكرها دايره. لا جي فريمون كومبري, اللي عندنا بلاد اللي عندها نظام وما نخافوش. واحنا كشعب وقت عندك بلاد منظمه ما تخاف من شيء. وبرشا بلاد قالوا عمر ما نجم يصير على العرب وفوضى وكذا. لا انا النظام تاع بن علي شيء غريب يعني. وبهذا مايكل هو بيدو عباد والصحفيين جاينا اللي جاوا قاعدين بايتين الجمهور اللي جا سو سوار لا سون رابيلرا توت لور في. اي موا جيتي تري ايمو دو فوار كو مون بوبل اكوي ان امي اي كونيسي سي شانسون بار كور اي شانتي افيك لوي. و قلت له باش تقول كلمه بالعربي وعلمتها له وانتم باش توريوها معايا.
2: هاي دوات السلامة. I love you. I love you.
1: وانا je l'oublierai jamais qui m'a donné ce plaisir et que j'ai pu servir la jeunesse tunisienne.
3: J'ai arbitré le fameux concert tunisien. Les vous nous l'avez offert, il faut le dire. Le grand souvenir
1: le souvenir c'est que en 3 semaines غيرنا من المشاكل اللي لقينا في المغرب, مشاكل مش سياسية ولا دو سيكوريتي, مشاكل العقد ما تعملش هذاك لا بروموسيون. خذيت التليفون كما قلت لكم وكلمت تونس وكلمت الياسة وقالوا تفضل. في 3 جمعات بعنا 65,000 تذكرة عمرها ما صارت في تونس, وكسرنا الباب تاع المنظم بعد قديناه خاطر لي ماشين 300 تكنيسيان. جبنا 2 افيون ترونسبور روس اسمه مانتونوف اللي قعدت في قلبي وقت شفت الجمهور التونسي والشباب. لا حد ساق حد, لا ضربوا, لا طفلة ضربت, لا طفلة تمست, لا طوموبيل تحبت. شفت هذا يعني المستوى والشعب التونسي سيفيليزي ومنظم ويحب الفنانين وفرح بمايكل ويغني في الغنيات متاعه. هو بيت قاعد بيت خلي ما نعرفش دي صحيب تعرف الامريكان صحيب والعرب مهورين يعرفوش. هو بيدو قال mais je ne savais pas que vous étiez un grand pays. La grandeur d'un pays ne vient pas de son argent, de son pétrole et de son peuple, de sa jeunesse. Et ça, c'est resté dans mon cœur que Michael a adoré mon pays et il me l'a bien rendu puisqu'il a tellement bien servi.
3: Vous étiez fier de vous ?
1: Vous savez, on n'est jamais fier de soi. J'étais fier que j'avais un pays qui pouvait faire ça. Que j'avais une jeunesse et une autorité qui a répondu, qui a su en une heure prendre une décision, qu'on n'a pas eu d'incident, qu'il n'y a pas eu de vol, que l'argent a été versé, que les Tunisiens ont adoré. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des institutions. Ah, j'aime oublier. Ça veut dire que nous avons une nation qui représente tout à fait ce que nous sommes. Le seul pays arabe qui a accueilli Michael Jackson en 96, en octobre, c'était la Tunisie et la jeunesse et le public tunisien.
3: C'est grâce à vous, Tarek Ben Ammar, bien sûr.
1: C'est grâce à la Tunisie. Parce que si je n'avais pas la Tunisie et sa sécurité et son organisation, je n'aurais pas été capable de faire cela. 1000 archives.

وحدني وانا بعد شبابي، يكشف لي حبايبي واصحابي، وحدني وانا بعد شبابي، القلب على الحب شابي والحب بعيد.

0: سعاد حسني بينه وبينه ممكن برشا ربطوا اسم سعاد حسني بأغاني كيف ما يود يتقيل ولا الدنيا ربيع والجو بديع، لكن سعاد حسني عندها رصيد محترم نجم نقوله من الأغاني الكل مغنيتهم بطبيعة في أفلامها، وجزء كبير من الأغاني هذم كتبهم لها الشاعر المصري صالح جاهين اللي كانت تعتبره مقرب لكشي حتى تعتبره الأب الروحي لها. من الأغاني اللي كتبهم الشاعر صالح جاهين الأغنية اللي برمجناها الليلة من الأرشيف بينو بينو على أصلكم بينو، والأغنية هذية اعتبرها النقاد بعد ما غنيتها سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي عام 78 اعتبروها صرخة ألم، صرخة حقيقية معناها لسعاد حسني، صرخة شخصية جسدت من خلالها الانكسار النفسي اللي عاشته بسبب خيانة زوجها في الوقت ذيك المخرج علي بدر خان، وقيل أنه سجلتها وهي تبكي ومتأثرة بحكاية الخيانة هذية، لكن أيضا كل ما عاشته في حياتها من خيانات واستغلال من المحيطين بها. وحسب رواية مقربين من سعاد حسني قيل أنه بعد اكتشافها لخيانة زوجها هي اللي مشيت لصالح جاهين لداره فجرا في حالة انهيار وطلبت منه أنه يكتب لها أغنية تعبر على اللي هي فيه. فقيل أيضا زادة أنه سجلتها على 6 مرات بسبب أنه كل مرة كنت سجل وتبكي ونتيجة اللي وصلت للناس كانت مش مجرد إداء عابر. إذية سعاد حسني اليوم أسعدت الملايين، يعني برشا جوانب في حياتها ما كانتش تشبه ما ظهروا من بهجة وسحر وجمال للجمهور. على كل احنا نواصلوا معكم لقانا في الدريجين اللي مازالوا، ومن تراجيديا نمشي للكوميديا، اش قولكم في الوقت ذي؟
1: يا 2000 أسفة يا 30 حسرة حبيبي يلي خيالي فيك واب يا حدو.
0: عرفتوها ولا ليه؟ لطافة الاسم والشخصية تكفي. هي الفنانة زينة صدقي، تاريخ في الكوميديا في مصر والوطن العربي، الفنانة اللي بدأت المسيرة متاحها كمغنية قبل ما تكون ممثلة، وقبل ما يشوفها عرابها الفنان نجيب الريحاني ويقترح عليها اسمها الفني زينات وقدم لها أول أدوارها المسرحية، من بعد تفتحت لها أبواب الشهرة كواحدة من أشهر الفنانات في الكوميديا في عصرها خاصة على مستوى النساء، ما كانوش برشا في وقتها. لكن ختام حياتها ما كانش سهل، هي اللي بدأت برفض عائلتها دخول هالفن ووفيت الحياة هذية بالمرض اللي خليها قبل ما تتوفى تقريب ب6 سنين ما تخدمش بالكل، وهذا أثر عليها ماديا حتى وفاتها عام 78. من الأرشيف عنصر نادر تحكي فيه زينة صدقي في عز الشهرة متاحة على رفض عائلتها بأسلوب خاص، رفض عائلتها دخول هالفن، واسمعوها مليح شنو تمنيت.
2: نوادر.
3: أنا كنت عايزة أن قرايب اللي كانوا بيلموني ومتبرئين مني لحد دلوقتي كان نفسهم، بس طبعا تسجيل تلفزيون مش كده، وكلهم عندهم تلفزيون
4: وهيشوفوك.
3: اللهم انصر الفنانين على أهاليهم اللي هم ما بيعترفوش بالفن. نفسهم يشوفوني علشان يعترفوا بيا، عشان من قلبهم كده يقولوا زنات قريبتنا.
4: لا قطعا، بعد ما الدولة ادت لهم يعني التكريم والمكانة الكبيرة دي قطعا، يعني كل واحد يفخر انه بقى له قريب فنان بيؤدي رسالة في المجتمع. زي مدام زينات، هل ما زلت يعني بنفس روح الكوميديا والفكاهة اللي عهدناها فيكي في الافلام؟
3: انا هقول للشاشه حاجه، يمكن انا الوحيدة اللي بعترف بسني بالحق. انا مولودة 4 مايو سنة 12، يعني 61 مش كده، لما تكون 81 واحد وزائد واحد انا مستعدة اشتغل في 24 ساعة. 24 ساعة
4: نفس نوع الادوار اللي كنت بتؤديها؟
3: اللي يناسبني اشتغله.
4: لا الكوميديا يعني هل
3: ما اللي يناسبني، يعني ما اقدرش اشتغل بنت 12 سنة مثلا؟
4: لا مش السن، لا نفس نوع الدور يعني.
3: ان شاء الله دور عفريتة انا مستعدة اشتغل. اعمله كويس بس.
2: نوادر.
0: مع صوت ميادة الحناوي اخترنا باش نختموا معاكم لقانا ونخليكم لطفي المكي الليلة، مازال مواصل معاكم الرحلة في الجانب التقني، ما بقالي كان باش نقول لكم الى اللقاء، نخليكم على خير ان شاء الله، ديما نتلقى على خير وتصبح على خير الناس الكل ان شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامج إذاعة المنستير. بسلامة.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: الخلفي تأبط شجنا.
1: معكم في التأليف والإعداد إبراهيم الوافي، التقديم يحيى الصلهبي، الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري، تأبط شجنا إخراج خالد إبراهيم الربيعاني.

بانتظار امرأة. امنح المساء بعضك ودع الباقي لي. النوم نزوة الجسد، والعطر ذاكرة القصيدة في آخر الصوت. حرام نزاحم الشارع ونملأ حزننا سكانا. غصون أحلامنا مالت على سور احتمالاتي، كأن أيامنا غيمة وعهدي بالشجر عطشان. شرب لكن جفاف الوقت من بعض ابتهالاتي. خبزنا البرد والذكرى في مخبز الأشجان. شبعتي من بداياتي وجوعتي نهاياتي.

تبا لظهيرة لا تعرق عطرك يا سيدتي. أي جوع والنهاية أنت شاعر من قنينة الفقد ومن دمعة الشمس، من غيمة كلما أمطرت زادته عطشا، تجيئينه ظل نهار، امرأة من قبعة البحر، من بياض النوارس، من طعم الأمة، امرأة كحبة شوكولاتة لا تذوب، كزمن بلا خطيئة، كحلم لا يكتمل ليتجدد انتظاره. هكذا هكذا تجيئين، وقصيدة موعد وصوت حنون يباغتك قصيدة ذات حنين. النساء شجر الساعة يا صديقة صمتي، وشاعرهن لا يصمت كثيرا إلا حينما تتحدثين. لا يصغي لقصائده إلا حين تسكبين له كؤوس الرعشة وحيثيات الإصغاء. حسنا حسنا، هل تنامين الآن؟

بللي بللي شعرك الكستنائي الطويل بي، انثريه على عشب شعري، بانتظارك الآن تفتحين مدينة الصبر المجاب، بانتظارك شهقة ضاحكة وعيونا سادرة بالأنوثة، بانتظار قبلة أغماء وشاعر كلما عانق امرأة أنجبت قصيدة، البحر يتمدد تحت قدمي ويداك تلوح لي من شرفة الصحو، أماه أماه حينما نحب يكون للتأريخ كنهه وللعيون لونها وللسكون قلب، حين التقيت بالتي أحب تساقطت من غيمة الشجون قطرتان، تعطر المكان بالمكان وحومت فراشة برية الجناح تقبل الصباح، حين التقيت بالتي أحب تساقطت من غيمة الشجون قطرتان، تعطر المكان بالمكان وحومت فراشة برية الجناح تقبل الصباح، حين التقيت بالتي أحب يا أماه زارني الزمان، أماه حينما نحب سنسأل النجوم عن شقائق القمر، وحينما نحب يا أماه ننتظر، أماه حينما نحب سنسأل النجوم عن شقائق القمر، وحينما نحب يا أماه ننتظر، لا شيء يا أماه غير الحب يستطيع أن يحيلنا انتظار، لا شيء غير الحب يستطيع أن يصنف الزمان بين الليل والنهار، أماه حينما نحب، أماه حينما نحب يكون للفراش آهة وللنجوم دمعة وللفراغ باب، لا شيء غير الحب يا أماه يحمل السحاب، النجمة التي تحب لا تنام، أماه حينما نحب يكون للفراش آهة وللنجوم دمعة وللفراغ باب، لا شيء غير الحب يا أماه يحمل السحاب، النجمة التي تحب لا تنام والدمعة التي تحب تحمل السلام، الحب يا أماه مولد الحياة وارتعاشة الكلام.

بحبه بحبه من أول دقيقة. قولوا له بحبه ومتوهني حبه. قولوا له بحبه.

بعيون جريئة، بعيون جريئة. كان مالي ما كنت بحالي متهني.

حيرني وشغلني عليه، قولوا له ندهني ليه، حيرني وشغلني عليه.

كتبت له: حين تكتب أنثى لشاعر مثلك ملأ قلمه بعطر النساء ووقف تحت شجرة الكلمات ثم أطلق عصافيرها لزيارة النوافذ الساهرة في الهسيع الأخير من الصمت، لن تكتفي بسكب زجاجة الياسمين على رقبتها ولا بانتقاء موسيقى حذائها وفستان سهرتها، عليها أن تكون أنثوية الحرف بارزة السطر، عليها أن تكون امرأة مختلفة أهواؤها لم يكتبها شاعر من قبل. ولهذا تأخرت كثيرا في رسالتي إليك، أردت أن أكون تلك المرأة التي قلت عنها كلما زارها الشعر ألقى السلام عليها فكانت قصيدة. كنت أرمق كلماتك أمحصها أبحث عن وجه أنثوي آخر ورائحة عطر لم أقتنها، وحينما لم أجد وقفت هنا لأكتب رسالتي. منذ نعومة أوراقي كنت أجعل من القصائد طوابع البريد لهواجسي. كان الشاعر الذي يحملني قصيدة ثم يسكن بي كوخا قزحيا هو ذاته ذلك الفارس الأسطوري ذو الحصان الأبيض والأجنحة الزرقاء. التقيت بالشعر في فاتحة العمر، ثم التقيته في قصيدة خائنة أشعارها بما تخفي السطور، وانتهت بي الرحلة إلى غلاف ديوانك. أجل، انتهت بالرحلة على غلاف ديوانك الذي يتضاعف كسنبلة ويتنامى كوجع. كنت خاتم الشعراء والمنتمين، وحين أدركت هذا مزجت لك العطر بالشعر بحذر شديد وترقب موجع. كنت أبدا معك من حيث انتهي، كنت أتعمد إسقاط حرف قائم باسمك حتى لا أرحل بعيدا عن وجعي. لا أدري كيف أستحضر الآن حالة البدء حينما كنت لا أبحث عن شاعر برتبة عاشق ولا عاشق برتبة شاعر. كان يكفيني أن أعثر على ثلاثة حروف أجمعها وأدع الحرف الرابع له.

أنا احتاجك وكل الدرب صارت لي أشيل الشوق وأسارع كل الأرض تندهلي ما حد غيري بهالشارع فطوري تمرة إحساسك وكاسة ماي بنفاسك كأنك يوم تحتاجين نخلة عمري الباقي وقطرة ماي لشواقي يفطرني شو جنباقي أجي ملهوف أجي بين الرجاء والخوف أشيل الشوق وأسارع أجي وأنا جمعت إحساس كل الناس في الشارع.

أنا أحتاجك مسافة حلمك اللي ضاع ونبض إحساسك الملتاع ولون الشمس في عيونك إذا غابت يتوب الناس من دونك وما تغابت حكاية أمس كأن الشمس ما تسأل عن اللي يسكن الشارع غصن والهار تغيب وينتهي يومي تغيب ويبتدي صومي عن الحرمان أنا أحتاجك أخاف إن السحاب اللي تعدى من ورا صوتي سقى قبري قبل موتي سأل ظلي وقفت وجاوبه كلي متى تاريخ ميلادك قبل شهرين متى بتأرخ أعيادك قبل هالحين خلاص اللي أخافه صار أنا شاعر أحس بقسوة التذكار بجمع آخر أوراقي وجيل الشارع الملهوف أجيك بخوف فطوري تمرة إحساسك وكاسة ماي بنفاسك أنا رغم اللي يصير وصار أنا ناسك.

أيها الأصحاب، أيها الأصدقاء، كنا معكم ومع الحرف نثرا وشعرا ومع الغناء شجنا مع قلوبكم أنسا ومنا. شكرا لكم، نلتقي على خير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: في تأبط شجنا.
1: كان معكم في التأليف والإعداد إبراهيم الوافي، التقديم يحيى الصلهبي، ومعكم في الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنا إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعي.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: غدا ألقاك
3: بلاش العتاب.
1: إذاعة المنستير.

أنا

مش شاب. يا عيني يا عيني يا عيني.

قدرتش تيجي تاني ونسيت زماني ونسيت مكاني وإن ما

ابقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة النساء بصوت القارئ شوقي حامد شرف الدين.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

أقسمت بمن كان.

من أذكار الصباح. سبحان من أيقظ العيون بعد المنام، وسبحان من أنار هذا الكون بعد الظلام. اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا، وهما راحلا، وقلبا مطمئنا. اللهم أبدل قلقنا سكينة، وهمنا انشراحا، وسخطنا رضا، وخوفنا طمأنينة، وعجزنا قدرة، وضيقنا فرحا، وعسرنا يسرا، وضعفنا قوة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الصباح نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه. أسأل الله العظيم لكم من السعادة ما يمحو الأحزان، ومن اليقين ما يزيد الإيمان، ومن الصحة ما يعافي الأبدان. اللهم اجعل هذا الصباح لأحبتي ومستمعين صباحا باسما بالذكر، وظهرا مشرقا بالشكر، وعصرا يافعا بالدعاء، ومغربا مفعما بالإجابة، وعشاء فاتحته الرحمة والمغفرة. اللهم إنا نعوذ بك من تقلبات القلوب والأيام، ونسألك العافية من جميع الأمراض والأسقام. اللهم صبحنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، ويسر لنا دروبنا، ونور بنورك يومنا. أسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا، ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه.

0: الله.
1: مشاهير القراء،
2: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي. وقال

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم من برنامج مشاهير القراء واحد من أعلام قراء القرآن الكريم، فلقد عاش مع القرآن تلاوة وحفظا، وتردد صدى صوته بالقرآن في رحاب الحرمين الشريفين في المدينة المنورة أولا، وفي رحاب البيت العتيق في مكة المكرمة ثانية، حيث أما جموع المصلين في صلاة التراويح خلال الشهر الكريم، فأحبه كل من سمع لعفويته وعذوبة صوته وأدائه الجميل الذي تميز به. إنه إمام الحرمين الشريفين القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.

0: فيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: ولد القارئ الشيخ ماهر بن حمد بن محمد المعقلي البلوي في 18 من شهر شوال عام 1388 للهجرة الموافق للسابع من يناير عام 1969 للميلاد في رحاب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، حيث نشأ وتربى وعاش، وكان ذلك بعد انتقال والده من مدينة الوجه في شمال المملكة ليستقر به الحال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: وعندما بلغ القارئ الشيخ ماهر المعيقلي 6 من عمره التحق بالدراسة الابتدائية، فما إن أتمها حتى التحق بعد ذلك بالدراسة المتوسطة لينال بها شهادة الكفاءة، ومن ثم انتقل بعد تلك المرحلة للدراسة في كلية المعلمين بالمدينة المنورة، حيث حصل على شهادتها متخصصا في تدريس مادة الرياضيات، وما إن حصل على تلك الشهادة حتى انتقل إلى مكة المكرمة ليعمل معلما في مدرسة بلاط الشهداء، واستمر في مهنة التدريس إلى أن عين مرشدا طلابيا في مدرسة الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في مكة المكرمة.
1: ولم يتوقف طموح الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي العلمي عند هذا الحد، بل سعى للاستزادة من العلوم الدينية، فالتحق بالدراسة الجامعية لينال في عام 1412 الهجرة شهادتها العلمية، وتحقق لضيف حلقة اليوم جميع المقومات العلمية والكثير من الطموحات التي كان يخطط لها ويصبو للوصول إليها دون كلل أو ملل.
2: وبعد نيله للشهادة الجامعية اتجه القارئ الشيخ ماهر المعيقلي صوب كلية الشريعة في جامعة أم القرى، وذلك لدراسة الماجستير في قسم الفقه بها، حيث حصل عليها بتقدير امتياز عن رسالته المعنونة بمسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية برواية الميموني جمع ودراسة، وذلك سنة 1425 للهجرة، ليواصل بعد ذلك دراسته لمرحلة الدكتوراه في نفس الجامعة جامعة أم القرى، لينال شهادة الدكتوراه عن تحقيقه لكتاب تحفة النبيه شرح التنبيه للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي عام 1432 للهجرة.
1: أما رحلة القارئ الشيخ ماهر المعيقلي مع قراءة القرآن وحفظه فقد بدأت منذ صغره، إذ حفظ القرآن الكريم في المسجد النبوي الشريف على يد فضيلة الشيخ طلعت بري المدرس بالمسجد النبوي، حيث حصل منه على إجازة برواية حفص عن عاصم.
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: وقد أخذ القارئ الشيخ ماهر المعيقلي في مراحل دراسته المختلفة على عدد من أصحاب الفضيلة والمشائخ، منهم الشيخ الدكتور جابر بن علي الطيب رحمه الله المدرس بالمسجد الحرام، والأستاذ الدكتور نزار بن عبد الكريم الحمداني رحمه الله أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى، والشيخ الدكتور سليمان بن وائل التويجري المدرس بالمسجد الحرام وأستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى، والأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الله الميمان عضو مجلس الشورى وأستاذ الدراسات العليا سابقا بجامعة أم القرى، إضافة إلى كل من الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرزاق الكبيسي أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى والمشرف على رسالة الماجستير لفضيلته، والأستاذ الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى والمشرف على رسالة الدكتوراه للشيخ ماهر المعيقل.
1: إلى جانب اهتمام ضيف حلقة اليوم بالقرآن وعلومه، فإن الشيخ ماهر المعيقلي كان حريصا أشد الحرص على حضور الدروس والمحاضرات التي يلقيها كثير من الأئمة والمشايخ من أمثال فضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان المدرس بالمسجد النبوي وأستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، وذلك إبان إقامته في المدينة المنورة. وبعد انتقاله وإقامته في مكة المكرمة كان يحضر دروس فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك.
0: وقد منح الله سبحانه وتعالى القارئ الشيخ ماهر المعيقلي قبولا لدى الكثيرين ممن أحبوا صوته نظرا لما يتمتع به من صوت جميل وأداء مميز أسر به القلوب حين يصدح خلال شهر رمضان في صلاة التراويح والقيام عبر مآذن المسجد الحرام، وأصبح ذا شخصية متفردة تميز بها عن غيره من المقرئين.
1: وفي مجال الإمامة والصلاة، فإن القارئ الشيخ ماهر المعيقلي يتولى الإمامة بالمصلين في جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة، كما أما المصلين خلال شهر رمضان المبارك في المسجد النبوي الشريف عامي 1426 للهجرة 1427 للهجرة، أما إمامته بالمصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة فكانت خلال صلاتي التراويح والقيام عام 1429-1430 للهجرة والأعوام التي تليها.

في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك

0: مشاهير القراء
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمع الفاضل، الحياة قصيرة للغاية، لا تستحق الحقد والحزن والنفاق والعداوات، فغدا ستكون مجرد ذكرى. ابتسموا وسامحوا من أساء إليكم، فالجنة تحتاج قلوبا سليمة متسامحة. مستمعين الكرام، الإنسان نفخة من روح الله البديع.

0: تنجح بالتأكيد، ولكي تنجح يجب أن تعرف مميزاتك الشخصية وقدراتك الذاتية. يجب أن تتوصل للقيم والمبادئ التي تقوم عليها حياتك. يجب أن تحدد رسالتك ورؤيتك في الحياة. لكي تنجح في الحياة يجب أن تضع أهدافا محددة وخطة تسير عليها. يقال إن لم يكن لك هدف فحتما ستكون ضمن أهداف الآخرين، وإن لم تخطط للنجاح فقد خططت للفشل. مستمع الكريم، الطريقة الوحيدة لعمل أشياء عظيمة هي أن تحب ما تفعله، فإذا أحببت ما تفعله ستقوم بهذا العمل بإتقان وجودة.
1: عروس البحر، إذاعة المونستير.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: في مكتبة قطر الوطنية وبقلم الكاتب ريتشارد هاريس وترجمة نبيل الغربي نجد هذا النص الجميل. لقد مر حوالي 2 مليون حاج للتو بأهم الرحلات الروحانية في حياتهم بعد زيارتهم للبقاع المقدسة وإكمال مناسك الحج. إنها تجربة ستبقى راسخة في أذهانهم، وسيروونها بكل فخر لأفراد عائلاتهم وأصدقائهم، والأكيد أنهم سيوثقونها من خلال الصور الفوتوغرافية والصور التي سيلتقطونها أثناء وجودهم هناك.
3: وبطبيعة الحال فإن هذه الرغبة في الحصول على تذكارات من هذه الرحلة المهمة ليست بظاهرة اجتماعية جديدة، فأينما سافر الناس يهتمون بأخذ تذكارات تذكرهم برحلاتهم. وعلى مر مئات السنين تجذرت ممارسة توثيق الرحلة المقدسة إلى مكة المكرمة والحصول على تذكار مادي لرحلة الحج، ونشأت تقاليد خاصة بحصول ضيوف الرحمن على شهادات مكتوبة على الورق، وأحياناً على قطعة من القماش منذ القرن الخامس الهجري.
2: وفي كثير من الأحيان يسعى الحجاج لتوثيق تجاربهم وتخليد اللحظات المهمة التي يعيشونها، والاحتفاظ بسجلات ملموسة لرحلاتهم الروحية بحصولهم على شهادات الحج. ويدل وجود هذه الشهادات عبر التاريخ على أهمية وقداسة هذا الركن الإسلامي بالنسبة للمسلمين.
3: تضم مكتبة قطر التراثية شهادة حج يعود تاريخها إلى عام 1690 للميلاد، وهي معروضة للجمهور في قسم الرحلة المقدسة بالمعرض الدائم في المكتبة التراثية، وتشهد الوثيقة على زيارة مالكها للعديد من الأماكن المقدسة، وتفيد بأنه كان صانع قبعات. وفي أوائل القرن العشرين اتخذت هذه التذكارات الثمينة شكل مطبوعات ملونة، وكان أشهرها تلك التي تحتوي على صورة مركبة تجمع بين الأماكن المقدسة الثلاثة في مكة والمدينة والقدس. وبإضافة مقتطفات نصية صغيرة يكتسب تصميم الشهادة المزيد من العمق والمعنى، وغالباً ما يستخدم الفنانون صوراً فوتوغرافية ليصنعوا منها مطبوعاتهم، مما يضفي شعوراً بثلاثية الأبعاد.

0: أد لعملهم.
1: وقد كان لتزايد الإقبال على هذه الشهادات التي تمتلك مكتبة قطر الوطنية مجموعة منها تأثير ملموس، وهو ازدهار دور النشر التي تنتجها خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقاهرة، مما يشير إلى الاستخدام المتزايد للشهادات كسلعة تجارية تذكارية في القرن العشرين.
0: وغالبا ما تضمنت التصميمات صورا للمساجد والمشاعر المقدسة، بل واحتوت أيضا على إشارات إلى المسلمين الأوائل، خاصة الخلفاء الراشدون الأربعة والأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي. وتهدف هذه العناصر المصورة إلى تقديم مشهد عام حول مناسك الحج والتاريخ الديني والثقافي وإثراء التجربة الروحية والمعرفية للمسلمين. وبمرور السنين فقدت هذه الشهادات قيمتها كتذكار، وغالبا ما كانت تعلق على جدران المساجد والمنازل والمدارس الدينية كتذكير مرئي بالأماكن المقدسة في الإسلام.
1: وبينما يغادر ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج وخوض هذه التجربة الروحية الرائعة، سيأخذ معظمهم هدايا تذكارية لأهم رحلة في حياتهم. ولكن هل يمكن لصورة ذاتية أن تضاهي الجمال الفني والبعد التاريخي والثقافي لشهادات الحج المصنوعة بالطباعة الحجرية في القرن العشرين؟
0: تشكل عودة ضيوف الرحمن الحجاج إلى أرض الوطن من المناسبات التي تعود طقوس الاحتفال بها إلى سنوات طويلة، وعلى الرغم من اندثار أغلبها نتيجة تأثير نمط الحياة سريع الخطى، إلا أن بعض الأماكن لا تزال محافظة على العادات والتقاليد في توديع الحجاج واستقبالهم، حيث تتوج مداخل البيوت أشكالاً وتنويعات مختلفة من أضواء باهرة ترحب بحجاج بيت الله وتهنئهم بالعود الأحمد وبفتح صفحة جديدة مع النفس، فضلاً عن التأثير الإيجابي لهذه الاحتفالات في توطيد العلاقات الاجتماعية.
1: لا تزال أغلب الأسر في قطر والخليج والعالم العربي تمارس عاداتها المتوارثة والأصيلة لاستقبال الحجاج، وذلك بتزيين المنازل بأشكال متنوعة وأضواء ملفتة وتهنئهم بالعودة إلى أرض الوطن. ويحرص الحجاج وذوهم في المقابل على توزيع بعض الهدايا الجميلة على القادمين لتهنئتهم بأداء الفريضة، والتي تتمثل في إهداء وتوزيع التمور وسجادة الصلاة وماء زمزم وغير ذلك، لا سيما وإنها عادات متوارثة تحرص الأسر على إحيائها والاحتفاء بها، متمنين في الوقت ذاته استمرار وبقاء روح وجمال طقوس وداع واستقبال الحجاج، فهي موروث جميل يجب الحفاظ عليه.
0: اليوم يحرص أغلب أهل الحجاج على الاحتفال بهذه المناسبة التي يعتبرونها من التراث الاجتماعي، لكن مظاهر الاستقبال والاحتفال لم تعد كما السابق، إذ اختلفت بسبب سرعة العصر وانتشار التواصل عن طريق المنصات الاجتماعية، وأصبحت العادات والتقاليد قاصرة على أفراد العائلة ومن يحب أن يشاركهم هذا الاحتفاء الجميل كالمقربين والجيران وحتى الأصدقاء.
1: يقول أحد المدونين: كنت في إحدى المناطق الشعبية في حلوان بمصر، وتوقفت عند العديد من البيوت التي رسم على جدرانها الكعبة المشرفة. لا تقتصر الظواهر الكونية على خصوصية المكان الذي ولدت فيه، بل تمتد بعيدا إلى أماكن مجهولة وتندمج مع ثقافات متعددة، فتحاك حولها القصص والأساطير. ولعل ظاهرة الحج التي نعيشها هذه الأيام وأطلق على هذه الشعيرة الركن الخامس ظاهرة لأنها شكلت على الدوام مصدراً مولداً للثقافة الإنسانية بجانبيها المحسوس وغير المحسوس. فكما أن ملتقى الحج يمثل ثقافة حد الكفاية المتمثلة في فلسفة الأقل هو الأكثر، كذلك هو ملتقى بشري تنصهر داخله كافة الثقافات واللغات.
0: ثمة اتفاق على أن للحج ذاكرة، وهي ذاكرة مكانية تنطلق من مكة إلى العالم ومن كافة أرجاء المعمورة إلى الكعبة المشرفة، كما أنها ذاكرة اجتماعية قائمة على مبدأ لتعارفوا. فمن الواضح أن الشعائر الرئيسية في الإسلام تحث على التعارف مثل الصلاة والزكاة والحج، ومبدأ التعارف كما تبينه الآية الكريمة أحد أسباب الخلق، وهو الذي يجعل للاختلاف والتباين بين البشر معنى. لذلك يمكن أن نرى الحج وذاكرته الممتدة كسجل للتعارف بين البشر.
1: لن يتسع المجال هنا لذكر حكايات رحلات الحج في حلقة واحدة، فهي سجل ضخم وما زالت لذاكرة حفظت تاريخ تطور وسائل النقل وعادات وتقاليد كثير من الشعوب. يقول الباحث: أذكر وأنا صغير كنت أسمع في مجالس الأحساء أن كثيرا من حجاج وسط آسيا كانوا يمرون بالأحساء ويقيمون فيها عدة أيام، بعضهم بنى أوقافا في الهفوف وغيرها من المناطق. لقد كان هناك درب للحج يمر بشرق الجزيرة ومنه إلى وسطها ومن ثم إلى الأراضي المقدسة قادما من الشرق في آسيا. أذكر أن الأمير سلطان بن سلمان كان حريصا على تسجيل طرق الحج خصوصا الشامي والمصري على لائحة التراث العالمي، فهي ليست آثارا مكانية يفترض أن نحفظها فقط، بل هي سجل ثقافي واجتماعي وحتى حرفي وفني حاد.

0: يقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
1: المجال المكاني الكوني الذي تشير له الآية الكريمة من كل فج عميق مغر لإثارة الخيال، شعور عميق بالذاكرة الممتدة مكانا وزمانا. فالناس مستمرة في حجها للبيت العتيق من كل مكان، وهي في انتقالها كانت تنقل معها ثقافات وأفكارا، عادات وتقاليد وحرف وفنون. إنها ذاكرة صارمة في ارتباطها بالمكان المقدس، وفي غاية المرونة والتنوع في نقلها للمتغيرات الإنسانية والطبيعية. وتبقى هذه المواسم راسخة في الذاكرة عبر الزمان والمكان.
0: مواسم في الذاكرة، إعداد زهرة السيد، وكنا معكم من التقديم مبارك الكبيسي وليلى إبراهيم.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل

يا رب، يا فالق الإصباح، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا خالق من فيهن، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك، حاضر في كل مكان، كل يوم وأنت في شأن. أستغيث برحمتك وأستنجد بكرمك أن تصلح لنا شأننا ما علمنا منه وما لا نعلم، واجعلنا في حصن حفظك وسلامة مقدراتك ربنا، ولا تكلنا لأنفسنا ولا لغيرك طرفة عين يا ذا الجود والإنعام. ربنا سبحت لك الفلوات وأقاصي الأعماق والظلمات، والحصى والرمال والربوات، ورفيف الغصون والزهرات، ونداء الطيور والوكنات، وهديل الحمام والهمسات، وحنايا الضمير والنظرات، موكب رفرفت به الآيات. ربنا من يديك فاض النعيم، والهدى منك والحنان الرحيم، وزكاة النفوس منك تقوم. أنت ربي واهب قادر عزيز كريم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. نعمة البيان من أجل النعم التي أسبغها الله على الإنسان وكرمه بها على سائر الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم.

وعلى قدر جلال النعمة يعظم حقها ويستوجب شكرها ويستنكر كنودها وكفرها وجحودها.

وقد بيّن الإسلام كيف يستفيد الناس من هذه النعمة المزداد، وكيف يجعلون كلامهم الذي يتردد طوال النهار على ألسنتهم طريقا إلى الخير المنشود. فإن أكثر الناس لا ينقطع لهم كلام ولا تهدأ لألسنتهم حركة، فإذا ذهبت تحصي ما قالوا وجدت جله اللغو الضائع أو الهذر الضار. وما لهذا ركب الله سبحانه وتعالى الألسنة في الأفواه، ولا بهذا تقدر الموهبة المستفادة. نزه لسانك عن قول تعاب به، وارغب بسمعك عن قيل وعن قال. لا تبغي غير الذي يعنيك، واطرح الفضول تحيا قرير العين والبال.

وقد عني الإسلام عناية كبيرة بموضوع الكلام وأسلوب أدائه، لأن الكلام الصادر عن إنسان ما يشير إلى حقيقة عقله وطبيعة خلقه، ولأن طرائق الحديث في جماعة ما تحكم على مستواها العام ومدى تغلغل الفضيلة في بيئتها.

عود لسانك قول الخير تنجو به من زلة اللفظ أو من زلة القدم، واحذر لسانك من خل تنادمه، إن النديم لمشتق من الندم.

ينبغي أن يسائل المرء نفسه قبل أن يتحدث إلى الآخرين، هل هناك ما يستدعي الكلام؟ فإن وجد داعيا إليه تكلم، وإلا فالصمت أولى به، وإعراضه عن الكلام حيث لا ضرورة له عبادة جزيلة الأجر. احفظ لسانك واستعذ من شره، إن اللسان هو العدو الكاشح. وزن الكلام إذا نطقت بمجلس، فإذا استوى فهناك حلمك راجح.

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: خمس لهم أحسن من الدهم الموقفة، أي خمسة أشياء أحسن من الخيول الجيدة الأصيلة. لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل، أي نقص وفضول. ولا آمن عليك الوزر، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإن رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه، فهذا عيب والله.

لا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك أي يبغضك، وإن السفيه يؤذيك. واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه.

وقد أجاد الشاعر حين قال: قل للذي لست أدري من تلونه أناصح أم على غش يداجيني؟ تغتابني عند أقوام وتمدحني في آخرين، وكل عنك يأتيني، هذان أمران شتى البون بينهما، فاكفف لسانك عن ذمي وتزييني. لو كنت أعرف منك الود هان له علي بعض الذي أصبحت توليني. يا صاحبي، ليس الصديق بمن تخشى غوائله، ولا العدو على حال بمأمون. أرضى عن المرء ما أصفى مودته، وليس شيء مع البغضاء يرضيني.

المرء حين يريد أن يستجمع أفكاره ويراجع أعماله يجنح إلى الصمت، بل إنه حين يريد أن يبصر نفسه ويرتب ذهنه يفر من البيئة الصاخبة إلى ريف صامت أو ضاحية هادئة. فلا جرم أن الإسلام يوصي بالصمت ويعده وسيلة ناجعة من وسائل التربية المهذبة. فمن نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: عليك بالصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. الشاعر يقول: أنت من الصمت آمن الزلل، ومن كثير الكلام في وجل. لا تقل القول ثم تتبعه، يا ليت ما كنت قلت لم أقل.

الأجل، إن اللسان السائب حبل مرخي في يد الشيطان يصرف صاحبه كيف شاء، فإذا لم يملك الإنسان أمره كان فمه مدخلا للأشياء التي تلوث قلبه وتضاعف فوقه حجب الغفلة.

وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر هنا: لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.

أول مراحل هذه الاستقامة أن ينفض يديه مما لا شأن له به، وألا يقحم نفسه فيما لا يسأل عنه. من حسن إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. حفظ اللسان عن القبيح أمان، يزكو به الإسلام والإيمان. وإذا جنايات الجوارح عددت فأشدها يجني عليك لسان. من كف كف الناس عنه، ومن أبى إلا الخنا فكما يدين يدان.

قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس، يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض، وإن المرأة ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه. مستمع الكريم، إذا تكلم المرء فليقل خيرا وليعود لسانه الجميل من القول، فإن التعبير الحسن عما يجول في النفس أدب عالي، والكلام الطيب العفو يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا، وله ثماره الحلوة.

فأما مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم ويستديم صداقتهم ويمنع كيد الشيطان أن يوهي حبالهم ويفسد ذات بينهم. وأما حسن الكلام مع الأعداء فهو يطفئ خصومتهم ويكسر حدتهم، أو هو على الأقل يوقف تطور الشر واستطارة شرره الخطير.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. وفي تعويد الناس لطف التعبير مهما اختلفت أحوالهم، يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. بل إنه صلى الله عليه وسلم يرى الحرمان مع الأدب أفضل من العطاء مع البذاءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. صدق الله العظيم. والكلام الطيب خصلة تسلك مع ضروب البر ومظاهر الفضل التي ترشح صاحبها لرضوان الله تعالى وتكتب له النعيم المقيم.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. قريب أسمع فأجيب، وأعطي البعيد والقريب، وأرزق العدو والحبيب. قريب يغيث الولهان، قريب يغيث اللهفان، ويشبع الجوعان، ويسقي الظمآن، ويتابع الإحسان. قريب عطاؤه ممنوح، وخيره يغدو ويروح، وبابه مفتوح، حليم كريم صفوح. قريب فرجه في لمح البصر، وغوثه في لفتة النظر. المغلوب إذا دعاه انتصر، اطلع فستر، وعلم فغفر، وعبد فشكر، وأوذي فصبر. قريب جواد مجيد، لا ضد له ولا نديد، أقرب للعبد من حبل الوريد، على كل نفس قائم وشهيد. محمود ممدوح، حميد مجيد، يا رب، يا فالق الإصباح، يا سامع الدعاء، يا علام الغيوب، ويا مفرج الكروب، ويا مطلعا على ما يخطر بالقلوب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك ربنا لسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك خير ما تعلم، إنك

سعادة المرء أو شقاوته أو قلقه أو سكينته تنبع من نفسه وحدها، إنه هو الذي يعطي الحياة لونها البهيج أو المقبض، كما يتلون السائل بلون الإناء الذي يحتويه. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.

عاد النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا مريضا يتلوى من شدة الحمى، فقال له عليه الصلاة والسلام مواسيا ومشجعا: طهور. فقال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور. فقال عليه الصلاة والسلام: فهي إذن، يعني أن الأمر يخضع للاعتبار الشخصي، فإن شئت جعلتها تطهيرا ورضيت، وإن شئت جعلتها هلاكا وسخطا.

عمل الواحد بما يصاحبه من حال نفسي يتغير تقديره تغيرا كبيرا. حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان. من كان للعقل سلطان عليه غدا، وما على نفسه للحرص سلطان. قيمة العمل بل قيمة صاحب العمل ترتبط ارتباطا وثيقا بحقيقة الأفكار التي تدور في الذهن والمشاعر التي تعتمل في النفس. إن أفكارنا هي التي تصنعنا، واتجاهنا الذهني هو العامل الأول في تقرير مصائرنا. ولذلك يتساءل أحد المفكرين قائلا: نبئني ما يدور في ذهن الرجل أنبئك أي رجل هو. نعم، فكيف يكون الرجل شيئا آخر غير ما يدل عليه تفكيره؟ واعتقادي الجازم أن المشكلة التي تواجهنا هي كيف نختار الأفكار الصائبة السديدة. فإذا انحلت هذه المشكلة، انحلت بعدها سائر مشكلتنا واحدة إثر أخرى. ولذلك قيل إن حياتنا من صنع أفكارنا. فإذا نحن ساورتنا أفكار سعيدة كنا سعداء، وإذا تملكتنا أفكار شقية غدونا أشقياء، وإذا خامرتنا أفكار مزعجة تحولنا خائفين جبناء، وإذا تغلبت علينا هواجس السقم والمرض لا قدر الله تعالى فالأغلب أن نبيت مرضى سقماء. وهكذا إن أحدا لا يستطيع إنكار ما للروح المعنوي من أثر باهر لدى الأفراد والجماعات.

يا صاحبي أستر همومك بالتجمل واصطبر، إن الكريم على الحوادث يصبر، كالشمع يظهر نوره متجملا خوف الشمات وفيه نار تسعر.

الرجل الذي تربو ثقته بنفسه لا يشل إقدامه على الحياة نقص في بدنه أو عنة في ظروفه، لا، بل قد يكون ذلك مثار نشاطه وشدة شكيمته، كما قال الشاعر: إلا يكن عظمي طويلا فإنني له بالخصال الصالحات وصول. إذا كنت في القوم الطوال علوتهم بعارفة حتى يقال طويل. والحق أن مركب النقص قد يكون خيرا وبركة إذا حفز إلى التكمل وحدا إلى المجد، وهو إنما يذم ويستكره إذا التوى بالإنسان وجعله يجنح إلى الرياء والتظاهر الكاذب ومواراة عيوبه بالادعاء والخديعة. إن الأحوال النفسية الحية تجعل القليل كثيرا والواحد أمة.

إن الإنسان عندما يرتفع عن سطح الأرض تتغير الأشكال والأحجام في عينه، وتكون نظرته إلى ما دونه أوسع مدى وأرحب أفقا، وهو هو لم يتغير. كذلك ارتفاع الإنسان في مدارج الارتقاء الثقافي والكمال الخلقي. إنه يغير كثيرا من أفكاره وأحاسيسه، والمرء في طور الصبا غيره في طور الرجولة، وهو في طور الشباب غيره في طور الكهولة. ونحن نستطيع أن نصنع من أنفسنا مثلا رائعة إذا أردنا. سبيلنا في ذلك تجديد أفكارنا ومشاعرنا.

الناس أخلاقهم شتى، وإن جبلوا على تشابه أرواح وأجساد، للخير والشر أهل وكلوا بهما، كل له من دواعي نفسه هادي. منهم خليل صفاء ذو محافظة، أرسى الوفاء أواخيه بأوتادي، ومشعر الغدر محني أضالعه على سريرة غمر غلها بادي، مشاكس خادع جم غوائله، يبدي الصفاء ويخفي ضربة الهادي. يأتيك بالبغي في أهل الصفاء، ولا ينفك يسعى بإصلاح لإفسادي.

كفى أنها سوت مسودا بالسيف.

في تجديد الأفكار والمشاعر، تجديد لأعماق النفس الكليلة، كما تتجدد الرقعة من الصحراء إذا انضاف إليها مقدار ضخم من المخصبات والمياه. إننا نتحول أشخاصا آخرين، كما تتحول هذه الصحراء القاحلة روضة غناء.

حكي أن شابا نهكته العلة وأتعبته، فرحل عن وطنه يطلب الصحة في السياحة وارتياد الأقطار البعيدة، وكان أبوه يعلم طبيعة مرضه وأن سقامه جاء من توعك مزاجه وغلبة أوهامه، فكتب إليه في غربته هذه الرسالة: ولدي الحبيب، إنك الآن على بعد 1500 ميل من بيتك، ومع ذلك لست تحس فارقا بين الحالين هنا وهناك، أليس كذلك؟ بلى، لأنك أخذت عبر هذه المسافة الشاسعة الشيء الوحيد الذي هو مصدر كل ما تعانيه، ذلك هو نفسك، أجل نفسك التي بين جنبيك. لا آفة البتة بجسمك أو عقلك، لا، ولا شيء من التجارب التي واجهتها قد تردي بك إلى هذه الهاوية السحيقة من الشقاء. وإنما يا بني، إنما الذي ترد بك هو العوج الذهني الذي واجهت به تجاربك، وكما يفكر المرء يكون. فمتى أدركت ذلك يا بني؟ فعد إلى بيتك وأهلك، لأنك يومئذ تكون قد شفيت.

قال الشاب: هاجني هذا الخطاب من والدي وبلغ بي الغضب مبلغه. قررت معه ألا أعود إلى بيتي وأهلي. ثم قال: وفي تلك الليلة وبينما كنت أذرع إحدى الشوارع، قرأت معلقة على حين غفلة في إحدى الدكاكين تقول: هذا الذي يقهر نفسه أعظم من ذاك الذي يفتح مدينة. فكرت وقتها تفكيرا متزنا، وهالني إذ ذاك أن أرى نفسي على حقيقتها. نعم، لقد رأيتني أريد أن أغير الدنيا وما عليها، في حين أن الشيء الوحيد الذي كان في أشد الحاجة إلى التغيير هو تفكيري واتجاه ذهني، هو نفسي التي بين جنبي. وأتذكر هنا قول الشاعر: قلبي إلى مضرني داعي، يكثر أحزاني وأوجاعي، كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي.

والإسلام كسائر رسالات السماء يعتمد في إصلاحه العام على تهذيب النفس الإنسانية قبل كل شيء، فهو يصرف جهودا ضخمة للتغلغل في أعماقها وغرس تعاليمه في جوهرها حتى يستحيل جزءا منها. مستمعي الفاضل، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان.

0: سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
2: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم لحد 17 من مايو 26 2000 يوافق المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجري، وذلك اعتمادا على الرؤية مع الاستئناس بالحساب الفلكية. وبناء على ذلك يكون يوم الاثنين 18 من مايو 26 2000 مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري، فيما يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 من مايو 26 2000. تطلق الإدارة الجهوية للتجارة بالمنسير برنامجا رقابيا سيشمل الطرقات وأسواق الدواب في الولاية، إلى جانب نقاط البيع الخاصة ببيع أضاحي العيد، بحسب ما أكده السيد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنسير، الذي أضاف أن هذا البرنامج يأتي في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة وردع المخالفين. ينظم نادي روتاري بالحمامات اليوم بالمدرسة الابتدائية الفتح ببراكة الساحل بالحمامات قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة أهالي المنطقة، وستوفر القافلة عيادات في اختصاصات طبية متعددة على غرار الطب العام، أمراض النساء والتوليد، أمراض العيون، أمراض الأذن والأنف والحنجرة، أمراض القلب وأمراض الغدد الصماء وغيرها من الاختصاصات الطبية التي يؤمنها ثلة من الإطارات الطبية وشبه الطبية. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وعودة منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات، ودعت النقابة إلى وضع رزنامة للخلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب. قال وزير الطاقة الأمريكي أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستستأنف في أقرب وقت ممكن وعلى أبعد تقدير خلال هذا الصيف، رغم استمرار التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أعلنت بريطانيا اليوم أنها نشرت نظاما صاروخيا جديدا منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط لحماية مواطنيها وشركائها الإقليميين من هجمات الطائرات المسيرة. بعد قليل زميلة مروى زيدي تستقبل معكم بشائر يوم جديد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
4: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

6:05 دقائق. يا صباح النور، يا صباح الفل والورد والياسمين، صباح الصحة والعافية، صباح الكلمة الطيبة، وصباح النهار الجديد، النشاط الحيوية اللي ترافقكم من انتم موجودين، كنكم في الطريق، كنكم في دياركم، كنكم في مقر العمل متاعكم. نصبح عليكم كل واحد وين ما هو موجود، وكل واحد والنشاط اللي قاعد يمارس فيه، واللي يبدأ في نهاره في بداية يوم جديدة ومباركة وسعيدة على الجميع. إن شاء الله يا ربي تبدأوه بالخير، بالصحة، بالتفاؤل، بالأمل. صباح البدايات والنهايات الجميلة، صباح نهاية أسبوع، وصباح زاد نهاية شهر. اليوم المتمم لشهر ذي القعدة من عام 1447 هجري، يوافق نهار اليوم الأحد 17 ماي 2026 بالطبيعة، حسب ما أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، اعتمادا على رؤية مع الاستئناس بالحساب الفلكي. غدوة نفتتح ونبدأ، وصباح البداية يكون إن شاء الله مع يوم جديد، يوم الاثنين 18 ماي، يوافق طبعا مفتتح شهر ذي الحجة من عام 1447 هجري. في الأيام الفضيلة المباركة، في أيام الخير إن شاء الله والصحة والعافية، في أيام الحج وما أدراك، في أيام زادة عيد الأضحى، في أيام الدعاء فيها مستجاب. إن شاء الله يا ربي يتم علينا بالخير والصحة والعافية، وإن شاء الله ربي يديم الصحة على كل اللي يسمعوا فينا، ويديم عليكم زادة راحة البال، وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا من كل شر. نهاركم زين وطيب. مروزيدي من قدم الميكرو، أتصبح عليكم، تعطيكم موعد من توا حتى لتسعة متاع صباحنا، وهيثم وناس من قدم الكونسوليات، نتمنى لكم بداية يوم سعيدة وموفقة للجميع.

0: بشاير الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك

0: يا ربي العمل عليك وشد فيك يا فتاح يا رزاق. نبدأ نهارنا بالصحة والعافية والخير والكلمة الطيبة. إن شاء الله نهاركم زين وين ما أنتم موجودين، وإن شاء الله نهاركم مزيين وبالخير مليان دعيوة مزيينة. هكا نبدأ بها صباحنا مع طقس يودع، خلينا نقول في الأجواء الشتوية وبدايات إن شاء الله جديدة مع طقس مختلف في الأيام القليلة القادمة. باش ناخذوا فكرة على طقسنا بالنسبة لليوم في وقفتنا الأولى، طبعا اللي نقدموا فيها معطيات تقدمها المعهد الوطني للرصد الجوي. كما لاحظتوا البارح فما تقلبات، فما تغيرات مناخية كبيرة عاشها الطقس، واليوم مواصلين في هذه التقلبات. سحب محلية كثيفة بالشمال والمناطق الشرقية مع أمطار متفرقة صباحا، ثم سحب عابرة بأغلب الجهات، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع عدوى والرملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحارنا اليوم شديد الاضطراب، فتدريجيا مضطرب، الحرارة باش تكون في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 18 و24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى ل 34 درجة بأقصى الجنوب. نحكيو على انخفاض صغير في درجات الحرارة مقارنة بالبارح، لكنه حقيقة كبير مقارنة بالأسبوع الفارط مثلا، ولا في نهاية الأسبوع الفارط. الأيام الجاية كيفاش باش يكون طقسنا يظهر لي، باش نوضعوا كما قلنا التقلبات هذية انطلاقا من نهار الاثنين، نرجعوا للطقس اللي باش يكون نوعا ما في استقرار، باش يكون طقس مغايم جزئيا أغلب الجهات، محليا كثيفة سحب آخر النهار بالوسط الغربي مع أمطار مؤقتا رعدية، والحرارة باش تكون في استقرار وتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 25 و30 درجة بالجهات، في انتظار أنها بشوية بشوية كل نهار تزيد ترتفع أكثر، ونبدأ يظهلي ندخلوا في الأجواء الصيفية، لأنه هذه آخر التغيرات والتقلبات المناخية. كما قلت لكم شهر ما يودع طبعا الأجواء الربيعية الخريفية الشتوية، تحسهم الكل مع بعضهم فرد نهار. إن شاء الله ربي يحفظنا ربي يحمينا، وإن شاء الله ربي متعكم بصحة والعافية أنتم اللي تسمعوا فينا، على خط الباش ناس صيفت وتأثرت شوية وتقلقت شوية من التغيرات هذية والتقلبات هذية، إن شاء الله باللطف عليكم جميعا، وإن شاء الله صحة والعافية ترافقكم وين ما أنتم موجودين. حلم يوم جديد بعد شوية، بشتبعوا معنا زادة حدث في مثل هذا اليوم وصباح بلا حدود. هذه فقراتنا اللي تستنى فيكم من توا حتى للسبعة متاع الصباح في بشائر الصباح.
1: إذاعة المونستير

0: إذاعة المونستير.
1: كل عبد يظهر لي عنده مراية كسوة في بيته، تلي تعرضك المراية، تخزر روحك هكا وتدور وجهك، تخزر روحك في المراية، تخزر روحك في عينيك وتصبح على روحك، تقول صباح الخير وتقول نحب روحي الباهي، وتخزر روحك مليح مليح في عينيك. تلي احنا كنا صغار، والدينا مثلا ولا اللي ربيونا ولا المعلم ولا الأستاذ خزرونا في عينينا وقالونا كلام. توا انت بالمراية اش تعمل؟ تخزر روحك وتحاول تقنع روحك، اما تخزر روحك وتتكلم وتقولها بالاحساس، خاطر العقل الباطني معروف اللي هو راه يمشي ممشوش بالبلا بلا بلا كيكا، يمشي بالاحاسيس. تخزر روحك وتقول الاحاسيس نجم تعطي للمجتمع ولعائلتك كان حاجه مزيان، راهو العالم الخارجي يضيع لك وقتك وياكل لك طاقتك الكل وما يهزكش للاسانسيال اللي بيه فيه. فما عباد تعلموا اللي هما ينظروا في العالم الداخلي نتاعهم، وهذوكم هما اللي ينجحوا.
2: زريبة صواف زغوان على الموجة 104.7
3: 104.7
4: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
5: يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
4: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. من العشرة متاع الصباح
6: عناوين قارة
4: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
6: وفي المواضيع والمسائل
4: اللي تهمكم وتشغلكم
6: وهذه
4: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
7: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
8: قلت لصديقي: هل ترى إلى اتكائها على ذراع ذلك الرجل؟ لقد كانت حتى الأمس تتكئ على ذراعي. قال صديقي: وغدا تتكئ على ذراعي. قلت: انظر إلى جلوسها بجانبه، لقد كانت حتى الأمس تجلس هكذا بجانبي. أجاب صديقي: وغدا ستجلس بجانبي. قلت: انظر، إنها تشرب من كأسه وأمس كانت تشربها من كأسي. قال: غدا تشربها من كأسي أيضا. قلت: انظر كيف تحدق إليه بحنان وعينين مستسلمتين، كانت حتى أمس تحدق هكذا إلي. قال صديقي: يمكن أن تحدق إلي هكذا غدا. قلت: ألا تسمعها الآن وهي تتمتم بترانيم الحب في أذنيه؟ هذه الترانيم ذاتها هي التي كانت تتمتمها حتى الأمس في أذني. قال: وغدا ستهمس بها في أذني. قلت: انظر، إنها تعانقه، كانت إلى أمس فقط تعانقني. قال: غدا ستعانقني أيضا. قلت عندئذ: يا لها من امرأة غريبة. لكن صديقي أجابني: إنها شبيهة بالحياة، يتمتع بها كل الرجال، وشبيهة بالموت، تقهر كل الرجال، وشبيهة بالأبدية، تحتضن كل الرجال.
7: يوم جديد. يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
9: بشائر الصباح
10: ويحلى الصباح مع البشائر.

0: وقت اللي نقول مانيش معاكم فكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: تاريخ اليوم حافل مجموعه من الاحداث اللي باش نرجعوا لها في ذاكره التاريخ واهم الاحداث هذيا وايضا اهم الشخصيات اللي تميز تاريخ اليوم. نبداو بتاريخ عام 1805 وفي 17 مايو محمد علي باشا تولى حكم مصر ويعتبر حكمه علامه محوريه في تاريخها لانه قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك. في مثل هذا اليوم عام 1939 الحكومة البريطانية أصدرت الكتاب الأبيض واللي نص على استقلال فلسطين وإقامة دولة تضم العرب واليهود على أرضها. كيما اليوم زاد وفي عام 1940 قوات ألمانيا النازية تدخل مدينة بروكسل البلجيكية في بداية الحرب العالمية الثانية. من عام 17 مايو من عام 1949 المملكة المتحدة تعترف باستقلال جمهورية إيرلندا مع تأكيدها بقاء إيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة. حزب الليكود يفوز بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية. وطبعا في مثل هذا اليوم عام 1977 الحكومة اللبنانية تعقد اتفاق مع إسرائيل اللي وصل جيشها إلى بيروت وحدد الاتفاق أو حدد الاتفاق أسس التعامل بين الدولتين وعرف باسم معاهدة 17 أيار من عام 1983. كما اليوم ونبقى مع قطاع غزة عام 1994 تم نقل السلطات المدنية في قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بعد احتلال دام 27 عام وذلك في إطار اتفاقية أوسلو للحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. جاك شيراك تولى رئاسة فرنسا خلفا لفرانسوا ميتيران كان ذلك عام 1995. وفي مثل هذا اليوم أيضا عام 2004 سيارة ملغومة تؤدي بحياة رئيس مجلس الحكم العراقي الانتقالي عز الدين سليمة. إلى الشخصيات اللي تميز تاريخ اليوم واللي نجمو نحكي عليهم والحقيقة أسماء عديدة في تاريخ اليوم 17 مايو خلينا نبدأوها أو نبدأو هذه الأسماء باسم من الأسماء المعروفة ياسر في عالم الكوميديا المصري وأكيد كيف نقوله الاسم هذية من نجمو كنا نذكر مجموعة كبيرة برشة برشة برشة من الأفلام. هو من مواليد اليوم عام 1940 والحقيقة أعماله عديدة مسلسلات تلفزية لكن أغلبها أو أكثر شهرة هي الأعمال طبعا السينمائية والمسرحية. نحكيه على الفنان والممثل والاسم الكبير اللي تربى على عرش نجوم الكوميديا في السينما والمسرح لعقود طويلة عادل إمام.
5: أتجوز مين؟
6: الهانم الصغير.
5: الهانم دي؟
6: أيوة دي
5: مرات البيه ده؟
6: أيوة ده.
5: يعني انا والبيه هنبقى ضراير؟
6: كل ما هتتجوز الهانم الصغيره وخلصنا.
5: بتحبيني يا هدى؟ انا قلبي كان حاسس ان انت بتحبيني. اذا فانت تنشاشي بشاشه الحب وتحلسي بكل ما كان الفؤاد كما انتسي.
4: الشخصية الثانية وهكا مش تبدأ تسمعوا دنديلة اللحن أكيد مسيرتها الفنية تعاملت فيها مع عدد كبير من الملحنين على غرار محمد عبد الوهاب، رياض السنباتي، حلمي بكر، سيد مكاوي، محمد الموجي، كامل الطويل، صلاح الشرنوبي. ومن أبرز أغانيها في يوم وليلة، أكدب عليك، شعوري ناحيتك، العيون السود، اسمعوني، بتونس بيك، الوداع، لولا الملامة، سلام الحبايب، من غير حتاب، واللي نسمع فيها توا وحشتوني. آخر عمل مصور لها كان أغنية وطنية بعنوان مازال واقفين بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الخامسة للاستقلال. وآخر ألبوماتها الغنائية اللي ضاع من عمري عام 2011. صوت الفنانة واللي بقى

0: صباح بلا حدود.
1: في عناوين الصحافة العالمية نقرأ مجموعة من المقالات، والبداية تكون مع صحيفة أو مجلة فورين بوليسي الأمريكية التي تعنون عن قمة بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ، التي تقول أنها كشفت عن تحول في ميزان القوى النفسي والسياسي. في نيويورك تايمز نقرأ ترامب يعاقب العائلة الأمريكية الفقيرة بحربه على إيران، فكيف ستعاقبه؟ في مقال آخر وفي الفيزجلياد الروسية نقرأ عن ميزات صاروخ سارمات الروسي، صاروخ روسي جديد يفقد القبة الذهبية الأمريكية قيمتها. في مقال آخر نقرأه في صحيفة جازيتا الروسية نقلا عن طبعا روسيا اليوم، موسكو تفضل الحوار مع دول أوروبية منفردة وليس مع بروكسل. ونختم بناشيونال انترست الذي يتحدث عن تعامل الرئيس ترامب غير المتوقع مع الصين والذي يؤدي إلى تقويض العائلات الأمريكية مع تايوان. العنوان هو فقدان الثقة بين الولايات المتحدة وتايوان. كانت هذه أبرز المقالات اللي اختارتها لكم في الصحافة العربية والعالمية في صباح بلا حدود.
2: صباح الفل ليكم الكل،
3: هاركم طيب، صباح الخير،
4: صباح الخير،
3: هاركم مبروك، شوفوا إن شاء الله نهاركم زين.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن اليوم الأحد يوافق المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجري، وذلك اعتمادا على الرؤية مع الاستئناس بالحساب الفلكي، وبناء على ذلك يكون الاثنين الثامن عشر من مايو مفتتح شهر ذي الحجة، فيما يوافق عيد الإضحى المبارك يوم الأربعاء القادم 27 من مايو العاشر لذي الحجر 1447 هجري. تطلق الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير برنامجا رقابي سيشمل الطرقات وأسواق الدواب في الولاية إلى جانب نقاط البيع الخاصة ببيع الأضاحي، بحسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة أحمد المثلوثي. وأضاف أن هذا البرنامج يأتي في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة وردع المخالفين. تعمل بلدية سوسة على تدعيم منظومة المراقبة والتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات من طرف وسائل النقل، وذلك عبر تركيز نوعية حديثة من الكاميرات الذكية ببعض النقاط التي تشهد تكرر هذه السلوكات المخالفة للقانون وللمحافظة على نظافة المحيط وسلامة البيئة. وستتم تتبع المخالفين قضائيا بعد التعرف عليهم عبر منظومة الكاميرا المركزة المجهزة بالطاقة الشمسية، والتي تعمل بتقنية التعرف على وسائل النقل وتحديد هوية مالكها. تجاوز الاحتياطي الوطني من العملة الأجنبية 25.6 مليار دينار، ما يوازي 105 أيام توريد، إلى غاية 15 من مايو، مقابل حوالي 23 مليار دينار، أي 99 يوم توريد قبل سنة. وتفسر هذه الزيادة وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي بتطور مداخل السياحة والعمل على التوالي بنسبة 4.7% لتبلغ 3.1 مليار دينار، وبنسبة 4.1% لتصل 2.2 مليار دينار إلى غاية 10 من مايو، مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعودة منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: وصباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليك.

عمري 6 سنين. توش نحكي لكم على الحيوانات. حيوانات لطيفة جدا، وفما منهم برية ينجموا يخبشونا ويضربونا. نحكي لكم هذا قطوسي اسمه كحلوشة أكحل، ديما يلعب مع أصحابه وساعات يلعب مع سلحفاتنا وبابوشنا. ما قطوستنا ولدت، ديما يقعد بحبة صغارها كل يوم. هي ديما تحب تحزهم للكب، معناها ما يدخلهم حد عدا كل يوم يمشي تعتني بهم. قطوسنا يسكنوا في جرتنا، عرفوا على أصحاب صحابه فما كل يوم يلعبوا معه اللي نستنسوا بي، ولا يطلعوا معهم للحيط ويلعب. ساعات يخرج وينجز بالحيط ويرجع للحديقة. صغيرات جدود، واحد أبيض واحد أكحل، واحد أبيض وأكحل وجري، واحد أكحل وأبيض، واحد آخر أكحل وأبيض. تلفة كحل وبيض، وواحدة معناها بيبة كحلة وقري، وزادة القرية بيه والكحلة والبيبة أنفة. الأكحل والأبيض فكورة، واحد سميته ميمي، واحد سميته ليلي، واحد سميته شيشي. أنا طبعا نفرقش ببيناتها، كان لبنية نفرق ببيناتها. توا باي باي.

0: نهاركم زين وطيب. صوت لطفي بوشناقي. وصلنا ل 57 دقيقة في إذاعة المونستير وين ما انتم موجودين. صباح صحة والعافية, صباح الخير, صباح الطاقة الإيجابية, صباح الطاقة المزيانة للقلوب المليانة بالفرحة إن شاء الله والتفاؤل والأمل, واللي تبدأ نهارها برشا برشا برشا إيجابية. نحكي في الوقت هذا في الموضوع هذا مع طبعا الكوتش في عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى,
0: سعيدة بأنها تكون حاضرة معنا الكوتش ألفة بجاني. صباح النور والنوار, مرحبا بيك.
2: صباح الخيرات والبركات والأرزاق وحب الحياة فيك مروة ولكل مستمعي إذاعة المونستير.
0: يعيشك يا ألفة, شنو حوالي الصحة ساعة قبل كل شيء نسألوا عليك؟
2: لبيت الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي, إن شاء الله ديما هكا. باش نبدأ مع دقائق صباحية تبدأ بها يومك, تنقولك من العقل التحليلي إلى العقل المبدع. تفاصيل معك أنت ألفة, الكلمة ليك.
2: جستمون اليوم مش نعرف كيفاش, فقط دقائق تمرين بسيط صباحي قادر يكونوا يغير مجرى يومنا بالانتقال كما قلت من نظام العقل التحليلي إلى نظام العقل المبدع والمتجدد. خلينا بشكل سريع وبسيط نفهموا إيش معناتها العقل التحليلي. هو عقل يجبرك بشكل لا إرادي إلى إعادة السيناريوهات المعهودة. يعني هو نظام يحبك تحلل وتفهم كل شيء بطريقة منطقية ومحسوبة ونمطية. وهذا يجعل تفكيرك محدود وروتيني وخاصة بعيد عن الحلول. فأول ما تجيك مثلا فكرة جديدة يحطك في فخ كيفاش ومش ممكن الآن وإمكانيات لا تسمح وظروف والظروف والظروف. في حين النظام الإبداعي هو نظام يبحث عن كل ما هو جديد من إمكانيات وفرص وعادات دون الوقوع في الفخ هذايا متاع التحليل والتساؤلات الضيقة. بين السؤال توا كيفاش ننتقل أني من عقل قلق إلى عقل هادئ وانسيابي قادر على التأقلم مع ظروف الحياة وإيجاد الحلول خاصة. يتم هذايا بشكل تمرين بسيط نعملوه في الدقائق الأولى الصباحية متاعنا. مطلوب شنو؟ مطلوب أول التفيق, حاول كونك تركز على مساحات ممتدة وواسعة. نقول مثلا في كام تاعنا احنا في السماء ممتدة السماء, فحاول كونه هذا الامتداد وهذا التوسع. انت تعطيه شوي من وقتك دقائق فقط, تحس كونه هو دخل إلى داخلك عن طريق سؤال بسيط. السؤال يقول ما الاحتمالات الجديدة التي سأحصل عليها اليوم؟ ما الفرص الثمينة التي سألاحظها اليوم؟ وما الشعور الجديد الذي سيغيرني اليوم؟ عندي شيء مروة, مروة على خاطر أنت سمع بيت في حياتنا روهم يعملوا نقلة سريعة ويعملوا إنجازات كبيرة في وقت محدود. خرجوا من النظام هذايا التحليلي إلى النظام الإبداعي. فبناو قادرين كونه كل يوم هو يوم يتجدد فيه تفكيرهم ومشاعرهم. خاطر احنا بطبيعتنا كل إنسان, يعني أنت اللي يسمعوا فينا, وعي قادر على الخيال والتجدد. العقل التحليلي هذايا اللي حكينا عليه يحبسنا أو يحصلنا في نمط واحد من التفكير تعودنا عليه, خاطر يحب التعود. شنو يصير؟ يصير كونه مئات الأفكار المبدعة والخلاقة اللي تنجم تعمل بيك نقلة كبيرة في حياتك تهرب عليك. تدرك تفكير ذا مشاعر جميلة والدافئة اللي تنجم تحصل لك علاقاتك تحرم نفسك منها, خاطرك متمسك بطريقة لا إرادية بنظام تفكيري تحليلي. فقط يعني كله قائم على دقائق صباحية بالطبع بشكل متكرر نعملها كل يوم هي اللي تفتح المجال كذلك الامتداد اللي تراه انت في الطبيعة. قلنا مثلا هذا اليوم السماء تنجم مثلا عباد أخرين عندهم فرصة باش يكونوا في حقول أو قدام البحر أو أي شيء طبيعي ممتد. انت تحاول كونك انت تغرس في داخلك وتحل احتمالات جديدة باش تبدأ عندك فرص جديدة في هذه الحياة.
0: ممتاز جدا, يعطيك صحة. نوجو على الفرص بالحق للناس اللي ساعات تقول ضيعتها وإلا فرص صعيب اني نلقاها. لا, هي موجودة في داخلنا وإذا احنا بحثنا عليها هكا ولا ألفة.
2: احنا فقط نسمح هي فقط فتح مجال اسمح انت الفرص هذيك باش تكون متجدده في حياتك وباش تجسد في الواقع نتاعك. يعني طيب التفكير نتاعك هي اللي تسمح لك او تكون ضدك في في في فتح هذه المجالات.
0: شكرا جزيلا الف بجانية، يعطيك الف صحه كوتش، نورتنا هذا صباح في فقره عيشها احلى، نتلاقاو في الاسبوع القادم ان شاء الله.
2: حول الله
0: يعيشك، نهارك زين وطيب. انتم اللي تسمعوا فينا تحياتنا لكم، خليكم ديما معنا في الاستماع لبشائر الصباح، نكملوا معاكم المشوار كنكم تشربوا في قهوة الصباح صحة وبشفة، واستمتعوا بفطور صباحكم مع عائلتكم مع الناس اللي تحبوهم، وفكروا في اللي كنتوا تسمعوا فيه في فقرة عيشها أحلى.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مرض ارتفاع ضغط الدم. المرض هذا متواجد بكثرة في العالم وفي تونس. يلزمنا نعرفوا اللي مرض ارتفاع ضغط الدم يمس حوالي 30% من التوانسة، واللي أكثر من نصف متاعهم ما هماش فايقين اللي عندهم المرض هذا، على خاطره في أغلب الحالات هو مرض صامت. هيك علاش يلزمنا نقوموا بعملية قياس ضغط الدم على الأقل مرة في العام باش نتجنبوا العديد من التعكرات كما قصور القلب والكلى، الجلطات الدماغية والارتجاف الأذيني. بعد ما تتم عملية تشخيص ارتفاع ضغط الدم يلزمنا نتبعوا الدواء اللي كتبه لنا الطبيب، ما نقصوش عليه ونتبعوا بانتظام، إلى جانب حمية غذائية غنية بالألياف كيما الخضر والغلال، ونأكد خاصة على تنقيص الملح في الطعام إلى جانب حركات رياضية كيما المشي. مع تحيات الدكتورة إكرام شنطوري.
0: دقيقة صحة.

0: السابعة والنصف على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، مفتي الجمهورية يعلن يوم الأربعاء 27 من مايو جاري أول أيام عيد الأضحى. افتتاح نقطة بيع من المنتج للمستهلك بالمناسير بمشاركة أكثر من 30 عارضا، والإدارة الجهوية للتجارة تطلق برنامجا رقبيا لمراقبة بيع الأضاحي. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الكنام. هذه العناوين وخبر أخرى نوافيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
1: نصر الله الوسلتية، حاجب العيون على الموجة 97.3.
2: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: سره وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: الخير والمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل
2: إذاعة المنستير
3: صباحك فاكهة للأغاني
4: أنت ورق صنعت من فاكهة الحب ومن ذهب الأحلى
0: بشائر الصباح.

0: بشائر الصباح.
1: صباح الخير وإن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله صباحكم مبروك علينا وعلى أمة محمد الكل وعلى الدول العربية. إن شاء الله تونس إن شاء الله تنجح وإن شاء الله تونس تكون ناجحة.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. اللاعب التونسي عصام جبالي توج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا الثاني بعد ما ساهم في قيادة جامبا أوزاكا إلى اللقب من خلال سلسلة من العروض المؤثرة طوال مشواره في مع الفريق في البطولة. المهاجم التونسي أيضا قدم أهداف حاسمة خلال الأدوار الإقصائية، كما لعب دور محوري في المباراة النهائية البارح أمام نادي النصر السعودي بتمريرة حاسمة توج من خلالها مع فريقه باللقب. جبالي اللي عمره 35 عام ساهم بتسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف خلال 10 مباريات خاضها ليقود جامبا إلى المجد القاري بعد أداء مميز في النهائي. نقعد مع كرة القدم. كأس أمم أفريقيا تحت 17 عام، منتخبنا التونسي انقاد البارح للهزيمة الثانية من المنتخب المصري بهدفين لهدف في ثاني لقاءات الدور الأول. منتخبنا الوطني التونسي كان المبادر بالتسجيل عن طريق المنصف الثبتي من ضربة جزاء في الدقيقة 11 قبل ما يعد المنتخب المصري عن طريق محمد جمال في الدقيقة 42، وأمير عبد العز هدف أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 89. منتخبنا الوطني التونسي نذكره كان تعادل في المباراة الأولى من المنتخب المغربي بهدف لهدف. في كرة اليد توجت لاعبات نادي الرياضة النسائية بالمكنين بلقب البطولة بعد الفوز البارح في النهائي أمام النادي الإفريقي في قاعة محمد مزال بالمنستير بنتيجة 22-21، وهذا هو اللقب الثاني في تاريخ نادي الرياضة النسائية بالمكنين من حيث الحصول على لقب البطولة. ونذكروا أن المشوار مازال متواصل من خلال مسابقة الكاس النصف النهائي وكذلك النهائي، يعني فما إمكانية لإضافة لقب البطولة إلى الكأس الثنائي. كرة الطائرة، الترجي الرياضي يتوج بكأس تونس على حساب النجم الساحلي بعد الانتصار بثلاث أشواط نظيفة، تفاصيل 25-20 25-17 و26-24. ترجي حقق اليوم والبارح الكأس رقم 24 والعشرة على التوالي، والثنائي رقم 9 على التوالي أيضا. في السلة نحكيه على نادي الرياضي الصفاقسي، تمكنت لاعبات ابناء فريق العذار من تحقيق الفوز على الامل الرياضي بالوطن القبلي بنتيجة 75-69 في ذهاب نهائي البطولة الوطنية. فتيات نادي الرياضي الصفاقسي باش يلعبوا لقاء الاياب امام الامل الرياضي بالوطن القبلي في الايام القليلة القادمة. في صورة التعادل انتصار لكل فريق يمر الى مباراة فاصلة. فاز اتحاد العاصمة بلقب الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه بركلة الترجيح 8-7 على الزمالك المصري. انتهى الوقت الأصلي بتقدم الزمالك بهدف لصفر بعد ما سجل عودي الدباغ من ركلة جزاء ليكون مجموع كل مباراتين هدف لهدف بعد تفوق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة الذهاب. وكان محمد شحاتة لاعب الزمالك أهدى ركلة الجزاء الركلة الثامنة قبل ما ينجح جلودي لوكنزا في تسجيل الركلة الحاسمة للفريق الجزائري 8-7، وهكذا اللقب يكون لصالح فريق اتحاد العاصمة الجزائري لقب كأس الكونفدرالية. المهاجم البولوني روبير ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة أعلن عن رحيله عن صفوف الفريق بعد نهاية منافسات الموسم الحالي. ليفاندوفسكي في بيان رسمي على الإنستغرام قال أنه بعد 4 سنوات مليئة بالتحديات والعمل الجاد حان الوقت للمضي قدما، وأنا أغادر ولدي شعور بأن المهمة قد اكتملت بنجاح بعد خوض 4 مواسم وتحقيق 3 بطولات. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول. نعود نتلقى بكم إن شاء الله مع نص نهار ودرجين. بشئر الصباح تتواصل مع مروة وهيثم، متابعة طيبة.

شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن، على إثر وفاة ابن المنستير والمنتج السابق بالإذاعة الوطنية وبإذاعة المنستير وأستاذ الأجيال بالجامعة التونسية في اختصاص التاريخ الحديث والمدير السابق للمعهد العالي للتوثيق والمكتبة الوطنية والمنسق العام لمجلد تونس عبر التاريخ الأستاذ خليفة شاطر الذي وافته المنية يوم الأربعاء 13 ماي 2026، يستضيف لكم برنامج شهادات حية في حلقة خاصة البعض من أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه، حياته، بحوثه، مسيرته الأكاديمية، علاقته بالسينما وبمسقط رأسه وبالزعيم لحبيب بورقيبة، إصداراته العلمية، الوظائف التي شغلها وغيرها من المسائل الأخرى.

0: معاكم مكملين 7:55 دقيقة بالموجات الإيجابية بالطاقة المزيانة. إن شاء الله نصبح عليكم الناس الكل بالكلمة طيبة والكلمة الحلوة وبالطقس اللي الحقيقة هو متقلب. أما هنا نودع في الأجواء والتقلبات هذية ونودع في الشتاء وفي التقلبات حتى الربيعية اللي عايشينها ليامات هذية حسب المعطيات الأولية اللي عندي. ما أكيد التفاصيل دي ما ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. سعيدة بن صالح حاضرة معنا. مرحبا صباح النور ونورش.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة منستير.
0: صحيحة كلمة نودعوا صباح
1: يعني تقريبا
0: حط لها وردة بودعك
1: لحظة يعني طقس متقلب تلت شهر ماي كانت حرارة يعني ساعات في ارتفاع ساعات في انخفاض ساعات عندنا أمطار وساعات يكون طقس في استقرار. بالنسبة لليوم كانت يعني بداية من ليلة البارح يعني فجأنا بعض الأمطار المتفرقة كانت صحبة كثيفة آخر النهار وأثناء الليل. يعني الأمطار هذه ما تجاوزتش يعني 4 مليمتر تقريبا، كانت يعني شملت برشا مناطق أما بفاعلية يعني ضعيفة. نمدوكم إن شاء الله بالقائمة النهائية للأمطار على الصفحة متاعنا. كانت أقصى كمية 4 مليمتر في ساقية سيدي يوسف، 4 مليمتر بتالا زغوين، وبالنسبة لبقية المناطق كانت بين 1 و3 مليمتر كأقصى تقدير. هذه سحب والأمطار يعني اليوم حتكشي نص نهار تقريبا ما تتجاوزش يعني هذا الصباح، تكون بعد سحب عابرة بأغلب الجهات. اليوم الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية في الجنوب مع دواوير رملية محلية. الحرارة في انخفاض طفيف اليوم، يعني لاحظنا منذ يوم أمس كانت يعني منخفضة الحرارة، اليوم باش نسجل تقريبا 22 درجة في تونس العاصمة وبين يعني 18 و14 أو 24 درجة في الشمال والوسط والجنوب الشرقي، بين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 34 درجة يعني في أقصى الجنوب. بالنسبة لغدوة يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تتكثف محليا السحب آخر النهار في الوسط الغربي تعطينا أمطار مؤقتة رعدية أمطار محلية يعني. ريح تتواصل يعني من القطاع الشمالي في الشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، تنقص الفاعلية متاحة تكون ضعيفة في معتدلة بأغلب الجهات. حرارة غدوة في استقرار تتراوح القصوى بين 20 و25 درجة في الشمال والوسط، وتكون في حدود 17 درجة في المرتفعات الغربية وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات. كما قلت نبدأ في فترة من الاستقرار في العوامل الجوية ابتداء من يوم الثلاثاء تقريبا والأربعاء وبقية الأسبوع، تكون سحب عابر على كامل البلاد والحرارة تبدأ في ارتفاع طفيف وتدريجي بالنسبة لكامل الأسبوع القادم.
0: نعم ممتاز جدا يعطيك صحة، معناها باش نعيشوا على إيقاع أجواء صيفية انطلاقا من الأسبوع القادم هكا آخر الأسبوع هذا وبداية الأسبوع القادم.
1: صحيح ابتداء يعني من غدوة من يوم الثلاثاء تقريبا تبدأ الحرارة في الارتفاع متاحها حتى يكشي نهاية الأسبوع
0: إن شاء الله،
1: يكون طقس يعني في استقرار على كامل مناطق البلاد يعني.
0: نعم شكرا جزيلا يعطيك صحة يا سعيدة، نهارك زين وطيب. تحياتنا ليك أنت وكل اللي في المعهد الوطني للرصد الجوي اللي مدونا يوميا بالأخبار الحينية الخاصة بالطقس. نهاركم زين وطيب، راجعين لكم بعد الأخبار مع مجموعة من الفقرات. أكيد الموعد الإخباري الأول بيكون مع زميلي فتحي سعد، وأكيد بعدها تكون على موعد مع دبارة اليوم مع الشيف مزري عيسى. الكلمة ليك عناوين الأخبار، عناوين عفوا الصحافة الوطنية وأسعار السوق. هذه فقراتنا اللي توصلنا حتى لتسعة متاع الصباح، نكملوا معكم مشوارنا. نهاركم أحلى نهار.
2: شهادات حية حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن على إثر وفاة ابن المنستير والمنتج السابق بالإذاعة الوطنية وبإذاعة المنستير وأستاذ الأجيال بالجامعة التونسية في اختصاص التاريخ الحديث والمدير السابق للمعهد العالي للتوثيق والمكتبة الوطنية والمنسق العام لمجلد تونس عبر التاريخ الأستاذ خليفة شاطر الذي وافته المنية يوم الأربعاء 13 ماي 2026، يستضيف لكم برنامج شهادات حية في حلقة خاصة البعض من أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه. حياته، بحوثه، مسيرته الأكاديمية، علاقته بالسينما وبمسقط رأسه وبالزعيم لحبيب بورقيبة، إصداراته العلمية، الوظائف التي شغلها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. بمشاركة أكثر من 30 عارضا افتتاح نقطة البيع من المنتج للمستهلك بفضاء معرض المنستير. ردعا لظاهرة المصبات العشوائية والإلقاء العشوائي للفضلات، بلدية سوسة تركز كاميرا مراقبة متجولة بصبخة سيدي عبد الحميد. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الكنام. إلى تفاصيل الأنباء، أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم الأحد يوافق المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجري، وذلك اعتمادا على الرؤية مع الاستئناس بالحساب الفلكية، وبناء على ذلك يكون يوم الاثنين 18 من مايو 26 مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري، فيما يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 من مايو 2026 الموافق للعاشر من ذي الحجة 1447 هجري. تم أمس بفضاء معرض المدينة المنستير افتتاح نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بمشاركة أكثر من 30 عارضا على أن يتواصل العمل بهذا الفضاء لمدة 11 يوما. وأكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن هذا الفضاء التجاري سيشمل مستلزمات واحتياجات المستهلك بأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطنين.
4: النقطة هذه مش تمتد لمدة 11 يوم إلى غاية نهار الوقفة قبل العيد الأضحى المبارك. النقطة هذه شملت أكثر القطاعات اللي معناها تكون فيها منتوجات يقبل عليها المستهلك في الفترة هذه. دونك تقريبا لقينا معناها الناس اللي عندها أنشطة متعلقة ببيع الخضر والغلال، الخضر الورقية، مواد التنظيف، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، قطاع الأسماك، مواد التنظيف وغيرها من المواد الأخرى، وخاصة بالنسبة لك المنتوجات الصناعات التقليدية ذات العلاقة بالمناسبة الدينية. الجودة طيبة برشا على مستوى المعروضات، الأسعار زادة كيف كيف مقبولة جدا، أسعار تفاضلية وممكن حتى أحسن من خارج المعرض واللي موجودة متداولة.
3: وفي إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة بمناسبة العيد، تطلق الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير برنامجا رقابيا سيشمل الطرقات وأسواق الدواب في الولاية إلى جانب نقاط البيع الخاصة ببيع أضاحي العيد، بحسب ما أكده السيد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير.
4: تعرف ولاية المنستير فيها تقريب زوز أو ثلاثة أسواق دواب معناها معروفة كبيرة ويقبل عليها المستهلك في الولاية، خاصة سوق المكنين وسوق جمال، ثم ببعض النقاط اللي يتم فتحها مؤقتا فيما تجد في مدخل ولاية المنستير وغيرها من طبلبة والبقال. احنا مش نركزوا أكثر لحقيقة العمل الرقابي متاعنا على المدخلين في الأسواق هذه، نثبتوا في صفاتهم أسكو معناها مستهلكين أسكو تجار أو بعض القشار اللي نجم يكون يدخلوا في مسالك التوزيع ويخلقون اشكاليات. دونك احنا العمل نتاعنا هذا مش يمتد كذلك كيف كيف حتى على الطرقات، فانه باش نقوم بحملات مراقبه على الطرقات من حيث نقل الاضاحي وتثبت في صفه الناقلين، وبالطبيعه اذا كان فما صوره معنا فما تجاوزات فانه يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد كل من شخص يثبت انه من قام تجاوزات قانونيه من حيث خاصه عدم الصفه لممارسه النشاط تاع بيع الاضاحي.
3: أعلن خلال جلسة عمل التأمت مؤخرا بمقر ولاية المنستير عن ترسيم مشروع حماية مدينة المكنين من الفيضانات واد عياد ضمن ميزانية سنة 26-2000 بكلفة جملية تقدر ب 20 مليون دينار، أي بزيادة بلغت 10 ملايين دينار مقارنة بالتقديرات الأولية. ويتمثل المشروع في إنجاز مسيلات ومنشآت مائية مختلفة لحماية الأحياء السكنية والمحاور المحاذية، ومن المنتظر الإعلان عن طلب العروض الخاص به خلال شهر جوان 26-2000 على أن تنطلق الأشغال الميدانية خلال شهر سبتمبر 26-2000 لمدة تقدر بسنتين. إلى سوسة، حيث أفاد كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم أن مصالح البلدية قامت بتركيز كاميرا مراقبة متجولة بصبخة سيدي عبد الحميد، تتم من خلالها تتبع المخالفين قضائيا بعد التعرف عليهم عبر منظومة الكاميرا المركزة التي تعمل بتقنية التعرف. يأتي ذلك في إطار التصدي لظاهرة المصبات العشوائية والإلقاء العشوائي للفضلات.
5: الإدارة العالمية البلدية قالت الفكرة باش مركز كبيرة نقولوا لها من جولة نمشي بالطاقة الشمسية، وطبعا في نفس الخاصية بتاع الكاميرا العادية حطينا ركزنا على النقطة هذيك، قلنا في النقاط اللي فيهم النقاط السوداء اللي فيهم بقاء عشوائي للفضلات والناس ما تحترمش المحيط البيئي نحاولوا باش نركزوا فيهم هذوما، عاونونا باش نسدوا العباد هذوما في حالة بقاء فضلات بناء أو نحيلوا الملفات نتاعهم نحيلوهم مع القضاء مع التسجيل اللي عملناه.
3: تزامنا مع احياء اليوم العالمي لمكافحه ارتفاع ضغط الدم، تنظم الجمعيه التونسيه لطب الكلى وتصفيه الدم وزرع الكلى اليوم يوما تحسيسيا بمختلف جهات البلاد التقصي المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم. الدكتوره منى جربي عضو الجمعيه تضيف:
6: الهدف من التظاهرة هذه هو أن باش نقوموا بتوعية العباد بارتفاع ضغط الدم. نحب نقول لهم اللي المرضى هذية تنجم تكون صامتة، نحاولوا نوعيوا العباد بأهمية المرض هذا، اللي ديجا عنده المرض نوعيوه كيفاش يزمو يعمل باش يحافظ على ضغطه مع الدويات. فما حاجات أخرى كما الرياضة، كما تنقيس الملح، كما شرب الماء، كما الخضر والغلال اللي هما مهمين جدا. واللي ما عندوش ضغط الدم ماذا بيه ساعة ساعة يقيس ضغط دمه باش يقوم تقصي مبكر للمرض، وهكذا ما يصيروش تخلفات اللي هما اللي من بعد ينجموا يكونوا على القلب وعلى الكلاوي وعلى العينين.
3: في بقية أنبائنا، حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب. بس اسم الغضاب رئيس الفرع الجهوي لنقابة الصيدليات الخاصة بالوسط والساحل:
7: الإشكالية مع الكنام رجعت جديد، علاش؟ على خاطر احنا صارت لنا اشكاليات في ريتار دو باي بين الكنام وما بين الصيادله. الاشكاليه هذه وصلت حتى اعلى مستوى في الدوله، ودخلت فيها مؤسسه رئاسه الجمهوريه والوزارات المختصه، وصار اتفاق في 14 جانفي انه باش يصير بايمون مونسيال باش لي فارماسيان يوليو ينجموا يوفوا بالتزاماتهم في توفير الادويه للمواطنين. ما رانا الا عملوا 3 شهور باين بعد اللي ليشيونس نتاع افريل ما اوفوش بالتزامها. لي شارج دو لا فارماسي كل نهار في الساعه تاع غسونيت تطور فما كل اوغمونطاسيون دي سالير دو 5% هذا الكل كاين. الصيدلي ملزوم باش يخلص الخلاصات نتاعو وفي الوقت، ما كانش باش يؤدي خطايا. ولكن احنا الخلاصات نتاعنا اللي عند الكنام ماهيش ملتزمه، ولو قروا احنا مناش نخلصوا في الوقت ما نجموش نخلصوا الدبوات نتاعنا في الوقت، ما نجموش نوفروا الدواء للمواطن في الوقت المناسب، ترجع كيف كيف الى نفس الحلقه المفرغه اللي قعدنا ندوروا فيها. ورانا خطايا ورانا التزامات مع إدارات أخرى.
3: تجرى اليوم الاختبارات الخاصة بمناظرات انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 26 و2000، وذلك في مختلف مراكز الاختبارات بجميع أنحاء الجمهورية. وبمناسبة إجراء الاختبارات من الساعة 7 صباحا إلى 1 بعد الزوال، أعدت شركة النقل بتونس برمجة خاصة لتسهيل وصول المترشحين وضمان حسن إجراء هذه الاختبارات. في الشأن الإيراني، الآن قال وزير الطاقة الأمريكي أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستستأنف في أقرب وقت ممكن وعلى أبعد تقدير خلال هذا الصيف، رغم استمرار التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. في الأثناء، أعلنت بريطانيا اليوم أنها نشرت نظاما صاروخيا جديدا منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط لحماية مواطنيها وشركائها الإقليميين من هجمات الطائرات المسيرة. وصلنا إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. ردعا لظاهرة المصابات العشوائية والإلقاء العشوائي للفضلات، بلدية سوسة تركز كاميرا مراقبة متجولة بصبخة سيدي عبد الحميد. بمشاركة أكثر من 30 عارضا، افتتاح نقطة البيع من المنتج للمستهلك بفضاء معرض المنستير. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: دبارة اليوم.
1: دبارة اليوم. نهاركم زين وطيب، صباح النور والنوار، صباح الفل والياسمين، صباح التصنيف والماكلة البنينة، صحة وبشفية للناس اللي قاعدة تفطر توا في فطور الصباح واللي مبرمجة شنو باش طيب في القيلة. أما إذا كان مازلت ما برمجتوش، موجودة حاضر بحذاكم كل نهار حد يعطيكم الدبرة متاع نهار اليوم. صباح النور شيف، شنو حوالك؟
2: صباح الخير مروة، صباح الخير ليك وليكيب الكل، أنا معاك وكافة متابعين إذاعة منسير.
1: هو اشتر الدبارة، شنو الفكرة معناها؟ الفكرة شنية؟ وبعد يقولك ساعات تون انطلق، فما اللي تلقاه يبدأ يلوج شنو يطيب اليوم وبعدها يدخل يسانة في الكوجينة، فما اللي العكس تلقى عنده الدبارة ما يعرفش التصنيف، شكون أصعب من الآخر؟
2: وفما شكون يشوف الطقس شنو ينجم يعمل سويفو الطقس، وفما شكون عنده البيت شنو ينجم يعمل الفاضل، وفما شكون يشوف أسوام السوق. وديما الراجل ديما كل نهار حد يابت المرشي، إذا تقعد المرأة تستنى حتى شنو ينجم يجي بله.
1: تهرب مباشر من السؤال بدون إحراج مروة. الزوزة صعب، طب واحدة ما تعرفش الطيب، أما عندها دبارة في تحب الطيب مثلا عين سبانيوري ما تعرفش طيبها، فهمت؟ أصعب شايف، أصعب كمان من واحدة تلقاها عندها التكنيك الكل.
2: ما نظنش تاخذ الريسك المرأة باش تطيب حاجة هي ما تعرفهاش.
1: تقول انت تمشي للريستوران وقتها تتك على حميتها على الوالدة والسلام عليك.
2: فوالا ممكن فوالا.
1: الأفكار هذه إيجابية جدا. نشجعها في فترة الامتحانات هذه في وقت الضغط هذا.
2: صحيح.
1: دونك عندك الميمة ربي يفضلها، عندك الحماية ربي يفضلها.
2: ريستوران محلولين.
1: ريستورانات ما يقفوش.
2: دليفري موجود. فما الحلول فما.
1: نعملوا كيما زينب مرت سليمان الأبيض، تقول له طيبته هي.
2: فوالا وهي.
1: وهي عادتهم التريتوري إلى آخره. بيه احنا باش ما نشجعوش على هذا، خلينا نسامهني على رواح، أعطينا دبرة سهلة وعاوننا
2: سهلة.
1: يلا
2: بيه والله سهلة. اليوم احنا أول حاجة في الفريز طبعا
1: بعد ما تحلفشيه
2: وعليه ده في الفريز تحكي وليش نعمل بيه سهل حاجة جديدة زادة مزيان.
1: بيه
2: شنو نعمل تو سامبلمون حاجة سهلة، سلطة برغل.
1: أوكي
2: ما يغلي
1: يا هيثم تعنى. يا هيثم سلطة برغل قال لي قبيلة نحكيو على الدبارة. أنا هيثم يا هيثم سلطة برغل عند الشيف تفضل.
2: تو سامبلومون يلزم البرغل أول حاجة نعرفوا احنا طريقة العرض، إذا كان ماكش تاخذ برغل باكويت هاك الصبة ديما ردوا بالنا فماشي حجر فماشي كذا كلزم حتى نغسلوه شوية ماكل الغبرة ونعرفوا طريقة العرض نتاع الواحد نتاع الماء يغلي، مهم جدا يلزم الماء يغلي، شوية ملح وشوية كركم فيه نختاروا كل برغل لك جويد ماكش جويد برشا فهمت، ونحطوا الماء يغلي مهم جدا، ومن بعد نستقطروا ونخليه يبدا فريش.
1: هذه حاجه اساسيه باش البرغل يتبنى بالقدام بعد وما يجينيش معجن.
2: الماء يغلي مش كيما يبدا ماء بارد فهمت، ويحافظ حتى على القوم تاعو المطعم تاعو. الو شنو باش نزيدوه شويه نلعبوا برشا على الالوان، نزيدوه شويه بصل، نزيدوه شويه مايس، شويه زيتون مقشر اخضر واكحل، تن مهم جدا، فلفل مقصوص جويد، سيناريا مصموتة مش سيناريا مع تانية فهمتني، شوية كبار وعظم طيب
1: عظمة ربي
2: اي وعظمة ربي تو سامبلومون، وشوية مع دنوس نعمل له الصوص فينيغريت نتاع شوية زيت زيتون.
1: هذه تسمى تبولة شايف ولا تسمى؟
2: لا تبولة حاجة أخرى. تبولة تحب لها برشا مع دنوس وطماطم، هذه ما حطيناش فيها طماطم موصل، وشويه نحطوا له شويه برغل ولا شويه سميد ولا كل واحد باش ينجم يزينها تبول.
1: واضح وعنده فحات سبيسيال يظهر لي زاده شويه
2: الفحات ديما سامبل
1: شاميه شويه هكا فيها فحات الدجاج منعرفش
2: صحيت
1: يعطي جو اخرى
2: اما ذيك يسمى برشا خضره تلقاها وشويه
1: صحيح.
2: فيها شويه طماطم فيها وكذا هذه البرغل اكثر يعني ديما المكون الاساسي اللي هو سلطه البرغل
1: كيما سلطه الرز ما سلطه البرغل
2: فوالا
1: نوع
2: فوالا وصوص فينيغريت زيت زيتونه شويه قارص ملح فلفل اكحل ونخلطوا هم الكل ببعضهم ونزينوهم شويه عظم ولا شويه ديما رشه نتاع التون من الفوق
1: واضح
2: ريت علاش عملنا البات في خاطر في الديسير في الطبق الرئيسي باش نعملوا ان تارت مش نعملوا بات يعني هكا حاجه تكمل حاجه مش نزيدوا مكرونه او بات اخرى في الطبق الرئيسي نتاعنا
1: للامانه زاد البرغل شيف ما يسمنش برشا ينصح به في الريجيم على خاطر ما فيش سعرات حراريه عاليه بتبيع مش ناكلوا برشا اما كمان للناس اللي تعمل في او تتبع في حميه غذائيه حاشا وكل احنا وانا وياك خاطينا
2: رمضان احنا
1: مع الـ مع الـ مع المختصه اما ما دمنا وحدنا ليلى نصنفوا ونحطوا ونشخشوا ونحطوا الفرماج ما تبعوناش الناس اللي تحب تاكل الهيلثي. تعمل ايه هيلثي صحيت
2: التارت نتاعنا هيلثي تارت وسامبل كيما قلت لي انت وكيما وعدتك نعملوا سامبل تارت نعملوا بالدجاج ولا بينار تو سامبلومون بات التارت نتاعنا على 250 غرام فارينا ناخذ نشتراهم زبده نحلوهم في بعضهم فهمتني نحكحكوهم في بعضهم اصفر نتاع ضم شويه نزيدوه حتى شويه غورت ناتوريل باش ترطبنا نزيدوا البات هذيك حتى نفوحوها اذا كان عندك دفين زابل ولا بسبس كعب اوكي وشويه ملح بالطبيعه قلنا اصفر عظم قرابه 40 غرام ماء ومن بعد نلموها البات هذيك نخليوها ترتاح سويعه من زمان مغطيه وكذا ومن بعد نحلوها ونقبوها مهم جدا فهمتني وتعمل دريج فيست في الكوشه وتخش
1: باه
2: في نفس الوقت اللي هي ترتاح فيك ساعه من زمان نمشيو نعملوا احنا الفارس نتاعنا ناخذ الزر نتاع الدجاج نسوتيوه في شويه زبده شويه ثوم شويه بصل نزيدوا معاها شويه سلق او ابينار فهمتني يتسوت زاد معاه فهمتني
1: ابينار بنات شيف
2: ابينار بنات
1: اللي هو
2: السلق العربي اكثر كاسح هي الابينار فيش يروح في
1: ساعه العربي سبناخ
2: سبناخ فوالا ومن بعدها فهمتني نخليهم يستقطروا خاطر سي برشا ماء هو الابينار نتاعو فهمتني يلزم يستقطر يبرد مهم جدا وزيد شنو عندك فرماج في البات هذيك اذا عندك دجاج ديجا مسوتي وكذا نفوحوه شويه كركم مثال شويه برك كركمه شويه ملح في الفلفل الاكحل فهمت شويه بسبس كعب ديما نحب بسبس كعب في الفولاي ديما يعطي قوم مزيان كان جبيد هذا مهم جدا كان عندك قلنا بعد ما نسوتيهم شويه زبده وثوم وصل نستقطروا ماك الماء نتاعهم وكذا ومن بعد نزيدوهم العظام الني والعظام الطايب والفروماج
1: واضح
2: باه ناخذ الكتارت على ديجا طيبناها دريج بزمان وخرجناه ونحطه فوق الفارس هذه ورشة فروماج تعاود ترجع الكوشة لمدة درجين ربع ساعة أخرى
1: أنا شنزيد المكون سحري وانت قولي أي ولا لا كريم فريش ليكيد ولا
2: اي تنجم تزيد ليكيد باش تبننها اكثر وباش كذا
1: ولكن
2: انت شو هي شنو في عقد هي الفرماج اللي حطيناه والعظم الني تنجم تزيد احنا البات بيس احنا ريت البات باش ردوها شوشه اكثر زدناها ياغورت ناتوريل
1: صحيح
2: فهمتني يعني باش تولي تجيها شوشه هي تجيها شوشه البات علاش خاطر مش ما بالمول البات اللي نخدموها برشا بيدينا معناتها تجي تسلموها لما كي سابلي بات سابلي ما تحبش الخدمه برشا مش كيما بات بيزا ولا بات الخبز
1: البريزي وسابلي ديما يتلموا
2: هذيك باش يطلع شوشه انت شوفك الديشي اللي يتخرج وتعاود تزيد تخدم به تلقى يطلع يابس اكثر من
1: صحيح
2: من الباتور خاطر جا ختمته مره ومرتين نجيو تو في الكيك نتاع الفريزه اللي باش نعملوه على اربع كعبات عظم كاس سكر وين سكر فاني نركضوهم ببعض كاس ناخذوا كاي نتاع
1: انتو غاليكس معروف
2: اي فوالا فهمتني نخدموهم كل ببعض نزيدوهم شطر كاس زيت وكعبه يغورت ناتوريل
1: باه
2: لول نخدمهم بالفوية ثاني نزيد نخدمهم بالفوية ولا بالمغرفة اللي عندك
1: بيه.
2: ومن بعد نزيدوهم شوية فارينة اللي هي برسك كاس ونص فارينة وواحدة اللي خميرة متاع جاتو مغربلين ونزيدوهم للخليط هذي إذا عندنا عظم عندنا السكر عندنا السكر فاني الحليب ومن بعد زدناها كل الحاجات النواشف يعني الفارينة والخميرة يتحطوا ببعضهم ومن بعد باش نزيدوهم ساشي متاع كريمة متاع فريز ريتك الكريم باتيه اللي نعملوه هذيك بودر هذاك نزيدوه مع الفارينه فهمتني نزيدوه نخلطوهم هذوما الكل ببعضهم نزيدوهم قرابه 250 غرام فريز مقصوص على اثنين نصفوه كذا ونحطوه في الواحد ومن بعد شنو نزيدو فوق باش ناخذ نعمل خليط صغير يتكون من كاس ونص فارينه وبريسك زوز مغارف زبده و30 غرام سكر محور ونفتفتوهم ببعض كينا نعمل في الكرامبل
1: كيما الكرامبل
2: صحيح الخليط الاولاني حطيناه في الرامكار
1: صار لي ساعه شيف طابو طابت الجاتو ولا من الاول اللي تحطه
2: لا لا لا من الاول
1: مع بعضه
2: من الاول يتحطوا كل ببعض اذا اكل الخليط الاولاني اللي عملناه هكا الفرينه و
1: زيدوا هذيك جاتو عاديه وبعد كرامبل من فوق
2: نزيدوا هكا الكرامبل هذاك الفوق ويمشي ديريكت لكل الكوشه فهمتني تجي حلوه برشا كي تخرج بياسير شويه سكر جلاس فوقها
1: فهمتني هي شويه فريز مزين كنت تحبوا
2: شويه فريز مزين
1: ولا سيرو دو فريز هكا يزيد زين
2: ولا هي سخونه
1: ولا بولا جلاس صح نستنى فيك نجيب فيك باش تقولها
2: اذا هو تحي. كرامبل اما بطريقه معناتها مع طريقه الجنواز
1: لي عشاق الفراوله في الوقت هذا اللي هو توا سافا حتى اسوامها ولات مناسبه كمان
2: مناسبة. نجم نعاولوا منها
1: نجم نعاولوا نجم نكنجو نجم نخبيه وفي مع كاس جو دو فريز هكا منين ولا وبولت جلاس تبدا بالفريز صحه وبشفي هكا احنا سي بون ما عادش فينا اشتهينا حبينا ناكلو ربي سهل ونطيب هذا الكل بعد ندخل الكوجينه وناكلوه الناس الكل تسمع فينا صحه وبشفي للجميع شيف يعطيك صحه لحد جاي نتلاقاو من جديد روسيت جديده مع شيف مزري عيسى تحياتنا لكم انتم اللي تسمعوا فينا خليكم معنا نصيف ساعة تقريبا مازال تجمعنا بكم راجعين لبقية الفقرات بشائر
0: الصباح ويحلى الصباح مع البشائر

0: اسمع إذاعة المنستير،
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى،
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة،
2: الموجة.

صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنوانات: ذكرى النكبة تعيد كتابة تاريخ وجغرافيا الشرق الأوسط. وكتبت الصحيفة: أحيا ملايين الفلسطينيين الموزعين بينما تبقى منهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي بلدان الشتات ودول الاغتراب في العالم الذكرى 78 للنكبة التي تزامنت مع 15 من مايو الجاري، وفي وقت عاد فيه ملف القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام لدى الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بشكل غير مسبوق على نحو يدفع إلى إعادة كتابة تاريخ وجغرافيا فلسطين والشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة: وقد كانت حرب الإبادة التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني على غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 على امتداد عامين، وما شكلته من نقطة تحول في عمر هذه القضية وما انجر عنها من تطورات في المنطقة، كان آخرها الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران وحرب الكيان المحتل على الأراضي اللبنانية، تأكيدا على أن عدم الحسم في ملف القضية الفلسطينية والانتصار لقضية الشعب العادلة من شأنه أن يضع دول المنطقة والعالم أجمع في دوامة من الحروب والخطر وعدم الاستقرار. ونواصل مع صحيفة الصباح وفي أهم العناوين الواردة فيها: مفتي الجمهورية يعلن اليوم يوم الاثنين القادم مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري وعيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق لل 27 من مايو. ووزارة الداخلية تعلن عن عودة 4000 مهاجر من أفارقة جنوب الصحراء، الهدف تأمين العودة الطوعية لعشرة آلاف مهاجر قبل نهاية العام الجاري. ورئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي يصرح للصباح: ندعو إلى حوار بناء حول الآليات المثلى لتوزيع الأدوية خدمة للمرضى. ومؤشرات اقتصادية إيجابية: قفزة لافتة في استثمارات المحافظ المالية تعزز جاذبية تونس الاستثمارية. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة: اليوم اللقاء المؤجل لحساب الدور ثمن النهائي للكأس، وتتساءل من سيلتحق ببقية المتاهلين، نجم المتلوي أم الترجي الرياضي؟ والترجي الرياضي استقالة رياض بنور وياسين بن أحمد من مهامهما. وفي أخبار النادي الإفريقي: اتفاق أولي مع هذا الثلاثي وانقلاب مفاجئ في وضعية المسماري وآيت مالك. إلى صحيفة الصحافة وفي الافتتاحية عنونت: الذكرى 78 للنكبة، العودة حلم مشروع والمقاومة حق ثابت. وكتبت الصحيفة: تمر هذه الأيام الذكرى 78 للنكبة، وهي ذكرى قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين في 15 من مايو عام 1948، وهو تاريخ مؤلم لإحرار العالم تمكنت خلاله الحركة الصهيونية العالمية بدعم غربي من تنفيذ سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي لا تزال متواصلة إلى يومنا هذا بأكثر حدة وفاشية، في ظل تواطؤ وصمت عربي ودولي وتغاض عن تجريم رموز هذا الكيان النازي وإفلاتهم من العقاب. ونواصل مع صحيفة الصحافة وفي أبرز العناوين الواردة فيها: في إطار التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان، تونس تنجح في برنامج العودة الطوعية للمهاجرين جنوب الصحراء. وفي البرلمان تهم تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية والقانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات، لجنة التشريع العام تستمع إلى عدد من الخبراء في القانون. و سماحة المفتي مفتي الجمهورية يعلن غدا الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة والأربعاء 27 من مايو عيد الأضحى. وفي أخبار العالم عنونت الصحافة: ترامب يجدد تعهده بمنع إيران من امتلاك النووي، وطهران تتلقى رسائل لمواصلة المفاوضات مع واشنطن. إلى صحيفة الشروق وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بتهم الاستغلال الجنسي وتبييض الأموال محاكمة 18 من مشاهير التيك توك والإنستغرام. والصحيفة تعنون: من يحمي المستهلك من الغش، نصائح لاختيار أضاحي سليمة لعيد الإضحى. وفي أخبار الرياضة عنونت: كأس تونس طموح المتلوي أم خبرة الترجي؟ وعاصفة الإقالات والاستقالات متواصلة في صفوف مسؤولي نادي الترجي الرياضي.
كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية، صباح الكلمة الطيبة وصباح الخيرات للناس اللي تسمع فينا وين ما انتم موجودين. أكيد معكم باش نكونوا حاضرين دائما في بشائر الصباح مع مختلف الفقرات، مختلف العناوين اللي اتبعوها ديما معنا. خليكم معنا في فقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك،
0: الكلمة ليك. ونحكي دائما على مختلف الأنشطة اللي تنتظم في الأيام هذية والأيام القليلة القادمة. باش نحكي على وصلنا بحذاكم تحت إشراف ويدي سوسة إن شاء الله نهار 24 ماي وانطلاقا من 9 متاع الصباح. فما برنامج جديد اللي هو حفل تدشين مكتب تنمية الموارد بسوسة اللي طبعا قرى الأطفال أسواس. باش نحضيخوا أكثر تفاصيل مع ضيفنا هذا الصباح سيوسري ضيف الله. صباح النور ونوار، وهلا سهلا بك، مسؤول تنمية الموارد المالية في قرية أطفال أسواس كودا. صباح النور ونوار.
2: صباح النور ليك بالسادة المستمعين لإذاعة منستير.
0: يعيشك، شنو حوالي الصحة ساعة؟ نسألوا عليكم.
2: الحمد لله،
0: إن شاء الله ربي متعكم بها
2: الصحة على اللي تحت الفرصة هذه. دي إذاعة منستير كانت شريك معنا في كل شيء.
0: أكيد في سهلول إن شاء الله باش يكون فما حفل تدشين مكتب تنمية الموارد بسوسة. باش نحكيوا عليه المكتب هذية بالضبط، والتظاهر اسمه وصلنا بحذاكم.
2: نعم، هو من ليش منتاح يعني تظهر وصلنا بحضركم، معناها قربنا ولينا، معناها وين انتم موجودين، ما عادش تخليكم انتم معناها تتعبوا باش تمشوا للقرية، دونك احنا مش نجيو بحضركم ومش نوليو قراب لكم. دونك المكتب تنمية الموارد بسوسة بشاقة افتتاحه ان شاء الله يوم الاربعاء 20 ماي بداية الساعة 8:30 تحت اشراف السيد والي سوسة. كيف كيف مش يكون حاضر رئيس الجمعية وأعضاء من المكتب الوطني والزملاء الكل باش يكونوا موجودين. كيف كيف وقع استدعاء يعني لكافة الداعمين وكافة يعني المجتمع المدني باش يكونوا موجودين في هالافتتاح، في هالعرس هذا اللي هو مش مولود جديد نقوله، إنما هو معناها حاجة معناها حبينا باش نزيدوا نكونوا معناها أقرب للناس الكل باش نفهموهم، باش نوضحوا لهم معناها شنو هو الدور نتاع هالمكتب هذايا وشنو هو الدور نتاع جمعية قراء أطفال أسواس داخل المجتمع إن شاء الله.
0: نعم، ممتاز جدا، يعطيكم الصحة إن شاء الله موافقين. أكيد الرسالة موجهة دائما للناس باش طبعا تدعمكم، تدعم الجمعية وتدعم الأطفال.
2: أكيد يعني نعرف الجمعية التونسية لقراء أطفال أسواس حاليا معناها تحتضن 2300 عائلة. يعني الجمعية التونسية قائمة بالدعم يعني اللي قاعدين يقدموا فيه للناس اللي هو معناها تسعى الجمعية ديما إلى تنميته. كيف كيف يعني من المكتب نتاعنا يعني مش يكون فرصة للناس باش اللي ماهيش فاهم حاجه مش يلقاو يعني عدد من المختصين في الميدان باش يفسروا للناس حاجات اللي هو ويجاوبوا على التساؤلات نتاعهم. وهذه فرصه باش المؤسسات والشركات والمجتمع المدني يعني يساهم بالتبرعات. كيف كيف نعرفوا يعني احنا تو على ابواب عيد الاضحى. يعني الجمعيه نتاعنا يعني اطلقت الحمله نتاع عيد الاضحى، وماذا بينا لو كان الناس والمستمعين يعني يساهموا فيها الفرصة هذه باش يفرحوا العائلة هذه المعوزة وليداتنا اللي هما معناها استانسوا يعني كل عام الناس تقدم لهم الأضاحي ويحتفلوا كيما العائلة التونسية كله كيما الصغار الكل ويفرحوا بالعلوش. أثناء يعني الأبواب القرية مفتوحة لاستقبال الأضاحي. اللي يحب يتقدم يعني بضحية دونك ينجم يهزها مباشرة للقرية، ولا حتى اللي عنده إشكالية في التنقل نتاعها ينجم ينسق مع المكتب ولا مع القرية ونلقاو يعني حل كيفاش إننا ناخذ الأضحية من عنده ونوصلها نحن للمستفيدين نتاعو.
0: فما اللي متعودين يقدموا الأضاحي كل عام سنة معناها تسنوا فيهم باش يواصلوا في نفس المشوار اللي بدأوا سنوات التالي معناها؟

0: في شكل تحويل بنكي، او ينجم يكون بالبطاقه البنكيه، يدخل حتى على الموقع الالكتروني www.sos.tn ويلقى غاديك كل مجالات التبرع، يختار هو شنو المجال اللي يحب يتبرع به ويقوم بالمبلغ اللي هو يقدر عليه بالبطاقه البنكيه نتاعو، وكذلك يكون هو ساهم في هالفرحه نتاع العيد هذه، وساهم في تنميه الموارد نتاع القريه نتاعنا ونتاع الجمعيه نتاعنا، وكان هو يعني عنصر فاعل في ادخال فرحه على عائله كامله او على صغير، ويمكن المبلغ اللي مش يتبرع به هو مش يكون هو سبب باش بدل حياتي نتاع عائله نتاع صغير نتاع شخص ولا نتاع اي حاجه.
1: نعم، إن شاء الله ندخلوا البهجة والفرحة والسرور على كل أطفال تونس وين ما كانوا، خاصة منهم الأطفال هذوما. دائما نشجعوكم أنكم تمدوا يد العون ويد المساعدة، والتونسي يحب الخير، يحب يعطي ويحب يخلي، يحب الكرم والجود، وهذيك عادة من العادات التونسية الأصيلة. إن شاء الله ربي يعينكم ويفضلكم لهالصغيرات هذوما، أنتم عائلتهم أكيد، وأنتم اللي تعاونوا فيهم زاد أكيد الأجر والثواب موجود ومضمون. تحياتنا ليك سيدي، شكرا لك سيوسري
0: دي فلاتكسح. الهاتف اللي يحصل الاستفسار هو 58 371 057.
1: شكرا جزيلا، نهاركم زين وطيب، تحياتنا لكم والى اللقاء.
0: انتم يعيشك سلامة،
1: يعيشك. انتم اللي تسمعوا فينا اخر فقراتنا اسعار السوق، بعد شويه نعملوا طلة في الشيب على اهم الاسعار.
2: مش هنكمل، انا عارف من الاول مهما نطول.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: قبل ما نقول لكم باي خليكم معنا في الاستماع، نختموا مع المشوار مع الناس اللي مكشر مشيبة في أسعار السوق. سي ناصر، صباح الورد، صباح الفل والياسمين، شنو هي الاسعار اليوم؟
1: نحن نقولوا مرحبا.
0: مرحبا مرحبا،
1: اهلا وسهلا. نقولوا مرحبا،
0: انتم تقولوا مرحبا واحنا شويه اخرى نقول لهم انا بسلامه، اي خاطر كملت بشيري يجيكم بعدها برنامج الاطفال وبعدها يكون معكم الهدي اللي الفتني اللي هو مسلم عليك ديجا.
1: شكرا بارك الله فيك. شكرا، تحيه ليك وتحيه للساده المستمعين. احنا البارح انا زخات من المطر اللي ساهمت في تنقيه الهواء، هذه النعمه الكبيره الحمد لله. اليوم الهواء خير من الايامات السابقه، ولكن واليوم تعرف انه هو اليوم السوق الاسبوعي في مدينه شابه، والاسواق الاسبوعيه ديما افضل هي من بقيه الايام او الاسواق اليوميه الاخرى بالنسبه للاسعار وتوفر المواد. نعم
0: نعم، اعطينا فكره على الاسعار وتوفر المواد، وفما خليني نقول معناه كل شيء موجود وإلا فما نقص في بعض المواد؟
1: شوف، هو من حيث موجود كل شيء موجود، لكن العلامة المميزة هي اللي ما بدش تتنازل على كبريائها وما زالت يعني على دي ما تطلع. اليوم الطماطم 3 دينارات و700 في الشارع، غالي حقيقة. كيلو طماطم فيه 6 كعبات 7 كعبات يعني ب3 دينارات و700 نقطة استفهام كبيرة، وخاصة نحن داخلين على الغلال الصيفية يعني
0: بالضبط.
1: هذا إن شاء الله الأيام
0: ومكون أساسي في الطاولة التونسية، نحب ولا نكره راه طماطم معناها ما نجموش
1: أكيد. نعم. إذا كان مش نقولوا نحن سلادة خضراء طماطم، إذا كان نقولوا حتى شكشوكة اللي هي مكلة زواري طماطم.
0: نعم.
1: يعني حقيقة هو مادة رئيسية. الفلفل الأخضر من دينار و500 دينارين 800، البطاطا دينار و800 دينار و500، البصل 1500، والدقمرة دينار دينارين، البدنجان دينارين، الخسلتي دينارين، قرع دينارين، الفول دينار، والسفنارية دينارين.
0: نعم.
1: بالنسبة للغلال الصيفية متوفرة، المشماش 3 دينارات 5 دينارات 500، خوخ أيضا من 3 دينارات 500 6 دينارات، البطيخ 3 دينارات 3 دينارات 500، والفراز 5 دينارات 500. العلوش ما زال طالع، كيما تشوف أنه صار العيد العلوش غالي، واليوم نحن وقفنا شوية في رحمة العلوش.
0: أيوة، هيثم ونس بشي يجي يشري من عندكم
1: الشاري مثماش.
0: هيثم ونس يجي يشري من عندكم يسأل على الأسعار.
1: كله مرحبا بك. كل الأسعار تقريبا متشابهة في كامل الجمهورية،
0: ونحن
1: قلناها في مراسلات سابقة أنه خرجوا علينا بومضات يعني فيسبوكية من بداية يعني تفكير في العيد، تقريبا هي حدت الأسعار في جميع مناطق الجمهورية.
0: نعم نعم، اللي هي
1: العلوش يعني العلوش 54 56 دينار، الهبرة بقري في السعود 45 دينار، الكتلات 43، الجنب 33، الدجاج حي أبرك شوية 5 دينار 600.
0: قداي عندكم سعر الدوارة غادي مثلا؟ خاطر برشا ناس تقبل على الدوارة توا الفترة هذية، ولا اللي ماهيش باش تذبح معناها تشري دوارة على بكري؟
1: اي مروة الدوارة من 40 ل50 دينار، ولكن ديما نقولوا راهي تزيدها 50 دينار أخرى ما تبعها يعني ما يشوفها.
0: بالطبيعة كبدة وأي أي 100 دينار معناها.
1: مع خضرتها وما كذا تقريبا تولي في حدود 100 دينار يعني. نعم. تقريبا تتكلف الكعبة 5 دينارات.
0: أي معناها نجموا نحكيوا لهنا على نفس الأسعار اللي هي متشابهة جدا في مختلف جهات الجمهورية، فمش فرق كبير.
1: أي
0: نعم.
1: الدجاج الحي 5 دينار 600، كما قلنا الداند 11 دينار 500 في خض داند، سكالوب 18 دينار 18 دينار 800، وستيك 18 دينار 900. بالفتحة نتيجة التقلبات الجوية اللي عرفنا أمس في المناطق الساحلية،
0: الحوت
1: السماك قليلة، من المسلة 23 دينار، شوية شلب 21 دينار، البطاطا 26 دينار، والتريليا 27 دينار. نعم
0: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك صحة سي ناصر. هذه كانت الأسعار.
1: مرحبا.
0: في شيبة، تحياتنا ليك ونورنا ديما في بشائر الصباح. نهارك زين وطيب انت والسادة المستمعين اللي هكا نقول لهم بسلامة. وصلنا لنهاية مشوارنا في بشائر الصباح اللي بديت معكم مسته، أجمل تحياتي لكيب الكلها الحقيقة. شكرا جزيلا هويدا، تحياتي لك هيثم والناس الهذيلي وين يجي وجهه مبروك ما شاء الله يونسنا وكون هكا يهل علينا بالخير. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا ديما مع مختلف برامج إذاعة المنسين، خليكم تستمتعوا ببقية برامجنا. أنا نعطيكم موعد غدوة بإذن الله في ملفاتنا التربوية. نقولكم إلى اللقاء، مع أجمل تحيات مروة أزيدي، باي باي.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وعبرت عن استنكارها لما وصفته بالتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرار تزويد المواطنين بالأدوية. تجرى اليوم الاختبارات الخاصة بمناظرات انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان 2026 بمختلف مراكز الاختبارات بجميع أنحاء البلاد. وبمناسبة إجراء الاختبارات من الساعة 9 صباحا إلى 1 بعد الزوال، أعدت شركة نقل تونس برمجة خاصة لتسهيل وصول المترشحين وضمان حسن إجراء هذه الاختبارات. تم أمس بفضاء معرض مدينة المنستير افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمشاركة أكثر من 30 عارض، على أن تتواصل هذه النقطة إلى مدة إلى غاية قبل يوم عيد الأضحى بيوم. وأكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أن هذا الفضاء سيشمل مستلزمات واحتياجات المستهلك بأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطنين. أكد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أنه في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة بمناسبة العيد، تطلق الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير برنامجا رقابي سيشمل الطرقات وأسواق الدواب في الولاية إلى جانب نقاط البيع الخاصة بالأضاحي. أعلن مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود أن اليوم الأحد وافق المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجري، وبناء على ذلك يكون غدا الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة، فيما يوافق عيد الإضحى المبارك يوم الأربعاء 27 من مايو. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير. تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
4: تهدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمين.

0: الأمان، صباح الاثنين انطلاقاً من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

الصغار. غناء، عزف، شعر، قصة، مسرح، في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

كتاب الصغار. غناء، عزف، شعر، قصة، مسرح. في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: صباح الخير يا لوليد.
1: صباح
0: الخير. لا لا لا لا، شنو الصوت هذا المرتفع؟ عشان انت اللي تحس في روحك عالق في جوز الهند.
1: اي
0: كهلي، كيفاش تحس في روحك عالق في جوز الهند؟
1: خاطر الكرسي كان هيك لهنا.
0: الكرسي كان تحس فيه عالق كيما جوز الهند؟
1: لا تحسه كان لهنا.
0: اي
1: يا اخي حبيت نقدمه، هو مفكر في يا اخي يا اخي يا اخي مخي يا اخي مخي يسخايب الان معلق في جوز هند كان عملاقه.
2: لا افهم شيء.
0: انتم ما فهمتوا الحكايه ولا ليه؟ نفسر لكم. هو جاي باش يحرك الكرسي، لقى الكرسي ثقيل يا اخي، قال لك شعرته كان الكرسي عالق في جوز الهند.
1: لا
0: كيفاش
1: كان الكرسي هو جوز
0: الهند؟ الكرسي جوز.
1: لا
0: قولي بهدوء.
3: ياسين جوز الهند.
1: قلت لكم لا، خليني نحكي لكم القصة بالعربية.
0: احكي لنا
3: بالعربية.
1: شوف انا جيت نهز الكرسي يا اخي، هو كان ثقيل يا اخي، مخي يسخايب هو انا في جوز هند عملاقة يعني كبيرة برشا.
4: معناها هو مشى في باله تخيل الكرسي.
1: لا مش انا،
3: معناها خاطر الكرسي.
1: لا مش تخيل
0: واحد بالواحد،
1: مش تخيل مخي اللي سخايل.
0: مش هو سخايل مخه
1: بكبير، مش حد فهمني.
0: بسم الله على اساس ما يصيرش. ماما نحن نحاول نفهم الموضوع بشوي بشوي. دونك مخك هو اللي سخايل هو جوز هند هكا؟
1: لا مش الان.
0: مش انت مخك.
1: مخي سخايل الكرسي جوز هند عملاقة.
0: ولا مخه سخايل اللي الكرسي وجوز جوز هند عملاقة. فهمت ولا لا؟
1: فهمت.
0: اوكي باهي. هل انت مازلت عالق توا ولا منعت؟ هل تحتاج المساعدة؟ لا تحتاج المساعدة، حسنا هذا افضل. دونك هذه كانت التحية متاع ياسين صمودي. صباح الخير يا سونا. قولي صباح الخير. مازال يحس في روحه عالق، ما يسالش. نعملوا جوله في الاستوديو نتاعنا. يوسف.
5: انا مانيش عالق.
0: مش انت مخك يسخر عالق. باهي يوسف، صباح الخير يوسف.
5: صباح الخير، اسمي يوسف وعمري 7 سنوات ونقرا سنه ثانيه.
0: كيف كان اسبوعك يا يوسف؟
5: جميل.
0: اشمل ما فيه شنو الاسبوع الماضي؟
5: انا ركبت في الحصان.
0: ركبت على الحصان؟ وين هذا؟ فين؟
5: في السبت.
0: نهار يوم السبت الماضي ركبت على حصان.
5: الأحد.
0: نهار الأحد الماضي ركبت على حصان. خفت ولا ما خفتش؟
5: لا خفت.
0: بكل وتحت ولا ما تحتش؟
5: تحت.
0: ما تحتش يعطيك
1: الصحة. أنا أقولك حاجة.
0: قولي حاجة.
1: أنا نركب فوق الحصان مليون مرة، ديما نحب نركب عليها مرة أخرى.
0: مخك زاد هذية في.
1: لا.
0: حقيقة.
1: لا.
3: معناها هو يحب
0: يحب يركب على حصان. اوكي يلا نواصلوا. ثم معنا خليل. صباح النور.
6: عسلامة. اني خليل بوزقرو، عمري 9 سنين، نقرا سنة الرابعة.
0: شنو اجمل حاجة عشتها في الاسبوع الماضي؟
6: اجمل حاجة مشيت الغونط تي سميوها هي رحلة مدرسية مع اصحابي الكارتاج لاند.
0: مشيتوا الرحلة المدرسية لمدينة ملاهي، ما نسميوش ديما العناوين.
6: مشيت المرتفعات زاد. ركبت في المرتفعات نتاع كرتاجلان.
0: من لا لا عاد ما تزيدنيش واحد اخرى، المديره باش طردني انا تو. ايش هار ذي
1: تسمى
0: تعمل ما تعمليش مديره الاذاعه؟ في بالكش الاذاعه عندها مديره؟ في بالك ولا لا؟ فما مديره في الاذاعه.
1: وين
0: هالمديره؟ والله انت محق. المديره وين؟
1: في الكل.
0: فوق بالكل المديره، عندها مكتب الفوق في الاذاعه. في بالكم انتم؟ في بالكمش؟ في بالكمش؟ ما نعلمكم الاذاعه عندها مديره. وكيف انتم تعملوا اشهار المديره تعاقبني؟
6: بحق
0: والله ما لازمش نعملوا اشهار، خاطر الشركات الخاصه لازم يخلصوا اللي فيها على الاشهار. تعرفوا هذه ولا ليه؟
3: لا
0: لازم نسميه كلمه ان منشات الحكوميه، المنشات الخاصه، خاطر هي زاد المديره عندها مدير اخر فوقها يعاقبها لو كان يسمع دعم الاشهار. فهمتوا علاش ولا لا؟
6: نقولوا لا سمحنا.
0: تقولوا لا سمحنا المره هذه سيد المديره؟ والله زلت لي سي
6: مالش بلعني. اول مره نسمع.
0: واخر مره.
1: لا اول مره.
0: ومن عاد
6: واخر مره.
0: اول مره واخر مره الاشهار. لا بيعفوا
1: ذكروني.
0: انتم ما في بالكمش للاذاعه فيها مديره؟
1: في بالي.
0: تخيلوا لي انا المديره.
7: لا أنا نسخة مثلا المديرة ماتت ولا حاجة.
0: اللطيف لطف لطف لطف
6: يا لطيف طلت
0: كإذا
1: أنا
0: أنا مديرة البرنامج
8: مش يبالي أنا فما مدير مش مديرة
0: فما مدير وكين مدير مديرين وهذه أول مديرة عنا في الإذاعة مديرة رائعة مزيانة برشا مديرتنا وعاقلة جنتي نغمض عيني
6: هي لقيقة مش هي لحقيقة مش لازم تعاقبك أنت لازم تعاقبني يعني
0: ممكن أنت ما تشتغلش بصفة رسمية في الإذاعة يعني مش تبحث عنك أنت كي تروح العشرة من بعد ما يشوفك حد أما أنا تجيت له من بعد تقول شكون منتج هذا البرنامج اللي عمل الخطأ تقني قولوا له ريمليني ريمليني تخدم في الإذاعة يعني تعرفني أنا خاطر اسمي مسجل أنا في الورقة عندها اسمي مكتوب أنا في الورقة اسمك مش مكتوب
6: بقى على الأقل نواصل
0: أه؟ نواصلوا كهو زالت لسان نواصلوا بيه دونك نفسر لكم هي الإذاعة هي مؤسسة حكومية وعنا فيها إدارة وفيها سكرتيرات وفيها منتجين وفيها مهندسين وفيها تقنيين ويرؤسهم هذه الكل مسؤول حاليا المسؤول متاعنا مدير ما تحبش نقول لكم شنو اسمها
7: اسمها
0: مدام ليليا
8: محلية اسمها
0: بحقه ليليا اسمها ليليا
6: سمحنا مدام ليلي
8: سؤال يا اخي قداش قاعده يبنيو في الاذاعه
7: ماما
0: الاذاعه بدو يبنيو فيها
7: عام 1977
0: عام 1977 صحيح
1: كم
0: عام بعد ما كم مع تبنيت هي وقصر المؤتمر وقت اللي بنيت تبنيت اكبر منشات نتاع مدينه المنسي
1: ها كملتوا الحديث نتاعكم ونسيتوني السؤال
0: نتاعك اقعد كمل انت الجوله نتاعك تحت الطاوله كي تذكر السؤال ارجع لي رد بالك الخيوط غادي نتاع الميكرويت باش دونك نكملوا بخاطر نختموا الموضوع نتاعنا دونك اذاعه المنستير هي مؤسسه فيها اداره فيها منتجين فيها تقنيين فيها مهندسين فيها مسؤولين بالترتيب معناها فيها مسؤول على الانتاج مسؤول على الاخراج الهندسي فيها ويجمعهم الكل مسؤول اكبر اللي هو المدير والمدير هي مرحله مهنيه في حياه الموظف دونك حاليا المسؤول على اذاعه المنستير هي مديره واسمها مدام ليليا ليليا بالشيخ وهي مره جنتي برشا وجميله برشا ومتفهمه برشا زيدا كيف كيف ما عاقبتنيش ان شاء الله ما تعاقبنيش على الاشهار بتاعك اوكي
7: والله
0: بالله
7: اول مره
0: نسمع اول مره اخر معنى انتو كان فسر لكم شو معنى اشهار معنى وقت ما نسميه مؤسسه عندها صبغه تجاريه لانه المؤسسه اللي انت حكيت عليها هي الهدف نتاعها هي الربح فهمت فما نسميوش المؤسسات اللي الهدف نتاعها ربح نواصلوا يلا نواصلوا دونك انت مشيت مدينه ملاهي واستمتعت ممتاز جدا فما ساره كيف كان اسبوعك
8: الاسبوع هذا ما في خاطر عن ابري بلوكي وهذه البلوكي و23 ماي باش نصلوا يعني 23 ماي يبدا من احسن يوم عندي
0: باش هابش نبداو دونك احنا الاسبوع اللي فات هذي عديتو فيه شي فيه
8: لا عديت فيه؟, فيه مثلا الجغرافيا التاريخ الاسلاميه الفيزيك
0: اي فاسبوع صعيب
7: لا العادي
0: فيه برشا حفيظه
8: اه
0: واللي جاي اصعب
8: مش ما فيه فهم هذا فما 23 ماي يكون
0: أحسن. بالنسبه لك انت الفهم اسهل من الحفيظه دونك انت عديت الصعيب اللي هو الحفيظه التاريخ والجغرافيا الى اخره والقراءه وكل وتولي جاي اسهل اللي هو الرياضيات
8: مش اسهل
0: اسهل اما في مخك انت في شارج اقل خاطرك تحضر له عندك مجموعه معناتها من اللي بديت تقرا دونك شنو تعدي رياضيات
8: رياضيات عربيه فرنسيه سيونس علوم حياه وارض وانجلي
0: باهي وانت اسيل كيف كان اسبوعك
7: باهي هي الحاجه الباهيه انه تفرهدت صاحبتي عام عيد ميلاد المهم تفرهدت اما الحاجه اللي ماهيش مفرهدتني انه هذه جمعه الامتحانات
0: جمعه صعيبه ما هذم اخر امتحانات في السنه ولا لا
7: لا
8: نحن نصلعوا قبلها 23 ماي
7: اي نحن 2 جوان خاطر كثلاث ايام تاع العيد كوما باش ينقصوا لنا من الوقت نتاعنا
0: باش يوخروا وقت نهايه السنه اما تعديوا قبل العيد
7: لا نعديوا قبل العيد وبعد العيد
0: وبعد العيد وانتي ساره
8: اني 23 ماي معناتها العيد 26 ماي هيك انت مانيش نقرا مصلعه وقت
0: تكمل تكون كملت امتحانات وفيت السنه الدراسيه نتاعك ثم صباح النور
9: صباح الخير انا اسمي اسيل ونقرأ في سنة ثانية.
0: كيف كان أسبوعك أسيد؟
9: جميل.
0: جميل. أجمل ما فيه شنو؟
9: مشيت العيد ميلاد صاحبتي وتفرهدنا مع بعض.
0: في بالك وقت اللي كنت عمرك ما كناش نمشيو لعيد ميلادات أصدقائنا، كان كل واحد يعمل عيد ميلاده في داره مع عائلته أصدقائه. توا أصبحت موضة عيد ميلادات الأصدقاء، والأولياء يهزوا أبنائهم ويشريوا لهم الكادوات، وساعات يحضروا معاهم ويعملوا عيد ميلاد بالتام، معناها يحضروا له شي تسمى، معناها يحضروا له تام. فوالا شنو العيد ميلاد، شنو الموضوع متاعو كان؟
9: عملنا برشا جو، جولنا وكدينا شوية واستمتعنا ولعبنا.
0: يبي وجبتوا لها كدويت؟
9: اي جبنال.
0: شنو هديت لها؟
9: انا هديت لها سخطيت ومسيك وقصص طلح
0: ومجموعة قصص. يعطيك الصحة. فالمطلق اذا كما كانش اسبوع صعيب برشا، انتم ما عندكمش شي فيه باش عديتوه الجمعة هذي، تاريخ وجغرافيا وكل؟
9: عديناه احنا.
0: عديتو الاسبوع الفارط؟ والجاي باش تعديو الامتحان الكتابي؟ معناها النظام الدراسي، انت تقرا في نظام دراسي عموم، انت تقرا في مدرسه العقبه بمدينه المنستير، دونك في النظام الدراسي العمومي والخاص كيف كيف تقريبا. هاي به ممتاز جدا. اذا في المطلق
8: تاريخ وجغرافيا
10: بالحق
9: من القراوي
8: من سنه خامسه
0: تتوليو تاريخ وجغرافيا. قبل ما شنو تقراو؟ طب شنو عديتي؟
9: تقرا الشفوي والإسلامية شافة، يعني ومشاهد نعبر عليهم
8: تواصل شفوي
9: ومحفوظات وموسيقى نحفظهم ونخرجوا فيها.
0: وصعب ولا سهلين هذوم؟
9: أنا بالنسبة لي سهلين.
0: سهلين حتى هي سارة وتقول من صعب نرجع نعدي الامتحانات كيفها. بربي هك القطوسة اللي تحت الطاولة اللي ضيعت السؤال متاحة ذكرته ولا مازال؟ مياو مياو مياو مياو ذي معناها هل تذكرت السؤال؟
8: مياو مياو.
0: ما زال ما تذكرش السؤال. حسنا نمر مباشرة إلى أخبار الأسبوع ضمن فقرة

0: الأخبار تاع الصغار.
1: نعاودوا احتضنت
0: مدينة القيروان مؤخرا فعاليات فيلا كيدز 2026، الدورة الثالثة للتظاهرة

0: في المؤسسات التربوية ومؤسسات الطفولة في مبادرة تهدف إلى تشجيع الإبداع الفني وتنمية ثقافة الطوابع البريدية لدى الأطفال والشباب.
1: الأخبار تصغى.
0: تحتضن مدينة الحمامات الملتقى الدولي الإفريقي لأطفال التوحد تحت شعار نحو إدماج أفضل وجودة حياة أرقى لأطفال التوحد بمشاركة وفود من مصر وليبيا والبحرين والجزائر والإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس إلى جانب أمهات أطفال التوحد وممثل المراكز المختصة ومؤسسات المجتمع المدني.
1: الأخبار تصغى.

0: الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات، البحر مضطرب فشديد الاضطراب ويكون محليا هائج، الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.
1: الأخبار تصغر.

0: الحمامات تكلسة بوعرقوب عن موجة 104.7
1: 104.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: غريبة في الأستوديو، ما عاد نفهم شيء. أنا الكلام بالإشارات ولا قاعد تعطي فيها في الإجابات الصحيحة؟ خليل حسيتك قول الحقيقة، أعطيتها الإجابة ولا لا؟
3: ظهرني ما نعرفش.
2: ما عطيتهاش الإجابة؟
3: ما نعرفش.
2: قول الحقيقة خليل، أعطيت الإجابة الأسئلة ولا لا؟
3: أنا إجابة
2: متاع الأسئلة متاعك ما عطيتهاش. أوكي يلا نستعد.
3: هي أصلا فارغة.
2: خبي صحيح، تخبي الأوراق. يلا نستعد الآن خليل باش يعطينا تشانس، باش يختبر الذكاء متاعكم، يعطينا تشانشينات الأسبوع. نبدأ بتشانشينة الأولى.
3: التشانشينة الأولى: له أسنان ولا يعض؟
2: له أسنان ولا يعض. الأسد.
4: لا يعض.
2: لا، القط. القط. القط له أسنان ولا يعض. الخروف.
3: لا،
2: له أسنان ولا يعض. شكون زعم له أسنان ولا يعض؟ له أسنان ولا يعض، ترى شنو ينجم يكون؟
4: الإنسان.
2: صحيح الإنسان. لا يعض التفاحة، يظهر للإنسان.
3: يعض الإنسان. تيكلك صبر.
4: هو حيوان ولا
2: جماد؟
3: الحقيقة جماد.
2: يعني ماهوش حاجة حية، ماهوش إنسان، ماهوش حيوان، ماهوش نبات. عنده أسنان ولا يعض، قال شنو ينجم يكون هذايا؟
4: فرشيت
2: انت الميكس. فرشيت اسنان.
3: استنى باش نقول لك بصح.
2: استنى ما تعطينيش الاجابه الصحيحه.
3: لا، في بال باش القادر
2: اقرب الميكرو.
3: لا، بال الحقيقه هي قريبة.
2: استنى نشوفو. فرشيت الاسنان عندها اسنان. عندها اسنان. هي
4: اسمها الفرشيتة.
3: الحقيقه لا،
4: الاسنان.
2: الفرشيتة تعض، على خاطر هي كي نحطوها في التفاحة تتسمى تعض ولا اي.
3: تزيد النظف
2: اي حتى الانسان ينجم. خوك يقدمك ولا ما يقدمكش انت؟
5: هو ما يقدمني لهنا.
2: ما لا عنده اسنان ويعض ولا خوك ولا لي؟
5: ايوه قدمني مره لهنا.
3: صغير ولا كبير؟
5: صغير. بيبي.
2: ويعض. عنده خو صغير بيبي ويعض. لا مش الانسان. تو اخوك يعتبر انسان ولا مش انسان؟
5: زاد يوسف وزاد
2: اخوك يعتبر انسان ولا مش انسان؟ انسان. تعلمني هي حاجه باهيه. بيبيات يعتبروا انسان. ما نضيعوش الموضوعات. تفضلي.
5: هنقول لكم حاجه.
2: قول لنا.
5: خالي دودي عنده ولد اسمه يوسف، وزاد هو مره هكا يا يوسف جبل لي شعري وكان شعري اللي قسمه لي.
2: بسم الله عليك. حتى عنده يدين والانسان عنده عضلات، بدا ياكل في الخضار والغيب.
5: حاجه بدو يبلقي وانا قعدت نصيحه
2: يختبر في القوة متاعه ذيك، قاعد يمرن في عضلاته. أحسنت على الشجاعة متاعك. يلا نرجع لموضوعنا. له أسنان ولا يعض، ما هو؟
5: بطاطا.
2: ما عنديش أسنان البطاطا. إذا قلنا فرشة الأسنان. لا
5: البطاطا.
2: لا الإنسان.
5: لا
2: الأسد. القط خطر عنده أسنان. لا
4: الشكل هذاك اللي
2: شكل. لا شكل الشعر.
5: أي شكل
4: هكا يبداك
2: خربة شوية. لحظة. ثلاثة اثنين. الإجابة الصحيحة المشت. كيفاش ما جيتش على بالي هذي؟
3: على قلب
2: سهلة، قرب منيلها برشا. كيما شكل الشعر شكرا برشا.
3: راهو كان من اول مره واحد منكم قال مش راهو صحيح.
2: راهو كان صحيح. مش تربحنا
3: حتى شيء.
2: ما لازم نمشيو للمونيش
3: بالاسنان تاع المشط. هي هذيك كي تاع نمشطوا فيها هذيك
2: اللي نحطوها في شعرنا.
3: اي اللي نحطوها في شعرها. ريتهم كل هكا هذوك اللي يدقوا شويه.
2: اي
3: هذوك نمشطوا بهم شعرها. لذوكم اللي يخليونا نمشطوا شعرنا
2: ودونك هما اسنان وما يعضوش في نفس الوقت.
5: يعني يعضو بالشكل متاع شعر هيكيكا
2: هاكيكا. اي باهي يلا نمشيو للسؤال الثاني. ثلاثة اثنين
3: اتنشن الثاني. لا عين ولا ترى.
2: ما زلنا في اللي عنده ما يعملش. شنو الحكاية هذه يا ترى؟
4: كاميرا كاميرا
2: عين ولا ترى. اي بالحق كاميرا كاميرا.
3: لونيت عندها زوز.
2: عندها زوز مش عين بركة.
3: عندها عين بركة.
2: عين ولا ترى.
3: لا
4: منظار.
2: منظار المنظار. التلسكوب. تلسكوب خاطر حتى التلسكوب زيد هكا نكبر العين بركة. يلا اسيل عاد ساعدنا. لا عين ولا ترى. حتى حد مش يساعدنا. تعانونا.
4: مرايه.
2: رقم صفر.
4: مرايه.
2: هذا خاطر دائرة ولا يرى.
4: مرايه.
2: مرايه ما عنديش عين.
3: لا
2: عنده عين المرايه.
3: لا
5: لا قالك شنو قال هو. هو قال لديه عين ولا يرى.
2: يديه عين ولا يرى. شنو ينجم يقول؟
5: اي المرأة عندها عين. شفت كي البرار.
2: اها
5: كي هو عينها.
3: الحقيقة لا. الحقيقة متاع ربي لا.
2: شكون يستسلم؟ شكون يستسلم؟
5: أنا
2: نستسلم. شكون يستسلم آخر؟
5: أنا.
2: أسيل تستسلم سارة؟
5: وين؟
2: استسلم. استسلمت ولا مازلت؟
3: يوسف.
2: مازلت يلا في ساعتين إجابة.
3: استسلمت.
5: لا.
2: عندك إجابة يلا يوسف ترى. لها عين ولا ترى؟ لها عين ولا ترى؟ جماد ولا حيوان؟
4: جميل. زلنا شوية.
2: لها عين ولا ترى. نجمش تكون ثعبان. نجمش تكون ثعبان. عنده زوز عينين ثعبان. والحلزون. والحلزون.
4: حيوان.
3: تكون باش. تكون استسلم.
4: بلزون.
2: أعطينا ثلاثة احتمالات.
4: أعطينا
2: ثلاثة احتمالات. أعطينا خليل.
3: باهي الحقيقة ما تراش اما نحن ندخلوا فيها.
2: ابرا
3: خلي الراو عادة.
2: انت مش عارف هو يهبط تحت الطاولة. خليل يهبط تحت الطاولة بشي يحل الكراسة بشي يشوف الإجابة الصحيحة.
5: ابرا خاطر عندها
2: كالوحة اللي هي عين.
3: اما المذيعين يعملوا كيك.
2: المذيعين يهبطوا تحت الطاولة بشي يخلوا الإجابة الصحيحة.
3: صحيحة.
2: الإجابة الصحيحة هي
5: الابرا.
2: الابرا. برافو اسيل.
3: شكون قالها قبل؟
2: سارة قالتها. أما أنت عطيتنا الاحتمالات.
4: لا مادام ما أنت قلتها سارة. لا أنا قلتها
2: سارة. سارة قبل. باهي يلا باش نزيدوا طلعة واحدة بركة. باهي ثلاثة اثنين
3: الشيء الذي يكتب ولا يقرأ.
4: ستيلو.
2: ستيلو. قلم. إجابة صحيحة ولا غير؟ تقول بسرعة بسرعة من غير ما تهبط تحت الطاولة.
4: صحيح.
2: أنا الإجابة صحيحة. إذن أنا الأذكى.
3: أنا
2: الأذكى. أنا وأسيل. أنا وأسيل. أنا وسارة. يا ربي الزوز إحنا اللي فزنا في المسابقة متاع اليوم.
3: أي.
2: والآن جاء وقت الفقرة الموالية.
3: كأس العالم.

0: نجار الحي. علمنا المعلم أننا سنشرع بداية من الأسبوع القادم في دراسة بعض المهن، فاتفقت مع صديقي سامي على الذهاب إلى الدكان النجار الحي.
1: إلى دكان النجار الحي.
0: وصلت في الوقت المحدد إلى الدكان النجار.
1: إلى دكان النجار.
0: فوجدت صديقي سامي ينتظرني، فسلمت عليه فرد تحيتي بأحسن منها. ثم دخلنا الدكان، فإذا هو صغير به خشب كثير، أما عدد المصنوعات فقليل. تقدمنا من النجار الذي كان ينشر الخشب بالمنشار، وسلمنا عليه فرد تحيتنا وتوقف عن العمل وقال لنا: مرحبا بكم، ما حاجتكما؟ فقلت له: نريد أن تزودنا بمعلومات عن نشاطك. تبسم النجار وقال لنا: يسرني أن أقدم لكم معلومات التي تفيدكما. والتفت إلى السبورة المعلقة إلى جانبه وأشار إلى الأدوات المشدودة إليها وقال: هذا مصقال، وهذه كماشة، وهذا منشار، وهذا قادم، وذاك منقار. لما انتهى النجار من تسمية الأدوات، أمسك بالمصقل وشرع في صقل 4 قطع من الخشب. فلما أصبحت ملساء وضعها إلى جانبه، وذهب إلى ركن من دكانه وجاء بخشبة طويلة. وضع النجار الخشبة على منضدته وقاس طولها بالمتر، ثم شرع في نشرها والنشارة تتساقط على الأرض ونحن لا ننظر إلا إليه. لما وضع النجار المنشار على المنضدة شكره سامي، ثم قال له: فيما تختلف معامل النجارة العصرية عن دكانك التقليدي؟ فجعل النجار يمسح رأس سامي بيده، ثم قال له: أريد ألا أحرمك متعة البحث. عندئذ تبسمت والتفت إلى النجار وقلت له: أشكرك جزيل الشكر، وأعلمك بأننا سنزور أكثر من معمل عصري للنجارة. وجددنا له الشكر ووعدناه وانصرفنا.
1: أحسنت. إذن هذه كانت قصتنا اليوم. باش نتعدى إلى الفقرة الموالية بعد ما نسمع هذه الأغنية.

0: شي شكون الشخصية هافي.
1: تعرفوش شخصية اليوم؟
2: لا. باش نحاولوا نطلعوا، عطينا شويه معلومات بشوي بشوي واحنا باش نركزوا معاك. يلا انتي باه الاولاد، يلا.
1: صباح النجاح والفلاح اصدقائي الاطفال، كما تعودنا في فقرتنا الاسبوعيه شخصيه الاسبوع نقدموا لكم بعض المؤشرات باش تساعدكم في اكتشافها. ولد في 24 فيفي سنه 1909 في قريه الشبيه بولايه توزر بتونس، توفي في 9 اكتوبر سنه 1934 اثر مرض الم به عن عمر يناهز 25 سنة. نشأ في عائلة مثقفة ومحافظة حيث كان والده قاضيا، وقد تنقل معه بين مختلف المدن التونسية فتشبع بجمال الطبيعة، لقب بالشاعر الخضراء فهو شاعر الحرية والأمل والحياة والحب، ولا يزال شعره حاضرا بيننا إلى يومنا هذا. من أشهر قصائده لحن الحياة، وأظن أن لا أحد يجهل هذا البيت الذي أدرج في النشيد الوطني التونسي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، نشيد الجبار أين قال سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة

0: يشطح.
1: شكون قال سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. طلعشي محمود المسعدي؟
2: لا
1: لا مش محمود المسعدي يا ربي.
3: بن علي؟
2: لا.
1: شكون بن علي؟
3: هاك اللي وقتها قالوا له هاك الرئيس الصعيب.
1: الرئيس الصعيب اللي قال لهم سأعيش
2: رئيس الجمهورية التونسي
3: حي سعيد؟
2: لا
3: برقيبة.
1: برقيبة هو شكون جاي قبل برقيبة ولا بن علي؟
3: برقيبة.
1: برقيبة جاي قبل
3: أول واحد
1: قبله جاي. اي وبن علي شبيه الصعيب شقال؟
2: تونسية. لا
1: بالحقيقة اي خلي خلي شو تعمل سابقا اي شنو قال؟ شكيت فيه قال سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق الصيب. الرئيس الصيب بن علي قال هالجملة هذه؟
2: لا
1: لا مش زي العبدين بن علي. إذا
3: شو اسمه هو بيجي قائد السبسي؟
1: بيجي قائد السبسي قال الجملة شعر هو بيجي قائد السبسي؟
3: لا لا
1: لا. إذا بي
3: أبو القاسم الشادلي؟
1: أبو القاسم شادلي؟ أبو القاسم الشادلي هكا؟
3: شادلي
1: شادلي
3: شادلي
1: شادلي
3: ولا شادلي؟
1: الكلمة الأخيرة غلطة.
4: شابي
3: شابي
4: شابي أبو القاسم الشابي؟
1: أبو القاسم الشابي ولا شادلي؟
2: شابي.
1: أبو القاسم الشابي
4: هذه مرسومة على 10,000 كانت
1: الورقة على الورقة متاع 10,000. التصورة هذه ممصورة كانت؟
4: أي
1: شكون يعرفها الورقة متاع 10,000؟
2: أنا
1: بالحق هذه كانت مصورة عليها؟
4: أيوة.
1: شكون يطلع هذا؟ شكون هذا؟
2: أبو القاسم الشابي.
1: أبو القاسم الإجابة صحيحة ولا غلطة؟
2: صحيح.
1: شنو قال أبو القاسم الشابي؟
2: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء.
1: أحسنتي برافو. شنو قال آخر أبو القاسم الشابي؟
5: من ما لم تنتظر الحياة.
1: أحسنت برافو. إذا الشعب يوما
2: من أراد الحياة
1: فلا بد أن يستجيب القدر. هذا النشيد الرسمي متاعنا اللي هو ما كتبوش الكل أبو القاسم الشابي، هو مأخوذ من في الأصل نشيد مصري لكن شاعر مصري، لكن تم أخذ أبيات من قصائد أبو القاسم الشابي اللي تم إدراجها في النشيد الوطني التونسي. يعطيك الصحة برافو، وانتم تبارك الله عليكم الأولاد أبهرتوني. أنت صحيح يا خليل، انت الذكي فيه صحيح برافو. اذا كيفاش تقول كان في الكواليس يغنين لها؟ كيفاش النشيد الرسمي نتاعنا ترى؟
2: حماه
1: الحماه يا حماه الحماه
6: هلموا هلموا لمجد الزمن
1: اذا
6: صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيى الوطن.
1: برافو احسنتوا
2: لل
1: اذا باش خاطركم انتم اذكياء وخاطر الذاكره نتاعكم كانت موجوده وحاضره
2: عزيدون الى مجدها
6: رجال البلاد.
1: برافو ما نسيتوش ذاكرتكم قوية. تعرفوش يا أطفال علاش يصادف كون الإنسان ساعات ينسى؟
2: يظل يا خاطر المخ
4: هما ناس مريضين بمرض الزهايمر
1: ينسى اي والمخ متاع اللي يبدا مش مريض بالزهايمر.
3: الحقيقة العزاوز فما عزاوز
2: امي انا ما ننسى حد شيء حتى ساعات ننسى عليه نمشي للبيت
3: حتى لي ساعة
1: جي تمشي
4: اللي ساعات نبدا نقرا باش نمشي نجيب حاجه من بيتي ناسى اصلا على جيت البيت نقعد نغزل هكا
1: وتنسى روحك علاش دخلت
3: حتى لي ساعات.
1: باه محمد مرحبا اهلا وسهلا محمد سيدية زميلنا مرحبا بيك. اذا الفقره المواليه هي
4: علاش ننسى
1: قل لي علاش، هي فقره قل لي علاش. واليوم سارة باش تجاوبنا على السؤال هو حسب رايكم علاش ننساو. يلا انطلق سارة.
7: عمرك تدخلت للبيت ونسيت علاش دخلت ولا قلبت الدار على كل حاجة وهي أصلا قدامك؟ زعم علاش مخنا ينسى؟ كيفاش نحفظ برشا حاجته في نفس الوقت نضيع أبسط التفاصيل؟ هل نسيان حاجة عادية ولا رسالة يبعثها لنا مخنا؟ أسئلة تدور في البال كل إنسان، خاطر النسيان يرافقنا كل يوم، مرة نضحك ومرة يغيظنا، أما ديما يخلينا نفكر وفي العقل إن نفكر في عقل الإنسان. نسيان حاجة يعيشها الصغير والكبير، تلقى

0: التلميذ يراجع دروسه بالساعات، وبعد كي يوقف قدام الأستاذ ينسى كل شيء، وتلقى واحد يدور في الدار كاملة على تليفون، وبعد يستكشف التليفون في جيبه. والمواقف هذه تصير كل يوم وتخلي الإنسان يحتار شنو هو اللي يصير داخل مخي. من أكبر الأسباب النسيان قلة التركيز في الإنسان، كي يكون سارح ولا يفكر في برشا حاجات مع بعضهم، زعما شنو هو العشاء اليوم، واحد مع واحد قداه، زعما صاحبي شنو هو قاعد يعمل، تمشيش قاعد يلعب. المخ متاعو ما عادش ينجم يحفظ معلومة بطريقة صحيحة، كما التلميذ اللي يسمع الدرس وهو مشغول بحديث مع صاحبه أو بطريقتنا قاعد يشوش، طبيعي باش ينسى. وزاد التعب والسهر يلعبوا دور كبير في المخ، لازم راحة كيما الجسم بالضبط. والإنسان كي يسل برشا ويتعب روحه يولي تركيزه ضعيف وينسى فيسع، وحتى الحزن والمشاكل الكثرة تفكيري يخليه ينسى. العقل متعب، لذلك ساعات الواحد ينسى وهو أصلا يفكر في ألف حاجة أخرى. وفي وقتنا هذا ولات التكنولوجيا سبب كبير في النسيان، برشا ناس ولات تعتمد على الهاتف في كل شيء، الأرقام، المواعيد، الفيديوهات، وحتى الحاجات البسيطة. مع الوقت المخ يكسل وما عادش باش يحاول يحفظ كما قبل. كل إنسان يتعرض لمعلومات جديدة، المخ يحاول يخزنها داخل الذاكرة. المعلومات تمشي عبر الخلايا في المخ، يسميوها خلايا العصبية، وهذه الخلايا تتواصل مع بعضها بالإشارات الكهربائية والكيميائية. كي التركيز مليح على حاجة، المخ يقوي الروابط هذه ويحفظ المعلومات بطريقة أقوى. أما كي ما تركزش ولا تكون تعب ولا تفكر في برشا حاجات مع بعضهم، الروابط هذه تضعف، وهنا المخ ما عادش ينجم يرجع المعلومات بسهولة، وفي ساعة ينسى. يعني المعلومات ساعات ما تكونش اختفت، أما المخ يلقى صعوبات وش يوصل لها. وزاد المخ مش ينجم يحفظ كل شيء فيسا، لذلك يختار شنو المهم وشنو أقل أهمية. لكن الغريب إنه النسيان مش ديما حاجة خايبة. تخيل لو كان الإنسان يبقى يتذكر الأحزان والوجايع والمواقف الصعبة، أكيد باش يعيش حزين وتعب طول عمره. لذلك خلق الله النسيان زادا باش يخفف على الإنسان ويعاونه يبدأ من جديد وينسى الوجايع شوية شوية. وباش الإنسان يقوي ذاكرته لازم ينعس مليح، يأكل صحي، ويراجع دروسه يوميا ويعودها كل يوم، ويبعد على التوتر. وفي الأخير النسيان سر من أسرار الحياة، ساعات يزعجنا وساعات يرحمنا. لذلك ما نخليوش النسيان يضعفنا، في الإنسان القوي مش اللي ما عمره ما ينسى، أما كل مرة يتيح فيه النسيان يقوم يحاول من جديد. وبعد ما تقولش راني ما نجمتش نحفظ ولا في سما ننسى.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك. إذا نحن ناخذ زوز المعلومات المهمين، اللي هو النسيان بطريقة معقولة أمر عادي، ينجم يصير، كونه باش نحافظوا على الذكرى متاعنا يلزمنا نعملوا لها تمارين، ويلزم نكونوا مركزين، ويلزم نكونوا شبعانين بالنوم زيدا كيف وجسمنا هادئ باش ينجم يحافظ على التركيز متاعه باش ينسى. وزيدا أنه النسيان ما هوش أمر سلبي 100%، على خاطر يحتاج الإنسان طوال حياته أنه أحيانا ينسى، أو العقل متاعه من نافع كونه ينسى بعض الذكريات اللي تنجم تكون خايبة وإلا مؤلمة وإلا غيرها، باش ينجم يبني على جديد وينطلق في حياته فيما فيه في أشياء أجمل. لكن هو أحيانا يقول الذكرى متاعنا مثقوبة، ساعات تذكر تنسى الباهي وتقعد تذكر كان الخايب، وهذه بطبيعة حسب درجة الأحاسيس اللي نحسوها، يعني الفرحة الكبيرة وإلا الحزن الكبير يتبعونا، فبالتالي نتذكرهم. أما الحاجات الصغيرة اللي ما تمسنيش برشا كما قلت أنت، إذن العقل يفرز يختار شنو يتذكر شنو شنو ما يتذكرش حسب الأهمية. أما كيف بدأ عندك تمرين شو اسمه هو امتحان تاريخ، وعقلك يقعد ما يتذكر كان عقلك يقعد يذكر كان الفطور والعشاء واللعبة وينسى تاريخ والجغرافيا، شنو نعمله هذيك؟
2: بطاطا.
3: أنا بطاطا.
0: توتر، زاد كنت توتر برشا تنسى كل شيء، مخي ولي يركز على التوتر.
1: دونك نعملوا تمارين التنفس ونحاولوا نبدلوا الجو، نلعبوا لعبة نرتاحوا نرتاحوا أعصابنا باش نجموا نقراوا ونذكروا بالقدا باش نجموا نتذكروا امتحاناتنا هكا.
0: زاد باش الواحد ما ينساش من غدوتك في الامتحان، ما لازموش يراجع من الليل، معناتها ما يحفظش من الليل، لازمو من قبل، وديجا لازم ديما يوميا نعاود دروسه باش يقعد في مخه وما يمشيش. هكا علاش فما وحيدة في يوم الامتحان في ليلة الامتحان يحظوها من غدويك
1: ينسيوها ينسيوها تحت التوتر. واضح. يعطيكم الصحة أطفال، شكرا على حضوركم، نسلموا على سيدنا المستمعين ونتمنوا لهم يوم أحد طيب وسعيد، نتمنوا عمل طيب وحظ موفق لكل التلاميذ اللي باش تعمل الامتحانات متاحة. شكرا جزيلا لزملائي في القسم الهندسي وفي الإدارة اللي نسقوا معنا مختلف فقرات الحصة، هيثم والناس، محمد سيدية، هويدا سيسي، شكرا جزيلا. من قدام الميكرو ريم الهيني، تتمنى لكم نهار طيب وسعيد. بسلامة.

0: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنسير، صوت بلادي وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة 10 للأخبار. أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم الأحد 17 ماي 2026 يوافق المتمم لشهر ذي القعدة 1447 الهجرة، وذلك اعتمادا على الرؤية مع الاستئناس بالحساب الفلكي، وبناء على ذلك يكون يوم الاثنين غدا الموافق ل 18 ماي الجاري مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري، فيما يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق ل 27 من ماي الجاري الموافق للعاشر من ذي الحجة 1447 هجري. تجرى اليوم الاختبارات الخاصة بمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 26 و2000، وذلك في مختلف مراكز الاختبارات بجميع أنحاء الجمهورية التونسية. تزامناً مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم، تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى اليوم يوماً تحسيسياً بمختلف جهات البلاد للتقصي المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم، عفى الله الجميع. كما تنظم الدائرة الصحية ببوعرقوب تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بنابل يوماً صحياً مفتوحاً حول تقصي الأمراض غير السارية اليوم بالمركز الوسيط بمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابل. ويأتي تنظيم هذه المبادرة الصحية في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من جميع المواطنين في مختلف الجهات. نظم أيضا نادي روتاري بالحمامات اليوم بالمدرسة الابتدائية الفتح ببركة الساحل بالحمامات قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة أهل المنطقة، وستوفر القافلة عيادات في اختصاصات طبية متعددة على غرار الطب العام، أمراض النساء والتوليد، أمراض العيون، أمراض الأذن والأنف والحنجرة، أمراض القلب، أمراض الغدد الصماء وطب الأسنان، يؤمنها ثلة من الإطارة الطبية وشبه الطبية. تم الإعلان خلال جلسة عمل التأمت مؤخرا بمقر ولاية المنستير عن ترسيم مشروع حماية مدينة المكنين من الفيضانات ضمن ميزانية سنة 26 و2000 بكلفة جملية تقدر ب 20 مليون دينار، أي بزيادة بلغت 10 ملايين دينار مقارنة بالتقديرات الأولية. ومن المنتظر الإعلان عن طلب العروض الخاصة بهذا المشروع خلال شهر جوان القادم، على أن تنطلق الأشغال الميدانية خلال شهر سبتمبر 2026 لمدة تقدر بسنتين. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة
3: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل، تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار، الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.tn. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
4: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين،
5: ريتروفيزور،
4: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين، برشة حنين
5: ريتروفيزور. ريتروفيزور مع لذيلين فتني.
6: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام إرضاية الوالدين، ونوصيكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. لحد 17 ماي 2026، مرحبا بكم في موعد جديد من ريتروفيزور. كل عادة معانا نعيشوكم في سويعتين من زمان من توا حتى نصف النهار على وقع عام جديد، نرجع لحكايات وأهم ما صار فيه، نبربشوا معاكم الذاكرة ونستحضروا برشا أحداث. مع هذا تنجموا تشاركوا معانا وتربحوا جائزتنا اليومية والأسبوعية عفوا، وصل شراء بقيمة 100 دينار من هدايا مزاد جي اس ام الحي السادس المنستير. أفضل شواء لاختيار مختلف إكسسوارات الهاتف والمواد الإعلامية. وما تنساوش باش تقيدوا مشاركاتكم كما قلنا على 73 460 800. طريقة المشاركة سهلة، ما عليكم كان تركزوا مع مختلف المعلومات باش نقيدوهم ونقولوهم، قيدوهم في ورقة ما فيها باس علاش ليه ما تكونش انت اليوم من الفايزين. عامنا لليوم باش نرجعوا بكم ل 33 عام التالي، تحديدا سنة 1993. نتصوركم انكم عندكم مستمعين برشا حكايات وطرايف على العام هذا، بعد شوية نكتشفوا اهم ما صار فيه مع الفريق الكل. وبكل حب سعيد جدا باستقبال كل زملائي في استوديو البث، في الاخراج التقني محمد سيدية، في التنسيق والاشراف العام تحية كبيرة برشا لهويدة بن ساسي. مع جو الفقرات والمعلومات اغانينا حاضرة بعام 1993 وفي العام هذا تحديدا، وفي اطار فعاليات مهرجان المدينة بتونس خرج واحد من اهم وانجح العروض الفنية لليوم التوانسة مغرومين به، شارك فيها المع وافضل الاصوات. نحكيه على عمل الفني خلى بصمة كبيرة برشا في تاريخنا الموسيقي، عمل كان قدمه أخرجه الفاضل الجزيري. إيه نعم، في عام 1993 أول مرة خرجت الحضرة للجمهور. هذه إذاعة منسير، إن شاء الله نهاركم سهلة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في هالليمات الفضيلة. أخيرا مستمعينا الكرام اكتشفنا نهار العيد باش يكون يوم 27 مايو الجاري نهار الأربعاء إن شاء الله. إن شاء الله عيد مبارك على التوانسة الكل، إن شاء الله عيد الفرحة والخير وين ما يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا. هذا برنامجنا كالعادة ريتروفيزور الخاص بعام 1993، وفي عام 1993 العام هذا ذواب عرض الحضرة، واحد من أنجح العروض الفنية في تونس واللي يحبوها الناس الكل. كالعادة سعيد جدا باستقبال كافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، واليوم الجمعية كاملين فايقين ناشطين وبالدكتور فرحانين. ألف ألف مبروك للدكتور أنور بالطيب بحصوله على الدكتورة الثانية في العلوم السياسية المرة هذه. دكتورنا ما شاء الله عليك، نارك زين.
1: يعيشك هديلي، مرحبا بالجمعية بالفريق التقني اللي مصاحبنا. بالحق يعني حدث بالنسبة لياني كان حدث متميز، وبالمناسبة نحب نشكر الناس كل اللي هنيتني، الناس كل اللي فرحت معايا، العائلة، وإن شاء الله يعني تكون عندها الإضافة في كل يسر المكتبة التونسية والبحوث التونسية من وجهة نظر سياسية قانونية اجتماعية.
0: وإحنا متأكدين من هذا شريكك في الفريق، فريق الفراشات الشهير، يحب يهنيك في المباشر ونبداو نستقبلوا في التهاني من الجمعية أستاذنا سي محمد البوهاب. نهارك سعيد.
2: صباح الخير. صباح الخير كل السادة المستمعين. دكتور بالشايحة دبر راسك راهو بالطريقة.
3: أنا شنو ديما فلوس ديما فلوس.
1: تعرف اللي الدكتور ديما يأمن مبدأ النوعية والجودة والإطار اللي
4: يبدأ ومثابة شوية حركية
2: الليلي. يعطيك الصحة. حبيت نعرج منين أنت انطلق قلت عيد الفطر المبارك إن شاء الله نهار الأربعاء.
0: عيد الكبير.
2: عيد الكبير عفوا نقول عيد الكبير. قلت وحبيت نعرج من النقطة هذه، وكنت نسمع في برنامج صغار فالكم عند صغاركم باش نحكي على كيفاش الامتحانات. ناس تصلع قبل يعني الثلاثة العيد، وناس المعلمين كان الله في عونهم بربي باش يعدي كل شادي وصغار يعدي نهار اثنين، ثم ياخذوا نهار الوقفة والراحة، وبعد يرجعوا نهار جمعة، وبعد السبت ولا حد يرتاح ولا لحد يرتاح، وبعد يرجعوا اثنين وثلاثة. وبربي اللي باش يروح البلاد اللي جاي من بعيد شنو يعمل؟ ما كانش كان من الاجدر انه الناس كل تكمل القرايه نتاعها لفانتروا كيما صغار كيما كنت نسمع فيهم، والناس كل تعيد وتصلعوا وتمشي تزور. فما ناس تو ولدها باش يقعد في الدار مش يقرا، ولد الاخر معناتها يعدي في الامتحان. وهذه قلناها قش مره، عمره ما الولد الصغير يصلع بعد ولد الكبير، راهو ما عندوش قابليه. راهو هذه قش من عام قلناها، راهو الصغار كي يلقى اخوه اكبر منه وهو عنده قابليه التعليم معناتها في الدار هو باش يقرا ما يقرالكش. حاجه اخرى بربي فقط ديما خاطر البرنامج هذا مسموع وديما يبلوكم الناس كل التحايا ونقرانا الناس كل، فملاحظه بربي قال لك خاصه في مدينه منستير هل براك خاصة البراكة لقدام جامع الكبير، كل نهار صلاة الجمعة جامع الكبير ربي يقول إذا قضيت فانتشروا في الأرض، وقال فهاتك يباش يقول فذروا البيع. إيه تلقى تحسوا لغو قدام الباب الرئيسي يخرجوا منه باش يصلي، والناس كل تشري في الواحد والماكلة. يا ودي فين بالله نفيقوا شوية يصلح حالكم، خلي ترجع ونرجعوا الحي ونرجعوا للبلاد وتو على أبواب صيف، ويلزم كما يقول برشا حوايج ما نحبوش توكش نخوضوا في برشا مواضيع ان شاء الله. على كل
0: والحاجه كانت المؤكده عام 93 ما كانش شيء هذا موجود الحقيقه. مديرنا نهارك سعيد.
4: صباح النور ليك هذيلي ولكل الفريق اللي عامل معنا اليوم، الفريق التقني والفني، والف مبروك مره اخرى للدكتور. مش نقول له الدكتور وكريتو
0: دكتور
3: الدكتور
2: كما قال مني دي قراء قراء حتى فات القراية
0: هاكم صلي دوب الدكتورة
4: إن شاء الله ربيعكم. ومعنى الدكتورة متاع اللي خذها الدكتور أنور بالطيب هي معنى رسالة اللي البرشة ناس اللي القراية راي ما عندهاش عمر
0: صحيح،
4: واللي حب يوصل اللي نجم يوصل. ألف مبروك وإن شاء الله الأطروحة متاع الدكتوراه تكون معناها في المكتبة التونسية، المكتبة معناها مرجع قانوني يتم اعتماده للأجيال القادمة.
0: وإن شاء الله العقب الدكتوراه الثالثة يعملها في علم النفس بيه وكعانا تبارك الله ينجم يعمل حاجة في علم النفس تنجح على الآخر. الدكتور ترجع لنا صاحبة الابتسامة الدائمة سنديانا. أهلا وسهلا مدام أميل.
3: أحلى الصباحات من مصدح إذاعة المنستير. الحقيقة أنا نبدأ عاملة برنامج وهما يعملوا لي تحويل وجهة. أولا ساعة نحب نجدد معنى تحياتي وتهنئتي الخالصة للدكتور أنور دكتورين دكتور دكتور دكتورين. وبالمناسبة هذه قال سي معز قال ما عندهاش عمر. بالحق ما عندهاش عمر. في الأيام القليلة الفارطة في الأسبوع الفارط الأستاذ فتحي الخيري تحصل على دكتوراه في سن 72 عام في فرنسا. يعني بالحق ما عندهاش عمر.
1: أي نحب نهنيه سي
3: فتحي الخيري.
1: فتحي الخيري زميلي وصديقي وكان اشتغلت معاه وكان كان كاتب عام
3: اشتغلنا مع بعضنا
1: وتبركل عليه وراني نهنيه تهني خاصة لأنه هذه كانت الحلم متاعه وعملها من قلبه ومشى لفرنسا. فريمون ان شاء الله باش يكون لنا لقاء مع بعضنا اللي باش نثمنوا له معناتها
3: ان شاء الله. ان شاء الله يحاول الله يسهل كل خير
1: يكون وخدم على اهميه الرسومات عند الاطفال.
3: عند الاطفال
2: الخيري ولا الخيري
3: الخيري الخيري
2: الخيري في المستير مش قول لي من نستفهمك باش تسمعك.
3: لا الخيري مش دار الخيري.
2: لا مش دار الخيري في
3: المستير منزل الخير. هذا الاصل منزل الخير
0: مجانين بهم الناس الكل.
2: وهم دار الخيري زاد استاذ وتبارك الله والناس كانت حتى في جامعه الرماية وكانت حتى مدير فوايه ونحيي كل
3: هو كان زميلي وبعدها ولا عارفي مدير عام ديما نخدم جميع الوسط وبعد خرج في التقاعد وبعد التقاعد. يعني احنا ديما نحب نقولوا للسادة المستمعين راهو بعد التقاعد فما حياة جديدة فما افاق فما طموحات. الانسان مادام حي عنده طموحات ويحقق طموحاته بارادته. يعني صباحكم ديما نقولوا بشرة جميلة تلف الافاق فرحا وروحا متفائلة بما عند الله. واكثر البشائر دائما موجودة
1: الحمد لله ما شاء الله نور. ربي يجزك الكون معناتها ديما يسألوا فيها على الواحد راهو كانت في ميدان معناتها هو لها أتى العلوم السياسية وخاصة اشتغلت أنا على السياسات العمومية والسياسات العمومية كيفاش نطبق عليها يعني مقاربات علوم سياسية من حيث مثلا التبعية للمسار والارتهان للمسار السابق وهناك معنى المسار التاريخي في تحليل أي سياسة عمومية القرارات والمؤسسات السابقة كيفاش تأثر على الخيارات الحالية والمستقبلية حسب بول بيرسون ومفهوم المركزية الإدارية الموروثة منذ مرحلة بناء الدولة وقدرة الغاية منها قدرة الفاعلين ولي ديسيدور اكتويلمون يعني على كسر الإرث التاريخي وأحداث يعني إصلاح جذري لأي سياسة عمومية. وأنا اشتغلت خذيت كنموذج في هذا المسار السياسة العمومية للرياضة التونسية من عام 1956 حتى شيء إلى يوم
3: يعني رجعت للرياضة درت
1: لأنه وقت اللي تبدأ في المسار هذايا كيفاش تنميه قطاع الرياضة وقراءة جديدة حسب المقاربات السياسية لمرفق عام ألا وهو يعني الرياضة كما النجم يطبقوا هذا الملاية على الصناعة على الفلاحة على كذا هما نفس الشبكات ونفس المقاربات ونفس القوانين تنجم تطبق في حتى ثاني السياسات العمومية في الفاز ديلابوراسيون والميزونوفر وبكلهم كيفاش نخضعوا أي مرفق عام إلى القواعد والمقاربات السياسية باش ننجحوا ونرتقيوا. علاش قعدت في الرياضة؟ لأنه أولا نكمل في المسار هذاك اللي أنا اشتغلت عليه واللي نجم ننفع به واللي فاهمه باش نعمل شكونابيل احنا في الديداكتيك لا ترانسبوزيشن دي ترانسفير.
2: سهل علينا دكتور
0: لا مشاليش اللي كمل في الدكتوراه قاعد يقول كلمتين قدام الجوري جاي كملهم بحذا
2: تسمع فيك وعمتي تسمع فيك وقتي سهل علينا
1: انا ما حمانيتو خليني نرحب بعد بالمستمعين والمستمعات.
3: حاسه انه برنامج روتروفيزور عنده فضل كبير على الدكتوره هذه ما نعرفش كيفاش.
1: يودي روتروفيزور هذه كان امباكت عنده في حياتي
3: الالهام نتاع السياسات وتداول السياسات عبر السنوات. يعني حسيته موجود
1: في شفت الروتروفيزور كيش راجع مي انا هذه طول مده 5 سنوات
0: هو حاضر تعب تعب تعب
1: يا اخي جا مرايا حتى
2: نسيت حاجه اخرى انت ولا شو الشطر يا اخويا المدام صلي على النبي القادح والحافز تبارك الله.
0: نحب نذكر احنا الناس اللي ما سمعتناش اسبوع الفرد راهو الاسبوع الفرد دكتور انور بالطيب ابدع وحتى حد ما كان يتوقع انه ينتصر بالضربه القاضيه على محمد البواب في فقره طلع على غني الاغاني كل طلعهم ابدع اليوم عندكم منافس صحيح
2: عندكم دبروس
3: يعني يظهر لي السر في البلاصه
1: يرحموا غير البلاصه وزيد الهديلي تعرف شو صرحه قال لي من بدا البرنامج حتى واحد ما جاب إجابات على مستوى الكم تقريب 90% اجابات صحيحه.
2: وخذ شغل
1: اللي راهو السنديانا والمدير المره الجايه صعبت عليكم المهمه، مع العلم من توا نعلمكم اللي يكونوا دامك الرقم القياسي هذاك باش نبقى عليه.
3: لا لا احنا فرحانين
1: في المسابقه اليوم.
3: فرحانين
2: اوكش بتروح اوكش بتسافر.
0: احنا خلينا نشوفوا اخبارنا تفرح ولا ما تفرحش في شنو اللي صار عام 1993.
5: شنو اللي صار؟
0: نبدأ بالصعيد الوطني. ممكن الحدث الأبرز في عام 1993 اقتصاديا بلادنا من السنة هذه وحتى العام 2013، نحكي لمدة 20 عام بلادنا لم تقترض أي ملي من صندوق النقد الدولي، وتم التعويل على الموارد الذاتية، نحكي لنا على الفلوس اللي جاية من السياحة والصناعات التصديرية الفلاحة واستخراج الفوسفات، ولنا فما تم كما كان يحكي الدكتور أنور، نحكي لنا على التبعية والضغوط من الصناديق الدولية خاصة في القروض. بلادنا من 93 ل 2013 ما تسلفت حتى فرنك من صندوق النقد الدولي، ونعرف احنا الضغوطات اللي تفرضها هذه المنظمة على الدول باش ديما تقعد ما حتى مرهونة لها وتتبع السياسات متاعها. فترة استقرار اقتصادي وسياسي كبير برشا في تونس، معناتها هذا كان بالنسبة لأهم ما صار في 93. على المستوى الإقليمي توا خاصة نحكيه على القضية الفلسطينية، في 3 سبتمبر 1993 تم توقيع اتفاقية
3: أوسلو. اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن، وأرست هذه الاتفاقية مبادئ الحكم الذاتي الفلسطيني في ظاهرها. هذا ظاهر الاتفاقية، لكن
0: وإسقاط زاد كذلك صفة المنظمة الإجرامية والإرهابية على منظمة التحرير.
4: يعني هو كان اعتراف تقريبا اعتراف متبادل برعاية بيل كلينتون في أولى ولايته كرئيس 42 للولايات المتحدة
2: مع إسحاق رابين اللي هو نجم نقوله سوبل شوية، وهم اليهود ما تتمنون مش معناتها خاصة الصهاينة، مش مقولش
3: الصهاينة
2: مش مقولش عايشين معنا وفما ونعرفنا
0: وانك عليش تم اختياله.
2: فهمتني أختي بالفعل كما صار للسادات، أما كما قلت الرجل هذا كان يعني
3: إلى حد
2: ما موش كما نتنياهو،
3: لكن السنين أكدت هذه الخدعة اللي هي اسمها خدعة اتفاقية أوسلو. يعني في الظاهر هي منحة نحو السلام ونحو يعني العلاقة السلمية والتعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن الباطن كان تأكيد واعتراف ضمني بوجود دولة اسمها إسرائيل، الضغط بشكل قانوني ومباشر من طرف الدولة الفلسطينية على الفلسطينيين الأحرار اللي كانوا يقاوموا في الاستعمار الإسرائيلي. يعني كانت النزعة واضحة إلى مزيد من الإبادة الجماعية للفلسطينيين ومزيد من التمركز والاستيطان الذي تضاعف عشرات المرات في غضون السنوات الموالية.
4: وهي حتى سمح لي سنديانا، هي زادة الاتفاقية رأي أحدث انقسام كبير في العالم العربي وحتى في أوسط الفلسطينيين في حد ذاتهم. يعني
0: حركة حماس لم تقبلها مثلا،
4: برشا ما قبلوهاش،
3: وبرشا مش كل الفصائل لم تقبلها ما عدا الفصيل الخاص بياسر عرفات
2: فتح معظم فتح وغيرها كما قلت أنت. معناتها ودليل على ذلك حتى بشي معناتها عملوا صورة باش غلفوا بها، البابا استقبل في نفس السنة معناتها خام كبير برشا باش يعطيوك الصورة متاعك الإسرائيل اللي هي بلاد يعني مسالمة وإسرائيل وشنو، ولكن كما قلت يا ذر رماد على عيون.
3: لا لا بلا
4: إيش مش نقول، نقول هي بداية تنجم تقول الاتصالات المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية، يعني اتفاقية أوسلو بفاها وعليها يعني لا مفر لا مفر
0: وبرشا وبرشا راهو فيها اللي هي حس معناتها الظاهر نتاعها خطوه الى الامام من اجل ايجاد حل سلمي، لكن طلعت شماعه من اجل الاستيطان وكسب الاراضي وخاصه تفرقه الراي العام العربي والفلسطيني
4: حتى الراي العام العالمي حتى العالمي. ثم كانوا برشا مساندين ياسر عرفات، الناس كل تعرفوا دار برشا دول في العالم مشى وصوته كان مسموع. دونك معناها هاو ياسر عرفات اللي هو تقريبا اللي يمثل الفلسطينيين الممثل الاول للفلسطينيين، ها وصل معناها عمل قاد هو وإسحاق رابين برعايه بيل كلينتون في واشنطن، والناس كل تعرف معناها ما حف باللقاء هذا وشنو قدام الراي العام العالمي حابين نخرجوا ظاهره معناها زوج يسلموا على بعضهم فلوس بيل كلينتون، لكن الخفايا ظهرت يعني اشهر قليله بعد الاتفاقيه هذه.
0: صحيح. تفضل دكتور ودنا.
1: شكرا. يعني اتفاقيات أوسلو لديها عديد التداعيات، خلينا نقول أهم التداعيات هي تداعيات سياسية وعرجولها لخيان. من ذلك من تداعياتها ليكون الاعتراف بين الطرفين، وكذلك لكن عندها تداعيات على مستوى تقسيم الضفة الغربية كما تعرفوا، تقسمت إلى 3 مناطق وبروز مسار هو مسار السلام كمقاربة دولية للصراع. الصراع يبدأ قائم ولكن في مظهر، ونقول الناس كلك باسم السلام باسم كذاك. علاش؟ يعني كما تعرفوا أمريكا في الوقت ذاك حاجتهم بيس باش النجم، ومعناتها نسيروا تداعيات أخرى. التداعيات الميدانية والأمنية، استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، تصاعد توترات والعمليات المسلحة، اندلاع مواجهات متكررة بين الجيش الصهاينة خلينا نقوله، وكذلك أهم حاجة هو تزايد الانقسام الداخلي.
0: هذا هو
1: الانقسام الداخلي، وخاصة صعود السلطة الفلسطينية كمؤسسة سياسية إدارية بدلت شكل من أشكال. كما تعرفوا حكينا قبل على شنو صار في الأردن وبعتالي المسار في لبنان وصبرا وشتيلة، قالوا كونوا يعني ديناميكية السلطة الفلسطينية دخلوا في مسار جديد. ونظن راه ما عندوش كان سلبيات وعنده إيجابيات، وراه
0: صحيح
1: عنده إيجابيات في الاعتراف. فما تداعيات أخرى إقليمية ودولية اللي نعرج عليها، بعض تشجيع بعض الدول العربية على الانخراط في مسارات تفاوضية مع الكيان، تعزيز الدور الأمريكي في الشرق الأوسط فيما يخص ما يسمى التحرير الشامل ومنطقة التفاوض المرحلي، وفي تقييم شوية تاريخيا اللي يكونوا بداية أمل لإقامة دولة فلسطينية، بينما آخرين يعتبروه غير متوازن ومخل معناتها بأصل القضية.
0: دولة عربية أخرى شهدت أحداث خطيرة في عام 93.
4: هو قبل كان نزيد ونعرج وحويجة اللي رأي اتفاقية أسلو 93 هي الاتفاقية الأولى، خد ثم اتفاقية أخرى 95
0: هاي.
4: والاتفاقية متى أسلو جات 93 جات بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى اللي بدأت عام 87، وأيضا مهدت الاتفاقية متى أسلو 93 باش القيادة الفلسطينية ترجع لفلسطين، معناها بعد غياب طويل ونفي طويل.
0: دولة عربية أخرى شهدت أحداث خطيرة، نحكيه على معركة موغاديشو
2: في الصومال
0: اللي أسقطت الميليشيات المحلية زوز مروحيات أمريكية، وحادثة الصقر سقوط الصقر الأسود.
3: هي 3 أكتوبر، ما نسالش محمد
2: تفضل تفضل لا جيت كلمه من بعد ما تيجي خلي ديماني بدي قلت معناتها الحرب هذه معناتها كانت معناتها فيها ما فيهاش اخلاقيات حتى الحرب، لانه الصومال معناتها اغتيال صحفيين من زوج صحفي امريكي واحد الماني، اغتيال مدنيين معناتها اذا كانت تخلي جماعه القبعات الزرقاء اغتالوا منهم جي 20 و25. نحكي ان يزيد نفكرها بصفه عامه، اما طولنا بالتفصيل نعطي
0: ولا وحتى تونس بعد سنوات كانت حاضره معناتها تابعه للقوى الامم المتحده بعد الاحداث اللي صارت.
3: الصومال كانت تعيش في مجاعات، في جفاف، في تناحر ومواجهات شعبية، يعني كانت مشحونة لدرجة أنه أمريكا قررت كما العادة وكما قلنا على بنت السلطان قبل تدخل لأي دولة على أساس تبث السلمة وتنشر العدلة وترضي الأطراف الكل. لكن المرة هذه بدأت الأمور هكاكة وبدأت الأمور تاخذ مجراها وبدأ الأمن يستتب تدريجيا، لكن منفقه كان بأنه نوايا تغيرت من نوايا إنسانية إلى نوايا عسكرية. تحولت النوايا الأمريكية وقتها، صارت المعركة هذه معركة موغاديشو في الصومال والمعروفة إعلاميا بحادث سقوط الصقر الأسود.
0: وفما فيلم ممتاز برشا ريدلي سكوت لاشوت دي فوكون نوار،
3: زوز مروحيات كحل طاحوا طيحتهم المقاومة الصومالية المرة هذه أثر الشبكات عنيفة مع القوات الأمريكية. علاش المسلحين الصوماليين اخذوا القوة هذه الكل؟ نفس الشيء اللي صار حديثا مع دولة يعني موجودة عندهم هما غادي في وقت دخلوا للزعيم اللي اخذوه
0: فنزويلا،
3: أي في فنزويلا نفس الشيء تقريبا، هما ماشي في بالهم دخلة تك مش يعملوا ضربتين ويخرجوا بملذة وطاب معناه من
2: في غواتيمالا زاد في نهار بنما غادي وقت،
3: لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وكانت الهزيمة النكراء لأمريكا وكانت حادثة في البال، يعني بقيت في بال الأمريكان، يعني
0: خاصة أن الصور اللي تم بثها على التلفزيون الأمريكي ودارت العالم الكل
3: ما تخافوش بقتل الامريكيين صح للجثث يعني في الساحات العامه والتنكيل بها لدرجه بشعه للغايه. يعني قلت لكم إيميموربول يعني بقيت في ذاكره الامريكان يعني
2: وسط عام كامل كي نشوف نقرا في الاحداث ولا تشوف حتى في كل شهر تلقى نفس تصير حاجه تصير مشكله ها اغتيال صحفيين ها اغتيال القبعات الزرقاء ها اغتيال مدنيين بالحق كانت يعني وما يرحموش مع الصومال
3: اي هما تصوروا انهم كي دخلوا باش ينشروا السلم باش يلقاو تعاطف وهذاك اللي كان من الاول وعدوهم بعض الاطراف في الصومال انهم يكونوا معاهم وهم شجعوهم على المجيء لكن من بعد توحدت صفوف الصوماليين ضد الامريكان وقت اللي حسوا بالخطر الداهم يعني الثقه اللي حطوها في انفسهم تجاوزت العده والعتاد اللي كانت عند امريكا وهذا اللي امريكا عمرها ما عملته
1: يمكن يكون التاريخ يعيد نفسه بالضبط. بالنسبه للحرب الايرانيه الامريكيه كانوا باش يعملوا فسحه دخله وخارجه وباش يحروا وخاصه بعد ما قتلوا
0: الخميني المرشد الاعلى
1: يا اخي نفس السيناريو نفس الغايه نفس الاسلوب اللي عملوه والى حد الان لم يحقق الهدف هذاك
2: والايرانيين دون باك الثورات نتاع المتحررات والمتحررين
3: ما نعرفش علاش ما صارش الاعتبار لحد الان
4: هو كان نرجع للخلفيه الصغيره هو عام 91 سقوط نظام زياد بري وقعدت من 91 93 حرب اهليه بيتم معنى الكلمه في الصومال وكثرة الفصائل المسلحة جاء الجنرال عيديد هو عيديد. تقريبا اللي واحد الفصائل
3: محمد
4: هو اللي قاد محمد فرع عيديد هو اللي قاد المعركة هذه اللي كما قلت لكم اللي الظاهر متاعها هي
0: نشر الديمقراطية والحرية
4: ونشر السلم والسلام في في في موغاديشو وفي الصومال لكن تبينت الأحداث لاحقا اللي العملية هذه ما هي إلا ضرر مادة على الأعين لتدخل مباشر في الصومال
0: نمشي من الأحداث الأخرى والحدث الأخير ممكن البارز نحكيه على 1 نوفمبر 1993
3: دخول معاهدة ماستريخت حيز التنفيذ
0: وين جات ماستريخت
2: في هولندا هي المعاهدة
3: المعاهدة هذه تعملت في 91 وقع إمضاؤها في 92 ودخلت حيز التطبيق في 93
0: اللي هو الإعلان والتأسيس الرسمي للاتحاد الأوروبي وهذا هو كان يعتبر نجم نقوله عنده برشا مزايا الاتحاد الأوروبي على هذه الدول حرية النقل الاقتصاد مقاومة المنافسة الأمريكية والصينية واليابانية واللي من وقتها ولات قوة كبيرة برشا الاتحاد إلى أن غادرته إنجلترا ونرجع كيفاش تهلهل الاتحاد الأوروبي اللي فما وقتها وصلت في فترة ما 3 دول وإلى 4 دول يصرفوا على 15 دولة نحكيه على إنجلترا ألمانيا فرنسا وإيطاليا والباقية دول يعيشوا حالة إفلاس وحالة عدم استقرار استقرار مالي به من الأحداث الأخرى عام 93 نمشي للدكتور شنو يذكرك عام 93
2: أي سيدي
0: أيوة
2: أيوة أيوة والفرح

0: لكل افراحكم ومساراتكم. محمد البواب على ذمتكم 73 64 800
1: ودي محلاها الدخله وكل ترانزيشن يا خويا ما كان عليه خويا العزيز 1993 كما تعرف
0: الدات
1: اكسبسيونيل
0: الدات
1: 3 سبتمبر 1993 حدث ميموريك
0: لا لا تاريخي
1: في الذاكره هو يوم عيد زواجي
2: هو يوم زواجي يوم مش عيد زواجي
1: هو يوم زواجي وقعدنا نحتفل
2: هو خلالك ايامك كلها اعياد
1: بالمناسبه نحب يعني نشكر زوجتي الاستاذه الفاضله ذكرى اللي اول مره نذكر اسمها في
0: الهاتف اسمها حلو
1: اي وكانت معناتها الحمد لله يا ربي نحب من المنبر هذايا نقدم لها كل التحيات ونقول لها راهو المسار اللي وصلت لكليك يرجع لها هي ويعطيها الصحة وربي يداوم في صحتها و93 هو يوم الزواج اللي لمنا وهنا قاعدين لحد الآن وسنواصل
0: وفرحانين
1: وشايفين وشايفين أنا 3 سبتمبر 93 خويا عمنا أنت معانا
3: سبقتك
1: سبقني
0: سمعز عام 93
3: 23 جويلية 1993 كان زاد زواجي
2: هاي صلي على النبي تصغيت جات بلاصتها
3: زميلتي ورفيقة الدرب وفاء وان شاء الله طول اليوم 33 عام ان شاء الله ربي
2: يهنيكم ان شاء الله
3: ويسعدكم الناس كل ويهني التوانسه الكل وذكرى باهيه برشا معناها توديع العزوبيه في اجواء عائليه
1: احلاه ونشجعوا الناس كل باش تودع العزوبيه
0: هاي ماذا بينا الناس الكل نشجعوها وربي يهني الناس الكل وربي يتنبل هنا وكل من يحتفل بمناسبه سعيده ان شاء الله ديما فرحانين
1: وخاصه نهارتها لانه انا تم على مستوى ثلاثه مناطق الزواج بين سوسه منزل فارسي والنزل وين قامت معناتها السهريه الكبيره وكانت حركيه وديناميكيه
0: سبع ايام وسبع ليالي بالفم والملايه معناتها
1: تحياتنا للناس كليك ونتمنى لهم السعادة والهناء ونشجع أنا على الزواج ونشجع في امتلاء على
0: شجع
1: على مؤسسة الزواج ورعايتها لما فيها من فوائد للتنمية والتنمية المستديمة والمستدامة على تزايد الديموغرافي
0: التنمية المستديمة كل شيء
1: يجبون أصغار
2: تزاوجوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة
1: برافو ولا
0: ليك أنت والمدير يا دكتور نهدي لكم واحدة من أشهر أغاني 1993 كاظم الساهر مبروك
2: مبروك

0: هذا كذا مساء مبروك علينا سبيسيال ديديكاس الأحلى ثنائي في جمعية روتروفيزور دكتور أنور بالطيب وحرمه مدام ذكرى ومديرنا سي معز كريفة وحرمه مدام وفاء. نهديو للغناية هذه اللي فيها برشا محبة ومن توا هكا عندكم 10 سنين قدام أصرفوا كان نسيتوا حاجة كان عم كان سهرتوا البر كان بتوا البر
1: الحمد لله
2: على قلوبها تزاق
1: لا اسمع تو كنت نخشني والدكتور قال لك أميرة وجميلة وملكة جمال وترضى بحصيرة زعما
2: والحمد لله فهمت لا شقينا
3: الطريق
2: شقينا الطريق فهمت لا ولاباس والحمد لله
1: الحمد
0: لله لا ما
2: تحية اليوم
0: تحية اليوم وربي يفضلهم الناس الكل وكل من يحتفل بعيد زواجه في عام 1993. أما فما برشا معلومات وبرشا خاصة أخبار صارت في عام 1993 باش نكتشفوها مع الفريق من خلال فقرة الكويز. نبدأ معك دكتور الخبير في السياسة. نبدأ في 1 جان في 1993 صار طلاق الفيلور أو الطلاق المخملي وعلى إثرها اضمحل الدولة وتقسمت على اثنين. سؤالي من هي هذه الدولة التي اضمحلت ولات زوز دول؟ مديرنا برافو المدير يبدع وينقش هي تشيكوسلوفاكيا.
4: وكان انفصال سلمي وإن شاء الله شخص له كان الانفصال تكون صار كيف
0: لا ومتفاهمين أمورهم منظمة هي تشيكوسلوفاكيا جمهورية التشيك والأخرى كان سلوفاكيا. في 4 أبريل 1993 توفي المخترع الأمريكي المهندس المعماري ألفريد هوستر بوتس. سي بوست ذا سؤالي شنو اخترع سي ألفريد؟ هل اخترع المناشير والسكاكين والمقصات الكهربائية حفرات ذات دوران 360 درجة وإلا لعبة سكرابل؟ نبدأ معك محمد.
1: سكرابل نعرفوها من احنا صغار باش نقول انا سكرابل كنا نلعبوها بالعربي ما نظنش سكرابل
0: الحافرات ذات الدوران 360 درجة وإلا المناشير والسكاكين والمقصات الكهربائية
1: ممكن حافرات مانيش متأكد اما السكرابل اللي لعبناها صغار نتفكر معناتها مانيش شيء موجودين
2: لا مقصات وسكاكين ولا الاخرى الحافرات
0: الحافرات 360 درجة
4: مع الدكتور الحافرات
0: الحافرات مدام امال
3: مقصات وسكاكين كهربائية
0: زيد خم
3: سكرابل
0: سكرابل برافو اجابتك صحيحه سنديانا
1: 93 انا بوفيه سكرابل والله باهيش
0: نعاود نقرا لك السؤال في 4 ابريل 1993 توفي المخترع الامريكي المهندس المعماري
1: الفريد
0: معناتها كل غلطتهم
1: لا ماشي بالي سكرابل عمرنا 10 سنين
0: من سكرابل تعرف قداش
1: كنت فيها
0: سكرابل عام قداش
1: في الخمسينات
0: عام 1936 1936 في يوم 30 أبريل 1993 صارت حادثة شوهت عالم رياضة التنس. شنو اللي صار؟
1: معروفة.
3: فما لعبة ضربت بسكين وهي
1: هي مونيكا سيلاس الألمانية في دورة في ألمانيا. مونيكا سيلاس هذا معجب بستيفي غراف وستيفي غراف عمتها هزت تيتولت هزت رونغاروس وهزت ومبلدون عاد هذا معناتها بالغيرة متاعها هبطلها ما بينها وقتها ترتاح بين الشرطين وضربها حشاكم بسكينة في معناتها وقعدت عامين باش ارتاحت وقتها في التنبوك متاعها عمرها 17-18 سنة هي يوغوسلافية ومن بعد خذت الجنسية الأمريكية من وقت هذيك أثرت فيها الحادثة لأنها كانت بطلة وتوجت في السنة هذيك بدورة لولانية شنو هي لا لا لا لولانية لا لا تبدأ في جيف جان جوا أستراليا والأمريكا صحيح وقتها من بعد طاحت شوية في الضربة اللي صارت لها في دورة
0: أنت عطيت برشا معلومات أو مش عاود نفرزهم ونعطيهم مونيكا سيلاس هي اللعبة التي تم طعنها خلال دورة هامبورغ في ألمانيا واللي ضربها هو معجب بالمنافسة نفس المباشرة متاعها واللي هي ستيفي غراف واللي يرى انه وقتها مونيكا سيلاس باش تفك برشا القاب ستيفي غراف مشى طعنا وقتها كانت صدمة كبيرة برشا كل المشاهدين والتنس معناتها رياضة متاع ناس
3: لبسنا عليهم
0: صارت انه قعدت عامين بعيدة على الميادين وكي رجعت ما رجعتش بتلك القوة الكبيرة وكي رجعت الاتحاد الدولي لكرة المضرب

0: الهيدا قولها قبل شي
1: احوال الناس. حكينا على السيدات نحكيو زاد على بيتزا براس اللي كان
0: مسيطر هز
2: اللاعب المفضل بيتزا براس.
0: بيتزا براس وصل هز 6 مرات على بعضهم بيتزا براس وقت جيم كوري ينافس فيه
3: ربحوا فيه. انا باش نسال سؤال ما عادش كان لهذيلي باش يسال مش الحادثه الماساويه الوحيده اللي صارت في عالم الرياضه؟ فما حادثه ماساويه اخرى صارت في عالم الرياضه؟
2: أفريل 1993 نحكيه على واحد من أفضل المنتخبات في كرة القدم في القارة الإفريقية، كان من مؤهل باش يكون حاضر في كأس العالم 94 وكانت حظوظه كبيرة برشا. في أول مقابلة كان متوجه نحو السنغال في مواجهة في المجموعة الختامية،
3: شنو اللي صار؟
2: تسقط الطائرة ويتوفاو 30
3: منعوا كان اللي ما مشاوش في الطيارة،
0: منعوا في الفيديوهات نتاعهم
2: اللي كان يلعب وقتها في فاينور وكانت مالوتيلي اللي كان يلعب في الترجي
0: تونس وقتها حتى اتهموا نحن خاطر اعتبر خاطر كان فما مقابله قبل تونس، يعني كان فما غلان كبير على اساس كان يجي تونس حشاكم سبب معناتها كان تذكرش خاطر قبل الماتش هذاك اعتبروا تونس معناتها هي سبب لانه كانوا باش يمشيو يعني معناتها تشائموا من اللقطه هذيك نتذكرها.
2: وجاوا لتونس في عام 94 وصلوا نهائي كاس افريقيا للامم اللي نظمناه. منذ سنة 1993 يا دكتور أعلنت الأمم المتحدة أنه سيكون يوم 3 ماي من كل عام احتفال رسمي ودولي بماذا؟ هل هو اليوم العالمي لحرية الصحافة، اليوم العالمي للصحة، وإلا اليوم العالمي للرياضيات؟
0: قلت لي
2: من عام 93 أقرت الأمم المتحدة أنه يوم 3 ماي من كل عام سيكون احتفال رسمي ودولي بماذا؟
0: اللي هو
2: اليوم العالمي لحرية الصحافة، اليوم العالمي للصحة، وإلا اليوم العالمي للرياضيات.
1: اليوم العالمي للرياضيات،
2: هذه إجابة المدير. دكتور
4: جمالين للمدير الرياضيات.
2: الرياضيات
0: قول لي حرية الصحافة.
2: حرية الصحافة
3: اليوم العالمي للصحة.
2: للصحة إجابة محمد صحيحة، هو اليوم العالمي لحرية الصحافة اللي هو تم بعثه من عام 91 في مؤتمر دنهوك، المؤتمر بالنسبة لحرية الصحافة في إفريقيا. وقتها اعتمدته عام 93 الأمم المتحدة، من وقتها من عام 93 كل نهار 3 ماي نظرا لالتئام مؤتمر دنهوك، فإنه صار يوم 3 ماي. من هو اللاعب الذي توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم لسنة 1993؟ أي سنديان.
4: أي سنديان.
2: هل هو جون بيير بابا، روبرتو باجيو، ولا إيريك كانتونا؟
0: باجيو.
4: لا بابا.
2: بابا.
3: بابا.
1: بابا بابا
2: تعرفوا بابا؟
3: اي نعم
2: بابا. هو الايطالي روبرتو باجيو.
0: بابا سامحني لعب بالفينال، فكرتني
3: غلطوني
0: نعم نو بعد جيفه موجود ما
2: تحكي عليه. صحيح هو مشى خرج من مارسيليا،
0: مشى لميلان سامحني،
2: وخسر الفينال ضد مارسيليا.
3: عملت على اوفامير في الرياضه في
4: بيلي فتره معناتها هندون كان ميير فيتور دي شامبيون دي فرانس بابا.
2: اي صحيح
3: انا اصلا ما يزومش
1: الدكتور
0: ضيعتني
3: انت. اضاعوني واي فتى اضاع ليوم كريم وسداد فغري.
2: الله. من هي الدولة التي صوت شعبها ضد أن تصبح بلادهم الولاية عدد 51 للولايات المتحدة الأمريكية في استفتاء صار في 14 نوفمبر 1993؟ فما الدولة شعبها صار عليه استفتاء وقالوا تحبوا نمشي ونكون الولاية عدد 51 للولايات المتحدة الأمريكية وإلا لا، ولا نقعدوا دولة مستقلة؟ شكون الدولة هذه؟ هل هي فنزويلا، بنما، ولا بورتوريكو؟
3: فنزويلا
2: بنما ولا بورتوريكو؟
0: بنما دولة صغيرة، بورتوريكو فنزويلا دولة بسيادة سيادة زعما ذات سيادة لا رد ملكية ضد أمريكا. تكون بنما اللي في نهار نحى نيكاراغوا، نحى اسمه الأورتيغا، نحى في لحظة. ما علاش قلت لك أنت يسخابوا إيران كما
1: بورتوريكو؟
0: أنا أقول ممكن بنما.
2: بنما دكتورنا
4: بورتوريكو.
2: بورتوريكو
1: بنما.
2: سنديانا شنو إجابتك؟
3: فنزويلا.
2: إجابة خاطئة، هي بورتوريكو.
0: إجابة صحيحة. عندها سيادة فنزويلا في حرب وعندها البترول من أغنى الدول، ما تكونش تابعة لأمريكا.
2: في 21 مايو 1993 عالم الرياضيات الإنجليزي أندرو ويلز نجح في حل مسألة رياضية وهي الأصعب في العالم، كان طرحها وقدمها عالم الرياضيات الفرنسي بيير دو فيرما. سؤالي حول هذه المسألة، قد قعدت من عام باش جي سي أندرو ويلز باش لقى لها حل في عام 1993؟ نعطيكم احتمالات خاطر معادلة رياضية هي كانت الأصعب في تاريخ البشرية. 56 عام، 156 عام، ولا 356 عام؟

0: سنديانا
1: الأولانية
0: 56 عام
1: 56 عام
0: 56 عام
2: 156
0: عام 156 عام محمد
3: قولوا زعما وصلت 356
0: 356 عام دكتورنا
4: الوسطاني
0: الوسطاني 156 عام ومحمد إجابته صحيحة 356 عام نظرية ومعادلة كان حضرها بيير دو فيرما عالم رياضيات فرنسي اللي نجا في 21 ماي 1993 عالم رياضيات الإنجليزي أندرو ويلز والقالة حل وكملها في نهار 8 ماي سنة 1993 طفل عمره 16 عام اسمه توماس كيرون قام بوحدة من أغرب الحوادث في تاريخ أمريكا. حسب رأيكم شنو عمل هذا المراهق؟ دخل خلسة لمكتب الرئيس الأمريكي، انتحل صفة سائق قطار في مدينة نيويورك، ولا قام بتهريب أكبر شحنة مخدرات، ولا قام بسرقة سيارة شرطة؟
1: قام بسرقة سيارة شرطة.
2: سيارة شرطة.
3: لما حتى حطوه بشي ذهب والعين مع المخدرات زعما
0: مخدرات
4: سهل. الاقتراح الثاني
0: انتحل صفة سائق قطار في مدينة نيويورك وإجابتك صحيحة يا دكتور ولا قوي زايد
4: ليش نقول الرئيس مكاح الوقت في امتلاء وحدث سريري ماركون
2: اي مش يصرف منه عجز
0: حدث ماركون الوليد هذا يا سيدك تنكر في سائق قطارات اخذ الرقم الوظيفي المكتوب على السطرة متاعه من عامل في الشركة برشة كا مشى للشركة واعطاهم نمروهم تاع الدار قال لهم راهو الوالد قال لكم في صورة فما عمل إضافي وإلا طارت نجم تكلموني على نمرو جديد هذا. وفي نهار 8 ماي بالضبط عام 1993 كلموه صباح قالوا له راهو إجا اخدم على روحك فما سائق باش تعوضه وتكمل انت بلاصتو. سيو خاينة هز الماتريال الكل خاطر كان مغروم ومهووس بعالم سياقة القطارات وكتب وكل شيء وكان يسأل وينسنس هز الكسوة ذيك اللي تفصلها وعملها وطلع في المترو لمدة ساعتين وهو يخدم يقف قدام المحطة 2000 راكب وصلوا من الخدمة المجابة. وقتش فاقوا بيه جاء في فيراج والترا يجري فهمت كيفاش معناتها جاهم ريكلاماسيون في المركز مشاو يتفقدوا لقاوه يجري برشا في معيوية غلطة كبيرة برشا يا أخي جاء وشدوا الطفل يقوى وليد عمره 16 عام فاش تعمل غادي كل شيء تحكم عليه أربع سنين ومن بعد على أربع سنين قعد تحت المراقبة عامين خاطر اللي في مخه حاجة كانت باش تكون كارثة كبيرة برشا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. أما يعطيكم الصحة برافو هذه كانت بعض الأخبار وبعض المعلومات اللي صارت في عام 1993. ذكركم مستمعينا بطريقة المشاركة معنا في أثبت وجودك علاش ليه ما تفوزش معنا بوصة شراء بقيمة 100 دينار من هداء مزالي جي اس ام المنستير. بعد شوية ناخذوا أكثر ما يمكن من التليفونات. سنديانا
1: ما حكيناش على تفجير مركز التجارة العالمي
0: باش نحكيه أما خلينا برشا ما أسي قلنا صبحي تحدنا هو بشوية على ما أسي
1: أكتوبر هو تعديه فيه خمسة حاجات
0: أما باش نرجعوا له أكتوبر العظيم. أما باش نسمعكم واحدة من أشهر الأغاني التونسية اللي خرجت عام 93 هي تونسية غربية غناها صابر الرباعي مع فنانة إنجليزية
3: اسم
0: شو اسمها الأغنية؟ أبدأ سخر
3: تمنيت
0: برافو يا محمد.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حرفائها أن حركة القطارات على خط الساحل قد استؤنفت صبيحة اليوم، وذلك بين محطتي المنستير وسوس باب جديد في الاتجاهين، وأن العمل جار على إصلاح عطب في السلك الكهربائي في انتظار استكمال الأشغال لعودة كل السفرات. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. أكدت وزارة الصحة اليوم أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، مشددة على أنه لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. وقالت الوزارة في بلاغ لها أنها تواصل متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. أفاد رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى الدكتور لحبيب السخيري بأن 40% فقط من المرضى المشخصين بمرض ارتفاع ضغط الدم يتلقون العلاج، محذرا من الارتباط الوثيق بين هذا المرض والإصابة بأمراض الكلى. تحتضن تونس فعاليات الدورة الجديدة لصالون الصناعات الغذائية والتغليف، وذلك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 من جوان القادم. ويعد هذا الصالون مناسبة للمهنيين في قطاع التغذية والمشروبات وتقنيات التصنيع والتعليف في القارة الإفريقية. وبحسب المنظمين، يهدف الصالون إلى تعزيز شبكات التواصل المهني وتطوير فرص الأعمال، حيث سيشهد مشتركة واسعة لعارضين من تونس وإفريقيا ومن مختلف دول العالم. دوليا، أفادت مصادر إيرانية بتعيين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قريباف مبعوثا خاصا لشؤون الصين، وذلك بعد يوم من انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. وأوضحت المصادر اليوم أنه تم تعيين قريباف ككبير المفوضين الإيرانيين بالملف النووي في هذا المنصب مؤخرا، وفق ما نقلت وكالة التصنيم الإيرانية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام منتصف النهار ونشرة إخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن، على إثر وفاة ابن المنستير والمنتج السابق بالإذاعة الوطنية وبإذاعة المنستير وأستاذ الأجيال بالجامعة التونسية في اختصاص التاريخ الحديث والمدير السابق للمعهد العالي للتوثيق والمكتبة الوطنية والمنسق العام لمجلد تونس عبر التاريخ الأستاذ خليفة شاطر، الذي وفته المنية يوم 4 13 ماي 2026، يستضيف لكم برنامج شهادات حية في حلقة خاصة البعض من أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه. حياته، بحوثه، مسيرته الأكاديمية، علاقته بالسينما وبمسقط رأسه وبالزعيم لحبيب بورقيبة، إصداراته العلمية، الوظائف التي شغلها، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
2: صبحية لحد، موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين، ريتروفيزور، لما ضحكة معلومات وبرشة حنين، برشة حنين ريتروفيزور، ريتروفيزور مع لذيذ الفتنين.

0: راغب علامة يا حبيبي. الأغنية اللي كانت عنوان ألبوم خرج عام 1993 وحقق واحدة من أكثر نجاحات الفنان اللبناني راغب علامة اللي غلى على رجال تونس الخبز. هذه العبارة اللي اختزلها محمد البواب حول علاقته براغب علامة.
1: الدكتور لا قال دبر راسك
2: ان توكا اللي نيتي با كونكورون.
3: لا لا هو قاعد يدعم في اللي بديناه في أول حصة. قال لك كيف ما فيك ضيع وانتي جبتي لي الربيع. يحكي عليك سي أنور, يحكي عليك سي معز.
1: لا راغب علامة فترة ذيك برشا سماو راغب أول ما طلع وقته والشهرة متاعه والوهن متاعه.
0: لا ثم غيرة, ثم حس
1: مش غيرة, مش غيرة,
0: ثم شوية بغض من الداخل.
1: سمحني مش من غيرة, سمحني تبش نتكلم. رحنا رجال ورحنا مسلمين, ما حناش سمحني في الكلمة إذا كان يوصل رجل ومرته معناش ديوثين وكا وكلمة
0: دخلنا بعضها.
1: لا لا لا إذا كان يوصل في فترة سنين الأخرى رجل ومرته يزمى تشوف راغب علامة وكي تطلع معه وتتصورون وتقبل سمح ما احترامي كل واحد وجهة نظر متاعه.
0: ايه فنان مغروم بيه تعقف علاقته غير
3: صنون باش انا يعجبني راغب علامة.
1: لا يعجبني كفن وغير
0: نجم كبير برشا ممكن يكون ضمن نجوم الصيف هذه في مهرجاناتنا التونسية. المؤكد ما هوش شكون حاضر في مهرجان سوسة. مهرجان سوسة برمجة ثرية متنوعة, شكون حاضر منها؟ صابر الرباعي النجم التونسي الكبير ونشجع المنتوج المحلي.
1: شقال المدير ربي يوفق إن شاء الله ربي.
0: كل عادة مستمعين نذكركم 73-460-800 طريقة المشاركة معنا. وأول فقراتنا مع انطلاق ساعتنا الثانية سبيسيال 1993 تكون من خلال الفقرة اللي تميز خلالها الأسبوع الفارط الدكتور هي طلع الأغنية.
3: طلع الأغنية
2: كاسك.
3: طلع لهنايا
0: ما تسحقش كاسك, ما تسحقش.
1: قالك طلع قالك ما سمعتش ما لقيتش كاسك.
0: نبدا مع المدير. المدير فنانة تونسي تعتبر الأغنية هذه من أنجح أعماله وساهمت بشكل كبير في نجاحها على المستوى العربي. نسمع الإكستريم.
1: حبك هادي.
0: برافو اغنية من كلمات عبد الوهاب محمد.
1: حبك هادي وقتها لمين نادي قالوا فماش حب اسمه فماش حب وفرج ديما كان هادي سكيتش وقتها لمين اسمه لا مش لمين نادي منجي العوني. وقتها عمل في سكيتش.
0: نسمع الاغنية

0: أغنية من كلمات عبد الوهاب محمد الحان زياد الطويل. في بالكم الأغنية هذه كانت في الأصل عبد الحليم حافظ؟ عندكمش المعلومة؟
1: لا ما عندناش.
0: الأغنية هذه اتكتبت لعبد الحليم حافظ وبدا يلحن فيها كمال الطويل. كمال الطويل وبعد توفى عبد الحليم بدا فيها شوية بدايات متاح. ولده اللي هو زياد الطويل لقاها في ورق أبوه وبدا يدندن عليها. نهار من النهارات لطيفة عرفاوي سمعت اللحن وعجبتها الأغنية وقالت باش نغنيها.
2: أما كمال الطويل كرجي هو لحنها لحنها بثقيلة برشا وخير منك.
0: وأنت تتخيل عبد الحليم كان يغني
1: الأغنية؟ ماهيش ستيل عبد الحليم صراحة.
0: أما دكتور أنت صاحب خبرة تبارك الله 33 زواج وسعادة وفرح
3: والحمد لله.
0: شنو معناتها مليت الحب العادي ونحب الحب الهادي؟ شنو معناتها؟
3: أولا ماني حسب مذهبي أنا وراي غنية هي ياسر
1: لخبط لخبط
3: يبدأ الحب ديما متجدد كل يوم فما حب يعني ديناميكية حيوية تلقائية عفوية
1: دريبل ويسدد
3: يعني بصراحة باش نحيو الرتابة من
0: صحيح. والدكتور معروف معناتها في الشتاء يهز يعمل سبور ديفير واموره ملظمة ويجدد. تبارك الله عليك دكتور.
1: الخبرة وحدة الخبرة وحدة يا اخويا
0: نتعلم منك. لا كانت عرفتك لطيفة نأكدك لطيفة العرفاوي ما تغنيهاش الأغنية هذه.
3: فلا لا لا
0: المتجدد
3: لا شكون
0: انت المتجدد؟
3: العلي يودي اني نحكي على مستوى الازواج وكونوا يزم ديما هما في علاقتهم تكون علاقه ديناميكيه متجدده يشيخوا عليها.
0: الله وحد عليك. نرجع للاغاني الرومانسيه. عام 1993 كانت سنه الحظ. الوحده من اشهر المطربات في العالم العربي حققت نجاح قياسي بالاغنيه هذه.

0: يلا دكتور سهله
1: اصاله
0: اصاله
2: نصري
0: اصاله اصاله
1: صار ما كناش على الخط احنا بكري
0: لا ما كناش
1: على قلنا المعلومه وفاته قالك اصاله بتركيز
0: أي من كلمه محمد
2: المساحه بدات تور
0: الحان وتوزيع محمد سلطان اداء النجمه السوريه اصاله نصري من ضمن اغاني البوم لو تعرفوا شهرت الاغنيه هذه
1: لو تعرف
0: سامحتك خلاص

0: كتير.
1: الله محلية صوتها ومحلية أدائها والطاقة اللي تغني بها. أما إلى قداش ينجم يقعد السماح ما بين الكوبلوات؟ قداش نجم تعدي 33 عام سافا؟ مش قال حتى أكثر. نجم تعدي حتى 33 عام. يعطيك الصحة دكتور، قاعد تبدع الحقيقة. نمشيو نلوجو تو على اسم برنامج. بدأ البث متاعو في 10 جانفي 1993. البرنامج هذا حقق نجاح كبير برشا، ونتصور أغلبنا تفرجنا عليه، وتم حتى في برشا نسخ عالمية.

0: اللي قام بإنجاز الجينيريك الموسيقار العالمي جون جاك جولدمان. برنامج من إعداد وتقديم نجي على قناة فرانس 2. برنامج موسيقي يتعدى كل سهرة سبت. برافو دكتورنا. برنامج كان يعنى بموسيقى الروك ومن بعد استقطب أكبر نجوم العالم وتم إحداث نسخة عربية وتعدى في قنوات عربية. تارتتا نسمع الإجابة.
1: Bonsoir. Salut. Sympa. Ta-ta-ta. Ça y est. On l'attendait depuis un bon bout de temps. Elle est là, cette émission. Alors, je vais vous dire comment elle s'est passée. C'est très simple. Vous allez tout découvrir comme si vous étiez dans les coulisses de préparation de concerts, de préparation d'émissions. Pas souvent émissions télé parce que là, tout se fera avec des vrais micros, des vraies voix, des vrais musiciens, un vrai public, n'est-ce pas?
0: هاي هذا نجي الحقيقة من أبرز المنشطين والإعلاميين في فرنسا.
2: الروح العربية هي اللي خلته مفلفل هكا شوية و...
0: لا صحيح
2: هو دوريجين مصري معناها
0: هاي مصري جزائري حاجة كمان كيك. أما نجي الحقيقة كانت عنده منوعات كل سهرية سبت في فرنسا كانوا يتعداوا ويلقاوا نسب مشاهدة كبيرة برشا من العائلة التونسية. نقعدوا مع التلفزة. جو رمضان يا مدير تعدى واحد من أشهر الأعمال الدرامية اللي أنجتهم التلفزة الوطنية في عام 1993 مسلسل نجح بشكل كبير برشا. نصوركم بجينيريك
3: 93
0: بجينيريك طلعوا
3: طلعش الدوار وبر
0: لا الدوار مش 93
3: 91
0: دوار

0: تحدى عبد القادر الجربي.
1: عبد القادر الجربي
0: واحد الانتاج في صفاقس خدمته منيح هي اللي خدمته،
1: كان مساعد مخرج الجمني من المكنين.
2: راه قاعد غلط فيك، راه ماهوش المتحدي.
0: اي
2: تاليف احمد عامر من بطوله كل من فتحي الهداوي، نور الدين بن عياد، المنصف الازهر، دليل مفتاحي، نعيم الجاني، وبرشا اسماء تونسيه.
0: مش ورده ولا
2: لا ورده عام 93 ما موش ورده.
0: استني يا ربي يا ربي،
1: هو اعطينا احتمالات نقول لك.
2: اي نعطيه احتمالات. ليام كيف الريح؟
0: لا
2: لا, لا. العاصفه
0: والعاصفه العاصفه محمد منصف لازم نفكر ولا سوق مثل دور صعيب شويه شرير مره ذيك في الوحده.
2: ديما ادوار
0: مش كل مش ديما مركبه. اي
2: الحقيقه ممثل كبير برشا الله يرحمه. نقعد في جو المسلسلات. واحد من اشهر الاعمال اللي تعدات لليوم الجمهور التونسي مازال يتذكره هو واحد من اعمال المدبلجه عام 93. التوانسه كانوا مغرومين بالاعمال المدبلجه. نسمع الجينيريك.

0: كده هنا نتاع جينيريك
1: مش كاساندرا
0: باه مش نعطيكم احتمال ما تقعدوش تسمي
2: برشا
1: انا كريستينا ولا اي قول لي
0: العمل لو جالي هل هو مهما كان الثمن ماريا مارسيدس ولا غوادالوبي
2: والله هما ثلاثة
1: حلوين مرسيدس ماريا
0: مرسيدس ماريا مرسيدس مهما كان الثمن ولا غوادالوبي
3: ماريا مرسيدس
0: ماريا مرسيدس
2: غوادالوبي
1: مهما كان الثمن
0: مهما كان الثمن
4: ماريا مرسيدس
0: والوحيدة اللي قالت الإجابة الصحيحة نسمع الإجابة
1: غوادالوبي.

0: كانت الإجابة صحيحة. هو هذا من ساسي مجلة تحية فاقت بي من العنصر الأول غوادالوبي. ظهر معناته 200
1: تاع اللاتينة من اللاتينية
0: 200 جرام قلوب وتلموا العائلة الكل وبداوا يتفرجوا أو باش يرجعوا أو قصوا أو رجعوا أو قصوا. الحقيقة كانت أجواء كبيرة
1: بالأجواء خاصة بالحق.
0: قالت لي المسلسل نتاع المراهقات
1: لا هي كانت تجميلة برش تعرفك اللي عندها عندك الجمال اللي بتاع اللاتيني معناتها أمريكا اللاتينية.
0: لا هو ما شاء الله المسلسل يقع بين 200 300 حلقة والناس تتفرج والناس تتبع وكل وعرف
2: كل بالهم
1: لا من الأولى المسلسل فيه 40 حلقة
3: نتاع قوة كتابة وقوة نص وقوة إخراج وقوة إنتاج هو علاش
0: لا هو كيبدأ باش يعطيها كف مثلا بين ظفري
3: أيوة
2: بالرالونتي
0: ما شرع إيده أنا أخذته كان بعد نهاري كل كرت الماجد
1: ما نخذي كرت دورة وصل لسقانصي
0: لا نحكي لك ديما نجي مع العنف خاصة في المسلسلات هذه أخذوا الباقي الكل خاطر كما تعرف في الفترة هذيك حتى شيء ما يتعدى كل شيء مقصوص مدبلج نظيف معناتها حتى العبارات عرفت وسنشرب عصير مثلا تقام في بلاد يبدلوا كل شيء باش يوالم العائلة التونسية وهذا اللي ننجحوا فيه خاصة باللغة العربية الفصحى وخاصة زادة خير برشا من الدبلجة التونسية دبلجة. احنا للأسف المسلسلات التركية اللي قاعدة تدبلج باللهجة التونسية واللي فيها برشا كلام خارج عن الموضوع راهو قاعد يتفرجوا فيهم الصغيرات والعائلات تسمع حتى بين ضفرين الدعاء معناتها وهذا ما يجيش ومش مقبول باش يسمعوه صغيرة
2: صحيح.
0: وللأسف معناتها
3: التهذيب واجب التهذيب واجب
0: قبل كنا نتفرجوا عليهم باللغة العربية الفصحى
4: هاي المسلسلات معناها كانت الدبلجة بتاعهم معناها واضحة و... وكانت العائلة كنت تتفرج وكانت الفترة ذيك المسلسلات المكسيكية
1: تأثير كبير
4: والأمريكا اللاتينية كانت عندها تأثير كبير وبرشا برشا فنانات معناها وممثلات معناها وممثلين معناها تعرفوا في
0: لا والحاجة الأخرى تشوف أنت مسلسلات رمضان كانوا توينسا ولا حتى مصريين ولا لبنانيين معناتها حتى على مستوى الجرأة في شهر رمضان فاتوا برشا واني معاه انه الفن والراو ماهوش باش تحكم عليه حكم اخلاق قوي
2: اي بالضبط
0: معناتها فما الحريه للتعبير
2: وحريه الشهر الكريم
0: شويه اما كي ساعات تفوت الدوزه فما مشيت نجم تتجنبهم راه متترفع عليهم وما تعديهم هو ماشي في سياق درامي معناتها باش تسلط عليهم الضرب
4: هي الجرأة عمرها اللي كانت مقياس للعمل الفني الناجح ثم مشاهد نجم نستغناو عليها ثم كلمات نجم نستغناو عليها يزم ما فيها بس كونه احنا في مجتمع تونسي مجتمع عربي مجتمع مسلم ناخذ الخصوصيات نتاعنا معنا في الاعمال الفنيه نتاعنا يعني ماناش عايشين ماناش متزمتين متفتحين لكن ثم
0: معناها
4: خطوط حمراء ما يزمش الجوزة
1: علاش قلت لك الفيلم المكسيكي اثروا برشا بشكل كبير نذكر المسلسل الاول اللي فيه ركال وماكسيميليانو تقريبا هكا وقربين حلقه أليخاندو 40 حلقه راهو 40 نتذكر كيفاش معناتها حتى تمشي للسوق فما حوايج يعطيهم باسم ركال حاجه مزيانه هو نتاع هذه اسمها ركال حاجه مش يبيعها في السوق نتذكر ساغون مع الاشرار الكل تسمى برشا ناس تسموا ساغون ولصقت فيهم معناتها التسميه خاطر ساغون كان شرير بالحق اثرت
4: مش تركيل يقول لك عملي مش تركيل ولا حجام تالي خندرو
0: وتبدا هي تتفرج بحذا المسيو وتبدا تتلفت لاليخاندرو وتشوف المسيو اللي بجنبها كيفاش يتعامل اليخاندرو وتحنا في المقارنه تغلي وعلينا برشا خبز
2: هذيك اللي يشوف بلاص بكري يقول لهذيلي على قبله ينراوها على حلقات قال كيف معناها باش يتماشى اكثر مع عقلك التونسي
3: قضايا نعلمكم راه الرجل التونسي ليس لديه منافسين والمراه التونسيه ليست لديها منافسات واحنا التوانسه رانا عندنا خصوصياتنا وعندنا المعدن نتاعنا ثمين وذو 24
0: وشكرا على تشجيعك للمنتوج الوطني
4: التونسي
0: ما تنزل نمشي للمسرح تو عام 1993 كانت البدايه الواحده من اهم الاعمال المسرحيه الكوميديه بالنسبه لي في التاريخ تاليف فاروق صبري اخراج شريف عرب معناتها من اول مقطع باش تسمعوا باش تطلعوا المسرحيه نسمعوا المقطع
5: سلام دماغك
6: مين سلام دماغك ده
5: سلام دماغ فخبطك فخبط رئيس
6: في حد عندنا اسمه سلام دماغ فخنتك هنا
5: انا لا اعتقد هذا
6: البقى في ده وزير معانا اخر
5: وزير فندم
6: وزير ايه
5: وزير الاعلام فخبط رئيس
6: سلام امبارح انا شفت نشرة الاخبار فيها 15 خبر ما فيهاش غير 16 خبر عندنا انا بس
5: يزودهم
6: وفين الاناشيد الحماسيه الثوري انا مش عايز اناشيد للشخصي لا سمح الله انا عايز اناشيد للمسيره وللكفاح والجماهير العريضه معك ورقه وقلم
5: معايا يا فخنتك
6: طلع ورقه وقلم تعرف رستم انا كلامي يقول ادبيه زمان كنت بقول شعر وحاجات زي كده
5: دي حاجه معروفه
6: حمليك الغنيوه دي عشان تزرعوها في التلفزيون عندكم اكتب هشتكنا وبشتكنا يا ريس ده انت رئيس والنعمه كويس يمدلعنا يمشخ لعنا قل عدوك روح تليس هاشتاك نوب هاشتاك نهرين.
2: هذه المقطع قعدنا نستعمله
1: فيه الزعيم اللي مع تعت الإمام طبعا
4: هاشتكنا وباشتكنا يا رئيس
2: ده انت رئيس والنعمة كويس.
0: واليوم عاد الإمام يحتفل بعيد ميلاده 86 زعيم الحقيقة لقب يستحقه عن جدارة. تعتبر مسرحية الزعيم واحدة من أهم الأعمال السياسية الساخرة التي تخدمت نجاح قياسي لعدة سنوات. تم منحها زادة من عديد الدول باش تكون حاضرة في تونس. كان حضر عادل إمام أما بوديغارد ما حضرش بمسرحية الزعيم. في الجزائر تعدى معناتها بالنسبة لعادل إمام أفضل عروض تعدت في الجزائر مع عبد العزيز بوتفليقة. معناتها قالك إنسان في قمة الروعة وكان فرحان برشا بالمسرحية. فما مشهد انقد فيه بعض الزعماء مش نزول عند رغبة الدكتور فما مشهد يحبه برشا وتم معناتها وصفه به واحد من زعماء العرب. انتم مطالبين باش تطلعوا شكون
2: الزعيم العرب.
6: انت وزير ايه؟
5: وزير اقتصاد يا فندم.
6: ولما انت بتاع اقتصاد مالك انت ومال الذره
5: يا فخمت الرئيس؟ فخمتك عرضت الموضوع وطلبت الراي وانا قلت رايي بدافع من ضمير.
6: دافع من ايه؟
5: ضمير
6: زع
5: ضمير
6: لساني انا
5: ضميري.
6: انت وزير ايه؟
5: وزير اقتصاد يا فندم.
6: اقتصاد
5: يا فخمت الرئيس انا كل اخلاص الوطن سواء في فكري او في عمل.
6: انا سعيد ان انا تعرفت عليك في الوقت المناسب وسعيد اكتر ان يكون في وزير زيك في الوزاره عندي. هي الديمقراطيه تنشا من اختلاف الاراء وفي النهايه راي الاغلبيه هو اللي يسود. يعجبني طريقه طرحك للموضوع. فكرك منظم وبذره الديمقراطيه اساسا جواك. انت عندك اولاد؟ لا حول ولا قوه الا بالله.
0: الحادثة دي فكرتنا بزعيم عربي. صارت شكون الزعيم العربي اللي معناتها من خلال هذا المشهد الكاريكاتير شكون الزعيم العربي؟
3: صدام.
0: صدام حسين. برافو دكتور. أيوة الاجتماع قاعة الخلد اللي كان عام 1979
1: وقت قال إن رأيت روسا قد أينعت ما تبلوك الحجاج. صحيح.
0: أما العمل روع بالنسبة لي عادل إمام اللي ربي طول عمره في الخير وربي يعطيه الصحة. معناته خلى مكتبة كبيرة برشا من الأعمال وكانت عنده حرية كبيرة برشا في النقد الساخر وخاصة ثنائية تعامله ولا الثلاثية نجم نقوله مع وحيد سيف في الكتابة وفي الإخراج شريف عرفة اللي مثلوا قدموا 5 أفلام غاية في رأي. إن كان الإرهاب والكباب المنسي اللي خرج عام 1993 كيف فيلم الإرهاب والكباب قلنا النوم في العسل. مجموعة من الأفلام اللي قدمها في الفترة ذيك ناجحة وناجحة للغاية. به من عادل إمام نرجع جو الأغاني توا نمشيو الأغاني الغربية عندك يا دكتور.
3: ولا اخي مش بالضروره
0: اي من اشهر الاغاني اللي حبوها الشعب التونسي واللي من خلالها الشعب التونسي تعلم لغه جديده في العالم هو يغني فيها في حاجه تشبه شويه للانجليزيه.

0: أغنية عملت نجاح قياسي حول العالم، قدمتها فرقة موسيقية سويدية وهي مجموعة Ace of Base.
1: Ace of Base, All That She Wants Is Another Baby.
0: عاود لي
2: All That She Wants Is Another Baby.
0: وي وي برافو، إجابتك صحيحة.
3: Is Another Baby.
0: كيفاش كنت تغني فيها محمد قبل؟
1: والله ما نعرف. أوه واتش باه ولا
0: شي. والله واتش بوبس.
1: والله بالحق هذيك الصحة، أقسم بالله لا عارفين شنو نعاود وكو أغلبية الناس واني منهم ما نعرفش شنو نقولوا.
2: All That She Wants Is Another Baby هي ترغب في
0: طفل آخر.
2: ولا
0: طفل آخر باش تعيش السعادة والفرحة. تعال نسمع الأغنية.

0: الجو هذا وحده معناتها الدكتور تبارك الله عليك ما شاء الله كنت تغني فيها تو في الاوف واسمك مطروح زاد باش يكون ضمن القائمه الموجوده في مهرجان سوسه الدولي ان شاء الله.
1: لا لا مهرجان سوسه باش نكون ضيف اثناء اثناء اثناء قررت باش نمشي للمهرجانات فهمتني وباش حطينا في الدجا البرنامج بتاع السيف حاضر انه المدام باش نمشيو للمهرجانات.
0: لا هو عنده سوسة. علاش هو عنده علاش اني فاهم علاش على خاطر الماتشات نتاع الكوب دي موند يبداو بعد نصف الليل
1: فوالا
0: نخرج معاك ونحوس وكل شيء ومن بعد من نصف الليل حتى للستة نتاع الصباح والسيد يتفرج في
1: الكوب. لا انت فتتك حاجه لا لا لا يكونوا احنا اون بارتاج كل شيء
0: مغرومه بالكوره
1: مغرومه بالكوره ويعني وتتفرج في الكوره المدام و
0: هكا هما اللي تنجيبوا يعني معانا
1: تنجيبوا المهرجان
2: الامور
3: لا هذه هو بدايه المهرجان نهايه كاس العالم راهو خاطر فما دزنا فما مهرجان تبدا برسك ديمي فينال ماتش ترتيبي مع الفينال هكا علاش
2: شوف ثم مهرجانات تبدا في بدايه جويله مثلا مهرجان الجم يبدا حدا جويله الطمبك نتاع المقابلات نتاع لانكار دو فينال وديمي فينال وفينال في الفتره هذيك
0: نواصلوا مع الإيقاعات الغربية المطلوب منكم تو باش تطلعوا اسم الفنانة اللي صوتها الحقيقة يعتبر صوت عابر للحدود هذه الكرة عندك مدير

0: برافو برافو.
1: والتي معناتها اكتريس في البودي جارد،
0: فيلم بودي جارد مع كيفين كان
2: من اروع الاصوات الحقيقه، اللي معناتها الاصوات الزنجيه معناتها الهذيه بالحق، لكن النهايه نتاعها الماساويه نتاعها كيف الحق.
0: المراه كتحب وتعطي ثقتها في انسان ما يقدرش الحب نتاعها، هذيك كانت نهايتها. هي تعتبر من احلى الاصوات في التاريخ.
2: تاريخ صحيح.
0: والاغنيه هذه راهي قدمت قبل في الستينات، وكان في غنيه في اول السبعينات إلفيس بريسلي، وكان باش يشريها وسيبون حط صوته عليها. تمشي الايام وتغني ويتني هوستن في فيلم بوديغارد، ومن وقت الاغنيه لليوم حيه تقعد حيه، كان بصوتها هي اللي اعطتها روح وطابع اخر. صحيح نهايتها مأساوية، ما قعدت خالدة بالنسبة للعشاق ويتني هوستن، واحدة من أحلى الأصوات وأهم الفنانات. به أعطيك الصحة محمد. عام 1993 بدينا ندخلوا العالم الكليبات، معناتها كل يوم ولينا نتفرجوا في الكليبات في التلفزة كل شيء. فما غنية مولاها ما كانش يتصور إنها باش تحقق نجاح الكبير برشا، حتى كما نقولوا مع الألبوم نتاعها. أما كي غناها وسمعها تأثر ولا يبكي، أما قال الجمهور مش بيحس بها، الجمهور كذبوا. والأغنية كانت أنجح أغنية في الألبوم نتاعهم، زعما طلعوها

0: كلمات بهاء الدين محمد، الحان حسن ابو السعود، الفنان اللي بكاه اللي بكيك اسمع المقطع نتاعها هو لبناني. ما يحبوش محمد حاجه، ما يحبوش محمد، حكينا عليه بكري. هو من الفنانين اللي تحبهم برشا السنديانه،
1: راغب
2: على ما استنى يا ربي الغنايه قد تنفع عليا الاسم
0: والغنايه تخوض على قصه حقيقيه كتبها بهاء الدين محمد.
2: تعطيني القصيده الغنى
0: والغنايه باش نكتشفوها تو.
2: آسف حبيبي
1: الوقت فات، حبك وحبي بقى ذكريات.
2: آسف حبيبي خدت نوجي

0: اسف حبيبتي.
1: أغنية ما كانش يتوقع أما عملت نجاح كبير برشا، خاصة الفيديو كليب زاد كان مؤثر برشا. لأن كان نمشيو للجانب السيسيولوجي معاك دكتور أوكاري، آسف حبيبتي الرجل نحسه يقدر أكثر مثلا أنه ضحى بالحب متاعه باش يعبر
0: من أجل صديقه،
1: من أجل صديقه. المرأة ما تسرق تخطف، فهمت شنو؟ نسافي بعضهم ما
0: يتمنوش،
1: ما يضويوش كما نقولوا كذا، هي في علاقه ولا خطيبها ولا حاجه، ما جمله ما لا صاحبتها لا بنت خالها لا بنت عم،
2: يعني كل مفهوم نتاع بلاك بلاك
1: هاي ظلمه ظلم
2: ظلمه ظلمه
1: معايا في الفكره.
2: لا انا مانيش معاك، انا مع مبدا الشفافيه والترانسبرانس حتى في المشاعر.
1: اي لا معاك، أما هي تقاها متحفظة شوية تخبي،
2: اللي كان عندها ثقة في روحها، فهمت ليه؟ ما
3: بالكو هبة من طرف واحد ما تفهمش،
1: أنت في موجة أخرى.
3: لا هو موجة أخرى يفهمك، أنا يفهم. هو مثلا فاتت جنبنا في الأخر يسخاب معتها بتبص للزميل طلعت الحكاية قالت له حبت أنت يا سماراني، معتها نفس التوجه. لكن كل غناية كيفاش التوجه متاعها، معتها بالحق الصورة واحد يعيشها صورة شعرية معتها هيك بالحق. أما من نجم يكون معتها مش نتبادل نفس الشعور، لكن يكون هو معجب بها، ما هي يعني حبيبة صديق ولا حبيب، ما أنت مش بالضرورة.
1: لا هو بالنسبة فما كود بالنسبة للرجل إنه لا يتجنب أخت صديقه وجا حبيبة صديقه، معناتها ما يخممش
0: من باب الولاء من باب الصداقة.
3: ممكن ما عندنا شوية في المجتمع العربي الإسلامي شوية
1: أقل شوي أقل شوي. نمشيو لأغنية الختام، أغنية خطر أكثر أغنية حبيتها العام 93 كي بديت نحضر في البلاي ليست، أغنية ذكرني بالحق بصغري، أغنية حققت شهرة كبيرة برشا.
3: مش تقول لي جورج وسوف؟
1: لا مش جورج وسوف، مانيش من للأسف مانيش من عشاق جورج وسوف. أغنية حققت نجاح كبير برشا، وعام 93 صاحبتها تعرفت في العالم الكل.
3: أنغاء؟
1: لا ماهيش عربية،
3: مش عربية.

0: الأغنية هي أغنية إيطالية. اسم الفنان اللي لوجوا عليها، هل هي رافائيلا كارا، ميا مارتيني، ولا لاورا باوزيني؟
1: لاورا باوزيني.
0: والأغنية بعنوان لا سوليتوديني. لا سوليتوديني الأغنية اللي حققت نجاح كبير، نسمعها
2: رافائيلا كارا دومينيكا
0: اي لا سوليتوديني. نسمعها كامل الأغنية اللي تحكي على فراق الحبيب ماركو اللي حب الفنانة اللي خذت تران ومشى وما عادش باش يرجع، اما بلاصته في قلبها مازال موجود وحاضر، وكأنه مازال موجود بحذاها في المكتب، قاعد بجنبها في الكرسي، وكل ما تتفكر قلبها يدق، لكن ما عادش تحليل للماكلة للفرحة بلاش ماركو. وما غير سبب قال لها ماركو قبل ما يودعها، تو تفهم بعد سنوات علاش مشيت وخليتك.

0: لورا باوزيني نوصل مع مستمعينا ال 11:46 دقيقة من إذاعة المنستير وقيد جو المسابقات والألعاب والأسئلة في الثقافة العامة على عام 1993 هذا وأكثر تعرفون من خلال فقرة أثبت وجودك.
1: أثبت وجودك.

0: أثبت وجودك.
1: إيش قولكم في لورا باوزيني قبل كل شيء؟
2: لا سوليتوديني
1: الوحدة. ما أغنية ممتازة على الأخر، ننصح بها
2: أداء وكلمات
1: وصوت وإحساس، حاجة كبيرة برشا. ومحمد صرح زاد في الصوت وصرح، وتبارك الله عليه، لا ما شاء الله عليك يا محمد. نبدأ ونستقبله أول متصل معنا. لو عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا سيدي، شكون معنا الاسم؟
3: نجي عمري.
1: سيناجي، مرحبا بك. أول مرة تشارك معنا سيناجي؟
3: أول مرة
1: سيناجي. منين تكلم فينا سيدي؟
3: منزل حياة
1: ولد نسيم. مرحبا بيك ومرحبا بمنزل حياة، وإن شاء الله ديما تكون مستمع وفي مختلف برامج إذاعة المنستير. قولك في عام 1993 باش يذكرك أنت على المستوى الشخصي.
3: ذكرني بالطفولة.
1: أي به معناتها وقت البال مرتاح والأمور منظمة
2: في الطفولة. بلادك اسمها سوق الصيادي. ما عادش منزل حياة وقت.
1: باهي يا سعمارة، قل لي يا سيدي، اي اختار لي قائمة من 1-2 إلى 3. رقم 3 هي احداث رياضية صارت في عام 1993. مغروم بالسبور؟
3: لا والله ما نغرمش فيها بالكورة.
1: ماكش مغروم؟ هو سهل،
2: كنت تبعت نتطر تفهم
1: هما المعلومات اغلبيتهم قلناهم سيدي. اي حضر لي روح، اذا جاوبنا ما غير احتمالات تاخد 3 نقاط، واذا خذيت احتمال سعمارة راك باش تولي عندك نقطة. واضح؟
3: واضح.
1: السؤال الأول يقول: ما هي جنسية المصنفة العالمية الأولى في رياضة التنس ستيفي جراف في عام 1993؟
3: والله ما
1: نعطيك احتمالات.

0: سهلت علي انت او في الاحتمالات كل شيء اعطيهم له بيض ازرق. هتنقل لك هاي سامارة، هل هو اولمبيك ليون بي اس جي ولا اولمبيك مارسيليا؟ شكون؟
1: اجابة ثانية.
0: بي اس جي للاسف اجابة خاطئة، هي اولمبيك مارسيليا مع برنارد تابي الرئيس الخالد لاولمبيك مارسيليا.
2: طبعا وتعرف الفينال هذاك بعد جي بعد الاخفاق في الفينال ضد نجم الاحمر بلغراد
0: الماتش السهل خسروا الماتش
2: السهل
3: وبعد الفينال هذاك.
0: شكرا عمر ودعني.
3: بعد الفينال هذاك جات المشاكل نتاع اولمبيك مارسيليا.
2: اما كما قلت بازيل بولي اول لقب يدخل قداش قاعده فرنسا تستنى باش هزت الشامبيونز ليغ معناتها اللي كان بحدث عنها وعملتها بربي في مارسيليا عام بتوجات هز الخمسه بطوله على يعني على بعضها بخلاف كوب دوروب وفي الهوند يهز بطل بطل اوروبا ضد فريق من المجر ولا نتذكر هكا اما يعني وقت عام فرنسا بامتياز عام يا مارسيليا بامتياز
0: مارسيليا في الهوند ما عنديش المعلومه
4: أما أما أما في المستمع مسيق نقال من لون ما الرياضه لا علاقه
0: الله غالب للاسف نجوله تحيه سعماره وعلاش يعاود يكلمنا مره اخرى ويشارك معنا. نمشيو للمتصل الثاني. لو عسلامه لو سهله مرحبا
5: عسلامه
0: شحوالك الحمد لله شحوالك انت
5: الحمد لله والشكر لله
0: الحمد لله ربي دوام عليك نعمه وعلى كل الساده المستمعين والحضور
5: ويرحم والديك
0: ربي
5: والحضور الكل
0: ربي يفضلك لله. شكون معنا؟
5: ان شاء الله مبروك على الدكتور الدكتوره
6: يعيشك ميرسي مدام ربي يحفظك.
0: شكون معنا مدام؟
5: مريم العبيدي.
0: مريم العبيدي وخمت مدام مريم عرفت عملت كتوم مريم العبيدي مش
5: مركزة
0: وامورك واضحة مدام مريم. اي مدام مريم اختار لي قائمة واحد ولا اثنين هكا هربت من الرياضة. قائمة رقم واحد هي الشخصيات عام 1993 يا مدام مريم.
5: ملاحظة يعني الرياضة مصلي عن بيفه.
0: ايوه كنت تجاوبنا على الاسئله
6: بركان عليها
4: ضربت على العارضه
0: طلع سعمارة ما عندوش مع الرياضه ومدام مريم مغرومه بالرياضه. اي مليومه يا باهيه. من هو الرئيس الامريكي الذي تسلم الحكم في يوم 20 جان في 1993؟
3: هو الرئيس 42 للولايات المتحده الامريكيه
2: تشرب الشوكولاته.
0: اي خلي مدام مريم
5: اعطيني الاحتمالات. ما سمعتوش الاقتراح؟ سمعت الوحدات الكل ما سمعتوش الاقتراح هذا.
0: قلناك حكينا على اتفاقيه اوسلو.
5: اتفاقيه اوسلو بالحق مقيده عندي.
0: اي الرئيس اللي كان واقف على القاعده هذيك الكل
3: اللي كان في الوسط
0: اللي كان في الوسط وقالب شعره وشعر وصفه
2: شوكولاته ويسكي اسمه
4: شعر وصفه.
0: هل هو جورج بوش الاب بيل كلينتون ولا جورج بوش الابن؟
5: إذا كان شعر وصف نصور بيل كلينتون.
0: برافو
4: صحيح يعطيك الصحة يعطيك
0: الصحة. تعرفوا إنه بيل كلينتون انتخبوه في أمريكا نسبة النساء انتخبته
2: على الوسامة متاعه
0: لا يعرفوا شنو برنامج انتخابي لا يعرفوا شكون
4: هو هو من أجمل رؤساء أمريكا
2: من أوسط معناتها كيكليسار دوقتها معناتها بالحدث
0: مع علينا مع علينا أمور خاصة ما معاش انتخبوه
3: خذا الرئاسة على جورج بوش الأب.
0: أي صحيح من بعد خلفه الإبن.
2: خلف الإبن.
0: من هو الرياضي الذي قرر الاعتزال بعد حادثة مقتل والده في سنة 1993 يا مدام مريم؟
5: إشمعنى هذا ما سمعتهمش؟
0: هذا بالحق هذا تعدى ما عندك المعلومة وأنت مغرومة بالسبور. هو رياضي معروف عام 93 اعتزل الرياضة على خاطر أبوه توفى في حادثة قتل حبوا يهربوا له بالكهرباء. هو لاعب كبير برشا في كرة السلة وسهل لك المدير يلبس نمر 23
2: وهز التيتر ثلاث مرات
0: صحيح.
5: لا والله بلخصك كي يبدا اجنبي كي نقعد من هنا للغدوه ولا
0: نطلع نعطيك احتمالات
2: سمعت منه سبيتريات.
0: هل هو هل هي مونيكا سيليس روماري ولا مايكل جوردن؟
5: مايكل جوردن
2: وقتها جديد بالحق مع شيكاغو بيرز عبر وقتها ثلاث مرات على بعضهم.
0: من هي الشخصيه السياسيه التي تحصلت على جائزه نوبل للسلام في عام 1993؟
3: مناصفه
5: سياسيه.
0: هاي سياسيه رئيس دوله هو
2: ومزوز مناصفه.
0: هاي
5: مناصفه
0: اللي سمعت بها دي منسيتها. هاي هو معروف عليه عدم العنف وكان انسان مسالم
5: ياسر عرفات.
0: خذ احتمالات خذ احتمالات
2: جيل تونس.
5: يعطينا احتمالات.
0: هل هو ياسر عرفات نيلسون مانديلا ولا انور السادات؟
5: نيلسون مانديلا بالطبيعة.
0: برافو
2: ديكليرك راهو شيخ خير شكون ديكليرك اللي خذاه مع بعد الاحداث اللي صارت برشا
5: بعد ما في الحبس
0: قداش من عام بعد 27 عام حبس. يعطيك الصحة يعطيك الصحة مدام مريم نورتنا. شكرا شكرا
5: وان شاء الله
0: وان شاء الله
5: برنامجكم بالتقدم
0: ليه. يعطيك الصحة لله وان شاء الله ديما تنورنا مدام مريم ونسمع صوتك في الخير. يعطيك الصحة. نمشيو لاخر متصل معنا ما عادش عندنا وقت

0: ونمشيو لاخر محور هو اغاني سنه 1993. شكون سعيده الحظ او سعيد الحظ لهذه القائمه السهله الماله؟ الو عسلامه. الو سلام مرحبا.
1: الو
0: الو عسلامه، شكون معنا لالاي؟
1: حنان. وين
0: كيفيني؟ انا الحمد لله حنون، هما اللي باه لاباس. صافا
1: للضيوف معاك،
0: ربي يخليك حنان.
1: يعيش والمدير
2: يعيش
0: هادي امورهم. وعندك الدكتور فرحان دوبل دكتوراه ولا دوبل
1: دكتوراه للمدير؟
3: يعيشك يعيشك حنان،
0: خلاص فاتت لك المدير بالدكتوراه. المدير عنده شواغل اخرى، عنده دكتوراه في التنظيم الدكتور المدير.
4: مرحبا مرحبا بك حنان.
0: هاي حنون
1: المدير مش يعاوني شويه؟
0: هاي باش يعاونك المدير خاطر اغاني. هاي هاي باهي. نعم حنون،
1: استنى فيا، يستنى فيا كادو
0: ان شاء الله. ان شاء الله.
2: عجبتني برشا ثقتك في نفسك، وهذا اللي نقوله فيه ديما للساده المستمعين.
0: لا لا، واذا سمعتنا من الاول معناتها
2: لا مريق لا مريق لا قدره ربي لاباس.
1: لازم يعاوني باش نربح عليك شي سنه فيا كادو.
0: هاي هاي حنان تستاهل كل خير. من هو مخرج عرض الحضره والتي قدمت في عام 1993؟
4: الله يرحمه
1: المخرج.
0: المخرج
3: الله يفضله والله يرحمه. الله يرحمه. الله يفضل كما نقولوا بالفضل
0: العاسفين.
1: الحضرة هما غناها سي الفاضل الجزيري، اما المخرج
0: اي المخرج. أي المخرج شو اسمه؟ هو ما يغنيش الفاضل الجزيري، المخرج شكونه؟
2: اي اي
0: ندزو فيك دز.
3: أي ربي يفضل العاسفين، قال لك يا سيد العذالي ربي يفضل العاسفين، هو الله يرحمه.
0: اي
1: اعطيني الاحتمالات.
2: شو قلتوا انت؟
0: فاضل الجزيري، فاضل الجعابي ولا سمير العقربي؟
1: مش الفاضل
0: الجزيري. برافو.
2: ايه قلت وانت من الاول يا حنان.
3: اسمع
0: باهي،
1: قلت وين الفاضل الجزيري؟
0: لا انت قلت غني فيها، ما قلتش المخرج. باهي، اما مازال مازال عندك، مازال عندك حنون. سهلين الاغاني. من هي الفنانه التونسيه صاحبه اغنيه بحب في غرامك؟ غنية خرجت عام 1993 وكانت ضمن البوم ناجح متاعها حبك هادي.
3: عندك كلمة نعاودها نعاودها.
0: لطيفة العرفاوي، برافو إجابتك صحيحة. ثلاثة
4: نقاط. وشو وش
3: نشجع نعاون، قلت كلمة نعاودها معروفة نتاعها هي.
0: لا لا ما استحقت لكش حنان، وتبارك الله عليها جاوبت أخذت ثلاثة نقاط وعندها نقطة بفاضل الجزيرة ولو أربعة، والتي هي الفائزة مع الجواب جاوبنا على السؤال الأخير. ما هو عنوان الأغنية اللي قدمها صابر الرباعي في عام 93 في شكل ديو مع فنانة إنجليزية اسمها ميشيل سترايكو؟ شنو اسم الأغنية؟ حنان مشيت باش تهز الكادو.
1: اسم الاغنيه
0: اي اذكرك لمن عايش ولا تمنيت؟
3: نتمناك تربح. هو
1: تمنيت
2: يا ولدي.
4: مبروك عليك،
2: فهمت حنان انت علاش قلت عندي كادو؟ امورك واضحه معناها، مادام داخل انت بمنطق عندك كادو عندك كادو.
0: اوكي شكرا جزيلا حنان، الف مبروك. وصل شراء بقيمه 100 دينار من هديه مزال جي اس ام الحي السادس المنستير. تحيه لكل من اتصل بينا وتواصل معنا على 73 460 800. الختام لكم انتم.
2: شنو قعد لنا في عام الديك؟ عام الديك الصيني شنو قعد لنا ما حكيناش فيه؟
0: في دقيقه باش نكملوا كلها.
2: قعد لنا ازمه الرهائن، هو شهر اكتوبر كان شهر حافل بالكوارث. ازمه الرهائن في روسيا، شهدت موسكو ازمه دستوريه عميقه يعني عنيفه، انتهت باقتحام البرلمان الروسي الدوما بالدبابات. هذايا كان سموه اكتوبر الاسود، يوم هاجمت الدبابات البنطلون. عندنا 3 اكتوبر الصومال 7000 متوفي، 10 اكتوبر زلزال يضرب مدينه بوسانا في كوريا الجنوبيه سبب المقتل 298، 14 اكتوبر مقتل 400 شخص من الجيش السريلانكي في الحرب الاهليه السريلانكيه. اكتوبر كان رهيب عام 93. عام سقوط اسكوبار، انشاء السوق الاتحاد، حكينا فيه اتحاد اوروبي، وتولي الرئيس كلينتون. اما الحاجات الباهيه هي في التكنولوجيا، اطلاق متصفح موزايك، صدر اول متصفح ويب رسومي شائع مما ساهم في انطلاقه شبكه الانترنت العالميه للجمهور. شبكه الانترنت تمت اتاحه تقنيه الويب للعامه مجانا من قبل المنظمه الاوروبيه، والمكوك الفضائي اللي اس تي اس 57 من عقدوش الامور للساده المستمعين.
0: شكرا شكرا.
2: فما الباهي فما الخايب، اما كل عام ان شاء الله حين
4: الملاكمة وهوليفيلد السعاد اللقب العالمي في النزال الثاني ضد ريديك بوي بإجماع القضاة زوز أصوات اللي فاتوا هو وصوت تعادل. وأيضا أهم حاجة هي في عام 1993 عودة
0: من؟
4: من الفنان الملاكم الكبير جورج فورمان في سن 44 عام للنزال اللي بعد مش يفوز في 94 يفوز بالنزال.
3: نختموا احنا بالابطال ما تنساوش اللي في جهتنا طلعوا عديد الفرق بعث بنان منزل فارسي لملعب السوسي وحمام سوسه راه نتمنوا لهم تهاني وخاصه المدرب عماد جبلة اللي حقق الصعود مع حمام سوسه ب 15 انتصار.
0: شكرا جزيلا تحياتنا لكم ساده المستمعين متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه نتقابلوا إن شاء الله لحد الجاي في روتروفيزور. شاية طيبة للجميع. بسلامة.
5: إشهار باش تعمر الدار حضرنا لك أحسن أفر. معرض الأثاث بالساحل من 8 إلى 18 ماي بمعرض الساحل الساحلين المستير، نخبة من أحسن صنايعية في عالم الأثاث والتأثيث بتصاميم راقية وجودة عالمية وبرشة تخفيضات ترويجية. معرض الأثاث بالساحل من 8 إلى 18 ماي جاي في وقته.
6: من عشرة النصف النهار، من عشرة النصف النهار برامج إذاعة المنستير. إذاعة المنستير لكل الاهتمامات. مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
7: أكودة هرقلة سوسة علموجة 99
5: 99
8: ومن إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة، وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في كامل البلاد وتعزز منظومة اليقظة الصحية عبر نقاط الدخول للتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. عدد الوافدين على المنستير يسجل زيادة بنسبة 21% إلى موفى أفريل المنقذ. وفي النشر المزيد حول آخر الاستعدادات وتوقعات الموسم السياحي. مدينة زغوان تحتضن اليوم يوما دراسيا مخصصا للذاكرة المعمارية للمدينة وإعادة قراءة موروثها العمراني وتحولاته التاريخية. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذا أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس، وذلك في متابعة لتطورات الوضع الوبائي المرتبط بهذا الفيروس الذي تم رصده مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية كانت قد قامت برحلة في أمريكا الجنوبية ومنطقة القطب الجنوبي. وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات المؤكدة والمشتبهة المسجلة عالميا ما يزال محدودا وفق معطيات لمنظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومشيرة إلى أنه تم إخضاع المخالطين للعزل والمتابعة الصحية دون تسجيل مؤشرات على انتشار مجتمعي واسع. وأضافت أنها تواصل تعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. في أثناء ذلك أكد رياض دغفوس مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية في تصريح له الأخبار أن هذا الفيروس ليس له أي علاقة بفيروس كورونا، وموضحا أنه فيروس قديم ومعلوم لدى الهيكل الصحية التونسية.
9: أول حاجة لازمنا نفسروها كونه هانتا فيروس ما عنده حتى صلة بالكوفيد، معناها زوج فيروسات ديفيرونت. هانتا فيروس هذايا هو فيروس قديم ياسر، معناها الخمسينيات معروف، مش حاجة جديدة. فما أنواع معناها معروفة في أوروبا وآسيا أكثر، وفما أنواع أخرين نلقاها في أمريكا الجنوبية خاصة. التنقل نتاعو من العبد لعبد صعيب ياسر، العدوى نتاعو تصير من القوارض للعبد، انتشار من العبد لعبد يكون صعيب برشا، مش كيف الكوفيد اللي في فيسع فيسع معناها يعني. النوع هذا اللي جاء محصور جاء في سفينة هذية والعباد كلهم محصورين، والانتشار نتاعو ما هوش معناه في العالم الكل تو، هو محصور في بعض العباد. المنظمة العالمية للصحة غذاء والاحتياطات لازمة كل في البلدان الكل. احنا نجم نقولوا كونه تو كما فماش احتياطات خاصة واخذينها في العالم، حتى في البلدان تو اللي فيهم الحالات هذوما بعض الحالات الموجودة ما غذاوش احتياطات خاصة. خاصة حاجة أخرى كونه المشكل نتاع المرض هذا نتاع الفيروس كونه يعطي حالات من الأول تبدأ خفيفة وبعد تجم تولي خطيرة برشا، تجم معناها تسبب في الوفاة بين 35 و40% من الحالات. هذه الخاصية نتاعو. أما اللي ما يخوفش واللي يهنينا شوية كما قلنا هو الانتشار نتاعو من بين العباد صعيب برشا.
8: في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم الموافق لـ 17 من مايو، تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى اليوم حملات تحسيسية وصحية حول الوقاية من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم وحماية الكلى، وذلك بمختلف جهات الجمهورية بهدف تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر. منى الجربي أستاذة مبرزة في أمراض الكلى بمستشفى المنجي سليم وعضو في الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى والمزيد.
10: اليوم نهار 17 مايو هو اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم. الجمعية التونسية لأمراض الكلى قامت بثلاثة تظاهرات متزامنة لتقصي ارتفاع ضغط الدم، وهي كذلك تظاهرة تحسيسية نحكي لهم على المرض هذايا، على المضاعفات نتاعه وكيفاش نجمو نتجنبه. مرض ارتفاع ضغط الدم هو مرض صامت، الإنسان لو كان ما يمشيش يقيس ضغط الدم نتاعه ما يفيقش بيه. نحسوا العبيد باش كل المواطن على الأقل مرة في العام يمشي يقيس ضغط الدم نتاعه، على خاطره مرض مزمن لو كان نفيقوا به نجمو نداويوه ونجمو نتجنبوا المضاعفات اللي تنجم تأثر على الكلاوي وتأثر على القلب. ارتفاع ضغط الدم يأثر على أمراض الكلى على طويل، وينجم يكون سبب من أسباب القصور الكلوي المزمن. في تونس 3 عباد على 10 مصابين بارتفاع ضغط الدم. المرض هذا صامت، الإنسان يزمو يفيق به، وكان عنده أمراض أخرى اللي هي تنجم تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم كما مرض السكري، كما السمنة، كما أمراض الغدد. هذوك ما العبيد طبتهم بطبيعتهم باش يقيسوا لهم الضغط نتاعهم وباش يتقصوه بصفة مبكرة. فما حاجات في حياتنا اللي هي بسيطة نجم نعملوها، اللي هي نقصوا من الملح الماكسيموم، نمشيو على سقينا مدة 30 دقيقة في اليوم حاجة ممكنة جدا، ناكلوا أكثر ماكلة صحية خضار وغلال، ولأن سخطو النقص من الوزن الزائد.
8: تجرى اليوم الاختبارات الخاصة بمناظرات انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 26 و2000، وذلك في مختلف مراكز الاختبارات بجميع أنحاء الجمهورية التونسية. وفي سياق التدابير التنظيمية، سخرت وزارة التربية طاقة استيعاب كبرى من خلال فتح 1630 مركز اختبار موزع على كامل تراب الجمهورية، وذلك لاستقبال أكثر من 154 ألف مترشح يتنافسون على خطط الانتداب المفتوحة لتعزيز الإطار التربوي. استؤنفت حركة القطارات على خط الساحل صباح اليوم بين محطتي المنستير وسوسة باب جديد في الاتجاهين، وفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. أكدت الشركة أن استكمال الأشغال متواصل من أجل عودة جميع السفرات مجددة اعتذارها للحرفاء على الإزعاج الناتج عن هذا التعطل. سجلت المؤشرات السياحية لجهة المنسير قفزة نوعية لافتة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري وإلى غاية موفى شهر أفريل المنقضي، حيث ارتفع عدد الوافدين على المنطقة بنسبة راوحت 21% بالتوازي مع نمو في الليالي المقضات بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما يترجم الجاذبية المتصاعدة للوجهة السياحية مع انطلاقة الموسم الجديد، وفق ما صرح به الأخبار المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة، مؤكدا أن السياحة العائلية سجلت انتعاشة ملحوظة بالجهة.
11: مؤشرات لحد الآن مؤشرات جيدة جدا مقارنة بنفس الفترة من 2025 اللي هي من 1 جانفي لموفى شهر أفريل، كانت زيادة في عدد ليالي المقضات ب 22% وزيادة في عدد الوافدين ب 21%. مؤشرات هذه الكل اليوم تقول أنه إن شاء الله يكون فما موسم سياحي ممتاز. نعرف أنه حتى أرقام سنة 25 كانت أرقام ممتازة في جهة المنستير. اليوم السياحة العائلية تخذت بعد كبير برشا في جهة المنستير، نشوفه في العائلات ولا الاسم بتاع المونستير كوجهة عائلية بامتياز في جميع أنحاء العالم. نحكيه على السوق الأوروبا الغربية، سوق أوروبا الشرقية، الأجوار، الجزائر، ليبيا. اليوم هذا كل قاعد يتطور في جهة المونستير وقاعدين نحرصوا باش نتطوره. الدراسة اللي صارت على أساس الانفراستركتور بتاع النزول في جهة المونستير هي توفر متطلبات العائلة من المبسطات المائية الموجودين، من السبا الباس المساحة الكبيرة. اليوم عناية كبيرة بالعائلات خاصة في النزول في جهة المونستير بالميني كلوب نوادي الأطفال اللي يقاوهم لبارون على ذمتهم ديما جهة المونستير العائلة الكل تقى حظها فيها من لجران بارون معناتها الأجداد حتى نصلوا للأنفان الصغير. الأنفان الصغير يقى الميني كلوب لادوليسون يقى لتوبغون يقى الاسباس وين يلعب لبارون يقاو راحتهم كي تاخو انشارج انت كنزل الصغار متاعك ولي جران بارون يقاو الاسباس كبير لي جاردان كبار. نعرفوا انه جيت المونستير من اول ما تعملت كنزل حدائق دونك اوتيل دو جاردان.
8: من جانبها أرجعت الجامعة الجهوية للنزول بالمناسير هذا الانتعاش إلى الاستراتيجية المتكاملة التي ركزت على تحديث البنية التحتية للفنادق وتطوير الخدمات وفق المعايير الدولية إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبار متعهدي الرحلات العالميين، وذلك وفق ما صرح به الأخبار رئيس الجامعة الجهوية للنزول بالمناسير ونائب رئيس جامعة النزول سليم أديماسي، لأنه أوضح في المقابل أن حجوزات السياح الأجانب إلى تونس انخفضت منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط نهاية فيفري المنقضي.
12: الموسم السياحي بدا من الاول في نسق ماهوش خايب، ومن بعد كيما العالم الكل كيت الحرب هذه ماهيش مربوطه بتونس ولا بوضع في تونس، الكل العالم الكل امباكتي بها معناتها خطيتنا احنا بالعكس اثرت برشا. ديجا تسمع حرب الناس كلها تخمم تخاف. ثاني حاجه انا نقصوا برشا في لي روتاسيون ايريان قاعدين ينقصوا خايفين من الوقود لا يوفى ولا ما يلقاوش، والسوم نتاع الطياره تزيد هو الحاجه الباهي ما عندناش ديزانيولاسيون عندنا تاريخي شويه معناتها نقصت شويه الحجوزات على كلكو ديستيناسيون. فما مارشيات قاعدين ماشيين به كما المارشي انجلي مارشي فرنسي رخ شويه المارشي بي دليست كله براتيكمون وقف شويه توكا ممكن ان شاء الله نخلطوا نحقوا اللي عملناه عمناول معناتها ما يذوليش على توا الفليشيسمون اللي صار توا في لي ريزيرفاسيون ما يذوليش نجموا نفوتوا الشيفر نتاع عمناول ان شاء الله نخلطوه. توقعات اللي سمعناهم صعيب ياسر كان حقوه. احنا هوني حاضرين احنا ديما ولايه المستير سباقين عملنا دوره كبيره شفنا البرايس المناطق السوداء وعالجناهم. عندنا مشكل النموذج هذا كيف قاعدين نحلوا فيه بشويه بشويه هذيك مطر معناتها حاجه ناتوريل ما عند ربي دونك احنا وين فما مشكل نحاولوا نحلوه توت سويت. انضافه تفهمنا على بروجرام وان شاء الله قاعدين باش نطبقوه.
8: في إطار اختتام فعالية شهر التراث لسنة 26 و2000 تحتضن مدينة زغوان اليوم يوما دراسيا مخصصا للذاكرة المعمارية للمدينة وإعادة قراءة موروثها العمراني وتحولاته التاريخية. نزار عبد القادر عن جمعية زغوان المستقبل والمزيد حول الطابع المعماري بزغوان.
13: الحاجة المميزة للعمارة في زغوان اللي هي عمارة متنوعة عبر العصور والحضارات اللي تعاقبت على زغوان. هنعرفوا عن العمارة البونية، عن العمارة الرومانية، عن العمارة القرطاجينية، عن العمارة المؤثرة الأكثر تأثير هي في إعادة بناء زغوان في القرن 17 مع العمارة الأندلسية، ومن بعد بتبيع تأثير العثماني الحسيني. معناها التنوع كبير، وحتى العمارة الأوروبية موجودة في زغوان والكل متناغمة مع بعضها ومتناسقة وتعطي شكل موزايكي مزيان على الأخر. فما المعالم الدينية، عندنا الكثير من الجوامع اللي هي متميزة، عندنا الجامع الكبير جامع الحنفية مقام سيد العزوز مقام سيد الطايع، عندنا الكنائس كنيسة كسانتيلين. لازم الكل معالم دينية ممتازة يلزمنا نحافظ عليهم يبينوا تعايش والتنوع اللي موجود في زغوان. كيف بالنسبة للعمارة المدنية عندنا برشا خاصة المساكن القديمة قاعدين يقوموا بمجهود لصيانتها وتعاودها، لكن يلزم المعاذ أو يلزم المساعد باش ينجموا يحافظوا على هذه التحف المعمارية.
8: هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في كامل البلاد وتعزز منظومة اليقظة الصحية عبر نقاط الدخول للتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. لكم أجمل تحيات محمد صيدي أحمد العساوي وحليمة فيالة. إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن.
14: على إثر وفاة ابن المنستير والمنتج السابق بالإذاعة الوطنية وبإذاعة المنستير وأستاذ الأجيال بالجامعة التونسية في اختصاص التاريخ الحديث والمدير السابق للمعهد العالي للتوثيق والمكتبة الوطنية والمنسق العام لمجلد تونس عبر التاريخ الأستاذ خليفة شاطر الذي وافته المنية يوم الأربعاء 13 ماي 2026، يستضيف لكم برنامج شهادات حية في حلقة خاصة البعض من أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه. حياته، بحوثه، مسيرته الأكاديمية، علاقته بالسينما وبمسقط رأسه وبالزعيم لحبيب بورقيبة، إصداراته العلمية، الوظائف التي شغلها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسلم الحيزم.
15: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. ما لجيب البسكليت وشارك في كومبيت.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبور انفو. البداية بمسابقة كاس تونس، تتلعب اليوم المباراة المتأخرة من مباراة الدور الثمن النهائي، تجمع فريق النجم الرياضي بالمتلوي بالترجي الرياضي التونسي. مباراة تلعب في ملعب البلدي بالمتلوي، التوقيت مع ماضي 3:30. مباراة جزافر الصادق السالمي مساعد أول، خليل الحسيني، أحمد الذويبي مساعد ثاني، وفي الفار رضا الشويحي. توج اللاعب التونسي عصام جبالي بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا الثاني بعد مساهمة في قيادة جنبا أوساكا إلى لقب من خلال سلسلة من العروض المؤثرة طويل مشوار الفريق في البطولة. وكان أيضا البارح سجل وعمل تمريرة أسيست حاسم مع فريق ضد نادي نصر السعودي، تمكن من خلالها من الفوز باللقب. نذكر جبالي عمره 35 عام، ساهم بتسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف خلال 10 مباريات خاضها مع فريق جنبا، هكا يتحصل على لقب القاري بعد أداء متميز في النهائية. منتخبنا الوطني التونسي أقل من 17 عام انقاد إلى الهزيمة من المنتخب المصري البارح بهدفين لهدف ثاني لقاءات الدور الأول من كأس أمم إفريقيا. المنتخب التونسي كان هو المبادر بالتسجيل عن طريق منصف ثابتي من ضربة جزاء في الدقيقة 11 قبل أن يعدل المنتخب المصري عن طريق محمد جمال في الدقيقة 42، وأمير عبد العز أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 89. ذكر المنتخب التونسي كان تعادل في المباراة الأولى من المنتخب المغربي بهدف لهدف. فتيات نادي الرياضة النسائية بالمكنين توج البارح بلقب البطولة الوطنية، جاء تتويج البارح بعد الانتصار في النهائي على نادي الإفريقي بنتيجة 22-21. مباراة تلعبت في قاعة محمد مزالي بالمونستير، هذا هو اللقب الثاني لسيدات المكنين في البطولة. الترجي الرياضي التونسي توج بمسابقة الكأس بعد الفوز على نجم الساحلي في النهائي بثلاثة أشواط نظيفة 25-20 25-17 و26-14، يضيف الكأس للبطولة. ثاني بالنسبة للثنائي هو التاسع على التوالي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، والكأس رقم 24 والعاشر على التوالي. سيدة النادي الرياضي الصفاقسي تكسب الحوار الأول في مستوى نهائي البطولة ضد الأمل الرياضي بالوطن القبلي، كان الانتصار البارح في صفاقس بنتيجة 75-69. لقاء الإياب باش يكون في الأيام القليلة القادمة في نابل. الركبي النسائي ضمن المنتخب التونسي للركبي ب 15 لعبة تأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بعد الانتصار على نظيره المغربي بنتيجة 54-0 في المباراة اللي أقيمت البارح بملعب الشيخ دزويت لحساب الجولة الثالثة والختامية للدورة الترشيحية اللي انطلقت يوم 8 مايو وتواصلت إلى غاية يوم أمس. البولوني روبر ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة أعلن رحيله عن صفوف النادي الإسباني بعد نهاية منافسات الموسم الحالي. ليفاندوفسكي في بيان رسمي على الإنستغرام قال بأنه بعد 4 سنوات مليئة بالتحديات والعمل الجاد حان الوقت للمضي قدما، ويقول أنه بشغادر وعنده شعور أن المهمة قد اكتملت بنجاح بعد خوض 4 مواسم وتحقيق 3 بطولات. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحب. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: أصدقاء المحنة عمرهم طويل، وأصدقاء المواكب عمرهم كأعمار الزهور، ينتهون بنهاية الموكب.

قد تكبر الصداقة وتقوى فتصير حبا، ولكن الحب لا يمكن أن يصغر ويضعف فيعود صداقة. تكون سعيدا إذا عثرت على صديق تثق به، وتكون أسعد إذا عثرت على صديق يثق بك. إذا المرء لم يبذل من الود مثلما بذلت له، فاعلم بأني مفارقه، فلا خير في ود امرئ متكاره عليك، ولا في صاحب لا توافقه. أفضل المرايا صديق مخلص، وإبقاء بعض الحواجز يطيل عمر الصداقة. همس القوافي. نغم أنا ينساب من شفتيك، تهدأ وشوشات الموج، تسكن همهمات الريح، تنطلق العصافير الجميلة في سماء الكون، يطوي الصمت أعناق الشجر. هل تهربين من ارتعاش القلب، من صخب الحنين، من اندلاع النور في القلب الحزين المنكسر؟ حلم أنا، هل تكرهين مواكب العشاق والأشواق ترقص في ركاب الحلم والزمن الجميل المنتظر؟ أم تندمين على الزمان وقد مضى؟ من يرجع الأيام يا دنياي، لن يجدي البكاء على زمان ضاع منا.

0: لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: من لانت كلمته وجبت محبته. لن إذا ما نلت عزا فأخ العز يلين، فإذا نابك دهر فكما كنت تكون. المرء يدرك بالرفق ولا يدرك بالعنف، ألا ترى أن الماء على لينه يقطع الحجر على شدته. خذ الأمور برفق واتئد أبدا، إياك من عجل يدعو إلى وصب. الرفق أحسن ما تؤتى الأمور به، يصيب ذو الرفق أو ينجو من العطب. إن جلد النسر المعلق على الحائط لا يثير شفقتي، بل يذكرني بدم أشلائي وصرخات ضحاياه. هكذا تبدو رؤية الأشياء من البوابة الخلفية، جرح دفين في أعين الناظرين، لكن من يدخل الدار من النافذة خيانة للجدار. ورقة من دفتر قديم. يقولون وفرة الأصدقاء تعتبر أزمة، صديق واحد يكفي، ولكن كيف نتأكد أنه يحبنا؟ هذه هي المعضلة. وما هي مقاييس الحب لدينا ولديه؟ هل الحب يعني أن يكون في جانبنا في الضراء قبل السراء؟ أم الحب أن يغدق من العطاء علينا، أن يمنحنا الأمان وسط الخوف، والدفء وسط برودة هذا العالم؟ أم أن الحب كل هذا وأكثر؟ كل ما يندرج تحت بند العطاء دون حدود. صديق واحد يكفي، لكن الشرط أن يحبنا، وهو شرط قد يبدو تعجيزيا وسط عالم امتلأ بوجوه مقنعة وقدرة فائقة على التمثيل، حتى كأن بعض العلاقات يشبه مسرحية درامية تنتهي غالبا بموت البطل المثالي وسط بؤس العالم، لتمجيد الشعارات الزائفة وسحق الطيبة والعفوية في التعامل. والمسرحيات التي كنت فيها مشاهدا ساذجا، أو كنت فيها البطل المزعوم، لا تخدش شيئا من قدرتك على التسامح. لماذا؟ لأنك تعي أن في هذا العالم قلوبا لا تعرف معنى الحب بصفاء، حتى وإن حاولت أن تحياه رفض الحب ذلك وابتعد وحط رحاله عند القلوب النابضة بالخير وبالعطاء.

0: ألق الشعر.
1: من ألق الشعر
0: علمتني الأشواق منذ لقائنا، فرأيت في عينيك أحلام العمر، وشدوت لحنا في الوفاء لعله ما زال يؤنسني بأيام السهر، وغرست حبك في الفؤاد، وكلما مضت السنين أراه دوما يزدهر. وأمام بيتك قد وضعت حقائبي يوما، وودعت المتاعب والسفر، وغفرت للأيام كل خطيئة، وغفرت للدنيا

أو نلتقي بعد الوفاء، كأننا غرباء لم نحفظ عهودا بيننا. يا من وهبتك كل شيء، إنني ما زلت بالعهد المقدس مؤمنا. فإذا انتهت أيامنا فتذكري، تذكري أن الذي يهواك في الدنيا

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: نهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة أمازون عن هجوم إلكتروني اخترق أكثر من 600 جدار للحماية فايروول في عشرات الدول بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة على نطاق واسع، وذلك من خلال الأسابيع الخمسة الماضية. ويشير بحث أمني لأمازون إلى أن القراصنة الناطقين بالروسية استغلوا وصولهم إلى أجهزة الأمان المنتشرة في 55 دولة للتوغل أكثر في شبكات بعض الضحايا بطرق بدت وكأنها تمهيد لهجمات برامج الفدية. واستخدمت المجموعة الصغيرة هذه من القراصنة أو ربما شخص واحد فقط خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي التجارية لاستغلال نقاط الضعف في إجراء الأمان بسرعة، كما بيانات تسجيل الدخول البسيطة أو المصادقة أحاديث التعامل. ولم يحدد البحث الأمني أدوات الذكاء الاصطناعي اللي استخدمها المخترقين، كما لم يفصح عن أسماء الضحايا، إذ انتشرت الأجهزة المخترقة في أنحاء جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وغرب إفريقيا وشمال أوروبا وجنوب شرق آسيا. وتعد الاختراقات واسعة النطاق هذه خطيرة لأنها عندها دوافع مالية. وأحدث مثال على استخدام القراصنة للذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع الهجمات الإلكترونية، رئيس قسم هندسة العمليات الأمنية قال أن هذا الأمر يشبه خط إنتاج مدعوم بالذكاء الاصطناعي لجرائم الأنترنت، ما يسهل على العمال الأقل مهارة الإنتاج على نطاق واسع. قال أنه عندما واجه المخترقين أنظمة أمنية أكثر تحسينا انتقلوا ببساطة إلى أهداف أخرى، وينبغي على المؤسسات أن تتوقع استمرار تزايد حجم التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي سواء من قبل خصوم ذو خبرات أو بدون خبرة. ويرى الباحثين أن المخترقين استغلوا الفرص المتاحة لاختراق جدار الحماية ذات الحماية الضعيفة بدلا من استهداف قطاعات معينة. العام الماضي كان استغل أحد المخترقين تقنية من شركة نوتروبيك ضمن مخطط واسع النطاق للجرائم الإلكترونية، ما أثر على ما لا يقل عن 17 مؤسسة، ما شكل حينها حالة غير مسبوقة لاستخدام المهاجمين لأداة ذكاء اصطناعي تجارية كسلاح على نطاق واسع. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. أكدت وزارة الصحة اليوم أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، مشددة على أنه لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. وقالت الوزارة في بلاغ لها أنها تواصل متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. أفاد رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى الدكتور لحبي بسخيري بأن 40% فقط من المرضى المشخصين بمرض ارتفاع ضغط الدم يتلقون العلاج، محذرا من الارتباط الوثيق بين هذا المرض والإصابة بأمراض الكلى. تنظم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يومي 20 و21 من مايو الجاري المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي يسلط الضوء على التوجهات الجديدة للوكالة خلال المرحلة المقبلة، من خلال وضع خريطة طريق طموحة ترتكز على إزالة الكربون من القطاع الصناعية وتسريع نشر الطاقات المتجددة وتعزيز التقنيات الحديثة والتنقل الكهربائي وتخزين الطاقة والتثمين الطاقي للنفايات. أطلقت مدينة المهدية حملة وطنية المهدية تتجمل طيلة شهر مايو 26 و2000، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الجديد تحت شعار تضافر الجهود من أجل مهدية أنظف وأجمل. يأتي تنظيم هذه المبادرة تحت شعار تضافر الجهود من أجل مدينة أنظف وأجمل، تزامنا مع فعاليات المهدية الخضراء والمستدامة لدعم الانتقال البيئي. دولياً، قال مكتب أبو ظبي الإعلامية اليوم أن الجهات المختصة في الإمارات عملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة لطاقة نووية في منطقة الظفرة ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة. وأضاف المكتب أن الحريق لم يسفر عن تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير،
2: برامجنا منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم.
4: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناء، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا إليكم وإليكم. إليكم.
5: شهادات حية،
6: شهادات حية.
5: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
7: أوفياء برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيوف جدد. هذه المرة مناسبة وفاة أحد المنتجين في إذاعة المنسير، إذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية، أستاذ الأجيال بالجامعة التونسية اختصاص تاريخ الحديث والمعاصر، الأستاذ خليفة شاطر، الذي وفاه الأجل اليوم الأربعاء 12 مايو 2026 عن سن 90 سنة. رأينا من الواجب ومن الضروري الاعتراف بالخدمات الجليلة قدمها للجامعة التونسية ولمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، وكذلك عديد المنشآت الأخرى التي ساهرة عليها في مقدمتها المكتبة الوطنية وكذلك المعهد العالي للتوثيق وكذلك المركز الدولي الثقافي بالحمامات والجامعة التونسية للنوادي السينما مسيرة ذاخرة سوف نستمع إليها. إذن سعداء باستقبال أحد مقربين للأستاذ خليفة شاطر رئيس جمعية الوفاء للفكر البرجيبي ورموز الحركة الوطنية سي فتحي بسباس. مرحبا سي فتحي.
3: مرحبا وشكرا على الدعوة.
7: مش تلتحق بنا كذلك ابنة شقيقة المرحوم مدام وداد شقير وهي صيدلانية ومتصلة بخالها اتصال. نعرف أن سي خليفة شاطر لم يخلف أبناء لكن العائلة كلها محاطة به وكانت نقول احنا معه في السراء والضراء. إذن قبل الدخول لكل هذه المسائل التي سنطرق إليها نستمع إلى تقرير أعده الصديق والزميل سليم الحزم حول مسيرة الأستاذ خليفة شاطر.
8: شهادات حية. ولد الأستاذ خليفة شاطر في 12 ماي 1936 بحي الربط بمدينة المنستير وسط عائلة وطنية دستورية متواضعة. بعد دراسته بالمدرسة الفرنسية العربية بالمدينة حصل على شهادة ختم الدراسة الابتدائية في جوان 1950، وفي أكتوبر من نفس العام التحق بكوليج سوسة الثانوي كتلميذ مقيم، حيث حصل على شهادة البكالوريا شعبة الأداب في دورة عام 1956. بالتوازي مع دراسته نشط التلميذ خليفة شاطر ضمن شبيبة المدرسية التابعة للحزب الدستوري الجديد وبنادي السينما بمدينة سوسة الذي كان ينشطه في ذلك الوقت أساتذة فرنسيون من بينهم أستاذ اللغة الفرنسية السيد لحمي، وذلك مع العديد من تلاميذ جيله أو الأجيال التي سبقته من بينهم المنصف شرف الدين، عبد الجليل الباهي، مصطفى نقبو، المنصف بن عامر، لهذيل الشواش، وخاصة النوري الزنزوري. وقد أصبح جميعهم منذ ذلك الحين عشاقا للسينما، ولم يتردد في التعاون مع مجلة الفن السابع التي أطلقتها وزارة الثقافة سنة 1964 والتي كان يديرها زميله في الدراسة الراحل مصطفى نقبو. ومنذ تعيينه أستاذا للتاريخ والجغرافيا بصفاقس مطلع الاستقلال شارك في أنشطة نادي السينما بصفاقس الذي كان يديره منذ عام 1951 أستاذ اللغة العربية الراحل الطاهر شريعة. لهذا السبب كان من بين مؤسس أيام قرطاج السينمائية، هذا الملتقى العربي الإفريقي للفن السابع الذي انطلق رسميا في تونس سنة 1966 بفضل جهود الطاهر شريعة والعديد من خريجي نادي السينما بسوسة، عبد الجليل الباهي والمنصف بن عمور ومصطفى نقبو وغيرهم. منذ عام 1964 عين خليفة شاطر أستاذ للتاريخ والجغرافيا بالمعهد الثانوي طريق يابس بمدينة صفاقس، ثم انتقل للتدريس بمعهد الوردية، وفي سنة 1972 انتدب مساعدا باحثا للتاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بتونس، وارتقى في السلم الوظيفي بنفس المؤسسة العريقة كأستاذ مساعد ثم أستاذ محاضر فأستاذ تعليم عالي وأخيرا أستاذا مبرزا منذ سنة 2006. وفي عام 1981 ناقش تحت إشراف الأستاذ دومينيك شيفاليي أطروحة الدكتوراه دولة في التاريخ الحديث بجامعة السوربون بعنوان التبعية والتحولات ما قبل الاستعمارية الإيالة التونسية من 1815 إلى 1857، والتي تولت الجامعة التونسية نشرها في عام 1984. وعلى امتداد أكثر من خمسة عقود من التدريس
9: أشرف الأستاذ خليفة شاطر على العشرات من شهادات ختم الدروس ورسائل الدكتوراه وشهادات الكفاءة في البحث ورسائل التعمق في البحث والماجستير ودكتوراه دولة، كما عين عضوا بالعديد من لجان مناقشة الأطروحات بالجامعة التونسية والجامعات الأجنبية، وعضوا في اللجان الوطنية للانتداب والترقية في مختلف الرتب العلمية للمؤرخين والمدرسين الباحثين. إلى جانب التدريس، شغل الأستاذ الجامعي خليفة شاطر بعض المناصب الثقافية والأكاديمية والعلمية، وهي تباعاً مدير المركز الثقافي الدولي بالحمامات سنة 1978، مدير المعهد العالي للتوثيق من سنة 1987 إلى سنة 1996، المدير العام للمكتبة الوطنية بتونس من سبتمبر 1997 إلى سبتمبر 2002، عضو مؤسس فكاتب عام ونائب رئيس جمعية الدراسات الدولية مع الدبلوماسي الكبير الأستاذ أرشيد إدريس من سنة 1980 إلى سنة 2010، رئيس جمعية الدراسات الدولية من سنة 2010 إلى سنة 2012، رئيس لجنة استراتيجية الترجمة من أجل تعزيز الحضور الثقافي التونسي في المشهد العالمي التابعة للمعهد الوطني للترجمة بتونس منذ 2008. وبمبادرة من الرئيس لحبيب بورقيبة، استعان منتج البرامج التاريخية بالإذاعة الوطنية بتونس الأستاذ المنصف شنوفي بالمؤرخ خليفة شاطر لإضفاء المزيد من البريق على برنامجه صفحات من تاريخنا الوطني منذ بداية الثمانينات. ومن عام 1991 إلى 1996 عمل منتجا لبرامج تاريخية بإذاعة المنستير، من بينها مغربنا عبر التاريخ. وفي برامجه التاريخية عمل الأستاذ خليفة شاطر على تعميم المعرفة التاريخية، مستعرضا مراحل الحركة الوطنية التونسية من 1881 إلى 1956، ثم المحطات الرئيسية لبناء الدولة التونسية الحديثة منذ سنة 1956. بالتوازي مع عمله كأستاذ في التعليم الثانوي، بدأ خليفة شاطر أبحاثه في التاريخ الحديث تحت إشراف المؤرخ المتميز في السوربون الأستاذ جون غانياج، توجت بمناقشة أطروح الدكتوراه بعنوان الانتفاضة والقمع في تونس خلال القرن التاسع عشر، محل زروق بالساحل 1864. حلل فيها بدقة ثورة علي بن غذاهم في عام 1864 والفظائع التي ارتكبها الجنرال أحمد زروق ضد سكان الساحل التونسي بين عامي 1864 و1865. وفي أطروحته دكتوراه الدولة التي قدمها عام 1981 بجامعة باريس 4 تحت إشراف الأستاذ دومينيك شيفاليه بعنوان التبعية والتحولات ما قبل الاستعمارية، إيالة تونس من 1815 إلى 1857، قام الباحث المتمرس خليفة شاطر بدراسة التحولات المختلفة التي طرأت على البلاد التونسية قبيل الحماية الفرنسية. وفي هذه الأطروحة التي لا غنى عنها، لم يقتصر الأستاذ خليفة شاطر على أرشيفات القرن التاسع عشر، بل لجأ أيضا إلى المصادر الأدبية الأوروبية والتونسية حول هذه الفترة الحاسمة من تاريخنا. وقد كرس جزءا كبيرا من نهاية مسيرته المهنية للتاريخ المعاصر والشخصيات الوطنية البارزة، لا سيما الزعيم لحبيب بورقيبة الذي كرس له كتابا بعنوان عصر بورقيبة، صدر سنة 2021، والذي يعتبره خبراء السياسة نظرة نقدية متوازنة لمسألة بناء الدولة الوطنية الحديثة وممارسة السلطة من قبل أول رئيس تونسي لحبيب بورقيبة. ومن إصداراته الأخيرة كتاب السلاسل الحسينية 1705-1957 الذي صدر سنة 2025، لخص فيه أكثر من قرنين من تاريخ الملوكية في تونس. يضاف إلى ذلك سيرة ذاتية بعنوان الطاهر بن عمار 1889-1985، صدر بتونس سنة 2010. وفي الأجزاء الخمسة لكتاب تونس عبر التاريخ الصادر بتونس سنة 2005، وهو عمل جماعي عن تاريخ تونس أعده تحت إشرافه فريق مكون من 24 أستاذ مؤرخ جامعي من مختلف الاختصاصات، تولى كتابة فصلين عن مشروع الإصلاح التونسي في القرن 19. إلى جانب هذه الكتب المرجعية، نشر الأستاذ خليفة الشاطر عددا كبيرا من المقالات الأكاديمية الصحفية في العديد من المجلات التونسية والأجنبية، من أهمها كراسات تونس والمجلة التاريخية المغاربية بتونس ومجلة المتوسط بفرنسا ومجلات علمية محكمة تصدر بكل من سويسرا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. كما نشر بالعديد من المجلات التونسية ولا سيما في مجلة حقائق والاقتصاد المغاربي باللغة الفرنسية، حيث كان يقدم لقرائه منذ مطلع العقد الأول للقرن 21 تحليلاته الثمينة حول القضايا الاقتصادية والجيوسياسية في العالم. ومن بين المنشورات العلمية التي ساهم فيها الأستاذ خليفة الشاطر نذكر الكتب التالية: لندن سنة 1996 باللغة الإنجليزية، التحديات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فرانك كاس، لندن 1996، الفصل الذي كتب به فصلا عن الأمن المتوسطي، وجهة النظر التونسية. كتاب نيويورك 1994 باللغة الإنجليزية، الإسلاموية والعلمانية في شمال إفريقيا، كتاب نشر بالتعاون مع مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة سانت مانتس بيرس نيويورك 1994، وقد كتب فيه فصلا موسوما قراءة نصوص الإسلامية في المغرب العربي في القرن 19 وأوائل القرن 20، إصلاحات علمانية أم دينية. كما صدر الأستاذ خليفة الشاطر عديد المؤلفات لكتاب تونسيين من أصدقائه وزملائه، صدرت بتونس وخارجها بالفرنسية والإنجليزية والعربية. وخلال مسيرته المهنية والعلمية الطويلة، حصل الأستاذ خليفة الشاطر على العديد من الجوائز والتكريمات في المجالين الأكاديمي والثقافي بتونس وخارجها، من أهمها الدكتوراه الفخرية من جامعة بول فاليري بمونبلييه بفرنسا سنة 1993، والجائزة الوطنية للآداب والعلوم الإنسانية بتونس سنة 1997. وعلى الرغم من إقامته في تونس، ظل الأستاذ خليفة الشاطر وفيا لمدينته الأم، حيث كان ينزل كل صيف ضيفا على أفراد عائلته وزملاء الدراسة في الابتداء والثانوي لحضور الاحتفالات الثقافية التي كانت تقام بمناسبة 3 أوت كل سنة خلال عهد بورقيبة، ثم من قبل جمعيات المجتمع المدني بعد 2011 لإلقاء محاضرات في مقر نادي الأجيال بالمنستير أو بقاعة الاجتماعات الكبرى ببلدية المنستير، كانت آخرها تقديم كتابه عصر بورقيبة من طرف تلميذه الدكتور عادل بن يوسف يوم 3 أوت 2022. رحم الله فقيد المنستير وتونس والجامعة التونسية، ورزق أهله وذويه وعائلات شعبان وشقير وكل العائلات المتصاهرة، وفي مقدمتهم زوجته ورفيقة الدراسة بفرنسا الدكتورة سعاد جديدي المديرة العامة السابقة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بتونس بين 1986 و1997.
10: شهادات حية.
7: إذن كان هذا التقرير بصوت الصديق الزميل سليم الحيزم حول مسيرة الأستاذ خليفة شاطر. إذن يلتحق بنا بالهاتف من تونس العاصمة الزميلة وابنة شقيقة المرحوم الأستاذ خليفة شاطر مدام حفيظة شقير، أستاذة الأحوال الشخصية القانون العام بكلية العلوم الإنسانية القانونية والاجتماعية بتونس. صباح النور مدام حفيظة.
11: بارك الله فيكم على الدعوة.
7: العفو مدام، البركة فيكم، ونجد تعزينا لكامل الأسرة عايز. وكنا نفضل كونك تكون معنا في الوحدة، قمنا بالواجب أوصي فتحي بجانبي منذ حين في نادي الأجيال، عقدنا جلسة امتدت من الساعة 10 إلى منتصف النهار، تعرضنا فيها إلى مناقب الفقيد وخاصة ذكريات حول من عرفه من قريب وبعيد عملوا معه في الحقل الثقافي الثقافي في نادي السينما بالمنستير في الجامعة التونسية. سينابيل قلالة كان رفقتنا والعديد من الذين عرفوها عن قرب. اش نجم تقول في كلمتين مدام حفيظة على خالك؟ نعرف أن سي خليفة كان حاضر في العائلة في عائلة شعبان في عائلة تشقير بقوة وكان مرجع بالنسبة إلى العائلتين المتصاهرتين.
10: هو فما عائلة تشقير وشعبان، فما عائلة بسباس، عائلة الشاطر، الأخرين زادة، فما معناها عائلتنا كانت مازالت متفرعة معناها.
7: نعم.
10: وخي خليفة هو كان بالنسبة لنا مثقف وتعلمنا الكثير منه. أصلا كان يتميز بكونه إنسان متفتح يعني
7: ويستمع للكل تقريبا كل أفراد المجموعة. توهيدات بنت خالتي قالت لي كانت مش نعمل كتاب حول أول صيدلاني المعروف المرحوم سي علي كشوخ وساعدها يقول كي يسمع
10: طبعاً.
7: ما عندوش كما نقولها إقصاء وما في كتاباته وفي مواقفه وما هيش مأدلجة ما هيش مسيسة.
10: ويعطينا كتبته ونقرأ ونحق كانت عندي علاقة قريبة ياسر منه لأني معناه سواء كان بالنسبة للعمر خاطرين من كبار دار شقير وكذلك خاطر نتلقاو في العدة
7: مناسبات حتى في الجانب الجامعي في الندوات العلمية وفي غيرها نقاشات. صحيح.
10: وأنا كنت نقري في القانون الدستوري وأنت تعرف القانون في الكمبيوتر.
7: أيوة.
10: وكان كنت نقرأ له حتى وقت نقص خاصة كيف نقرأ على القانون الدستوري نتاع القرن التاسع عشر.
7: صحيح.
10: وهو كتب عدة مقالات على
7: حول دستور 1861 وعهد الأمان 1857 موجودين في المجلد الخاص بتونس عبر التاريخ هذه الخمسة أجزاء تقريبا.
10: موجودين. لكن المهم اللي هو معناها ينيرني خاطر تقرا المقالات نتاعو حول الخصومات اللي كانت موجودة
7: داخل البلاد وفي الأسرة الحسينية. نعم.
10: والناس اللي رافضة القانون الدستور 1864 باعتباره جاي من الغرب،
7: من الغرب
10: واحنا عنا مصادرنا وعنا مراجعنا وهذا كل معناه يخليك انت تفيق اللي هو كانت عنده نظرة تقدمية
7: مقارنة بال مما كان يكتب في تلك الفترة وكل ما
10: نعم. أي وكان إذا هو ينيرنا يعني
7: يسمحنا كي
10: تقرأ كتاب ثم بخلف القانون البحث ثم الإطار والمناخ السياسي،
7: المناخ السياسي نعم. وهذا ما تلقاش في حتى كتابات عادة يكون على هامش المحتوى النصوص القانونية ما تلقاش فيه. صحيح.
10: ولقيت البارح ثم ناس كتبت عليه برشا مقالات الأسبوع هذا.
7: أيوة.
10: ولقيت حتى اللي هو اهتم حتى بالهجرة.
7: نعم.
10: ومفهوم الهجرة بين
7: ضفتي المتوسط،
10: بين ضفتي المتوسط. نعم. وكيفاش معناها المصطلحات وكيفاش تستعمل اللغة لتبرير الاستعمار كانت تحب يعني لقبول الناس اللي جاتنا من أوروبا.
7: أوروبا في القرن 19. نعم.
10: عشر.
7: كانت عنده علاقة قوية بجامعة نيس وجامعة نيس خاصة صديقه رولف شور. رولف شور هو اللي كان يدرس في نيس بعد رحيل وتقاعد في البداية أندري نوشي خذا مكانه.
10: أندري نوشي هو احنا نعرفه اللي كانت عنده
7: صحيح علاقة وتيدة بأندري نوشي.
10: هو كان ديما يسافر ويشارك في الندوات
7: صحيح صحيح.
10: ومواقفه كان ديما معناها تقدمية.
7: نعم.
10: إنسان متزمت ولا
7: صحيح صحيح. وهذا
10: ما حتى في العائلة رح.
7: حتى في العائلة يستمع للجميع.
10: حتى في العائلة انت تعرف يعني
7: صحيح صحيح.
10: يعني ما هوش ياكل
7: نعم.
10: يراقبك ولا
7: صحيح أيوة.
10: على تصرفاتك أيوة. ولا يحترمش رأيك.
7: نعم.
10: معناها أنا مختلفة عليه تماما حتى أنا عمري ما كنت لا في حتى
7: تنظيم
10: من أي تنظيم ولا لا في تنظيم
7: بينما سخليفة لا سخليفة كان في كل النسيج الجمعياتي في الشبيبة في نادي السينما في
10: هو كان من مؤسسي نوادي
7: السينما. نعم.
10: وكذلك في
7: أيام قرطاج السينمائية
10: أيام قرطاج السينمائية
7: 66. نعم.
10: والله اليوم أنا قعدت نبحث على بعض المقالات لقيت حتى عنده مقالات على ثقافة.
7: كان صديق دراسة في المعهد الذكور بسوسة سي مصطفى نقبو، هو اللي كلف من طرف شادي القليبي بمجلة الفن السابع منذ 1964 بعد أحداث الوزارة 3 سنوات. مدام من جانب آخر، الجانب نقول وإحنا علاقته بالزعيم بورقيبة، كان فما برامج تاريخية كلف بها مع سي المصطفى الشنوفي ثم في التلفزة الوطنية. كيفاش نظرت علاقته بالزعيم بورقيبة، نظرته للتاريخ تونس الرسمي ما نقوله وبعض الجوانب الأخرى الحساسة من تاريخ تونس في فترات معينة، مثلا كتب على مثلا بعض المحاكمات التي صارت بال 56 مطلع الاستقلال، كتب على مواضيع حساسة مثل الماسونية إلى غير ذلك. تنجم
10: كتب عنده مجموعة من المقالات حول الماسونية كما قلت أنت، حول البنسي أون إكزيل ديكولونيزاسيون في المغرب، شانجمون بوليتيك إكسكلوزيون لورد لا ديكولونيزاسيون، عليها هي مواضيع متنوعة لكن
7: وحساسة. نعم صحيح،
10: فترة معينة يعني
7: بناء الدولة من نسميها
10: بناء الدولة. وأنا نحب نقول حاجة، أنا كنت نمشي معها تتذكر نمشي المسير. كان يحب ديما يمشي المسير في فترة 3 أوت. خاطر يحب، كان بورقيبي هو.
7: نعم بطبيعة الحال
10: سعاد،
7: سعاد هي نموذج كما قلوها لبرنامج تحديد النسل من يقول
10: طبعا
7: ديوان. نعم تنظيم العائلة،
10: تنظيم الأسرة.
7: صحيح.
10: نعم. وهو كان يحب ديما يزور ويحضر في كل المناسبات اللي ناس
7: في بلدية المنسير. نعم تقع ندوة تقدموا فيها كتاب آخر مرة تقريبا في 22 أعتقد لما أصدر كتابه لاردو بورقيبة.
10: بعد ما تسب لاردو بورقيبة.
7: صحيح صحيح. نعم.
10: ومرة عمل محاضرة في المنسير والعنش كانت تتذكر.
7: أيوة.
10: أنا كنت حاضرة فيها حول الكولتور
7: الثقافة. صحيح صحيح. نعم
10: بورقيبة والثقافة.
7: صحيح صحيح.
10: يعني وكنا حتى نذكر مرة كرموه في مع سي فتحي بسباس
7: معنا بطبيعة الحال.
10: أيوة. بورقيبي.
7: نعم جمعية فكر بورقيبي صحيح.
10: يعني في البهوة ذاك
7: في البهوة في موجود هو الصور متاعه موجود بحث سي أحمد دونيس وسي طارب الخوجة موجود معهم. صحيح موجود الصورة لليوم.
3: نعم حتى هي كرمناها نفس الشيء.
10: أي حتى أنا زادة
7: كرمناها سي فتحي ديما يقوم بالواجب راهو.
10: أي بارك الله فيه. وأنا البارح والله قعدت متحرجة لما نجمتش نجي خاطر
7: الغالب الفرق والمسافة طويلة ويلزمك والناس يروحوا مأخر. أي صحيح ما نجموش
10: يجي معناها من الأول إن شاء الله مرة أخرى
7: إن شاء الله. إن شاء الله هو اتفقنا تو منذ حين أن تكون الأربعينية في مقر جمعية صيانة المدينة وكلم سي حمادي تري مش يتكلف بالمسألة هذه، مش يكون بحول الله يوم السبت 23 جوان.
10: أما يجب نتنسق وخاطر
7: بطبيعة بطبيعة
10: قال لي أنه هو كلم ما نعرفش يكون من مسؤولين وقالوا يحبوا يعملوا له أربعينية.
7: نعم.
10: في مدينة الثقافة لكن فما زادة
7: أي باش من المكتبة هو مدير عام سابق باش ما يكونش متضاربين التواريخ بالحق
10: وما زادش فرد نهار
7: باش ما
10: أداب.
7: صحيح صحيح. نجم كيف كيف كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية صحيح بيلزم
10: عايشك بارك الله فيك
7: عايشك مدام. كلمة أخرى نجم تقول في عجالة هالرصيد هذايا الكل معناها الكتابات المنشورات وغيرها
10: إن شاء الله يكونوا معروفين إن شاء الله معناها ناس نجم تتحصل على الوثائق هذه.
7: نعم.
10: خاطر أنا نتصور أنه مهم جدا أنه نقرأ وشنو
7: ويلزم الشباب يعرفوا خاطر الشباب توا ما عادش يعرفوا. أنا اقترحت على سي فتحي توا مناسبة الأربعينية نجيبوا عينات من كتب منشورات ومقالات ونعرضوهم للعموم يتصفحوهم
10: ورقوهم. نعم.
7: بعض الصور كذلك جميلة، عنده صور من نادي السينما في المنسير، نادي السينما مع سوسة، جامعة تونسية في أيام قرطاج السينمائية، كلها تقريبا تصلح باش تأسس نسميها ذكرى الأربعيني.
10: أنا عندي شوية كتب ما منعرفش كنت تقول لي شنو الكتب اللي
7: أي ما هو مش نشوفه نعرضه للشباب اللي ما يعرفوش المرحوم الأستاذ خليفة الشاطر. يعطيك الصحة مدام حفيظة على مدام حفيظة شقير أستاذ القانون العام بالمركب الجامعي. نعم كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. إن شاء الله نلتقيك في مناسبات أخرى وإن شاء الله ربي يرحمه وينعم وتحياتنا للعائلة. أوكي.
10: عايش بارك الله فيك.
7: تبقى معنا مدام حفيظة باش تسمع حصة من الحصص التي أنتجها الأستاذ الراحل خليفة شاطر بعنوان في إذاعة المنسير كان التقني والساق تنقلوا باش يقوموا بالتسجيل. سي حمد طنبورة بالمناسبة نحيوه هو اللي أعطاني معلومة يمشيوا لبيته ويسجلوا حتى مع زوجته فيما يتعلق بالتنظيم العائلي. لقينا معناها مقتطفات من حصة مغربنا عبر العصور بصوت الأستاذ خليفة شاطر تمتد على 10 دقائق باش نستمع إليها ثم نعود للحوار مع سي فتحي بسباس.

0: مغربنا عبر التاريخ.
1: يستعرضه معكم الدكتور خليفة شاطر.

0: في حصة اليوم باش نواصلوا دراسة بعض اتجاهات برزت في المدرسة التاريخية الشمال إفريقية. والإنسان اللي يدرس الكتب التاريخية اللي قاعدة تنشر في شمال إفريقيا باش يقتنع بوجود على الأقل مدرسة تاريخية إذا كان ما قلناش مدارس واتجاهات تاريخية. تحدثنا في الحصة الماضية على بعض اتجاهات توجد عند المؤرخين، وتحدثنا على الأبعاد الجديدة اللي قدمها المؤرخ التونسي المرحوم البشير تليلي، وكنا أشرنا إلى بعض اتجاهات أنثروبولوجية توجدت واعتمدها المؤرخ عبد الله العروي. عبد الله العروي من كبار المؤرخين الشمال الإفريقيين، وأطروحته كانت الأصول الاجتماعية والثقافية للقومية المغربية، بمعنى المغرب الأقصى 1830-1912. كيف جاء باش يقدم المغرب؟ ما اقتصرش على التسلسل الحداثي، ولكن حب يبين القاعدة نتاع المجتمع المغربي باش نفرز المغربي ما هي ميزاته. ولا تحدث على اللباس، تحدث على ما يؤكل، على السكنة، وقال هو من الأشياء اللي تميز المغربي هي أنه يرتدي البلغة، نلقاوها في المدينة ونلقاوها في الريف، وما نلقاو الصندال كان في الجهات الصحراوية أو بعض الجبال، مناطق الجبلية الفقيرة. بحيث كيف الإنسان يمشي وقتها في القرن التاسع عشر في تونس أو في طرابلس ويلقى إنسان لابس بلغة، في جل الأحيان أكل الإنسان هكا هو مغربي، معنا من المغرب الأقصى. ثم أنا ما فماش عادة التدخين، يقول عادة التدخين ما كانش موجودة في المغرب الأقصى حتى 1900. ولو أما ورق الدخان معروف في المغرب منذ القرن السادس عشر، نظرا لارتباط المغرب بإسبانيا والبرتغال. ثم الصحراء تعرف النفة، ولكن السيجار كان مجهول، بحيث فما غياب بعض مظاهر ووجود بعض ميزات.
1: من أرشيف إذاعة المنستير،
0: يقول عبد الله العروي مثلا كيف تدرس المونة نتاع الرحالة المغاربة، تلقى دائما السكر والتاي موجود في المونة، بحيث هو التاي ولا ميزة يقدمها، يقول معناها التراب المغربي من الناحية الأنثروبولوجية يمتاز بالبلغة بالكساء بالتاي. وهالمظاهر هذه تزول في الشرق بقدر ما نلقاه استعمال الصندال، الصبابط، السواقر، القهوة. حتى أنه نذكر في محاضرة قدمها في تونس بين الفرق بين مجال التاي اللي هو المغرب الأقصى ثم مجال القهوة، بحيث حب الأستاذ عبد الله العروي يغذي الدراسة نتاعه التاريخية بتقديمها في أبعاد شمولية، معناها تاريخ شامل. واحنا كيف نقولوا تاريخ شامل؟ معناها باش نجيبوا أشياء جديدة. هنا المؤرخ التونسي ما زالش باش يجيب حاجة جديدة بالنسبة للكلمة المأثورة اللي قالها مؤرخ شمال إفريقيا وعالم اجتماع شمال إفريقيا ابن خلدون، كيف يقول التاريخ هو تاريخ العمران. معناها بحيث التاريخ ما هوش مجرد دراسة للأحداث، وإنما هو دراسة للعمران ولتطور العمران، وكيفاش معناها فما العمران الحضري والعمران البدوي والديناميكية اللي كانت موجودة بيناتهم، وكيفاش تخلق الدولة، وكيفاش تترعرع وتتقوى، كيفاش يصيبها الهرم. وكيف ما قلنا الإنسان يصعب باش يجيب شيء جديد بالنسبة للتاريخ الخلدون.
1: من أرشيف إذاعة المنستير،
0: احنا كيف نتحدث على هذه الميول أو بعض الميول الأنثروبولوجية الموجودة في تاريخ شمال أفريقيا؟ ما ننساوش أيضا أما فما نظرية دائما تستعمل كيف يقع الحديث عن شمال أفريقيا. النظرية هذه هي النظرية الانقسامية، انقسامية اللي سماوها وقتها لا سيجمنتاريتي. وهالنظرية الانقسامية اتشهرت اعتمادا على دراسات المؤرخ البريطاني جيلنير، أرنست جيلنير، قدمها هو في الأطروحة متاعه على دور وتنظيم الزاوية البربرية. ونظرية متاعه اتنشرت، مثلا اتنشرت في مقال سنة 1966 قدمها فافري في مجلة لوم، واتنشرت حتى قبل ما تولي كتاب، ثم ظهرت ككتاب أولياء الأطلس، سان أوف أطلس، سنة 1969. هالنظرية هذه أثرت على الدارسين الشمال الإفريقيين، ولكنها أثرت أكثرها على علماء الاجتماع أكثر من اللي أثرت على المؤرخين. شنو هي النظرية؟ معناها كونه ما فماش دولة أو سلطة مركزية، معناها البلاد المغربية، وانطلاقا من البلاد المغربية معناها بلدان شمال إفريقيا، متكونة من مجموعات، وكل مجموعة، كل قبيلة أو مجموعة سكانية تمثل جزء، بحيث هناك أجزاء متشابهة، وكل أجزاء هكية معناها تخلق بيناتها شبكة علاقات. شبكة علاقات احنا نفهموها بكلمة مأثورة عنا، معناها أنا وخويا ضد ولد عمي، أنا ولد عمي ضد الأجنبي، معناها الشبكة متاع العلاقات ومتاع التحالفات هي اللي تفسر المجتمع الشمال الإفريقي. وهي النظرية هذه ومخذوها على الأنتروبولوجيا المعاصرة وعلى دراسات دوركايم، ومعناها تنشرت ياسر، خاصة بالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء قبل الاحتلال. إن كيف يتحدثوا على الدولة يقول كوكا ستايتلس سوسايتي، معناها مجتمع بدون دولة، باش يفرقوا بين المجتمعات الأوروبية اللي فيها دولة مركزية قوية. ويقول كوكا هي مجموعات وشبكة من العلاقات بين المجموعات، بحيث فما أحلاف والأحلاف تتناصر مع بعضها. ربما فما مبالغة في الاستعمال هذه متاع الانقسامية، لأن فما سلطة نجم نقولوا تكون في كل مراحل تاريخ شمال أفريقيا، وقت السلطة معناها عندها الأجهزة متاعها، عندها وسائلها، بحيث ما هيش مفهوم الدولة كالدولة المركزية كيف اللي أسسها لويس الرابع عشر. ولكن إخي إحنا إذا كان مش نفهم مفهوم الدولة، كان مفهوم كان النمط متاع فرنسا وقت لويس الرابع عشر، بحيث من هون جات المبالغة. كيف ما نقولوش فما دولة مركزية تراقب كل النشاط، يقولوا ما لها وما لنا النظرية الانقسامية.
1: من أرشيف إذاعة المنستير.
0: وربما هو حتى في الفترات اللي الدولة كان عندها دور محدود، لأن نجم نقوله اللي في القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشر مشمولات الدولة أعمال تكبر، ووقت اللي تخلقت الجيوش العسرية مثلا في تونس بطبيعة الحال، فما حاجة الدولة للضرائب، ولا خلقت أجهزة مراقبة وتقوات إذن السلطة. ربما في فترة حتى ما فماش السلطة، علاش ما نرجعوش إلى تفسيرات ونظرية ابن خلدون؟ يعني ابن خلدون قبل النظرية الانقسامية يقول راه فما مفهوم العصبية، بحيث مجموعة سكان عايشين مع بعضهم، مثلا قبيلة فما بيناتهم عصبية الالتحام، ثم تجب تكون قبيلة متحالفة مع قبيلة أخرى فما عصبية الحلف، ثم قبيلة مثلا مرتبطة بالعائلة اللي تحكم فما عصبية ولاء، فما عصبية نسب، عصبية حسب وجوار. إذن أحسن من النظرية الانقسامية هك الشبكة متاع العصبيات اللي تحدث عليها ابن خلدون هي تقدم أكثر المجتمع الشمال إفريقي. وعلى كل حال هذه إنما هي منطلقات، لأن المؤرخ كيف بيدرس تاريخ بلدان شمال إفريقيا يلقى تطور السلطة، يلقى عملية إدماج، يلقى معناها كونه ما فماش عصبيات وقوى متنافرة، ولكن فما شبكة علاقات، وشبكة العلاقات إذن تدمج بصفة تدريجية تحت السلطة الناشئة في البلاد شمال أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر.

0: مغربنا عبر التاريخ.
1: يستعرضه معكم الدكتور خليفة شاطر.

0: إذن كان هذا جينيريك مغربنا عبر التاريخ. كان فريق كامل يتنقل إلى تونس العاصمة للتسجيل ويبث، وتم عملية المونتاج كما لاحظنا في هذه الحلقة، دراسة الأنثروبولوجيا، نظرية الانقسام، خصوصيات مجتمع المغرب، تتطرق إلى خاصة أطروحة الأستاذ عبد الله العروي حول المغرب الأقصى وعلاقة الدولة بالقبيلة ومسألة النظرية الانقسامية لإرنست جيلنر لدرس صلحاء الأطلس في أطروحة متاعه The Saint of Atlas في 1969. ما رأيك سي فتحي في هذه الحلقة؟
1: يعطيك الصحة، هذه بشرح نخبيوها في
0: درة من الدرر
1: اللي يجي بعدنا بشرح من هو خليفة جد.
0: عمل الأنثروبولوجيا، التاريخ، الدولة، مفهوم العلاقات الاجتماعية، الأحلاف، من حلف الولاء إلى حلف الدولة إلى حلف الجوار إلى حلف القبيلة وعديد الجوانب.
1: أنا أقول تونس خسرت مكتبة تحرقت.
0: نعم، أقول لك هو المثل في إفريقيا جنوب الصحراء، أقول لك كل ما مات شيخ فإن مكتبة تحترق. نعم
1: صحيح. هذا هو خسرنا فعلا علامة معلمة تونس.
0: نعم.
1: مش شمال إفريقيا بأكثر.
0: نعم، ماذا الذي يربطك بالأستاذ خليفة شاطر سي فتحي لجانب هذه المحاضرات والتظاهرات التي تنتظم كل 3 أوت و 25 جويلية مناسبة عيد ميلاد الرئيس الحبيب بورقيبة وعيد الجمهورية، وانت كرئيس جمعية الوفاة للفكر البورقيبي ورموز الحركة الوطنية؟
1: بل هذاك هو من العائلة، كنا نجتمع فيه قبل. أنا ولد عم الوالد.
0: أيوة.
1: زوجته قد الشريف الله يرحمها اللي هي أخته.
0: أيوة.
1: فكانت عندنا علاقات بسباس بدار
0: شاطر. نعم.
1: هذه من
0: فربط
1: حتى في تونس العاصمة.
0: حتى في تونس العاصمة.
1: أكثر في تونس العاصمة.
0: وقت المكتبة بتولي تقترب الأمور.
1: لا هكا خطر أكثر، عائلتنا أحنا موجودين في تونس العاصمة.
0: في تونس مع الوالد خطر اشتغل.
1: كان يخدم في مدير مستشفى شرم
0: الشيخ.
1: وكان
0: نعم.
1: وزيد عنده علاقة مع عمي توفيق اللي كان مدير التلفزة التونسية.
0: صحيح.
1: وشد بعده هو مهرجان الحمامات. خذا عليه فعلا.
0: مركز ثقافي الدولي.
1: كل وراه كان يستشيره. فمرة قصدته في 2015 قلت له ماذا بينا تجي نعمل حاضر على 3. قال لي علاه ما قلتيش قبل برمي جوان؟ قال لي حبيت نعمل غرت جوان.
0: أيوة.
1: في حلق الويل.
0: أيوة.
1: قلت ان شاء الله نوعدك العام الجاي.
0: عملت نعمل. انت كثير مناسبات وحتى نعمل. بالدوره بالدرجات بوصفك. أيوة. انت
1: نعم.
0: تشرف في الجامعه التونسيه للدرجات وتعمل السباق كل غرت جوان.
1: وزاد هو وقت عملناه احملناه في حلق الويل كانوا بحضور حتى الوزير الخارجيه السابق
0: سي احمد ونيس وستار بالخوجه
1: كل وكان هو يجمعهم صدقني هو بالتليفون يجيبهم وكانت فما علاقات
0: عنده علاقات شخصيه وشبكت علاقاتهم.
1: ايوه وقت احمد ونيس يقول انا صغير نجي نحضر على بورقيبه في برمي جوان.
0: أيوة.
1: هو يحفظ الفتره له.
0: أيوة.
1: اخر حديث معاه الله يرحمه.
0: أيوة.
1: طلبت منه لان فما جمعيه في منزل خير كانت باش تعمل في جويليا وفما شكون عطاهم تاريخ غالطون كنت بتصلح لي اللي كانوا باش يعملوا يدشنوا شارع شد قلال.
0: أيوة.
1: لأن تعرف شد قلال عاش
0: المجموعة المقاومة. أيوة. كانوا
1: أكثر.
0: متخبين على عيون الجندرمة
1: والبوليس. قالوا 24 جويلية علاش شكون ماذا التاريخ 24 جويلية؟ قال لي مقتل روني يودي انا روني هزيت تليفون كلمته.
0: أيوة.
1: قال لي مش روني نتاعهم هذا. أيوة. روني اللي قتل الدكتور ميمي.
0: أيوة.
1: اللي هو
0: عبد الرحمن ميمي
1: اللي هو من دار الحمراء.
0: ايوه باش ولاد الحمراء
1: هذيك 24 جويلية. قال لي صلحهم
0: قبل اسبوع من الاعلان عن الاستقلال الداخلي. ايوه
1: من ناحيه والناحيه الثانيه.
0: أيوة.
1: اللي هو 31 اوت 53 قال لي انا حضرته. قال لي من غدوه تعملت اكبر مظاهره في في في في
0: ما سميها انتم ليله الفزوع. سمي ليله الفزوع
1: او سجدوا اربع شهداء.
0: اربع شهداء معروف سي احمد الغندري وش اسمه عبد السلام تريمش ومصطفى بن جنات والمرشاوي
1: سعيد
0: مرشاوي هذول هم 33 بطريقه شنيعه. نعم.
1: كان هو يجي يحضر شخصيا.
0: نعم.
1: يجي شخصيا ويعطينا لمحه على قال لهم قال شوف الناس هذوما اللي عطاو صدورهم كل ما كانوش يستناو ولا شيء
0: يستناو في نقولوا احنا الشكر ولا
1: لا تبين شكر ما. والحاجه اللي عجبنا فيه كان يحضر وكنا كما توا قاعد نسمع فيه.
0: أيوة.
1: راهو صدقني نقعد نسمع فيه والله
0: ما ما ما, ما تستمتع بال
1: لا وهذا واش نقول لك فما صحيح. وزير ثقافه يبقى. هو قدمه لي هو مبروك مهدي مبروك
0: مهدي مبروك
1: تعرف قال لي دخل لنا التاريخ بالقمع لانه هو عمل سوسيولوجي قال لي ما كانش عندنا سوسيولوجي
0: ما كانش ولا هو عندهم ماده اختياريه
1: هذا كوزير قال لي مره طلبته في حاجه ما حبش يستقبلني
0: هو زميل دراسه
1: مشيت معاه قال لي ولا هذاك شوف الانسان هذايا شنو عطانا وان شاء الله وان شاء الله راولوا على الاقل 10% بالمعروف العام معنا
0: والمنستير ومعناها كما قلنا ثريه برجالات وبنساء ووفية ديما لرموز الحركه الوطنيه
1: ان شاء الله كما انت اقتراحك ان شاء الله الاربعين نعملوها في سنت مدينه باقتراحك
0: نعم.
1: انت
0: نعم.
1: وان شاء الله زاد نفس الشيء انا طابت من الصولات باش نسميه يا معهد من المعاهد ولا شارع من شارع وانت اعطيت اقتراح انا عجبني هو نعم. تسمية دار الثقافة
0: نعم
1: كما صار في دار الثقافة جندوبة
0: جندوبة سي عمرو السعيدي استاذنا وكان ندرس مع الاستاذ خليفة شاطر مرحبا مدام وداد شعبان صيدلانية وهي ابنة اخت سي خليفة شاطر في كلمتين مدام سي خليفة شنو ممثلكم في العائلة قبل ان ندخل في المجالات الاخرى العلمية والاصدارات حدثت عليها بنت خالتك مدام حفيدة شقي ايش نجم تقول في سخليف
2: انا نجم نطرق للجانب الاخر الجانب العائلي وعائلته وبالولاد اخواته ورئيسيا واحفاد اخواته زاده كان ديما يشجعنا وحتى ولاد اخواته من العمر 12 سنه شجعهم على الذهاب الى النوادي السينما والاهتمام بالثقافه
0: نعم صحيح
2: وبالطبع هو كان مثال اعلى بالنسبه لنا سواء بصفه مباشره يشجعنا على الدراسه ولا حتى بصفه غير مباشره كان راه احنا واحد اكبر منا وحتى عمره 86 سنه
0: مازال
2: يجتهد ويالف في الكتب وما يرتاحش بالكتب
0: الكتاب الاخير هذا تعطيهم بس على طريقه تحريره وتاليفه عصر بورقيبه
2: لارد بورقيبه وهو يكتب فيه هو معناتها
0: على الحاسوب نتاعو
2: بينما برشا تلقى الناس عمرهم 60 سنه
0: وما يحبش يحفظ العالميه وما يحبش ما ينجمش كيفاش يدخل الحاسوب
2: يكتب وحده سواء بالعربيه ولا بالفرنسيه لذلك الى جانب معناتها الاهتمام بالحاجات العائليه وكنا معناتها كما يدرس كيف يجينا في العائله يجبدنا التاريخ العائله الكل
0: تاريخ العائله
2: بكل بصفه غامره
0: نقولوا احنا شجره النسب وهذا منين جاء وهذا منين جاء
2: وشنو صار حتى السيد هذا بالتفصيل
0: خاصة محنة الساحل 1864 ما نسميها حملة زروق على الساحل
2: نعم أي حتى حاجات خاصة عائلية كان معناتها كان
0: ذاكرة العائلة نقولوا احنا ذاكرة العائلة
2: نستمتعوا بالقعاد معاه
0: صحيح صحيح عنده طريقة في أي حكواتي طريقة في نقولوا احنا في السرد التاريخي وفي الرواية في الأحداث اللي تشد المستمع
2: نبدأ كل سكت
0: ومعناها كيما الخرافات نتاع قبل واحنا صغار

0: وشجعني وعطاني كل المراحل اللي لازمني نمر بها باش
1: في البحث او كيفاش تعمل كيفاش كذا
0: شنو الاماكن اللي لازمني نمشي لها
1: الارشيف والمكتبة الوطنية
0: وشجع اي واحد من العائلة معناتها يكتب دراسة لازم يشجعه.
1: ما تمكنتش من اصدار هذا الكتاب فما ان شاء الله بالتوفيق. وهو نذكره هو اصيل من بلا وتربى عند خاله الشيخ سالم بوحاجب في تونس العاصمه وفتح في باب السويقه اول صيدليه من 1897 اعتقد دول طبيب هو 1902
0: اول صيدليه
1: 1902 تقريبا هكاك نهاية القرن 19 بداية القرن العشرين. وكانوا يعتقدوا مدام أن العلوم الصحية خاصة الطب والصيدلة هي خاصة بالفرنسيين والأوروبيين من جموش التوانسة ينشحوا فيهم.
0: كان شد وزير صحة
1: قبل المسمى الحرب العالمية الثانية. المسألة أخرى قام بها كيف كيف مصطفى التنجزلي أول طبيب تونسي 1897 أصر على مناقشة أطروحة الدكتوراه في الطب يوم 12 ماي 1897. علاش 12 ماي؟ هو ذكرى منذ أيام وهي ذكرى الحماية باش يبين للفرنساويين كونه رغم المحتلين فأن الطلبة التوانسة والشباب التونسي قادر على أن نقول وإحنا يفتك شهائد ويوصل إلى مراتب عليا. مش بالسهل أن تناقش معناها تروح الدكتوراه في باريس في كلية الطب في باريس من طرف تونسي أو جزائري أو مغربي. فيها تحدي كبير.
0: فيها تحدي.
1: نعم. وانت في مجال الصيدلة ودراستك وعندك عديد الأبحاث في هذا المجال كيفاش تنظر مسألة الصيدلة توا خاصة مع العولمة ومع الأمور التقنية والأمور هذه كلها تطورت مسألة الصيدلة كما كنا قبل معناها ما عادش تطورت الأمور.
0: أي بالطبع قد تطور.
1: نعم. كل شيء تو جاهز يجي من مخابر ما عادش قبل كان الصيدلاني يصنع وحده.
0: فما إلى حد الآن
1: مازال لا بريباراسيون
0: شيميك.
1: أيوه.
0: أيوه.
1: بعض الأدوية.
0: في المستشفيات.
1: مستشفيات زاد كيف كيف.
0: مستحضرات
1: أيوه. على خاطر بطبيعة الحال. الجانب الآخر من الحياة اللي نقولوا إحنا العائلية وعلاقتكم علاقته بشقيقته علاقته بمسقط الرأس بالمنستير ديما كانت قوية.
0: أي كيف كل ما يجي في 3 أوت ولا تلجي المستير لازم يدور على العائلة ويفقد. إذا كان واحد منا يمشي يسكن في المستير يمشي لازم يسأله
1: لازم يسأل عليه الكل
0: على يسأل عن خلنا اللي في المستير
1: والسينما فماش شكون طلع من البذرة من السينيفيل أو من هواة السينما عشاق السينما
0: نعرف اللي هو أغلب ولاد
1: خالتي
0: أغلب ولاد خالتي مغرومين
1: بالسينما تحت تأثير سخليفة
0: نعم تحت
1: هو خاصة إن هو اللي يبقى مدام في نوادي السينما والمنسير كانت منذ الخمسينات أول نادي السينما تقريبا سي محمد صالح سيدي هو اللي كان سي محمد سيدي العالم الاجتماع هو اللي كتب
2: لا أستاذ تاريخ
1: لا فما الآخر سي محمد صالح سيدي
2: أيوه
1: نفس اللقب هو اللي بعث نادي السينما وتناولوا عليه أجيال وأجيال من هذا
2: وكان هو مغروم علاش عن السينما خاطر كان يحكينا على الحفريات اللي عمل فيهم في والجولف
1: ايوه في في نعمل عليهم سي نبيل قلالة في انشيرة النير انشيرة النير نعم السينما بطبيعة الحال هي المشكلة مش فقط في عرض الشريط بل هي في مناقشة صحيح هي المناقشة الشريط ولا هي تبني شخصية السينمائي وشخصية الشاب هذا اللي يكون مطلع يناقشوا السيناريو يناقشوا الأبطال يناقشوا الأكسيون يناقشوا المسمية الحركات إلى غير ذلك الموسيقى
2: الأفلام الثقافية
1: خاصة
2: كان بالخاص الروسية
1: أيوه كانت تجي خاصة مهتمة بتحرك الشعوب المستعمرة في إفريقيا في حرب الفيتنام في حروب عديدة وتأرخ لي فترة من الحرب الباردة وهذا الصراع هذه الثقافة كانت للأسف تو ما عادتش لنا وادي السينما ما عادش تو يدخل يتفرج على قاعة تكون فاخرة بنظارات وكان أثمان مرتفعة لكن في نهاية الأمر شنو ما يخرج بحد شيء ما يخرج بحد شيء على كل الحوار جيد معكم مدام كلمة إيش نجم تقول إذن لتخليد ذكرى نعم
0: قولوا لي خسرنا معناتها خالنا
1: قام نعم قام قام وطنيا بطبيعة الحال
0: يوشو علامة كما قال سي فتحي بسباس

ان شاء الله ربي يرحمه، وان شاء الله يشفي زوجته مدام سعاد. ويقول لي سي فتحي كان مغروم فيروز مش نستمعه في نهايه هذه الحلقه. شكرا لمحمد سيدية على المرافقه وعلى الاختيارات، ونستمع الى اغنيه لفيروز من ذوق المرحوم الاستاذ خليفه شاطر. عسى ان نكون قد وفيناه حقه، والانسان كما يقول هو ذكر بعده، وكما قلها اللي خلى في الجانب الثقافي والجانب العلمي الجامعي كما قلها منشورات ما يموتش أبدا، يبقى ديما الطلبة يرجعوا لهم وهم ديما قلوا احنا مرجع لهم. شكرا لكم، إن شاء الله.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. سجلت المؤشرات السياحية بجهة المنستير قفزة نوعية لافتة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري ولا غاية موفى شهر أفريل، حيث ارتفع عدد الوافدين على المنطقة بنسبة 21% بالتوازي مع ارتفاع عدد الليالي المقضاة بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما ترجم الجاذبية المتصاعدة للوجهة السياحية مع انطلاقة الموسم الجديدة، وفق ما صرح به المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة، مؤكدا أن السياحة العائلية سجلت انتعاشة ملحوظة. أكدت وزارة الصحة اليوم أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، مشددة على أنه لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. وقالت الوزارة في بلاغ لها أنها تواصل متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. تنظم الجمعية التونسية لمرض الأبطن يوما تحسيسيا يوم السبت 23 من مايو الجاري حول هذا المرض، ويأتي تنظيم هذه المبادرة الإنسانية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمرض الأبطن الموافق ليوم 18 من مايو من كل سنة لتوعية العموم بهذا المرض وأعراضه وكيفية التعايش معه. ويهدف هذا اليوم إلى التواصل مع المرضى وعائلاتهم وتوجيه رسائل للمصنعين حول توفير منتجات خالية من الجلوتين، إلى جانب توعية المواطنين بخطورة هذا المرض الذي يصيب نحو 75,000 إلى 100,000 تونسية. تحتضن تونس فعاليات الدورة الجديدة لصالون الصناعات الغذائية والتغليف، وذلك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 من جوان القادم. ويعد هذا الصالون مناسبة لمهنيين في قطاع التغذية والمشروبات وتقنيات التصنيع والتعليب في القارة الإفريقية. وبحسب المنظمين، يهدف الصالون إلى تعزيز شبكات التواصل المهني وتطوير فرص الأعمال، حيث سيشهد مشاركة واسعة لعارضي من تونس وإفريقيا ومن مختلف دول العالم. دوليا، قالت السفارة الباكستانية في طهران إن وزير الداخلية الباكستاني الذي يزور طهران التقى الرئيس الإيراني في مقر الرئاسة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء استمر نحو 90 دقيقة. هذا تتفاوض الدول الأوروبية مع طهران للحصول على إذن بمرور سفنها عبر مضيق هرمز في ظل تعطل حركة الملاحة فيه منذ بدء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران يوم 28 من فبراير الماضي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. ببادرة من مخبر الدراسات المغاربية الفرنكوفونية وبالشراكة مع جمعية سينة مدينة لمطة وجمعية الدراجات بالمونستير، ينطلق اليوم من أمام مقر إذاعة المونستير مسلك لبسيسة للدراجات من المونستير إلى لمطة تظاهرة سياحية ثقافية تندرج في إطار الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي بلمطة، ليتحول هذا المسلك في دورته الثالثة إلى رسالة حضارية تجمع بين التراث والتنمية والبيئة والصحة والسياحة البديلة. ارتفع عدد السياح الوافدين على المونستير إلى غاية أفريل المنقضي بنسبة 21% بالتوازي مع نمو الليالي المقضات بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به للأخبار المندوب الجهوي للسياحة بالمونستير فواز بن حليمة. ضمن برنامج وزارة البيئة للتشجيع على استدامة المدن، تم إطلاق مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية. وأفاد نبيل حمدي مدير البرنامج الوطني للمدن المستدامة بوزارة البيئة أن هذا المشروع الذي ينجز بالشراكة مع الصندوق العالمي للبيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفائدة بلدية القيروان، يهدف إلى تركيز 850 فانوسا مقتصدا للطاقة بحوالي 110,000 اقتصاد سنويا، كما أنه 110,000 دينار اقتصاد سنويا، كما أنه سيضفي جمالية حضرية لمدينة القيروان ولمعالمها الدينية والأثرية. تم في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتركيز دور الخدمات الرقمية بالبلدية تدشين دارين للخدمات الرقمية ببلديتي زريبة والناظور من ولاية زغوان، ويندرج هذا المشروع في إطار دعم التوجه نحو رقمنة الإدارة وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين عبر توفير فضاءات عصرية تمكن من النفاذ إلى 26 خدمة إدارية رقمية ذات صلة بسبع هياكل ومؤسسات عمومية، من بينها شركة تونسية للكهرباء والغاز وشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصناديق الاجتماعية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: قسم الرياضة في إذاعة المنستير في قلب الأحداث الرياضية، مواعيد صباحية ومسائية وينثى مجديد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنستير ديما سبور، وتبع الموجة
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مرض ارتفاع ضغط الدم. المرض هذا متواجد بكثرة في العالم وفي تونس. يلزمنا نعرفوا اللي مرض ارتفاع ضغط الدم يمس حوالي 30% من التوانسة، واللي أكثر من نصف متاحهم ما هماش فايقين اللي عندهم المرض هذا، على خاطره في أغلب الحالات هو مرض صامت. هيك علاش يلزمنا نقوموا بعملية قياس ضغط الدم على الأقل مرة في العام باش نتجنبوا العديد من التعكرات كما قصور القلب والكلى، الجلطات الدماغية والارتجاف الأذيني. بعد ما تتم عملية تشخيص ارتفاع ضغط الدم يلزمنا نتبعوا الدواء اللي كتبه لنا الطبيب، ما نقصوش عليه ونتبعوا بانتظام، إلى جانب حمية غذائية غنية بالألياف كيما الخضر والغلال، ونأكد خاصة على تنقيص الملح في الطعام إلى جانب حركات رياضية كيما المشي. مع تحيات الدكتورة إكرام شنطوري.
3: دقيقة صحة.
5: بين الملاعب.
6: يمسيكم بالخير مستمعينا، اهلا وسهلا بكم بين الملاعب من توا حتى للخمسة متاع العشية. تحيات زميلي حسام قدرية فرنسا التقنية من ربعطي اللي يتواصل معكم هاتفيا في صورة عندكم ملاحظات وألا تحبوا توصلوا لنا حاجة، واكيد نتفاعلوا مع المستمعين متاعنا. واليوم تعرفوا ان المقابلة الرياضية تقريبا انتهى الموسم الرياضي في مختلف الرياضات باستثناء بعض المقابلات اللي بقات الادوار النهائية او يمكن المقابلات الأخيرة باش نكملوا بهم الموسم. البارح تذكروا انه في الكرة الطائرة الترجي تحصل على قبل كأس وبالتالي تحصل على ثنائي في الاختصاص هذا بمستوى الأكابر. أيضا الجمعية النسائية لكرة اليد بالمكنين ولا النادي النسائي كرة اليد بالمكنين تمكن البارح باش يفوز بطولة تونس في كرة اليد من النادي الإفريقي، والأسبوع القادم باش يكون الدور النصف النهائي لكأس تونس في كرة اليد بالنسبة للإناث والذكور، ودربي مهم جدا باش يكون نهار الجمعة بين النادي الإفريقي والترجي التونسي في قاعة رادس متعددة الاختصاصات. أيضا اليوم باش نتبعوا انطلاقا من 3:30 باش نعمل متابعه لقاء النجم الرياضي المتلوي ترجي الرياضي التونسي، مقابله متاخره من الدور الثمانيه لكاس تونس في كره القدم. الفائز منهم باش يواجه البعث الرياضي بوحجله ان شاء الله يوم 20 ماي الجاري، وتنعطيكم برنامج كامل متاع المقابلات خارجيا أو نكملوا في تونس، لأنه أيضا اليوم باش تعرفوا على الفريق اللي باش يكون موجود في البرو آ أو في الدرجة الممتازة في كرة السلة، مواجهة اليوم بين النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي، مباراة قاعدة تبث حاليا على القناة الوطنية الثانية. المقابلات كان فاز النادي البنزرتي في صفاقس، ثم صفاقس فاز في بنزرت، ثم هذه لابيل معناها المباراة الفاصلة اللي باش يفوز بها باش يتمكن من الترشح أو للعب في الموسم القادم في البرو آ في الدرجة الممتازة في كرة السلة التونسية. معها تهانينا لفريق الأمر الرياضي بحمام سوسة اللي تمكن من الصعود لقسم الممتاز أو قسم الاحتراف في كرة السلة. ألف مبروك مجددا. أيضا تهانينا للنادي الحرس الوطني بالموسم الممتاز اللي قد قضاه في كرة السلة السنه. تقريبا هذوما كل المعطيات، زاد انطلاقا من الساعة أو انطلقت الآن مباراة في إطار الدور النهائي ذهاب للشامبيونز ليغ الإفريقي، ماميلودي سانداونز جنوب إفريقي واجه الجيش الملكي المغربي العساكر كما يسميهم. 6 دقائق لعب في الشوط الأول، مازال تعادل 0-0 في المقابل. اليوم في إيطاليا روما كانت فازت على لازيو 2-0، وتعرفوا أنه بالنسبة للبطولة الإيطالية لقب البطولة مشي لينتر اللي عنده 85 نقطة. في المقابل فما فريق كما يوفي يلقى روحه في المرتبة السادسة بعيد على المسابقات الأوروبية في الموسم القادم. هذه المعطيات اللي عنا اليوم باش نحكيو زادة بعد شوية على كرة السلة الشبان. اليوم فما أدوار نصف نهائية وأدوار نهائية في كرة السلة في القيروان في قاعة عز ميلاد، وباش يكون معنا السيد جعفر زناتي رئيس فرع الشبان في كرة السلة وأيضا عضو الهيئة مدير الاتحاد الرياضي المناسيري، تناخذ عنده أكثر تفاصيل باش نحكيو على قدماء اللاعبين والعمل الدؤوب لجمعية قدماء لاعبي الاتحاد الرياضي المناسيري في استضافة الجمعيات ولا في التنقل وغيره. هو عمل بالأساس عمل اجتماعي رياضي تربوي بالنسبة لجمعية قدماء لاعبي الاتحاد الرياضي المناسيري. هذه مصافحتنا الأولى، وأكيد نرجع لكم بعد شوية وننطلق في مصافحاتنا وفي متابعاتنا الرياضية.

واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك

0: أكيد رائعة من روائع عبد الحليم حافظ في متابعة اليوم أو في بين الملاعب اليوم في إذاعة المناسير. المتابعة متاعنا تنطلق الآن. النادي الصفاقسي متقدم من النادي البنزرتي 12 مقابل 0 في كرة السلة في مباراة الفاصلة من أجل التواجد في البطولة المحترفة في السنة القادمة. نمشي ونقعد في كرة السلة لكن نمشيو للشبان لأنه اليوم موعد كان مع الشبان في قاعة عز ميلاد بالقيروان وحتى التوى الموعد متواصل وعمل كبير في فرع الشبان في الاتحاد المناسيري في كرة السلة. عمل وراه هيئة مديرة وراه أيضا جعفر زنيتي اللي هو من المسيرين الشبان واللي بصراحة تبارك الله عليه قاعد يعطي في إضافة كبيرة برشا أينما حل. جعفر مرحبا تحية ليك.
1: مرحبا بك خويا ذاكر ومرحبا بكل مستمعين إذاعة المسير.
0: أكيد برشا يستناو في النتائج نتاع فروع الشبان اليوم في كرة السلة. حطنا في الإطار وين قداش الدور وين وصلت النتائج بالنسبة لفروع الشبان في الاتحاد المناسيري في كرة السلة.
1: بالنسبة لفروع الشبان بالنسبة لليوم عنا ثلاثة مقابلات نصف نهائي في البطولة. عنا الأداني كانوا ربحوا النجم الرياضي الساحلي اليوم الصباح في قاعة عزيز ميلاد 9 نقاط فارق وترشحوا للدور النهائي. وتوا باش تتلعب 5 دقائق أخرى إن شاء الله نصف نهائي الاتحاد الرياضي المنستيري والشباب القيروانية في صنف الأوسط. وإن شاء الله بعد مباراة الأوسط عنا نصف نهائي ثالث اللي هو الأصاغر ضد الزهرة الرياضية. بالنسبة للنتائج بصفة عامة عنا في نطاق كأس تونس وصلنا للكاريداس بالنسبة في جميع الأصناف وتحصلنا على الكأس بالنسبة لصنف الأصاغر وكنا وصيفين في صنف المدارس.
0: وذلي هذا اللي يخلي الجمهور يطمن على مستقبل اتحاد مناسيري فرع كرة السلة الانتدابات وغيره وانت عضو هيئة مديرة بالأساس معناه يذلي المستقبل يبشر بخير وقت اللي لقاو نتائج كيما هكا في مستوى الشبان.
1: والله بالنسبة للمستقبل بقدرة ربي بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري راهو نقول اللي عندكم ولادكم وفما ولاد اللي أنا نرى فيهم بعد 4 أو 5 سنين إن شاء الله باش يسيطروا على كرة السلة التونسية كما سيطروا في الأصناف الشابة الموسم هذايا وعملنا نتائج ما صاروش في تاريخ كرة السلة التونسية. أنا راني متفائل خير بالولاد اللي عنا وفرحان بهم برشا وهما اللي قاعدين يعطونا في الشحنة المعنوية ويخليونا نتعبوا معاهم ونمشيوا معاهم لبعيد إن شاء الله ونحاول نوصلوهم لوين احنا نحبوا نشوفوهم إن شاء الله نشوفوهم سيطرين على كرة السلة التونسية وعلاش لا نشوفوهم سيطرين حتى على الكرة الأفريقية وعلى شلال العالمية إن شاء الله.
0: ويظل جعفر معناها عاملين مجهود كبير من ناحية المادية باش توفروا كل ما يلزم للشبان هذوما إلى جانب الأمور متاع التمارين وغيره معناها توفروا التنقل والإقامة وغيره لأنه نشوف فيكم صراحة قاعدين في خدمة كبيرة برشا وتعاملوا فيهم كأنهم لاعبي أكابر معناها من ناحية الإمكانيات الموجودة.
1: ما هو اليوم سي ذاكر إن شاء الله جوار باش تلقى حاضر لازمك تحضره من جميع النواحي.
0: يعطيك الصحة.
1: نفسانيا ماديا تعطيه اللي هو يستحقه. اليوم راه لاعب في الاتحاد الرياضي المنستيري جمعية عندها 10 بطولات وجمعية مسيطرة على كرة السلة التونسية عندها تقريبا 10 سنوات وديما حاضرة في البوديوم وجمعية عندها بال. اليوم جوار لازم كي يوصل للسنيور يكون حاضر باش يشرف الجمعية ما نقعدش نستنى ونصبر عليه. الجوار هذية ديما يقول لك علاش لا نصبر على صغاري. لا احنا ما نحبوش نصبر على صغارنا نحبو كي يطلع صغير يطلع بطبيعته حاضر تكنيك مو مورا المو في جميع النواحي. قاعدين نلهين بصغارنا ان شاء الله وان شاء الله قاعدين نخدموا معاهم ونطولوا في بالنا معاهم ونحاولوا نوفروا لهم الظروف الملائمه واللازمه باش نخرجوا ان شاء الله ابطال في المستقبل بقدره ربي.
0: ذكرني جعفر قلت للمقابلات القادمه وقتاش ويظل لي فما قاعدين يبثوا فيهم على اليوتيوب ولا عندك شي فكره بالنسبه لي؟
1: لا بالنسبه للمقابلات اليوم هما خاطر من تنظيم الجامعه.
0: ايوه
1: والجامعه التونسيه
0: وعلاش الاختيار نتاع القيروان معنا قاعة عز ميلاد هي مكان محايد فما فرق من الشبيبه موجوده في اليوم في الادوار هذيا جعفر؟
1: بالنسبه للاداني والاصاغر هو بالنسبه للفورمين نتاع الشامبيون لازم ان تيرانوتر مقابله التور في صاله محايده. اختاروا القيروان بوست الشبيبه ما عندها حتى صنف في الادوار النصف النهائي.
0: معقول.
1: وبالنسبه للاواسط نلعبوا ضد قروان في قروان تويسكي هما جاوا في المرتبه الثانيه واحنا في المرتبه الثالثه دونك الفورمول نتاع الشامبيونات نتاع الجونيور تدخل لك نلعبوا المباراه تاع نصف النهائي في صاله المتمركز افضل في البلاي اوف.
0: كل النجاح والتوفيق جعفر يعطيكم الصحه. مش سهل خدمه الشبان تحية المدربين الكل إذا تحب تذكر المدربين جعفر نحيوم بالنسبة لمدربي شوبين حسين محمد يظل في الأساغر وبقية المدربين
1: المتألقين. المدربين نحب نشكرهم فردا فردا ما نحبش نسمي باش ما ننسى حتى واحد أو نعرفوا الناس الكل يعني قداش فرحان بالخدمة اللي قاعدين يخدموا فيها وإن شاء الله ربي يعطيهم قد هما ما تعبوا معانا إن شاء الله ربي يرزقهم على قد على قد قلوبهم الناس الكل ونحب نشكر المسؤولين معنا والإطار الإداري اللي يخدموا معنا الأخيان كلنا صغار في العمر مغرومين نحبوا جمعيتنا وإن شاء الله باش نتعبوا باش نوصلوها إن شاء الله وبالنخر راهو معنا حتى مزيع مادام الغرام موجود جمعيتنا إن شاء الله باش نحاولوا نهزوها في العلالي إن شاء الله.
0: باهي جعفر شكرا لي كانت ان شاء الله نتصلوا بك قبل الخمسة بشوية قبل نهاية الحصة ناخذوا نتائج نهائية وكيد مهما كانت النتائج راهو مهم جدا التكوين ومهم جدا انه تلقى ملاعبية غدوة في فريق الكبير ريت الاسعار نتاهم لاعبين كرة السلة طلعت برشا والاسوام طلعت برشا بالتالي كيبدا واحد من الابناء نتاعك تشجعوا مهم جدا فما الادرينالين نتاع الجمعية وفما الاديان نتاع الجمعية الاديان نتاع الجمعية مهم جدا في كل فريق. شكرا لك جعفر زنيتي يعطيك الصحة ان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق لكل معناها المسؤول اللي سهرين على الشبان اللي فيهم خدمة كبيرة برشا طبعا شوية بنحكيه زيادة شبان الاتحاد مناسيري في كرة القدم اللي البارح فريق النخبة كان تعادل مع الترجي 0-0 وتون عطيكم الفورمول حكاية ضربة جزاء وغيره بعد شوية نمشي ونحكيه على كرة اليد. ألف مبروك مجددا لفريق المكنين فريق الجمعية النسائية بمكنين والنادي النسائي لكرة اليد بالمكنين البارح فاز بطولة هي البطولة الثانية. رحمة كريز كانت صاحبة أفضل لاعب دائرة في البطولة لعبة المكنين هو نسمعوها تحكي على التتويج.
2: الحقيقة أول حاجة الساعة مبروك علينا الشامبيونات ومبروك علينا التتويج والله حضرنا له الحقيقة هك شفت ديما كل عام نوصلوا للعين كما قلوا ما نشربوش المرة دي ركزنا أكثر وعملنا اللي علينا وأكثر هبطنا بجرينتا الناس الكل سوليدية مع بعضها وحمد لله توجنا.
3: شنو وصل للجرينتا هذه واللونفي اللي شفناها كبيره
2: في حكينا مع بعضنا حضرنا مع لونطونيل نتاعنا حكينا برشا البنات مع بعضنا حضرنا برشا زاده مع بعضنا وقعدنا مع بعضنا ويزي معناها لازم نتوج ونفرحوا الجمهور الكل نفرحوا مكنين ونفرحوا الناس اللي تحبنا واللي ما تحبنا زاده لازم
3: اذا اللي تترذى عنده طعم خاص خاصه انك مريت من الاصناف الكل انت بنت نادي الرياضه النسائيه بالمكنين بيور برودوي نتاع نادي الرياضه النسائيه بالمكنين احكي لنا على الاحساس هذا.
2: فرحتي ما نجمش نصفها والله اما الحمد لله على كل شيء وعلى زاد على
0: كانت هذه رحمة كريز لعبة النادي النسائي أو الجمعية النسائية بمكنين مع تحيات زميلتي سنة البرهومي وأيضا شوقي الأحمدي اللي كانوا في العمل الصحفي يوم أمس واللي هما اللي كانوا وفروا برح كنا عشوية كاملة الحقيقة بالنسبة لدور نهائي لكرة اليد بالنسبة للبطولة الوطنية في كرة اليد. أيضا تحية للنادي الإفريقي زي الإفريقي قدم أداء كبير بالنسبة للبطولة هذه وكان موجود في الدور النهائي. باش نواصلوا مع سندس حشينا. سندس حشينا لعبت جمعية المكنين وبعد الفوز باللقب
4: الحقيقة في خطوب بالظروف اللي تعدات بينا عام كامل معناتها نورمالمون كيما تعرفوا اما الحاجة اللي فرحتنا اكثر انه احنا هزينا تيتر هذا سون ديفيت معناتها شامبيونات كاملة ما خسرناش حتى ماتش صحيح معناتها عملنا دي زونتام خايبين كيما دومي فينال مع الساحل في الاخر قعدنا كونسنتري للاخر وربحنا ترشحنا الفينال سي بون اوبجيكتيف فتا حطينا مخوخنا خاطنا في ريوسنا حضرنا ماتشونا الحقيقة حضرناه كوم الفو طبقنا التعليمات الكل كاية وكيما تشوف معناتها قعدنا كونسنتري لاخر دقيقة والحمد لله في الاخر ختمناها بتتويج الحمد لله.
0: أكيد البارح المستوى كان عالي جدا بالنسبة للبطولة أنا تبعت الحقيقة المقابلة مستوى كان عالي جدا تحية لكل اللاعبات وتحية أيضا للتنظيم لأنه قعدت مزالي بالمناسير ما كانش سهل أنه دورة بتكون فيها فاينل فور ومقابلات المنتخب الوطني الأواسط ومقابلات المنتخب الوطني الأكابر البارح هذه كل دورة كانت ممتازة. أيضا واحدة من لاعبيات اللي كانت في أداء جيد جدا سمية بالحاج هي ابنة المناسير وابنة الرباط الرياضي بالبوناسير وأكيد الأداء متاعها خلى الفريق يتمكن فوز باللقب ونسمع سمية بالحاج.
5: جات الحقيقة فيكتوار تفرح على الاخر. اون بلس جات بعد تعب كبير من اول السيزون، احنا اون تي دو كلاسمون في البطولة التونسية ما خسرنا حتى ماتش، معناها حاجة عادية باش ان اليوم نربحوا ونتوجوا. والله نوعد الجمهور ان باش نكملوا نخدموا بنفس الاصرار وبنفس الكونسنتراسيون والموتيفاسيون باش نحاولوا زادة نهزوا الكاس، وان شاء الله ان شاء الله دوبلي.
0: تحكي لعبة على الدوبلي، لأنه الأسبوع القادم يوم السبت القادم بيكون فريق المكنين باش يستقبل النادي الإفريقي في قاعة المكنين، وتقريبا في صورة الفوز بمقابلة فأنه تفتح الأبواب ليه باش يفوز بالثنائي، فريق ممتاز، فريق الجمعية النسائية والنادي النسائي المكنين. تحية مجددة لسنار برهومي وشوقي الحمادي اللي كانوا في التغطية الإعلامية والصحفية للأدوار النهائية الفاينل فور يومي الجمعة والسبت. نرجع بعد شوية نواصلوا المشوار، بتحثوا إن شاء الله على الملعب السوسي الفريق الصاعد للرابطة المحترفة الثانية، الرابطة المحترفة بعد صعوبات طويلة الملعب السوسي ولقى برشة صعوبات السنوات الأخيرة، لكن في الأخير تمكن من الصعود للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

0: التالية: سليمان، منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
1: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرجع مجددا وقبل ما نستقبل السيد محمد رمضاني رئيس الملعب السوسي. والله نفرح برشا كثير تفاعلات على الشبان نتاع الاتحاد المناسيري ولهنا فما الناس المغرومه ولي تبوا معنا الاتحاد المناسيري في الشبان من 2000-2001 يهز في الالقاب في مستوى الشبان من حتى السنوات القبل حضرت حتى في سنوات 94 و95 وغيره فما القاب في مستوى الشبان شيء اللي يكون الجيل اللي بعده بالتالي كره سله في الاتحاد المناسيري ولا التقاليد تراديسيون الحصول على الالقاب منذ سنوات وتتواصل المسيره. لكن الشيء اللي يفرح انه الاتحاد المناسيري تعرفوا ان شاء الله الفتره القادمه باش يكون برشا معناها رجالات النادي الناس اللي خدمت قبل والناس اللي اعطت جهدها واعطت معناها افكارها واعطت مالها ان شاء الله يقربوا للنادي وهذا اللي باش يصير معناها فما برشا تطمينات انه باش تجمع رجالات النادي اللي الناس اللي عندهم خبره واللي عندهم تجربه في التسيير في مستوى الانديه ولا في مستوى الجامعات ولا في مستوى معناها ليزانستانس الكبار وباش يحطوا ايديهم في ايدين بعضهم والاتحاد المناسيري في المرحله القادمه ان شاء الله باش تكون مرحله مثمره مع جات مع زاده مع ظروف ان شاء الله ماديه تتصلح وتتحسن بفضل دعوه الشيخاوي للمنتخب الوطني التونسي. تعرف فما عائدات ماليه ومهم جدا ايضا فما المنحه اللي بتصير من حازم المستوري زاده مهم جدا لكن هذا الكل وقت اللي تتوفر الامكانيات الماديه مع الناس اللي بيشتلتف حول الجمعية يلزم فما استراتيجية واضحة للمرحلة القادمة واستراتيجية الواضحة دي مع الهيئة التسيير الحالية مع رجالات النادي كما قلت لأنه الاتحاد المناسيري وما اقتصرش على 12 واحد يسير ولا 10 من الناس رأي مجموعة كبيرة ورأي فما برشا ناس يغيروا ويحبوا الاتحاد المناسيري هذاك علاش إن شاء الله نتمناه أنه المرحلة القادمة فما برشا أخبار طيبة حسب المعطيات اللي عندي وحسب الكواليس اللي عندي بالنسبة للاتحاد الرياضي المناسيري. نحكي توا على ملعب السوسي والصعود للرابطة المحترفة الثانية إنجاز ما كان سهل. الملعب السوسي سنوات الوراء الفريق اللي قلع من قلاع التكوين في كرة القدم الشبان في سنين طويلة رغم قلة ذات اليد ورغم حتى من الانفراستركتور ما هيش موجودة برشا لكن فريق ناضل وخدم وسناء مع سي محمد رمضاني رئيس النادي ومع بقية المجموعة تمكنوا من الصعود للرابطة المحترفة الثانية. سي محمد مرحبا ألف مبروك تهانينا بالصعود للرابطة المحترفة الثانية.
1: هذيك الساحة في ذاكر ومرحبا بك مرحبا بإذاعة المنسير. الله موسم عدى علينا صعيب برشا تحضيرات السنة انت بدأت متأخرة شوية نوعا ما خطر عنا انتخابات لعنا الملاعبية الأبرز زوز ملاعبية خرجوا لنا خطر بينا مخر شوية وعنا مرتباطات مع جمعيات الناسيونال بي. بدينا الموسم الرياضي شوية تعطيلات ما كانتش انطلاقة ممتازة ومن بعد بشوية تضافر جهود وناس كل كي مدت اليد وتعاوننا شوية شوية الحمد لله يا ربي توجنا في آخر الموسم بالصعود اللي كان صعود صراحة صعيب وصعيب برشا برشا.
0: هو سي محمد كان الهدف من البداية انتم كهيئة جديدة معناها الصعود معناها حاطين الهدف نتاعكم ولا جاي بعدها بشوية بديتوا تفهموا وبديت معناها تجي النكهة للصعود للرابطة المحترفة الثانية.
1: والله سي ذاكر المتابعة للملعب السوسي الجمعية نتاعنا ذي عنا توا بالإطار الفني باللاعبين بالمسؤولين عنا توا 5 سنين مع بعضنا كل عام نتعاملوا الجمعية بعنصر اثنين لين معنا لقينا كما يقولوا توليفة صحيحة للمجموعة وصراحة بدينا جانا جمعنا صاحبنا واخونا والجمعيتنا في جد دهماني اللي هو أصر معناها أن يكون الموسم هذا باش نصعدوا فيه وبارك الله فيه وعاوننا نسبة كبيرة كبيرة برشا بالماديات وذاك علاش يقول لك المال قوام الأعمال وصلنا الناس كل اللي كيعاونتنا وأنا مكرم اللقام زاد وقف معانا وعاوننا زاد هذاك علاش هذاك علاش
0: التعب نتاعنا ما مشاش خساره. هو ريت سي محمد حتى على صفحه التواصل الاجتماعي انا عملت حمله نتاع الجمهور وناس اللي معناها ساهمت ودعمت اللي هي ذولي حركه اولى من نوعها في الملعب السوسي بالطريقه هذيه من الدعم نتاع الجماهير والخانات كل واحد ياخو خانه وريت فما ملاعبيه قدم انا ريت برشا اسامي تاع ملاعبيه قدم في الملعب السوسي معناها مدوا ايديهم وساهموا بكل واحد باللي نجم في دعم جمعيه الملعب السوسي.
1: بالنسبه لحكايه الخانات هذه كانت معناها ناجحه بصفه كبيره والناس اللي عاونتنا اعطت كانت تشوف المجموعه ذي واعطت فيها ثقه انها قادره باش تقدم الاضافه للجمعيه وتنجم تعمل الموسم ممتاز. هذاك علاش الناس كل اللي كي عاونتنا وقفت معنا اول مره معناها اني تو عندي تقريبا 35 عام في الجمعية، أول مرة نشوف الهبة هذه متاع العباد هذه اللي عاونت صفة كبيرة صراحة، أعطت ثقة أولا في الهيئة المديرة وأعطت ثقة في اللاعبين، هذاك علاش عاونونا العباد. قبل كانت الناس كانت هاربة وما تحبش تعاون، وانت تعرف بذلك الظروف متاع الملعب السوسي شنية، وهذاك علاش ربي حاسيل وربي في الاخر كرمنا وتوجنا بالصعود.
0: هو خلنا نعطي صوره معناها بسي محمد مش متواضحين، صحيح هي سوسه يمكن معناها النجم الساحلي واخذ الشعبيه كبيره في مستوى مدينه سوسه، لكن راهو الملعب السوسي انا نعرف شخصيا انه عنده احباه راهم يحبوا الملعب السوسي ويغيروا على الملعب السوسي كيف النجم واكثر من نجم، وفما اقل من نجم لكن فما برشا يحبوا الملعب السوسي وعندهم انتماء كبير للملعب السوسي. ما عرفش كان صلح لي اذا غال صلح لي.
1: لا كلامك صحيح ذكر ملعب السوسي عنده
0: وقت نحكي على بير الشباك والعوينة ونحكي على طفيلة وسويس
1: وحومة الواد كل مدرسة كذو ما معنى العشق متاحهم والحب متاحهم الأولاني هو الملعب السوسي، بعد يجي النجم الراقي الساحلي. بالنسبة للسناء الآخر مقابلة كانت تبعت تذاكر
0: مع النادي الهلالي،
1: مع النادي الهلالي أول مرة من اللي دخلت الجمعية شفت الهبة الجماهيرية ذيك ورابط 5000 متفرج أول مرة تصير
0: في ملعب مصطفى عمارة،
1: ملعب مصطفى عمارة الجراندان كل معبي الجرياج كل داير بالأحباء والمشجعين. إن شاء الله الملعب السوسي ترجع البلاصة نتاعها المعتادة إن شاء الله يا رب كل الجهود
0: إن شاء الله. شوف هو يمكن النجاح جماعي لكن ما فيها باس، وكان نذكره معناها الإطار الفني بعض الملاعبين اللي برزوسنا الناس اللي أنت ذكرت الناس اللي ساهمت واللي عاونت يعطيك الصحة، مهم جدا نذكرهم نحيوهم بالنسبة تشجيع لهم لأنه موسم ما كان سهل وموسم صعيب، ونعرف أنه شنو معناها اللعب في الدرجة الثالثة، ونعرف شنو معناها الضغوطات، ونعرف شنو معناها القوة البدنية المفرطة، ونعرف أنتم تلعبوا بعاد على الأضواء وإحنا نعتبره معناها ونتحمل مسؤولية أنه قصرين شوية معاكم، لكن سهل إن شاء الله في الموسم القادم يكون عنا تغطية للملعب السوسي ومتابعة للملعب السوسي إن شاء الله بكل اهتمام، مش تاخذوا حقكم لأنه هذا حقكم أن تكون عندكم متابعة من وسائل الإعلام. سي محمد
1: تذكر الإطار الفني المتكون من سي شكري مراد اللي هو ود الجمعية وكان قائد فريق نتاع في الموسم الفارقة في الناسيونال آ وفي الناسيونال بي. سي مجد الغذاوي زاد لاعب لعب مع لعب في الجمعية ود الجمعية من الأصغر حتى الأكابر. المدرب الحراس في وجدي الرباعي زاد حارس الملعب السوسي من الأصناف الشابة حتى السنيور. الإطار الطبي سي محسن الحويج بالمناسبة نجهوله تحية كبيرة لحسام القفراج، هذوما الناس اللي خدموا صراحة في الخفاء ومش ظاهرة برشا لكن كان العطاء نتاعهم كبير وكبير برشا. المعد البدني سي يونس بوعلي اللي كان خدم خدمة ممتازة على الأخر باش اللاعبين الكل ديما يكونوا حاضرين وجاهزين. بالنسبة للاعبين تقريبا جل اللاعبين عداوا موسم استثنائي خصوصا المهاجم سلاح الكشباتي وجمال رمضاني اللي هو اخويا مش على خاطر اخويا لذلك
0: اي هو نجم ما شاء الله عليه
1: كان هو كما يقولوا القدوه نتاعهم واعطى الاضافه برشا للفريق. الحارس الممتاز مخلص السلطاني، رافه تدويب، سيكسالم فيق سيكسالم هذا لاعب ممتاز سي ذاكر هذا الاسم هذا يذكروه بالبداء هذا صراحة تن المكان نتاعه لا في القسم الثاني لا في القسم الثالث هذا بلاستو بلاس العادية نتاعه يلعب في الناسين الآن
0: هذه حملة تسويقية هذه متاع شوية لا فدلك عليك نعرف
1: عندكم معناها تنجموا تسألوا عليه وتشوفوه لاعب موهوب
0: هو ابن النادي
1: هذايا عنده توا 3 سنوات معانا
0: جيم مساكن
1: الساحلي هذايا لعب حتى في وصل لعب حتى في هو في الاواسط ولعب في الاكابر النجم الساحلي
0: باهي لاعب ممتاز. انت مادام حكيت لنا على الشبان في الاستاسيون ونعرف انه الجهه هذيك وكما حكينا بكري الاحياء المحيطه بملعب مصطفى عماره وبمقر معناها تبارك الله عدد كبير واحنا مشينا حتى غطينا غاديك الملاكمه وغطينا غيره معناها فما عدد كبير وناس مغرومين بالرياضه ونعرفوا المحيط هذاك يوفر برشا شبان في شنو احوال الشبان الشوبين نحو الانفراستركتور اللي فموجودة باش تمكنوا من تعملوا التمارين باش تواصل ملعب سوسي. احنا الهدف متاعنا انه الفريق هذا يواصل في المشوار متاعه بامتياز
1: بالرغم الظروف الصعيبة والصعيبة والنجم تقول شبه منعدمة للشوبين. عندهمش ملعب من يترنب دوت حيث يذكر ملعب مصفى عمارة أكبر ملعب في الجمهورية فيه 14 هكتار فيه ملعب بركة اللي هو الملعب المعشب هو اللي يصلح بقية ما فهم حد شيء
0: فما ملعب متاع رقبي يظهر لي بنية الرقبي
1: اسمه الرقبي اما كان جيوا تشوفوا الحالة متاعه حالة كارثية الرغم هذا الكل كاية عندنا السن في المدارس الملعب السوسي تحصل الأسبوع الفارط على البطولة الجهوية بالنسبة للسن في الأداني في المرتبة الثانية الأصاغر ترشح للبلايوف وخرج من دور النصف النهائي الأواسط خرج زادة من دور النصف النهائي والأكابر توجنا والحمد لله بالصعود
0: دعوة يظهر لي البلدية سوسة لهنا معناها توا السنة القادمة مش يكون عند معناها تلعبوا في الملعب ذاك ولا في أولمبي سوسة بالضبط وين إذا في الملعب ذاك فأنا مطالب برشا أشياء باش تتهيأ بالنسبة لملعب مصطفى عمارة
1: والله يا سي ذاكر بالنسبة للملعب مصطفى عمارة جاء السيد الوزير شباب الرياضة لعمل زيارة ميدانية توا عندها قرابة العشرة شهور ومناونا باش يصير فيه
0: اشغال
1: معناها اشغال وفيه معناها مركب مكتمل
0: هو جي مركب ممتاز لانه بصراحه كبير وفيه كل المرافق هو فما قلت قاعه نتاع ملاكمه ولا تقريبا وغيره من المفروض انه يتم تهيئه وذاك ينفس شويه حتى الملعب اولمبي سوسو ينفس شويه حتى معناها الشبان بقيه الشبان ونتصور ان شاء الله فما تعاون بينكم بين النجم الساحلي على التمارين على الاقل المركب نتاع النجم مركب كبير يظل لي انتوما تقريبا بعاد معناها حكي ما تكونش بعاد برشا على بعضكم نتصور
1: 10 دقائق 10 دقائق اولمبي بيسوس المستعمر 10 دقائق بالنسبة للمركب النجم الساحلي الليكيب سينيور قاعدين نترناو غادي ما عندناش حتى إشكالية من الإشكالية الكبيرة ديما في الصنف الشبان اللي صراحة في الأسبوع كي يترناو نهار نهارين يسمى عملوا أفار كبير عندنا ذيك المشكلة الكبيرة تو العام الموسم القادم ناسيونال بي تبدأ عندك ديسيكو ديميني دوكادي جينيور إشبوار معناها مشكلة كبيرة مش تصير معناها مش تصير لنا إشكالية كبيرة معناها مش
0: إن شاء الله تضافر جهود أو نداء معناها
1: إن شاء الله نداء البلدية سوسة والوزارة الشباب والرياضة خاطر المشروع كان انطلق المشروع صدقني يا سي باكر ملعب السوسي في ظرف عامين كذا سنين تلقاه في الوطني لو كان تخدم منا المركب هذا
0: أنا نمشي أكثر من مشروع رياضي هو مشروع تربوي في المنطقة هذيك ونعرف المنطقة هذيك اللي هي منطقة كما قلنا معناها فيها عدد كبير من الشبان ومعناها نحاول نأطرق الشبان هذوك ونحاول نوفر لهم مكان باش يعملوا الرياضة راهو يبعدوا على برشا أشياء أخرى وأنت تفهم فيها فاش قاعد نقول سي محمد
1: سخونة عندنا منطقة سخونة برشا
0: هذا هو
1: رجال منه وفي برشا شباب
0: راهو الدور مهم
1: عندنا كل شيء في المنطقة هذيك عندنا كل شيء عندنا اللي ما تصوروش في بالك موجود
0: هذاك علاش معناها يلزم ان شاء الله وقفه للناس كل لاستاسوس ايش باش تحضروا لنا الموسم القادم سي محمد رمضاني هذا المهم بالنسبه للمرحله القادمه نصور الخدمه من تو باش تبدا بالنسبه لل
1: لا تذكر احنا تو مازلنا تو
0: فرحانين
1: مازلنا مش مستوعبين شنو مش نعملوا تو بالضبط ان شاء الله بقدره الله من العشر ايام اخرين ان شاء الله نعملوا اجتماع ونشوفوا شنو مش نعملوا شنو مش نقدموا كيفاش نبدا وشنو الانتدابات شنو الاجراءات مش تصير ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله
0: هو من المفروض انه الناس كل تمديديه للستاد سوسيان لانه بعد الباتريوت دي سوس فما ستاد سوسيان وفما الاتوال وفما غيره لكن هذايا قلت لك واحد من ليزيكون نتاع الانديه في جهه الوسط والساحل مفروض انه برشا يدين تمد للستاد سوسيان باش تعاون الملعب السوسي من الفرق القريبه والفرق اللي المحيطه بملعب السوسي اللي عندهم لاعبيه يمكن نجم ينفعوا الملعب السوسي ويتكفل هو بالاجره نتاعهم نتمنى وان شاء الله هذا اللي يصير وتقرب وجهه النظر بين الجميع سي محمد رمضاني الف مبروك مجددا
1: بارك الله فيك
0: ان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق احنا قراب ان شاء الله وتو باش نقربوا احنا قبل نذكر عملنا حصه وقتها ذكرنا التاريخ نتاع الملعب السوسي وقعدنا متقلقين على الملعب السوسي
1: وقتاني ما زلت لاعب
0: برضه. ايه توا ما شاء الله احنا فرحانين برشا انه الملعب السوسي طلع على الرابطه المحترفه الثانيه. رابطه محترفه ثانيه راهو عدد التنقلات كبير من معناها وتنقلات بعيده ولازم توفر امكانيات ولازم لاعبيه في مستوى معين وحتى من الاطار الفني وغيره. اذا ناويين باش ان شاء الله تواصلوا مع الاطار الفني ولا ناويين باش تمشيوا
1: الاطار الفني مواصل معنا في ذاكره
0: ان شاء الله
1: الاطار الفني
0: ان شاء الله تتويج ليه وتكريم ليه. شكرا لك سي محمد رمضاني رئيس الملعب السوسي، نتلقاه ان شاء الله في افراح اخرى للستاتوسيا. الف مبروك مجددا.

أكيد اللحظات وتنرجع نواصلوا معكم المشوار أو نواصلوا البث المقطع الغنائي هذا، لأنه ترجي التونسي متقدم في مسابقة كأس تونس في الدورة الثمانية على نجم تلوي هدف مقابل صفر، هدف سجله حسام تقا في الدقيقة الأولى، أول دقيقة في المباراة حسام تقا يتمكن من تسجيل هدف التقدم. في الدورة النهائي لرابط الأبطال الإفريقية مومنتا سان داونز الجنوب أفريقي في ينهي الشوط الأول متقدم على الجيش الملكي المغربي 1-0، هدف أوبري موديبا. حبيت نعطيكم زوز نتائج ثم إلى جانب النتيجة الحينية في الفترة الثانية في لقاء النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي 30-24 لفايت النادي الصفاقسي من النادي البنزرتي في المباراة اللي مخولة للصعود للرابطة المحترفة في كرة السلة التونسية. نرجع لكم بعد شوية نواصل معكم مشوار إثر موش أخبار الساعة الرابعة.

0: أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أطلقت مدينة المهدية حملة وطنية شعارها المهدية تتجمل طيلة شهر ماي، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الجديد. ويأتي تنظيم هذه المبادرة تحت شعار تضافر الجهود من أجل مدينة أنظف وأجمل، وشملت خطة العمل البلدية والمجتمعية حملة تنظيف الشواطئ وإزالة النفايات البلاستيكية وتطهير الميناء القديم والمنطقة السياحية، فضلا عن صيانة المسالك والساحات العامة. في المهدية أيضا أعلنت بلدية المكان عن فتح باب الانتداب لستين سباحا منقذا من الجنسين، وذلك في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي الحالي والوقاية من حوادث الغرق بشواطئ المنطقة. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ صادر بالصفحة الرسمية للبلدية ضمن المجهودات المحلية لتعزيز سلامة المصطافين وضمان ظروف آمنة لرواد الشواطئ خلال الذروة الصيفية بمدينة المهدية السياحية. في نابل يختتم اليوم المعرض الجهوي للأسر المنتجة. هذا المعرض الذي تم تنظيمه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة ضم 43 عارضة من مختلف معتمديات ولاية نابل من المنتفعات ببرامج وزارة المرأة، على غرار برنامج رائدات وبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة وفلاحات منخرطات بمجامع تنموية فلاحية وحرفيات أخريات من جمعية التعلم مدى الحياة. كما مثل هذه تظاهر فضاء للمشاركات لتقديم منتجاتهن مثل الزيوت الطبيعية والفلاحة البيولوجية ونباتات الزينة. أسفرت حملات المراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع المنقضي عن حجز 1825 كيلوغراما و 153.5 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بكل من ولايات زغوان وتونس والقيروان، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغها اليوم. وأوضحت الهيئة أن فرق المراقبة التابعة لها سجلت أيضا عدة إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن والتأشيري والتتبع الصحي. نقطة نهاية هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. الموعد الإخباري القادم في تمام الخامسة. ابقوا في الاستماع دائما على موجات إذاعة المونستير ومتابعة الرياضة دائما على موجات إذاعة المونستير مع ذاكر زرافي وكامل الفريق الذي يؤمن لكم هذه المقابلات والموعد الرياضي اليوم الأحد. إلى اللقاء.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: نرجعون نواصلوا المشوار معاكم في إذاعة المنستير في بين ملاعب من حتى الخمسة متاع العشية. قاعد نتحدثوا على مختلف التظاهرات والأنشطة اللي قاعدة تصير في الآونة الأخيرة، مع التحية لكل الأندية المتوجة. مجهود سنة كاملة من الانضباط، من العطاء، من المجهودات الكبيرة برشا اللي قاعدة تصير واللي تتوج في الأخير بالألقاب، وفما أندية اللي لا يبتسم ما يبتسلهمش الحظ وبالتالي ما يحافظوا على مكانتهم في الدرجة اللي فيها. على كل هي الرياضة، مرة هكا ومرة هكا، والمثابر والمجتهد هو اللي ينجح في الأخير. على كل الخمسة دقائق أخيرة في الشوط الأول في الدور الثمانية لكأس تونس في كرة القدم، الترجي الرياضي التونسي متقدم على النجم الرياضي المتلوي هدف مقابل صفر، هدف حسام تقا في الدقيقة الأولى من المباراة. أيضا في الشامبيونز ليغ الإفريقي، ماميلودي سانداونز جنوب إفريقي متقدم على الجيش الملكي المغربي هدف مقابل صفر. احنا بين الشوطين تو، بعد شوية ينطلق الشوط الثاني. وفي كرة السلة خلينا بكري شوية، النادي الصفاقسي متقدم على النادي البنزرتي مباراة في الدرجة الثانية أو الوطني في كرة السلة، واللي بيشربح فيها بيشطلع للممتاز، معناها للمرحلة المحترفة في كرة السلة، بعد ما صعد فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. وسناء حمام سوسة نجاحات بالجملة بالنسبة لكرة القدم كرة السلة، وبرافو للهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة. باش نحكيوا على قدم اللاعبين، وأكيد نشاط كبير، احنا قلنا بكري شوية راهو فما نشاط كبير في برشا أندية، نشاط اجتماعي تربوي معنى مهم جدا، انه الملاعبيه اللي عطاوا للانديه نتاعهم يواصلوا المشوار من خلال نادي قدماء، منهم يحافظوا على اللياقه البدنيه نتاعهم، منهم يتقابلوا، منهم معنى يجدوا يمكن العشره بيناتهم. مهم جدا هذايا لتواصل الاجيال. سي المنصف الشرقي رئيس جمعيه قدماء الاتحاد الرياضي المنستير نحييه في المباشر. سي المنصف مرحبا.
1: مرحبا سي ذاكر، مرحبا بكم مستمعي ذات المنستير.
0: تبعوا فيكم تبارك الله من تستور البوسالم اليوم في المنستير، نشاطات كبيرة وقاعدين تقوم بدور كبير برشا. أعطينا شوية صورة معناها آخر الأنشطة اللي صارت بالنسبة لنادي قدماء لاعبي الاتحاد المنستير، اللي نذكر هو قدماء مختلف الاختصاصات.
1: أيوه، مش كان كرة قدم. أيوه، كل الرياضات، كل الرياضات. فهمت. احنا توا في الملعب ادم العقبه بالمنستير، توا معناها 5 دقائق هنا تنطلق المباراه بين قدماء اتحاد الرياضي المنستيري وقدماء نادي الرياضي البنزرتي، وديما ودائما في نطاق دعم الاواصر المحبه مجلس التاسيس والتعاون بين جميع الرياضيين والجمعيات، ولما شمل هذه هي معناها البيت الكبير نتاع الجمعيات، جمعيات القدماء وبنزرت ومستير، ولات معناها علاقه كبيره ياسر. هاك تشوف انت المستير كي تمشي لبنزرت، جمهور المستير يقعد مع جمهور بنزرت، وكيف كي تبدا في المستير جمهور بنزرت يقعد جمهور المستير، والعلاقه هذه نحبوا ديما تتواصل وجيت كيما نقولوها تولي متينة، ونولي معناها نتعاملوا في اللاعبين، وديما احنا ناخذ من عندهم. قبل كان عندنا سي محمد التومي الحارس الاتحاد المنستير الحارس السابق للنادي البنزرتي، فهمت. والرياضه ديما تلمنا وما تفرقناش، فهمت كيفاش.
0: يعطيك الصحه. لحظات سي منصف، لانه لحظات قبل ما نوصل معاك، دقيقة 44 في لقاء ترجي نجم تلوي، نجم تلوي كان سجل هدف التعادل لكن ألغاها الحكم الصدق السالمي. ما نعرفش فما تعرف المقابلة دي تدور ما غير فار. مستمعينا، الفار بيشبدا في الربع النهائي بالنسبة لمسابقة الكاس، بالتالي الحكم هو اللي عنده القرار الفيصل في العملية. أنا ما ريتش في بدايتها تسلل، فمشي مخالفة قبلها على دفاع الترجي التونسي، وإلا لا هذه معطيات ما نجم يعرفها كان الحكم الصدق السالمي والمساعدين نتاعه. باش نبدا واضحين سي المنصف، فما إقبال من قدماء لاعبي الاتحاد المنستيري معناها الحضور نتاعهم، شنو النشاط بالضبط اللي تعملوا فيه معناها في وسط الاسبوع او في الاسابيع، كيفاش معناها يتم تنظيم اللقاءات نتاعكم وانت تقابلوا؟ هذه معطيات مهمه باش الناس
1: تسمع. احنا عندنا المقر نتاعنا في النادي الجمعيه الاتحاد المنستيري، عندنا غاديكا معناها اللوكال نتاعنا، وعندنا بالنسبه للفوت عندنا يومين في الاسبوع معناها كتمارين، نهار الخميس ونهار الاثنين. بالنسبة لكرة السلة
0: فما إقبال سي منصف معناها يجيو معناها القدماء؟
1: فما إقبال تو كيما تو اللي قاعدين يكونوا تو النازعين، فما عن منتصر خمار، عن فيصل الزيدي، عن حبيب بزقر، وعن الخلفوني، عن انيس فريح، عن فهم كيفاش، ومنصر بزقر، والقائمة تطول.
0: سمير بزقر
1: وسمير بزقر بالطبع اليوم مش يشد اليوم الحكم، فهم كيفاش.
0: اي محايد محايد ولا مش محايد؟
1: لا لا محايد. والقائمه تطول اليوم باش يقع التكريم صلى من قدماء اتحاد مناسير وصلى من قدماء نادي البزازي. احنا في النادي البزازي باش يقع معناها تكريم عدلان اللاعب السابق عدلان البغولي حميد رمضان خالد مراد فهمت. ومن المستي باش يقع تكريم فرنش البنوني حبيب بزقر وبراو الجمالي عثمان قلال
0: ما شاء الله والله اسامي
1: محمد جوير محمد جوير
0: اسم محمد دكتور محمد جوير وي
1: معناها القائمة تطول. فما كيما يقولوا مسؤول سابق اتحاد مناسيري تنشا شويه وان شاء الله باش يلقى تكريم هو السيد حشاد مليكه فهمت كيفاش باش يلقى التكريم تاعو اليوم فهمت كيفاش. واحنا كيما الناس كل كيف سواتي فهمت.
0: هو مهم جدا سي منصف راهو سياسه التواصل هذيا الناس اللي عطاها تقبل تلقى روحها توا معناها عندها حظوه باش اللي يجي بعده
1: معناها فما انت هاك البيت نتاعنا راه هاك البيت نتاعنا. اسمعني هو بحذايا سي محمد تومي الحال السابق اتحاد
0: مرحبا مرحبا
1: سي محمد
0: مرحبا بك سي محمد
2: خويا ذاك السلام عليكم
0: تحيه ليك محمد التومي حارس السابق للنادي البنزرتي. هو تعرف اللي معروف عليك النكته نتاعك محمد راه نعرف معناها
2: لا ربي يستر اخويا وخيتي الكره شبه هي يا اخي ما تدخلش فيها النكته ما تدخلش فيها
0: مو برشا تو ولات الامور برشا طوندي
2: علاش عصاب علاش طوندي وعلاش عصاب
0: علاش مشي
2: بالعكس احنا دويك يعني وقت اللي نكلموا سي المنصف الاولاد نتاعنا الكل باش نجيو نكوروا لهنا نجيو راهو باش نعملوا تفريده ماناش فهمت وذاك اللي حاجتنا به يعني وقت ديريكت كلمت سي المنصف قلت له سي المنصف حاجتنا بتكويره بعداكم وكذا قال لي مرحبا ونفرحوا بكم وخيان وما تصورش قلتش فرحه واحنا زاد كيف كيف يعني لعبنا قبل احنا ضد القدامى لاعبين الاتحاد الرياضي المنصيري تعديوا مباريات خشين برشا يعني تعديوا مباريات كبار فهمتني يعني
0: هو
2: يعني
0: تعرف محمد
2: لاعب كوره وجو وتفليك واحد بالجزئيه مستوى كبير برشا
0: هو محمد الملاعب اللي يكون معناه في مستوى عالي ويلعبك الضغط نتاع المقابلات وقت اللي يولي في الفيتيران تحسوا دي كونتراكتي ناس تلعب الكوره تجي شيخه يفدلكوا يلعبوا بعضهم يسترجعوا الذكريات راهو مهم ومهم جدا معناه
2: وهذيك رساله زاده وهذيك رساله للناس اللي جيت تتفرج مثال واللي تشوف تصور وتشوف الفيديوهات فهمني على الفيسبوك ولا غيرها تشوف يعني الكرة في الاخر في الاخر رايفين يعني في الاخر في الاخر مآلك للكبر يعني باش تكبر في العمر
0: صحيح
2: يعني توا الاعصاب والمشدات والكلام اللي خارج عن نطاق واحد كله راه زيد تندم عليه بعد راه فهمني في الاخر في الاخر تندم عليه. ان شاء الله الناس كل تعاود ترجع لجده نتاعها وترجع للكرة تقدم الصحيحه اللي فيها برشا برشا تكنيك وبرشا فنيات يعني وبرشا كما احنا نقولوا انتماء للجمعية هذاك هو اللي بالفيدة قبل التكنيك والتكتيك الحقيقة هو الانتماء
0: هو ساعات تشوف ملاعبي فيتيران محمد خويا الفنيات اللي في سقيه والله إلا عند واحد ملاعبي تو يلعب معنا إليكزيرس تو موجود تو والله بصراحة
2: أنا شوف الحقيقة قبل كانت فنيات طاغية الحقيقة قبل فنيات طاغية تو ما تعرف برشا حاجات دخلت داخلها بالحقيقة على كرة قدم نقصت برشا مك التكنيك هذاك الرباني الحقيقه فهمتني هو التكنيك اللي تحكي عليه انت هو تكنيك رباني جيس يدخل للجمعيه باش يحسنك التكنيك
0: تاع الصقل الفنيات نتاع محمد تومي
2: الفنيات نتاع
0: يعطيك الصحه محمد تومي الحارس السابق من البنزرتي
2: برشا اخويا اللي كلمكم عندي حاجه نحب نقولها انا بكري
0: تفضل
2: انا ميني من الذكر نلعب في مزاد الرحمن ميني عام 89 نحب نحكيها هذه ديما نحب نحكيها لعبنا لوفيدري دو احنا منين مزاد الرحمن ومنين من سيبي لعبنا ماتش لوفيدري دو ماتش كوب مستير وسيبي في البصيري نذكر انا عدنان العجيلي هو تقريبا كان صدقني ربي مارك البود ومستير بعد سيبي واحد ليش في البصيري
0: صحيح صحيح 86 87
2: انا وقتها منين في مزاد الرحمن قعدنا نتفرجوا خلونا لعبنا لوفيدري دو وقعدنا نتفرجوا اخويا بارك الله فيكم حبيت نحكي
0: مرحبا سي محمد يعطيك الصحه
2: اخويا فرحان برشا اللي كلمتكم وان شاء الله
0: شكرا جزيلا
2: بعدكم ان شاء الله على خير
0: يعطيك الصحه شكرا محمد التومي
2: اه معك الرئيس اه معك الرئيس
0: رئيس النت جمعيه قدام الاتحاد يعطيك الصحه سي المنصف شكرا لك
1: بعدي سي ذاك ربي كلمه الاخر ما ليس له ماضي ليس له مستقبل
0: التاريخ
1: هوية وذات فوالا ليدي عاش الاتحاد المنصري عاش النادي المنزلتي عاش تونس حره مستقله ابدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: شكرا لك محلاها الرياضه هكا في المعاني نتاع هذه حلوه برشا يعطيك الصحه سي المنصف الشرقي رئيس جمعية قدماء الاتحاد المنصري شكرا أيضا سي محمد التومي عن قدماء النادي بنزرتي ونشاط نتاع القدماء يدوروا من بلاصة لبلاصة وقاعدين معناها الناس تسترجع في الذكريات نتاعها مش وفاة معناها وفاة الرياضة وفاة المسابقات الرسمية نكملوا وتنتهي ينتهي لازم ديما مواصلين والعقل السليم في الجسم السليم هذا مهم جدا. على كل في مباراة الصعود للدرجة الأولى أو الوطنية يعني المحترف في كرة سلة، تقدم من نادي صفاقس على نادي البنزرتي 40-32 الفائز بهم باش باش يلتحق بفريق الأمردي بحمصوصة في القسم النخبة في الوطني أو في قسم النخبة في كرة السلة المحترفة في السنة القادمة. مباراة فيها برشا اندفاع وبرشا حماس وبرشا مستوى عالي بين الزوز في رقم مباراة تتلعب في قاعة عقيد بصفاقس. نرجع لكم بعد شوية ونواصل معكم مشوار، نواصل معكم متابعات على إذاعة المنسير.

0: ستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: الكاسك ماهيش أكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرجع مجددا مستمعينا لمواصلة المشوار في بين الملاعب حتى الخمسة متاع العشية. الجامعة التونسية للركبي كانت نظمت كأس إفريقيا للركبي النسائي مستوى أول في الفترة والحقيقة اليوم تنتهي البطولة هذه، لكن المنتخب التونسي للسيدات تمكن من التأهل للمرحلة النهائية، لأنه الدورة هذه هي تأهل المتوج بها بكأس إفريقيا للركبي أو تعيش يلعب في كأس إفريقيا للركبي النسائي سنة 2027. معنا سيد نور الدين عمار المدير الفني الوطني في المباشر، نحكيو شوية على الدورة هذه ونحكيو على المستوى متاع اللاعبات متاعنا لأنه ريت نتائج عريضة جدا. شنو سيد نور الدين؟ مرحبا.
1: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: أكيد الركبي النسائي مشرفنا ورينا نتائج كبيرة، المستوى متاعنا ويمكن كيفاش ريت الدورة هذه والبطولة التأهيلية لكأس إفريقيا؟
1: والله الدورة هي كانت يعني متكونة من ثلاثة فرق، منتخب التونسي ومنتخب الإيفواري ومنتخب المغربي. المنتخب المغربي نعرفوه اللي هو عناصر كل تونس في الدوري الفرنسي، يعني كعناصر ممتازة. أما الحمد لله احنا بناتنا عنا من 2019 تقريبا حاضروا في المنتخب هذا، وعناصر يعني تو ولدت فيهم الخبرة والنضج على المستوى على جميع المستويات. ذاك علاش خلى الفارق واضح بين المنتخب التونسي خاصة والمنتخب المغربي والمنتخب الإيفواري، وإن شاء الله المجموعة هذه نكمل ونخدموها كما بدينا في 2019 و2020 مش تعطي تمارة في البطولة الإفريقية الجاية والبطولة الإفريقية القادمة إن شاء الله.
0: هو أكيد احنا الدورة التأهيلية تهمنا لأنه هي تأهيل ترشيحية، لكن زاد يهمنا المشاركة في كأس إفريقيا والحظوظ متاعنا على المستوى المقارنة بقية المنتخبات متاع الركبي النسائي على المستوى القاري.
1: هو والله ذاك هو الهدف، هي المشاركة في بطولة إفريقيا اللي إن شاء الله مش تكون في 2027، مش تكون فيها أربع منتخبات فقط البطولة الإفريقية هذه. والهدف هو مش نكون إن شاء الله يعني من ثلاث فرق الأوائل في البطولة الإفريقية الجاية. والمنتخب هذا راهو كما قلت لك يعني ما حضروا فيها عنا قداش، وإن شاء الله الأهداف يعني سنة بعد سنة قاعدة تكبر والطموحات قاعدة تكون أكثر.
0: وأكيد هي الدورة هذية معناها الدورة التأهيلية جات متزامنة مع الاحتفال بذكرى 40 تأسيس الاتحاد الإفريقي، معناها للركبي اللي صار اللي تكون في تونس. راهو برشا ناس ما يعرفوش أنه الركبي الاتحاد الإفريقي تكون في تونس عام 86. سي نور الدين
1: أي سي بشير سنة بالخيرية، هو كان النواة الأولى للتكوين الاتحاد الإفريقي للركبي في تونس عام 1986، وكان أمس الاحتفال بالأربعينية مرور 40 سنة على تأسيس الاتحاد الإفريقي للركبي بحضور ممثلين على الاتحاد الدولي وعلى الاتحاد الإفريقي، وكان بصراحة وجه ممتاز جدا وصورة ممتازة جدا للتونسي التونس والركبي التونسي. هذا يعني مكسب، ونقولوا مكسب إن شاء الله للركبي التونسي والرياضة التونسية عامة.
0: أكيد هذا بالنسبة للإناث، وحكينا على الاتحاد الإفريقي للركبي. بالنسبة للذكور شنو أهم التظاهرات القادمة؟ إيش عنا في البرنامج إن شاء الله الاستعدادات بالنسبة لمنتخب الذكور؟
1: إن شاء الله في الذكور عنا بطولة إفريقيا للركبي بسبعة في شهر جوان في جزر الموريس، وكيف كيف عنا بطولة إفريقيا في آخر في أول شهر أوت في أقل من 20 سنة للركبي بـ15 اللي هي إن شاء الله مش تكون في أوغندا، والمنتخب هذا إن شاء الله نعمل عليه إن شاء الله بيش يروحنا باللقب.
0: ما عرفش أن لاحظت سنور الدين أنه ركبي سبعة ولا واخذ مكانته، معناها مقارنة بالركبي معناها اللي نعرفوه توا يمكن خطر أقل ملعبية وبتدر فما أكثر مساحات، ما نصحيح على الحكاية ذي ولا لا دي ما يبقى الركبي الأصلي معناها متاع 15 هو اللي الأفضل؟
1: هو الركبي بسبعة أخذ مكانته من اللي ولد خلف الألعاب الأولمبية
0: صحيح
1: سنة 2016، ولا برشا في بلدان تركز على الركبي بسبعة لاعبين، خاصة أنه ما يتطلبش إمكانيات كبيرة، أقل الإمكانيات يعني التحضير في رق تكون أقل برشا من الركبي 15 اللي تعرفوا يتكلف في إمكانيات كبيرة جدا باعتبار عدد اللاعبين والمنافسة الكبيرة. ذاك علاش الركبي بسبعة من 2016 بدأ يتطور برشا في العوام هذه، واخذها صيت كبير ياسر ويعني قاعدة تركز عليه برشا الاتحادات سواء القارية ولا العالمية.
0: سينور الدين عمارة المدير الفني الوطني لجامعة التونسية للركبي، شكرا لك، إن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق، إن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي للسيدات يكون في مستوى عالي إن شاء الله في البطولة الإفريقية القادمة سنة 2027. شكرا لك، يعطيك الصحة.
1: شكرا عايش.
0: شكرا به. خلينا نمشي لكرة السلة، نرجع لمباراة نادي صفاقس نادي بنزرتي، مباراة الصعود للوطني المحترف أو للبرو آ في كرة السلة، الفائز مقابلة ذي باش يصعد للبرو آ. النتيجة حتى الآن تقدم نادي صفاقس يعني نادي بنزرتي 43-39 مع الإشارة السياسية. النادي البنزرتي رجع من بعيد، كان متأخر ب 11 و12 و13 نقطة فارق، لكن رجع من بعيد وتمكن باش يقلص الفارق المستوى، الآن 4 نقاط وعنده زوز رميات حرة. نهاية الشوط الأول في ملعب المتلوي في الدور الثمانيائي لكأس تونس في كرة القدم، بتقدم الترجي الرياضي التونسي على النجم الرياضي المتلوي هدف مقابل صفر، هدف حسام تقا في الدقيقة الأولى من المباراة، ونلعبوا في 59 دقيقة لعب في الدور النهائي للشامبيونز ليج بين ماميلو دي ساندانس جنوب أفريقي والفار المغربي الجيش الملكي المغربي، تقدم الفريق الجنوب أفريقي 1-0 هدف أوبري موديبا في الدقيقة 38. البارح فريق اتحاد العاصمة الجزائري فاز بكأس الكاف فين في مصر بالذات أمام الزمالك المصري، ركلة جزاء ترجيحية، الذهاب 1-0، الإياب في الذهاب فاز فريق الاتحاد العاصمة 1-0، الإياب الزمالك فاز 1-0، مشينا ركلات جزاء ترجيحية ورينا مستوى جيد جدا في تنفيذ ركلات جزاء ترجيحية، إخفاق تقريبا في ضربة جزاء 7 أو 8 للزمالك خلات فريق الاتحاد العاصمة يفوز باللقب القاري. هذا ألف مبروك للأشقاء وحظ أوفر لفريق الزمالك المصري، وإن شاء الله السنة القادمة الترجي والنادي الإفريقي اللي بيشكونوا في كأس في رابط الأبطال الإفريقية مع منس فاقسي في كأس الاتحاد الإفريقي وبقية الأندية المشاركة إن شاء الله يكونوا حاضرين كما يلزم لتمثيل كرة القدم التونسية. نرجو لكم بعد شوية نواصل معكم المشوار في الجزء الأخير من بين الملاعب.

نواصل معكم مشوار في الدقائق الأخيرة اللي بين الملاعب لليوم لحد. بالنسبة لكرة السلة، تقدم نادي الصفاقسي عن نادي البنزرتي في مباراة كما قلنا فاصلة للصعود للدرجة الأولى والوطني المحترف في كرة السلة بين نادي البنزرتي والنادي الصفاقسي الفائز باش يلتحق بالأمر الرياضي بحمام سوسة في كرة السلة في الوطني المحترف في السنة القادمة إن شاء الله. هذا في كرة السلة. في كرة القدم، الترجي الرياضي التونسي كما قلنا أنا الشوط الأول متقدم على فريق النجم الرياضي المتلوي هدف مقابل صفر. حسام تقاف في الدقيقة الأولى سجل هدف تقدم الترجي الرياضي التونسي. النجم المتلوي كان سجل هدف في نهاية الشوط لكن ألغى الحكم الصادق السالمي مخالفة تسلل ما نعرفش بالضبط لأنه ما عندناش الإعادة، ونفس الشيء بالنسبة للمقابلة هذية بدون الفار لأنه الفار بيتم اعتماده إن شاء الله انطلاقا من دور ربع النهائي إن شاء الله في كرة السلة. ذكركم اللي في كرة اليد لعبنا البارح الأدوار النهائية في سيدات والفوز كان لفريق المكنين اللي تمكن باش يفوز بلقب البطولة في كرة اليد النسائية. ألف مبروك مجددا. الأسبوع القادم عدد من المقابلات في كرة اليد بالنسبة ل مرحلة بالنسبة للدور نصف النهائي دور نصف النهائية، ومنهم مقابلة المهمة اللي بتجمع النادي الإفريقي بالترجي التونسي في قاعة رادس متعددة الاختصاصات نهار الجمعة القادم إن شاء الله. يبدو لي انطلاقه من 4 متاع العشية والخمسة متاع العشية في انتظار تحديد الوقت بالتنسيق مع التلفزة الوطنية. بالنسبة لبقية المقابلات في كرة اليد أيضا في السيدات دور نصف النهائي بيجمع النادي الإفريقي بفريق المكنين إن شاء الله في قاعة المكنين، وهو باش نعطيكم البرنامج الكامل بالنسبة لمقابلات كرة اليد والنتائج الكاملة متاع القرعة اللي صارت وسط الأسبوع. ونلعبوا الثواني الأخيرة في مقابلة نادي بنزرتي نادي الصفاقسي مباراة من أجل الصعود للبطولة المحترفة في كرة السلة. تقدم النادي الصفاقسي عن نادي بنزرتي 45-42 والنادي البنزرتي يتمكن باش يقلص الفارق المستوى إلى نقطة، مباراة فيها برشا تشويق. باهي هو نتائج القرعة الكاملة بالنسبة لمختلف الأصناف في كرة اليد في مستوى الأكابر. نهار الجمعة في رادس قاعة متعددة الاختصاصات نادي الفريق الترجي الرياضي التونسي، وفي الشيحية نادي سقيد الزيت يستقبل الجمعية الرياضية بالحمات نهار السبت. ثم في الكبريات نهار السبت في القرجاني نادي الفريق جمعية نسائية بالمهدية، وفي المكنين نادي الرياضة النسائية بمكنين جمعية الرياضية بالساحل. في الأواسط نادي الفريقي أو الترجي الرياضي بشواجه نادي سقيد الزيت، وسبورتينغ مكنين بشواجه الأمر الرياضي بحمام سوسة. بالنسبة لبقيه مقابلات جمعيه نسائيه بطبولبا جمعيه الرياضيه بمنوبه جمعيه نسائيه بالحمات جمعيه نسائيه بالمهديه، هذا في مستوى الوسطيات. في الاصاغر البعث الرياضي بن خيار النجم الرياضي الساحلي سبورتينغ مكنين النادي الافريقي في المكنين. وفي الصغريات في مقرين جمعيه مقرين لكره اليد النسائيه نادي كره اليد بجمال، وفي القرجاني نهار لحد 24 ماي النادي الافريقي المنزه الرياضي. هذا بالنسبه لمختلف المقابلات اللي بتصير في كاس تونس دور نصف النهائي لكاس تونس في كره اليد. نذكر في الكبريات باش نبدا واضح لانه تو قدامي معنا ديزينا صحيحه انا صحيح. في القرجاني نادي الافريقي جمع نسائي بالمهديه، ونهار السبت 23 ماي في المكنين. في الكبريات نادي الرياضه النسائيه بمكنين جمعيه الرياضيه النسائيه بالساحل باش نبدا واضحين. هذه الديزينا صحيحه بالنسبه لكره اليد النسائيه ادوار نصف النهائيه وكره اليد بالنسبه للرجال في مختلف الاصناف. الترجي الرياضي التونسي يضيف الهدف الثاني امام النجم الرياضي بالمتلوي. طول لحظات نعطيكم صاحب هدف الثاني للترجي الرياضي التونسي. وبالنسبه لماميلو دو سانداونز في 72 دقيقه لعب متقدم على الجيش الملكي المغربي هدف مقابل صفر هدف اوبري موديبا لفريق ماميلو دو سانداونز. بعد اسبوع بالضبط بتصير مقابله العوده في الرباط ان شاء الله بين الجيش الملكي المغربي وماميلو دو سانداونز الجنوب افريقي. الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي سجله أشرف الجبري. الترجي إذا واصل المنتصر الآن فإنه يلعب يوم الخميس القادم في مواجهة للبعث الرياضي بوحجلة في بوحجلة 45-45

0: على كامل الميدان ضاغط بعد نتصور باش يرجع دفاع يا منطقة يا ماتشابزون في المنطقة الخلفية.
1: نتصور اللي نتاع المدرب أحمد التركي أنه باش يليميت الخروج السريع بالكرة وفما إمكانية أنه يطمع أنه يعمل ستيل في الهالف كورت الأولاني اللي ممكن يخليه ياخذ كرة ثمينة سينو إذا كان خلت كرة سكند هالف. نتصور باش يكون فما ماتشاب على الجوار كلين تاع نادي رياضي سفاكس.
2: نذكركم قاعدين نتابعوا في مباراة الدور المباراة الأخيرة مؤهلة لصعود للبرو أ في كرة السلة
0: مع النادي الإفريقي في هذا الموسم. النادي الإفريقي ممثل كرة السلة التونسية في مسابقة البال 6 باش يلعب في الفترة بين 22 ماي و 31 ماي نهائيات البال في كيغالي رواندا باش يواجه في الربع نهائي الأهلي بنغازي بنظام زوج مباريات نظام جديد هذا الموسم.
2: باهي حسام تعطيني خطة انتظار انه يستأنف اللعب في قاعة عقيد في صفاقس بين النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي ومباراة فيها حماس كبير. المباراة الاولى كان فاز فيها فريق النادي البنزرتي في صفاقس ثم النادي الصفاقسي فاز في بنزرت في المباراة الثانية. مشينا لمباراة فاصلة للفريق الافضل ترتيبا في المرحلة الاولى والافضل ترتيبا هو كان فريق النادي الرياضي الصفاقسي. هذاك علاش مباراة تلعب في قاعة عقيد في صفاقس. مباراة كانت متقدم فيها سي اس اس تقريبا ب 11 و 12 وصل حتى 13 نقطة فارق لكن السيابي رجعت في المباراة والفائز النادي الصفاقسي في صورة فوز بانه بعد سنوات عديدة وطويلة يرجع للدرجة المحترفة. يلا نرجع للتعليق لو سمحت حسام.
0: فاز فيها بالبال اثنين 50 ثانية عن النهاية 45-45 رامي ترابلسي. هل يكون اللاعب اللي ينهي الهجوم الكلاتش اللي يختاره عزيز خلف إلى بعوينة اللي عمل الدرايف يمشي all the way كورتو ما توصلش والامتلاك باش يبقى للنادي الصفاقسي قبل 14 ثانية عن نهاية الامتلاك الهجومي 34 ثانية عن نهاية الفترة الرابعة 45-45 مهدي الغربي إلى بوليلا رامي ترابلسي كلها تبحث عن رامي ترابلسي عنده الخبرة دبل تيم والدفاع يخلي حمزة مكيس يخسر الامتلاك بتاعه. كان دابل تيم على حمزة مكيس وما كانش في وضعية جيدة على السايد لاين أوتسايد كرة جانبية في 14 ثانية أخرى للنادي الصفاقسي. دفاعه كان جيد للنادي البنزرتي ما قبلش نقاط لكن عاود خسر الكرة في الهجوم بعد تايم أوت آخر ياخذوا أحمد التركي ياخذوا عزيز خلف اللي عنده
2: أكيد وقت مستقطع بتعرف كرسل المقابلات تطول شوية. نتبعوا في لقاء النادي الصفاقسي النادي البنزرتي في مباراة كما قلنا اللي الفائز فيها باش يرجع أو باش يطلع للدرجة المحترفة في كرسل البرو آ في كرة السلة مع الفرق الممتازة في الرياضة هذه. نذكر اللي ترجع الرياضي التونسي في الدور الربع نهائي لكاس تونس في او متقدم على فريق المجم متلوي 3-0 لانه كسيل ابو عاليه سجل هدف الثالث لفريق الترجي التونسي. هو البرنامج الكامل نتاع الدور الثمن نهائي لكاس او دور الربع نهائي لكاس تونس في كره القدم بالنتيجه الحاليه فانه فريق بعض محجب استقبل الترجي التونسي. البرنامج يوم الاربعاء 20 ماي في الطيب المهريبي صفاقس 3:30 في النادي الصفاقسي الملعب الجيبسي في المركب الرياضي بجرجيس 3:30 نهار الاربعاء 20 ماي ترجي الجرجيسي النادي الرياضي بنزرتي نهار الخميس 21 ماي في 3:30 بعث بو حجلة باش يلعب مع الترجي الرياضي التونسي بالنتيجه الحاصله حاليا 3-0 للترجي قدام متلوي. ويوم الخميس 21 ماي 3:30 تقدم سقيط الدير الشباب الرياضي بالعمران. اذا المقابله الاولى نعرفوها من طيب الميري وفي جرجيس فانه حسب الجامعه مازال ما تعينش مكان المباراة زوز مقابلات الاخرين بالنسبه لكره الكره لكره قدم ومباراة الدور ربع نهائي لكره القدم. نرجعوا للتعليق يلا حسام
0: شعالي. اما المباراه فيها برشا تشويق ان شاء الله حلينا شويه المباراه الجماهير الحاضره ايضا لهنا وتساند في فريقها نادي الصفاقسي حلت شويه الاجواء وكيف كيف زاد المشاهدين متاعنا اللي يشجعوا في النادي البنزرتي ويتابعوا في المباراة أكيد راهم على أعصابهم وراهم يحاولوا يكونوا في دعم فريقهم. محاولة ثلاثية أندريكو يعمل زوج نقاط الحصة الثانية نهاية الفترة الرابعة سلة مهمة للنادي الصفاقسي ووقت مستقطع ياخذوا أحمد التركي بل بالضبط الحصة الثانية 5 ثواني

0: 100% نهاية الفترة الرابعة. أنريكو لاعب ممتاز دفاعيا والآن سجل سلة مهمة، ماهوش لاعب يسكوري لكن دفاعيا ممتاز جدا، رغم اللي إمكانيات الفنية لمارسيليوس أفضل، لكن بالروح اللي رناها عند أنريكو لاعب الارتكاز ما نجم نقولوا كان شوية متاع باش يلعب أكثر وقت، كان شوية موفق لعز خلف على الأقل حتى الآن قبل الحصة الثانية عن نهاية الفترة الرابعة.
1: صحيح المدرب عزيز خلف استغل 14 ثانية، حتى استغل تقريبا 13 ثانية منهم وشال من الآخر وتمكن من تسجيل نقطتين. توا باش نشوفوا الكوتش أحمد التركي في السيتواسيون سبيسيال نتاعو في 11 ثانية فاصل 6 شنو باش يكون ردة الفعل نتاع النادي الرياضي البنزرتي. شفنا تفاعل كبير في أجواء حماسية، ممكن كما قلت أحمد ماتش ما فهم سكورينج عالي، ما شفناش نيفو كبير برشا، أما شفنا كلك جوار تقريب ما قصروش وفي لونجو نتاع اللقاء. باش تكون 11 ثانية حاسمة في خدمة ممكن موسم كامل من أجل الصعود.
0: 11 ثانية وستة أجزاء بالمئة يمكن تلخص مجهود موسم كامل للنادي السقسي أو للنادي البنزرتي في الصعود في بطولة الكرة. زياد عيسى البحث عن جوناتان كما قلنا، الدفاع ديناي، جوناتان يضرب من بعيد، اختار الثلاثية وأندريكو والدفاع وخطا الزوز رمية حرة لأندريكو الملاعب الكلاش حتى الآن.
2: على كل تقدم السي اس اس عن نادي البنزرتي 47-45 والحقيقه المقابله ما كناش مبرمجينها، لكن نظرا لانه فما مقابله من اجل الصعود للبطوله المحترفه في كره السله، واحمد موسى زميلنا قاعد ينقل في المقابله مباشره على قناه الوطنيه الثانيه، هذاك علاش حبينا ناخذ بعض المقتطفات من المباراه هذه. علاش جلاسي بعد شويه وموجز اخبار الساعه 5 نحيي زميلي حسام قدريه ايضا منير بعطين، نتلاقاو ان شاء الله الى اللقاء.

0: الخامسة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. أهلا بكم. دعمت بلدية سوسة منظومة المراقبة الذكيرة التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات من خلال تركيز نوعية حديثة من الكاميرات الذكية ببعض النقاط التي تشهد تكرر هذه التجاوزات. وتتميز هذه المنظومة وفق بلاغ صادر عن بلدية سوسة بكونها مجهزة بطاقة شمسية وتعتمد على نظام التعرف على وسائل النقل وتحديد هويات أصحابها، وهي مرتبطة مباشرة بقاعة العمليات المركزية لبلدية سوسة، ما يضمن المتابعة الحينية والتدخل السريع عند رصد المخالفات. أطلقت مدينة المهدية حملة وطنية شعارها المهدية تتجمل طيلة شهر ماي في إطار الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الجديد. ويأتي تنظيم هذه المبادرة تحت شعار تضافر الجهود من أجل مدينة أنظف وأجمل، وشملت خطة العمل البلدية والمجتمعية حملات تنظيف الشواطئ وإزالة النفايات البلاستيكية وتطهير الميناء القديم والمنطقة السياحية، فضلا عن صيانة المسالك والساحات العامة. في شأن متصل، أعلنت بلدية المهدية عن فتح باب الانتداب لستين سباحا منقذا من الجنسين في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي والوقاية من حوادث الغرق بشواطئ المنطقة. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن بلدية المهدية ضمن المجهودات المحلية لتعزيز سلامة المصطفين وضمان ظروف آمنة لرواد الشاطئ خلال الذروة الصيفية بمدينة المهدية السياحية. يختتم اليوم بنابل المعرض الجهوي للأسر المنتجة الذي تم تنظيمه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، والذي ضم 43 عارضة من مختلف معتمديات ولاية نابل من المنتفعات ببرامج وزارة المرأة على غرار برنامج رائدات وبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة وفلاحات منخرطات بمجامع تنموية فلاحية وحرفيات أخريات. نهاية المباراة بالنسبة للقاء النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي انتهى على نتيجة 45-43 لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
3: في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس،
2: المتابعات والمواكبات.
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
3: في برمجتنا
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
3: مع برمجتنا الشتوية
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
4: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
5: محطات
6: من مسيرة مبدع.
5: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.
7: محطات. مستمعينا في كل مكان مساء الخير، أهلا بكم في متابعة برنامج محطات في مسيرة مبدع. ضيفنا هذا المساء مايسترو منذ الصغر.
8: 10 سنين يعني مش فاهم ايه يعني قيادة موسيقية يعني، وركبت في دماغ متأكد انه حبقى قائد اوركسترا، وفضلت وراء هذا الحلم حوالي 30 سنة لغاية ما حقق.
7: عاشق للموسيقى.
8: ما بقدمش الموسيقى اللي ما بحبهاش. انا مش ضد الموسيقى الجديدة ولا مع الموسيقى القديمة، انا ضد السيء في الموسيقى القديمة وضد السيء في الموسيقى الجديدة.
7: ضيفنا هذا المساء أول من قاد الأوركستر العربية بالطريقة الغربية.
9: أنا عرفت دراستي الغربية، استعملت علمي الموسيقي وتكنيك القيادة الغربية في قيادة الموسيقى العربية، وهذا ما جعلني يعني متميز عن غيري من زملائي القادة.
7: ضيفنا هذا المساء يؤمن بالطاقات الشبابية.
8: ونصيحتي للشباب: السمع بناء الثقافة الموسيقية والعلم والدرس.
7: محطات في مسيرة المايسترو الكبير الفلسطيني اللبناني سليم سحاب.
8: العصاية تخفي شخصيتي الموسيقية الحقيقية، اللي هي مؤرخ موسيقي وباحث موسيقي ومنظر موسيقي وناقد ومحلل. الناقد زي ما تقول بيبص على الموسيقى من خلال الميكروسكوب، أما المؤرخ بينظر إلى الموسيقى من تلسكوب.
7: سليم سحاب قائد أوركسترا.
8: القيادة هي اللي اختارتني، مش أنا اللي اخترتها. قائد الأوركسترا هو المسؤول عن توحيد الرؤية الموسيقية وتقديمها من خلال ثقافته، دراسته. ما بقدمش الموسيقى اللي ما بحبهاش.
7: محطات في مسيرة مؤسس الفرقة الوطنية للموسيقى العربية، مؤسس أوبرا القاهرة، كورال الأطفال، ومؤسس منظمة المبدع العربي. سليم سحاب.

0: سعيدة جدا حقيقة بهذا اللقاء. نحن في حضرة أحد أبرز صناع الموسيقى وقادة الأوركسترا في الوطن العربي المايسترو سليم صحاب. أبرز محطات مسيرتك يعني الفنية الموسيقية اللي انطلقت باكرا. يعني
1: أنا لبناني الأصل، ولدت في فلسطين، كان أبوي يشتغل هناك قبل 48، ما كانش في حدود يعني التقسيم اللي بنعرفه هلا. وبعدين رجعنا على لبنان، رجع أبوي على وطنه الأصلي، ودخلنا زي كل الأطفال هناك في المدارس يعني، بس الموسيقى ما كانتش تنقطع في البيت عنا. الراديو ما كانش يغلق إلا أثناء النوم، وفي هذه الأيام الأغاني اللي كانت تنزع في الراديو هي اللي أصبحت تراث الآن من 60 سنة و70 سنة. فمن وقت طلبت من أبوي أتعلم موسيقى، رفض رفضا قاطعا رفضا قاطعا. قال لي قبل ما تجيب بكالوريا ما تكلمني عن الموسيقى، وقد يكون كان هذا حافز إلي عشان أجتهد بالمدرسة بالدراسة اللي ما كانش لي علاقة إطلاقا لا بالفيزياء ولا بالرياضيات ولا مخي. كان يعني الشيء الوحيد اللي كنت أحبه في المدرسة الأدب واللغات، اللغة الفرنسية، بعدين طبعا الأدب الفرنسي هو اللي كان إنقاذي في البكالوريا. أخذت البكالوريا، أنا بعد ما أخذت البكالوريا دخلت كونسرفاتوار بيروت للموسيقى. في 4 سنين خلصت بروجرام، سبع سنين. بعدين أجتني منحة من روسيا لدراسة الموسيقى. سنة 65 سافرت إلى روسيا، ما كنت أعرف ولا كلمة روسي طبعا. أول سنة قضيتها سنة تحضيرية لغة، ثاني سنة سنة تحضيرية موسيقى في المعهد، بعدين دخلت معهد قيادة كورال أكاديمي. قيادة كورال أكاديمي، وكنا نغني بالكورال. إحنا اللي ندرس القيادة، كنا إحنا اللي نألف الكورال اللي بيقوده اللي بياخد الدبلوم. فقبل ما أوصل إلى قيادة الكورال غنيت في نفس الكورال هذا 4 سنين كوراليست يعني. من وقت ما شفت روبرتو بنجي في دماغي كان انه لازم، متاكد انه حب قائد اوركسترا، وفضلت وراء هذا الحلم حوالي 30 سنه لغايه ما حققت. القياده هي اللي اختارتني مش انا اللي اخترتها. 10 سنين يعني لا مش فاهم ايه يعني قياده موسيقيه يعني، وركبت في دماغي خلاص يعني شغل ربنا طبعا. بعد ال4 سنين دخلت كونسرفاتوار تشايكوفسكي لمدة 6 سنين. 5 سنين أخذت دبلوم القيادة، درست عند أهم قادة أوركسترا وقتها وما زال أستاذي رشدي سفنسكي، وهو من أهم قادة المعاصرين هلأ. وأول أستاذ في القيادة في الكونسرفاتوار كان تلميذ هربرت فون كريان في القيادة، فيعني مدرسة كبيرة جدا حصلت عليها، لأن درست في مدرسة كبيرة، درست في مدرسة كبيرة، وأحمل يعني نتائج دراستي في هذه المدرسة. زي ما يزرع يحصد، زي ما يزرع يحصد. أنا طلعت من المدرسة الروسية ميوزيكولوج، مش بس قائد فرق. العصاية تخفي شخصيتي الموسيقية الحقيقية اللي هي مؤرخ موسيقي وباحث موسيقي ومنظر موسيقي وناقد ومحلل. الناقد زي ما تقول بيبص على الموسيقى من خلال الميكروسكوب، أما المؤرخ بينظر إلى الموسيقى من تلسكوب، بيشوف العمل اللي هو بصدد تحليله إلى أي مدرسة ينتمي، وإلى هذه المدرسة تمتد من كم عشرات السنين مثلا، ويعطيني القدرة بتقسيم مثلا الموسيقى العربية. لغاية 1950 كانت الموسيقى المصرية المهيمنة على الموسيقى العربية. يعني دراستي في الموسيقى وقدرتي على التحليل خلاني أؤرخ، أقدر أستطيع أن أؤرخ المدرسة الموسيقية، أقسم مثلا مدرسة القرن 19 في الموسيقى المصرية، بعدين مدرسة القرن 20 اللي كان على رأسها سيد درويش ورياض الصنباطي ومحمد الأصغر. بعدين لابد أن نذكر من بداية الخمسينات ظهور المدرسة اللبنانية اللي ليها فضل كبير في أنه بعد ما كانت الموسيقى العربية أحادية القطب زي أمريكا، لا يعني في السياسة أمريكا أحادية القطب في العالم، كانت الموسيقى المصرية أحادية القطب، ظهرت الموسيقى اللبنانية اللي عملت توازن ما بين المدرسة المشرقية العرب الموسيقية وبين مدرسة الغرب اللي بتمثله كانت مصر.
2: محطات من مسيرة مبدع.
0: الانطلاقة كانت طبعا من لبنان، يعني النشأة والمولد وبداية الدراسة، عشقك وهيامك بالموسيقى طبعا.
1: بداية شغلي في لبنان قبل تأسيس الفرقة اللبنانية كنت أكتب في أمهات المجلات اللبنانية الفكرية والموسيقية، مجلات فكرية كنت أكتب فيها دراسات موسيقية، وفي جريدة السفير كنت أكتب. أنا بكتب في الموسيقى من سنة 70. في أثناء دراستي، أنا خلصت دراستي آخر 77، من سنة 70 بكتب في الموسيقى، لأن درسنا التحليل، علمونا إزاي نحلل، إزاي نطلع مكامن الجمال في القطعة الموسيقية، كل هذا تعلمناه، يعني دراسة معمقة. وبعدين كنا نحلل بيتهوفن وموتسارت وباخ والمدارس، نحلل مدارس، مدرسة الباروك، بعدين المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الرومانتيكية، بعدين يعني مدرسة كبيرة. يعني أنا الدراسة الأساسية قد تكون القيادة، ولكن وراء هذه القيادة ميوزيكولوج.
2: محطات.
0: قيل أنه سليم صحاب أول من قاد الأوركسترا العربية بالطريقة الغربية.
3: بالضبط، أنا يعني أول واحد، يعني عادة اللي بيدرسوا في الغرب يتغرب.
0: نعم.
3: أنا عرفت دراستي الغربي، استعملت علمي الموسيقي وتكنيك القيادة الغربية في قيادة الموسيقى العربية، وهذا ما جعلني يعني متميز عن غيري من زملائي القادة الموسيقى العربية.

قبل كل شيء القائد الأوركسترا مسؤول عن الرؤية الفنية اللي بيقدمها للجمهور. من ناحية مثلا إنسانيا الفرقة بيجوا العازفين كل واحد عنده مشاكله وكل واحد عنده فكره الموسيقي باتجاه مختلف عن الثاني. قائد الأوركسترا هو المسؤول عن توحيد الرؤية الموسيقية وتقديمها من خلال ثقافته، من خلال ثقافته الموسيقية، ثقافته العامة، دراسته، قدرته على يعني حبه للموسيقى وتقديمه. أنا ما بقدمش أي موسيقى، ما بقدمش الموسيقى اللي ما بحبهاش، لأن أنا بقدمها للجمهور علشان ألفت نظر الجمهور لماذا أنا أقدم هذه القطعة بالذات، بإظهار مكامن الجمال اللي فيها. كثير نقاد مصريين كبار وأدباء قالوا لي أستاذ أحمد عبد المعطي حجازي هو من أكبر الشعراء العرب الحاليين، يعني قال لي إحنا كنا نسمع نفس الأغاني اللي أنت بنقدمها، بس إحنا بدأنا نسمعها بطريقة أخرى، بطريقة معمقة، بحثا عن مكامن الجمال اللي فيها.

أنا على المسرح بكون في حالة هذيان روحي، وهو المكان الذي أشعر به الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى نفسيا وروحانيا لما بكون بقود الفرقة. يعني ليها تأثير روحاني كبير علي الموسيقى طبعا، غير التأثير الجمالي. أنا بطلع العمل من خلال شخصيتي الفنية. أنت جيب مثلا مشهد، جيب شجرة، حط 20 رسام مقابل شجرة واحدة، حيطلع عندك 20 لوحة مختلفة، كل واحد حسب الإيجو تبعه وحسب شخصيته الموسيقية وحسب ثقافته العامة وحسب ثقافته الفنية أو الموسيقية إذا كان يعني العمل موسيقي. أنا ولي يعني سعيد جدا أنه وسط الجمهور لما كان بحضور الأستاذ سيد مكاوي الله يرحمه بصريخ قال: يا مايسترو أنت خلصت الأغنية من الشوائب. هذا يعني يسعدني جدا يكون رأي الملحن. محمد الموجي مثلا قال لابنه، ابنه قال لي يحيى الموجي الصغير، قال لي أبويا كان يقول لي أنه لم أنا بشعر بالراحة لما المايسترو سليم سحاب بيقود لي أعمالي.

0: ارتجال مش كل المطربين القدرة على الارتجال قدرة مهمة جدا ونادرة جدا، مش أي مطرب ممكن يرتجل. مثلا حتى عبد الحليم حافظ ما كانش يرتجل، فيروز بكل عظمتها، وفيروز يعني الأسطورة، هذا الصوت الأسطورة. بالحفلة اللي قدتها أنا لها ما كانتش تطلع عن النص، ما تطلع، ما كانتش تخرج عن النص الموسيقي. الوحيد اللي كان متعب في في في الموضوع عندك كان وديع صافي لقدرته الخارقة على الارتجال. أنا كنت وأنا بخد ببص بفمه علشان أعرف أنت هيرجع للنص الأساسي عشان أقدر أدخل الأوركسترا معاه، ما نطلعش برا يعني، يغني زي ما هو عاوز وانا الحقه. انا ما هذه قدره ما يفرق قائد عن قائد، انه قدرته على ملاحقه المغني بخصوصا في حجم واسطوريه وديع الصافي واعطائه حريه الارتجال. يعني انا افرض على وديع الصافي اقول له لا التزم، انا اللي مفروض التزم بوديع الصافي مش هو يلتزم بالموسيقى.
1: استاذ سليم، اكيد عصرت يعني نخبه كبيره من عمالقه الفن العربي وعصروك وتعاملت معهم وتعاملوا معك يعني عصرتهم طبعا حظ كبير يعني.
0: جاءتني الفرصه، عملت الحفلة الوحيدة مع الأسطورة فيروز في مهرجان في أمفيتياتر روماني على حدود الحدود السورية الأردنية، أسكيشام اسم المنطقة هناك. الأمفيتياتر كان يتسع لعشرين واحد، كانوا قاعدين فيه 50,000. كانت حفلة مجانية عملها وزارة الثقافة السورية، لا حفلة واحدة بس تعاملت معها، سجلت لها سنة 1980 ثلاث أغاني من فم. كانت وقتها انفصلت عن زوجها، صارت تأخذ براحة أكثر ألحان غير ألحان الأخوين الرحباني. لحن لها فيليمون وهبي وقتها في سنة 80 مجموعة كبيرة من الألحان. أنا من فم فيليمون وهبي الملحن على العود كنت قاعد عندي في البيت، هو يغني على العود وأنا أكتب على النوتة، أكتب النوتة. بس كان متعب برضو بسبب قدرته الهائلة على التلحين، كان زي حنفية تفتح تنزل منه الموسيقى. فيليمون وهبي كان يغير كل أكتب جملة يقول لي كتبت إيه يا مايسترو، أقرأ له أغني له الجملة يقول لي لا هاي مش حلوة خدها. تعبني كتير، بس طبعا فيليمون وهبي عبقري كبير، وكان لي الشرف والسعادة الكبرى اني اشتغلت معها. ثلاث اغاني لفيروز لحنهم فيليمون، طلع لي البكي واحنا وقاعدين، ويا ريت منهم سرقتن ايدي. والثالثه ورق الاصفر، الثلاثه واحده من طلع لي البكي من مقام الحجاز، يا ريت منهم من مقام البياتي، ورق الأصفر من مقام الرصد. وسجلنا في الاستوديو.

فيروز أسطورة، صوت أسطوري يعني لا يتكرر، عندها قدرة تعبيرية كبيرة جدا هائلة. طبعا أولا جمال الصوت، بعدين مساحة الصوت، اللي بيقعدوا بيقلدوا هلأ فيروز ما بيغنوش إلا الفوديتات العالي على العالي، مع أنه فيروز عندها أعماق درامية هائلة. استطاع يعني إلى جانب ألحان الأخوان الرحباني ليها ألحان فيلمون وهبي العظيمة، ولحن زكي نصيف، هذا المظلوم الأكبر في الموسيقى اللبنانية، اللي هو أنا برأيي هو الذي يمثل الموسيقى اللبنانية الأصلية المرتبطة بأصولها الشامية البدوية والكنسية الشرقية. الموسيقى اللبنانية ابنة الغناء البدوي برأي زكي نصيف نفسه. أنا ما كنت قادر على تحليل وفهم أعماق الموسيقى اللبنانية قبل ما أن أسمع زكي نصيف يقول هذه المقولة، أن الموسيقى اللبنانية سنتاز، مزيج، تركيب من الموسيقى المصرية والموسيقى البدوية والبيزنطية والسريانية. فيروز منغلقة على نفسها لأسباب خاصة طبعا يعني، بس في الاستوديو كان عندي شعور أنا وهي بتتكلم إنسان عادي، أول ما تفتح فمها للغناء كنت أحس نفسي ارتفعت عن سطح الأرض. عن جد الشعور كان لا، صوت، تأثير صوتها غير طبيعي، تأثير صوتها ملائكي يعني. لا صوت، بعدين في شغلة حاجة قالها لي الأستاذ منصور، قال لي فيروز حصلت على جائزة من شركة إيمي التسجيلات، قال لي على ايه، على شو؟ قلت له حصلت على الجائزة، قال لي التسجيلات بتاعتها على الآلات بتاعتهم مؤشر لقوة الصوت ما كانش يتحرك لهذه الدرجة، دقة الصوت لا لا فظيعة فظيعة. الصفاء، اولا صفاء وقدرة تحكم غير طبيعية، والأعماق الدرامية اللي ظهرت أكثر ما ظهرت بقصتين محمد عبد الوهاب، مرابية وسكن الليل. مرابية من شعر سعيد عقل الأشاعر الكبير، وسكن الليل جبران خليل جبران، وكنطاطة أنا بسميها، مغنات يا بني أمي اللي لحنها زكي نصيف، هذه الأغنية العظيمة، وقصيدة ابنها، مش قصيدة برضو كانتاتا، إذا كانت يا بني أمي دراما غنائية ليريك، فسفينة في انتظاري اللي لحنها ابنها زياد الصديق العزيز، اللي هي برضو مقتطفات من نثر جبران خليل جبران، كانت دراما فلسفية، وتعتبر هي ويا بني أمي من أعظم أنا بعتبرهم الأغنيتين دول، المغنيتين دول أهم أعمال درامية في الموسيقى اللبنانية قاطبة.

الجسر الذي يربط الموسيقى العربية بالموسيقى العربية الكلاسيكية بالموسيقى الغربية الأوروبية الكلاسيكية، لأن كان هو متشبع من الموسيقى الكلاسيكية بسبب أولا تأثره بسيد درويش اللي هو كان شارب الموسيقى الغربية، وثانيا بوجود دار الأوبرا المصرية التي تأسست سنة 1869 مع افتتاح قناة السويس. عملوا دار الأوبرا احتفالا بقناة السويس طبعا، وكانوا من هو ثلاث ملحنين من مؤسسين مدرسة القرن العشرين، السيد درويش وعبد الوهاب ومحمد الأصبجي، اللي كانوا من رواد الدائمين لدار الأوبرا، كانوا يحفظوا، وكان عبد الوهاب تأثيره بالذات بأعمال الأوبرالية للموسيقار الإيطالي فيردي والموسيقي النمساوي شوبرت، كان متأثر بالاثنين، وهذا يظهر بموسيقاه بوضوح شديد قابل للتحليل والعرض. دار الأوبرا قصة حلوة. أنا لما استقريت في مصر 88 استقريت كأستاذ بمعهد الموسيقى العالي، المعهد العالي للموسيقى العربية، أستاذ صفوف الماجستير والدكتوراه 88 و89. بداية 89 بعد تأسيس الأوبرا بسنة استدعتني الدكتورة رتيبة الحفني الله يرحمها وطلبت مني تأسيس فرقة غنائية، أوركسترا وكورال غنائي وكورال أطفال. وأنا احنا في صدد لسه فكرة الفرقة على الورق، كانت زار الأوبرا عازف العود العالمي العراقي الصديق المرحوم منير بشير، فتكلمنا عن مشروع الفرقة غير الموجودة لسه. فقال عظيم، أنا السنة عندي مهرجان بابل رقم 19 أظن كان وقتها، فأنتوا مدعوين تشاركوا في هذا، الفرقة هاي مدعوة تشارك في هذا المهرجان. وتخيل يدعو فرقة ويحدد لها موعد حفلة وهي غير موجودة لغاية الآن. فبظرف 40 يوم جمعت موسيقيين، استمعت لهم، اخترت منهم الصالحين، واستمعت لمئات المغنين، اخترت منهم ما أستاذ في الكورال، وعملت البرنامج من أغاني من بلاد عربية مختلفة، أغاني لبنانية ومصرية وسورية وعراقية حتى. وفي الوقت المحدد رحنا على العراق قبل ما نقدم أول، ما هي الفرقة المصرية كانت قبل ما نقدم في مصر البرنامج الأول لهذه الفرقة، البرنامج الأول لها كان في العراق مهرجان بابل، وحصلت على الميدالية الذهبية والفضية في هذا المهرجان. انطلقت مسيرة الفرقة من نجاحها في العراق. وقتها قال لي الأستاذ منير بشير الله يرحمه، ما تأخذ الجائزة البرونزية ونخلص بقى. فبعد هذه كان أول حفلة يوم 16 أكتوبر سنة 89 بعد تأسيس الأوبرا بأربعة أيام. كان نجاح كورال الأطفال، منظره كان مرعب على المسرح، 250 طفل، سبع صفوف فوق بعض، كل صف في 35 طفل، كان نجاح غطى على الفرقة القومية. وقتها قالت رتيبة الحفني الله يرحمها، قالت لي أنا غلطانة أنه حطيت الكورال الأطفال، قدم الغناء بتاعه
قبل الفرقة القومية اللي انغطى عليها فعلا.

0: أستاذ سليم، طبعا قلت أحلم بانتشار الموسيقى العربية في أنحاء العالم، واقع الموسيقى العربية بين الأمس واليوم خاصة.
1: أنا مش ضد الموسيقى الجديدة ولا مع الموسيقى القديمة، أنا ضد السيء في الموسيقى القديمة وضد السيء في الموسيقى الجديدة. أنا عندي ما عنديش قديم وجديد، أنا عندي سيء وجيد. وكما يعني القديم أشياء كثير منها سقطت، لم تصمد أمام غربلة التاريخ، ولم يبق منها إلا القادر على مقارعة الزمن والوقت، زي ما بيتهوفن مثلا وباخ. مش كل أعمالهم تتقدم على المسرح، بيتهوفن السيمفونية التاسعة، مش كل أعمال بيتهوفن بمستوى السيمفونية التاسعة والسيمفونية الخامسة بتاعته يعني. لا، في شغلات كثيرة جدا يعني، الأغلبية العظمى تقريبا مؤلفات بيتهوفن يعني مستواها أقل من 50% من مستوى بيتهوفن العظيم. وهكذا كل الموسيقيين، وهذا كل الأجيال، وفي كل البلاد الحضارة الإنسانية تتعرض دائما للغربلة التاريخية، يسقط منها السيء ويبقى الجيد.

0: عبد الوهاب في بدايته كان جديد، كان يعتبر أغاني شبابية، أغاني أنت زمان يسمح يا جميل، كل هذه الأغاني والقصائد اللي عملها. كان أنا فاكر كلام من عبد الوهاب نفسه مهم جدا جدا جدا، لما راح لأحمد شوقي الشاعر الكبير قال له يا شوقي بي أنا لحنت لك قصيدة في الليل لما خلي، قصيدة أحمد شوقي من القصائد الزجل القليلة اللي عملها أحمد شوقي. قال له لحنها هيعجبك جدا. قال له يا محمد أنا بقيت من الماضي، أنت بص للشباب ولحن غني لجيلك، فكل جيل له وقته يعني، المهم ماذا سيترك هذا الجيل للجيل اللي بعده، هذا المهم. الخوف من الانقطاع عن التراث، هذا هو الخوف الأكبر. ونصيحتي للشباب، السمع بناء الثقافة الموسيقية والعلم والدرس. أنا سألت مرة سؤال كمين، أنت بتفضل الدارس بتفضل الملحن المش دارس ولا اللي دارس؟ قلت لهم أنا بفضل الملحن الموهوب غير الدارس على الملحن الدارس غير الموهوب، وأفضل على الاثنين الملحن الموهوب الدارس. الدراسة لا غنى عنها، ولكن أهم من أي دراسة هي الموهبة، هي الموهبة. فليمان وهبة ما دخلش معهد خالص، ولا زكريا أحمد، بس كل واحد علامة في الموسيقى التراثية بتاعته، ولا نستطيع أن نعتبره جاهل موسيقى، لسبب أنه شخصية الملحن صعبة التكوين، يعني مش موهبة التلحين تشكل شخصية الملحن، ثقافته العامة، ثقافته الموسيقية، دراسته إذا في دراسة، رؤيته الثقافية صعبة جدا. المغني الله خلقه صوته حلو بيغني، ما عبد الوهاب ما تعلمش الغنى يعني، طبعا تعلمها على المشايخ وكذا، ولكن دي موهبة من ربنا. صوت عبد الوهاب، صوت فيروز، صوت وديع الصافي، موهبة عبد الوهاب التلحيني، موهبة الرحباني، موهبة زكي نصير، كل هذه مواهب إلهية، ولكن الإنسان مسؤول عن تربية هذه الموهبة الإلهية وتكبيرها.
1: دلوقتي هقدم لكم مبارزة بين اثنين كمانجات، من واحد من أستاذ نادر أنيس اللي بيقولوا عليه أحلى صباع شرقي في مصر، أنا بسميه المشعوذ. التاني محمد زهير زازا ابني، بوعدكم بمبارزة.

0: الموسيقى لغة قومية، لغة قومية، وليست أنا ضد من يقول أن الموسيقى لغة عالمية، لا، الموسيقى لغة قومية بحروف عالمية، بحروف عالمية. الدوريمي كل الشعوب في العالم، في الصين بيستعملوا الدوريمي، وفي الموزمبيق بيستعملوا الدوريمي. الموسيقى الثقافة في فلاسفة شرحوا أو قالوا ما هي الثقافة. واحد قال الثقافة هي أن تعرف قليلا من كل شيء، قليل شيء القليل من كل شيء. واحد قال الثقافة هي ما يبقى بعد أن تنسى كل شيء. بس الأهم، أهم تفسير للثقافة أنا برأيي، واحد قال كل شعوب العالم بتغني، كل شعوب العالم عندها ملحنين، كل شعوب العالم بتاكل عندها أكل، كل شعوب العالم بتلبس، كل شعوب العالم بتمارس كل هذه الأشياء، ولكن كل شعب يستعمل هذه الأشياء من خلال شخصيته الخاصة. هذه هي الثقافة. أنا إذا قدمت للمستمع الفرنسي موسيقى تقليد للموسيقى الفرنسية، زي ما بقوله في مصر، بروح ببيع المي بحارة السقايين، مش محتاج الفرنسي يسمع موسيقى مقلدة فرنسية، هو عايز موسيقى أوريجينال. موسيقى أوريجينال ما بقدرش أعطيها إلا إذا انطلقت من شخصيتي القومية في الموسيقى، وإلا لن يكون. الحضارة الإنسانية العالمية هي إيه؟ هي مساهمة كل الشعوب، كل شعب من خلال شخصيته القومية.
1: محطات،
2: محطات،
1: محطات من مسيرة مبدع.
0: أنا لا أتوقف عن الأحلام، ما بتوقفش عن الحلم. يعني أنا في مصر بعد ما يعني قدمت ما أستطيع بالفرقة القومية بدار الأوبرا، سبت الفرقة القومية، سبتها للشباب مثلا، واتجهت نحو العمل استعمال الموسيقى كوسيلة تربية، وأسست كورال أطفال مصر اللي من دور الرعاية والأطفال المهمشين اجتماعيا، ما بيعرفوش ايه يعني يحلم، ما عندهمش فكرة عن انه ممكن يكون عندهم مستقبل اطلاقا، عايشين يوم بيومه كعالة على المجتمع، اصبحوا جزء هام الان هؤلاء الاطفال في المجتمع في مصر، وصار يطلع منهم دكاترة، ويطلع منهم صحفيين، ويطلع منهم من جميع الاختصاصات. وأهم شيء رجعتهم لنفسهم، رجعت انتمائهم لبلدهم، انتمائهم لنفسهم، انتمائهم للمجتمع. يعني أصبح يعني صنعت شخصيتهم من جديد.
2: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
3: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.

0: تمام وسادسا على موجة إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: مع تقديم النشرة المسائية للأخبار وهذه العناوين: واحد من كل ثلاثة بالغين في تونس يعاني من ارتفاع ضغط الدم، واربعون بالمئة فقط يتلقون العلاج. بلدية وسوسة تركز كاميرا ذكية للتصدي للإلقاء العشوائي للفضلات وتؤكد تتبع المخالفين قضائيا. وفي القيروان اطلاقوا مشروع مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية. في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي، بلدية المهدية تنتدب 60 سباحا منقذا من الجنسين. وفي الرياضة، الترجي بإقصاء نجم المتلوي يكمل عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس تونس لكرة القدم. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. أكد الدكتور الحبيب الصخيري رئيس الجمعية التونسية لطب الكلى أن واحدا من كل ثلاثة بالغين في تونس يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وأن 40% فقط من مرضى ضغط الدم في تونس يتلقون العلاج، ما يفسر تسميته بالقاتل الصامت. ودعا الصخيري على هامش حملات مجانية للتقصي وقياس الضغط في كامل أنحاء الجمهورية انتظمت اليوم. دعا البالغين من العمر 30 سنة فما فوق لقياس ضغط الدم مرة واحدة على الأقل سنويا، مؤكدا الارتباط الوثيق بين ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والفشل الكلوي.
2: الدراسة قمنا بها بين 3/4 الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم عندهم أمراض كلى، والناس اللي عندهم أمراض كلى نجم تقول 9/10 يكون عندهم ارتفاع ضغط الدم. دونك تقصي مرض الكلى وقت اللي يبدأ عندنا ارتفاع ضغط الدم حاجة مهمة برشا. منذ عقود يحتل المرتبة الأولى في سبب الوفاة للبشرية عامة في تونس زاد بزاف. المرض هذايا ينجم يكون ما عندوش حتى علامة. دراسة صارت في تونس ورات اللي النسبة نتاع ارتفاع ضغط الدم تناهز 36%، معناها على 3 توانسة واحد يكون عنده ارتفاع ضغط الدم، دونك نسبة عالية. أي مواطن فوق السن نتاع 30 سنة مرة في السنة كل سنة يلزم يقيس الدم نتاعه. واجب.
0: دعمت بلدية سوسة منظومة المراقبة الذكية للتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات من خلال تركيز نوعية حديثة من الكاميرات الذكية ببعض النقاط السوداء التي تشهد تكرر هذه التجاوزات. وتتميز هذه المنظومة وفق بلاغ صادر عن مصالح البلدية بكونها مجهزة بالطاقة الشمسية وتعتمد على نظام التعرف على وسائل النقل وتحديد هويات أصحابها، بما يساهم في دعم المجهودات الرقابية وتتبع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الكاميرات مرتبطة مباشرة بقاعة العمليات المركزية لبلدية سوسة، ما يضمن المتابعة الحينية والتدخل السريع عند رصد المخالفات. ضمن برنامج وزارة البيئة للتشجيع على استدامة المدن التونسية، تم إطلاق مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية. وأفاد نبيل حمدي مدير البرنامج الوطني للمدن المستدامة أن هذا المشروع الذي ينجز بالشراكة مع الصندوق العالمي للبيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفائدة بلدية القيروان، يهدف إلى تركيز 850 فانوسا مقتصدا للطاقة بحوالي 110,000 دينار سنويا، كما أنه سيضفي جمالية حضرية لمدينة القيروان ومعالمها الدينية والأثرية وفق تقديره.
3: مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية يتم بتمويل مشترك بين وزارة البيئة والصندوق العالمي للبيئة، وينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفائدة بلدية القيروان. المشروع هذا يندرج في إطار البرنامج الوطني للمدن المستدامة، فيه ثلاثة عناصر أساسية. العنصر الأول يهم الاقتصاد في الطاقة، العنصر الثاني هو يهم المباني الإيكولوجية، والعنصر الثالث يهم التصرف في المعطيات لتسهيل انخراط المدينة في نموذج المدينة المستدامة. تم تغيير حوالي 850 فانوس ليد، هذا على مسافة قرابة 25 كيلومتر. تم بفضل هذه الإنجاز الاقتصاد في كلفة الإضاءة بحوالي 110,000 دينار في السنة.
0: أعلنت بلدية المهدية عن فتح باب بالانتداب 60 سباحا منقذا من الجنسين في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي والوقاية من حوادث الغرق بشواطئ المدينة. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن المصالح البلدية ضمن المجهودات المحلية لتعزيز سلامة المصطافين وضمان ظروف آمنة لرواد الشواطئ خلال الذروة الصيفية بمدينة المهدية السياحية. ودعت البلدية الراغبين في الالتحاق بهذه الخطة إلى تقديم ملفاتهم مرفوقة بالوثائق المطلوبة في أجل أقصاها 31 من شهر مايو الجاري. في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتركيز دور الخدمات الرقمية بالبلديات، انطلقت دار الخدمات الرقمية ببلدية النظر في تقديم خدماتها الإدارية للمواطنين. الكاتب العام عادل السهيلي تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون حنان العباسي.
4: دار الخدمات هو بلدية النظر كانت سباقة في الانخراط وإمضاء اتفاقية دار الخدمات الرقمية، هيئنا المقر منذ فيفري 2024 والحمد لله اليوم هو مشروع واعد ويقرب الخدمات الإدارية للمتساكنين النظور باش ما عادش يمشيوا يتجنبوا عناء التنقل لمدينة زغوان.
5: الخدمات شنو؟
4: خدمات هو كنام، سنساس، مكتب تشغيل، خلاص فاتورات الماء والكهرباء، سي ان ار بي اس وبريد. اي مواطن تولي خدمة رقمية على عين المكان يتجنب عناء التنقل لمدينة زغوان ويخسر نهار كامل في المواصلات وفي الانتظار، يربح معناها تسريع وتقريب إصدار خدمات للمواطنين.
0: يشار إلى أنه بتدشين داري الخدمات الرقمية بالزريبة والنظور أصبحت ولاية زغوان تضم 3 دور خدمات رقمية بكل من بيرمشارقة وزريبة والنظور في إطار مجهود وطني يهدف إلى دعم التحول الرقمي وتحقيق العدالة في النفاذ إلى الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطن. إلى نابل حيث يختتم اليوم المعرض الجهوي للأسر المنتجة، هذا المعرض الذي تم تنظيمه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة وضم 43 عارضة من مختلف معتمديات ولاية نابل من المنتفعات ببرامج وزارة المرأة كبرنامج رائدات وبرنامج التمكين الاقتصادي. فاطمة بن عثمان زارت المعرض وأعدت النقل التالي.
6: الحرفية في تحضير زيوت الطبيعية واستخراج زيوت. أنا في طول تأسيس شركة أهلية. كيف معناتها طول الدولة وكل تعمل خيمة هكية ما شاء الله، معناتها نجموا يبيعوا، نجموا يتواصلوا مع الحريف، معناتها يوريوا سلعتهم يشهدوها، حتى كي ما تبيعش تشهد سلعتك معناتها يوم الصحة، وكمان حاجة مجانية زادة وإن شاء الله تتواصل معناتها وتتكرر.
7: عندي سلاحة بيولوجية هو معناها السنين في زرعة التوابل زرعة المطن زرعة كل شيء بيولوجي، مجمع كامل نحبه، ناقصنا كان الماتريال وناقصنا معناها التصميم.
8: مغرومة بنباتات الزينة والنباتات الفلاحية كما مثلا القوارص والحاجات هذوك والكرم والكل هيك نزرع معناتها في الدار ونحب نبيع ونعمل مشروع. عملت زاد العطر زاد العطر شمشيت معايا ونقطر زاد راني العطر شنقطر الزهر شنو نحب. مثال عندنا مقر نتاع تكوين في قربة باش نعاونوا رواحنا ونساء معناتها تتعلم.
9: مشروع عائلي يشمل كل ما هو كسكسي قمح، كسكسي تنيد، محمص، برغل، تشيش، كل ما هو حاجة موجودة في عاداتنا وتقاليدنا.
0: مغلق للثلاثية الثالث للموسم الدراسي الحالي في المدارس الإعدادية والمعهد الثانوي لتتواصل هذه الامتحانات إلى غاية 23 من الشهر الجاري تتخللها فترة تعطل للدروس. وبالنسبة إلى المرحلة الابتدائية تجري الاختبارات الكتابية في الفترة الممتدة من 22 من شهر ماي إلى 2 من شهر جوان، فترة تكتسي أهمية بالغة للعائلات التونسية لما تقتضيه من عدد نفسي للتلميذ وباعتبارها تمثل تتويجا لموسم دراسي كامل. الأخصائية في علم نفس الأطفال والمراهقين الناس بن سليم قدمت على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مجموعة من النصائح والتوصيات.
10: بالنسبة للتلميذ هو لازم يفهم أنه يحاول ديما يعطي جوانب إيجابية لروحه، يقول حاجات هكا تحفيزية، يحط الهدف نتاعه أنه هو يركز قبل كل شيء ويقرأ الامتحان بيه، خرج من الامتحان ماذا بك ما ترجعش تعود تحكي عليه، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. لازم نبدأ نبدأ مغذيه مليح، ديما عندنا معانا حاجة فيها سكريات طبيعية، زبيب، دقلة، حاجات فيها الحبوب كما البسكوي، ما تخف مثل الدسمة ولا فيها برشا عجين أو فيها برشا دهنيات، تاخذ سلايد، تاخذ حاجات اللي هي خفيفه تفوقها الجافه، تقوي في التركيز، ماذا بيك تشرب قوي في الليل، ترقد نوم كافي قبل ما ترقد، ديما هيك المعلومات الاساسيه ويقولها قبل ما ترقد خاطر المخ نتاعنا يهز ديريكت وهو وقت نرقد الذاكره بعيده المدى وهذاك يفيدك باش تلقى روحك حاضر للامتحان. بالنسبه للعائله وبالنسبه للاولياء ماذا بينا ما نوصلوش رسائل سلبيه لاولادنا على خاطر توا مش وقته، نشجعوا صغيراتنا نعطيهم حافز الايجابي.
0: الرياضة، أكمل الترجي الرياضي عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم بفوزه مساء اليوم في المتلوي على نجم المكان بثلاثة أهداف لهدف، وتقام مباراة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس تونس يومي 24 والخميس 21 مايو الجاري انطلاقا من 3:30 بعد الزوال. وفيما يلي تعيينات المباريات بالنسبة ليوم الأربعاء، في ملعب طيب المهيري نادي صفاقس يستضيف الملعب الجيبسي، في ملعب عبد السلام كازوز الترجي الجرجيسي يستضيف النادي البنزرتي يوم الخميس 21 مايو، وفي انتظار تعيين الملاعب بعث بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي، وتقدم سقيط الدار يستضيف شبيبة العمران. الدور نصف نهائي يقام في 24 من شهر مايو الجاري على أن يلعب النهائي يوم 31 من الشهر ذاته. خارج الحدود انقاد نادي الجيش الملكي المغربي لخسارة بهدف 0 أمام مضيفه ميلودي سان داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي دارت بينهما مساء اليوم لحساب ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. وبات ممثل كرة القدم المغربية مطالبا بتحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب المقررة الأحد القادم على أرضه وأمام جمهوره من أجل انتزاع اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه والعودة إلى منصة التتويج التي غاب عنها منذ 41 عاما. في ختام نشر تذكير بعنوانها الأبرز، واحد من كل ثلاثة بالغين في تونس يعاني من ارتفاع ضغط الدم، و40% فقط يتلقون العلاج. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: بودكاستير تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
1: لا تنسى
0: احنا الموجة
1: الموجة اللي

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: إذاعة جمهورية العراق من بغداد تقدم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدبا ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
2: الفلسفة ليست برجا عاجيا بل مقهى مفتوح على ناصية الطريق.
1: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة شاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: أي زمن اعتاد فيه الناس أن يروا الفلسفة في كتب غامضة ومصطلحات معقدة، ظهر رجل عراقي حملها إلى المقاهي وأجلسها بين الناس، وخلط أسئلتها العميقة بضحكة صافية ونكتة ذكية. هو الأستاذ والمفكر مدني صالح، فيلسوف أدرك أن الحكمة لا تكتمل إلا إذا ابتسمت، وأن الضحك أحياناً أعمق من ألف كتاب. في هذه الحلقة نأخذكم في جولة بين محطات حياته، نقرأ أفكاره ونستمع إلى صوته وهو يحاورنا من بين السطور.
1: بدأت من قرية صغيرة لا يعرفها موظف البريد ولا تمر بها الخرائط. كنت أرى الدنيا أوسع من بيتنا الطيني وأطرح أسئلة غريبة. سألت أمي يوما: لماذا لا نطير مثل الطيور؟ فقالت: اذهب ونم، غدا ستذهب إلى المدرسة وتعرف. لكن المدرسة لم تجب، الفلسفة هي التي أجابت، أو بالأحرى زادت الأسئلة.
0: إذن أسئلتك لم تنتهي بعد.
1: لو انتهت الأسئلة لانتهت الحياة. درست الفلسفة لكنني لم أردها حبيسة الكتب والمكتبات، أردتها أن تنزل إلى الشارع، إلى الناس، إلى المقهى، حتى إلى طاولة بائع الفول. كتبت عن سقراط وأرسطو، وفي الصفحة نفسها كتبت عن إبريق الشاي وبائع الجبن.
0: وهذا الأسلوب هو ما جعل الناس يحبونك؟
1: لم أرد أن يحبني الناس، أردت أن يحبوا الفلسفة، أن يعرفوا أن الفلسفة ليست مصطلحات معقدة، بل هي ضحكة، سؤال، حوار، نكتة عابرة تحمل فكرة عميقة.
0: وكيف تختصر رسالتك في الحياة؟
1: بسيطة، لا تخف من السؤال ولا تخجل من الضحك، كلاهما فلسفة، لكن الضحك أحيانا أعمق من كل كتب الفلاسفة.
0: سوسن فرحان إحدى طلبة فيلسوفنا تحدثت قائلة:
2: كنت أجلس في الصف الأخير ليس لأني كسولة، بل لأنني كنت أريد أن أراه من بعيد، كأن النظر إليه من مسافة يمنحك فرصة لاكتشافه أكثر. في أول محاضرة سألني: ما الفلسفة بالنسبة لك؟ قلت بخجل: علم الأسئلة الكبيرة. ابتسم وأجاب: والحياة؟ سكت، فمد يده إلى كتاب على الطاولة وقال: الحياة أن تتعلم كيف تسأل السؤال الصغير قبل الكبير. كنا نخرج من محاضرته ونحن نحمل أكثر من فكرة وأكثر من شك، لكنه كان يقول: الشك بداية الإيمان بالفكر. أتذكر يوم سقطت ساعة جيبه على الأرض، أمسكتها بسرعة وركضت نحوه، لكنه ضحك وقال: احتفظي بها، ستذكرك أن الوقت لا ينتظر أحدا، لكن الفكرة ينتظرك دائما.
0: مزج بين العمق الفلسفي وروح الدعابة العراقية. كان يرى أن الفلسفة ليست حكرا على الأكاديميين، بل يجب أن تكون جزءا من الحياة اليومية. دمج اللغة الأدبية مع الطابع النقدي، فكان يكتب بأسلوب فيه سخرية لطيفة وفكاهة ذكية. أعد الضحك أداة فلسفية قادرة على كشف زيف الأفكار أو تناقضها. الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع، أستاذ الفلسفة في جامعة بغداد، متحدثاً.
3: مدني صالح واحد من المفكرين والفلاسفة العراقيين اللي جمع بين الفلسفة والأدب، وتميز بأسلوبه الخاص الذي مزج بين العمق الفلسفي واللغة الأدبية الساخرة والموحية. هو طبعا درس الفلسفة في جامعة بغداد وأكمل دراسات العليا في بريطانيا وحصل على الدكتوراه في الفلسفة. بعد ذلك عمل الرجل أستاذاً للفلسفة في جامعة بغداد كلية الآداب لسنوات طويلة، وكان له أثر بارز في تكوين أجيال من طلاب الفكر والفلسفة. الحقيقة يعني إذا أردنا نتكلم عن مميزات وصفات هذا المفكر والفيلسوف العراقي، فهو من أبرز الأصوات التي حاولت تقريب الفلسفة إلى الناس بأسلوب ممتع وشيق. ونحن نعرف تماما أن الفلاسفة لهم أماكنهم الخاصة وأبراجهم العاجية ولغتهم التي لا يستطيع الإنسان العادي أن يفهمها، لكنه كسر هذا الحقيقة، كسر هذا الجدار وهذه الحواجز، وبدأ ينشر هذه الفلسفة بطريقة مبسطة يستطيع الإنسان غير المتخصص أن يفهمها. على الرغم من أن كتاباته مليئة بالرموز والإشارات الشعرية، حيث كان يجمع بين التفكير الفلسفي والكتابة الأدبية. وكما نعرف احنا كنا نتابع في ذلك الوقت، كان ينشر في الصحف اليومية مقالاته النقدية التأملية، وفعلا كان حينما يقرأه مثلا الشاعر أو يقرأه القاص أو يقرأه الناقد العادي، يقرأ مادته أو مقالته يفهم كل ما يكتب، على الرغم من أن المقالة التي يكتبها مدني صالح مليئة بهذه الرموز وهذه الأفكار الفلسفية، ولكن لغته لغة مبسطة يستطيع أن يفهمها غير المتخصص كما أسلفنا. فضلا عن كل ذلك، عرف هذا الرجل بسخريته اللاذعة وقدرته على نقد الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي بلغة فلسفية ساخرة. كان يرفض الجمود الأكاديمي ويؤمن بأن الفلسفة يجب أن تعاش في الحياة اليومية، لا أن تبقى حبيسة قاعات الدرس. وهذا بالحقيقة طبقه في حياته اليومية تطبيقا رائعا وملموسا، كلنا كنا نشاهده حينما يجلس في المقهى مثلا، مقهى حسن عجمي، بين الكثير من زملائه من كبار النقاد والروائيين والشعراء، ويتحدث معهم، وحوله طبعا الكثير من طلابه المعجبين به والمتابعين للكثير من طروحاته الفلسفية.
0: كان مدني صالح أكثر من أستاذ فلسفة، كان مدرسة في الحياة. لم يكن يعلمك لتجيب عن الأسئلة، بل يعلمك كيف تصنع أسئلتك الخاصة. في حضرته تتحول القاعة إلى مختبر للعقول، وأحياناً كان يكسر القواعد كلها ليصنع درساً لا ينسى. ومن بين كل الحكايات التي يرويها طلابه، هناك واحدة بقيت في الذاكرة ترويها سوسن.
4: في يوم الامتحان وزع علينا الأوراق، كانت الأسئلة عميقة لا إجابات جاهزة لها. جلست أنظر إلى الورقة، لم أكتب شيئا. اقترب مني، نظر إلى الورقة الفارغة، ثم قال بهدوء: أحيانا الصمت هو الإجابة الأصدق. جلس بجانبي وأكمل: لكن الصمت لا يسمع إلا إذا عرفت كيف تملئه بالفكر. لم يخصم من درجتي، لكنه جعلني أفهم أن الامتحان ليس ما على الورقة، بل ما في عقلك وقلبك. غادر أستاذنا القاعة منذ سنوات، لكنه لم يغادر عقولنا وقلوبنا. كلما واجهت سؤالا صعبا في الحياة أسمع صوته يهمس: فكر ولا تتسرع في الإجابة. تعلمت منه أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل طريقة للعيش، للنظر إلى العالم بعين صادقة، وللصمت الذي يحمل الإجابات الأكثر صدقا. شكرا لك لأنك علمتني أن أكون طالبة طوال حياتي.
1: أنا مدني صالح، ولدت في قرية صغيرة لا يعرفها الجغرافيون إلا إذا ضلوا الطريق. أول ما فتحت عيني على الدنيا رأيت أمي تخبز، وأبي يزرع، وجيراني يضحكون رغم الفقر. كنت صغيرا لكن عقلي كان مشغولا بأسئلة أكبر من عمري. كبرت ودخلت الجامعة أدرس الفلسفة. قالوا لي: الفلسفة صعبة. قلت: وهل الحياة سهلة؟ أحببت سقراط لأنه كان يسأل، وأحببت أرسطو لأنه كان يدون، لكنني أحببت العراقية لأنه يمزج السؤال بالنكتة. كتبت كثيرا، مرة عن بيت الحكمة، ومرة عن الضحك والبكاء، ومرة عن أشياء لا يكتب عنها الفلاسفة أحيانا، مثل القوري، الشاي، الشارع. كنت أؤمن أن الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل هي بسطة على الرصيف يمر بها كل الناس. في الجامعة لم أكن أستاذا بقدر ما كنت طالبا بين طلابي، أتعلم منهم كما يتعلمون مني. أحيانا يظنون أنني أمزح، لكن في المزاح نصف الحقيقة والنصف الآخر في الصمت.
0: في كل جامعة هناك من يدرس ليشرح المادة، وهناك من يدرس ليوقظ العقول. مدني صالح لم يكن مجرد أستاذ فلسفة، بل كان رمزاً للفكر الحي وصديقاً للطلاب وزميلاً للزملاء. كل كلمة يقولها وكل ابتسامة يشاركها كانت تحمل درساً في الحياة، درساً لا يكتب في الكتب ولا يحفظ في الاختبارات. واليوم سنجلس مع زميله صادق حاتم لنستمع إلى شهادته عن الرجل الذي غير طريقة التفكير والعيش، وعلم كل من حوله معنى أن تكون طالبا دائما.
5: أتذكر ذات يوم دخلت القاعة متأخرا قليلا، لكنه لم يوبخ أحدا، جلس بهدوء ورفع عينيه نحوي فقط كأنها دعوة صامتة للتأمل. جلس الطلاب وبدأ الحديث عن الفلسفة، لكن بطريقة لم أسمعها من قبل. لم يكن مجرد شرح نظريات، بل كان يغرس التساؤلات. قال بصوت منخفض لكنه صارخ في أثره: لا تبحثوا عن الإجابات فقط، ابحثوا عن الطريق الذي يقودكم إليها. أحد الطلاب الذي كان يخشى المشاركة رفع رأسه وقال: لكن كيف نعرف أن الطريق صحيح؟ ابتسم مدني صالح وقال: لن تعرفوه إلا عندما تسيرون فيه، وعندما تتوقفون لتفكروا بما تعلمتم. بعد المحاضرة خرج الطلاب وهم مختلفون، أكثر فضولا وأكثر شغفا، حتى أنا زميله شعرت أن كل يوم أمضي معه هو درس جديد في الحياة والفكر. رحل مدني صالح عن هذه القاعات، لكن حضوره ما زال معنا في كل محاضرة، في كل فكرة جديدة، في كل سؤال يطرح نفسه نسمع صوته يهمس. فكروا، استكشفوا، ولا تتوقفوا عند الإجابات السهلة. لقد علمنا أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل حياة تعاش وعقل ينمى وقلب يفتح على العالم. وسأظل ممتنا له دائما لأنه جعلنا طلابا حتى بعد أن أصبحنا زملاء.
6: لم أختر أن أكون فيلسوفا، أنا فقط اخترت أن أطرح السؤال حتى لو لم أجد الجواب. ورحلت، لكنني تركت لكم وصية بسيطة: لا تأخذوا الحياة بجدية مفرطة، لأن الضحك أحيانا أكثر فلسفة. هناك من يتكلم بعبارات غامضة، وهناك من يكتب بأسلوب جاف، لكن قلما نجد من يخلط الفلسفة بنكهة الشاي البغدادي ويرش عليها ابتسامة ساخرة.
0: ضيفنا اليوم ليس حاضرا بجسده، لكنه حاضر بأفكاره، بكتبه، وبضحكته التي جعلت الفلسفة أقرب إلى الناس. اليوم نسافر إلى حياة مدني صالح، فتحدثنا سوسن قائلة:
2: دخلت القاعة متأخرة، كان يجلس خلف الطاولة، عيناه تلاحقاني، لا بعين الأستاذ الغاضب، بل بعين الأب الذي يسأل: أين كنت؟ جلست فابتسم وقال أمام الجميع: أحياناً التأخر عن الوقت ليس خطأ، بل الخطأ أن تتأخر عن نفسك. تلك الجملة أربكتني أكثر من أي سؤال فلسفي، كأنها مرآة وضعت أمام حياتي. بعد المحاضرة لحقته إلى الممر، سألته: كيف أعرف أنني لا أتأخر عن نفسي؟ أجاب: حين يكون فكرك أسرع من خوفك، أنت في الوقت المناسب. ذلك اليوم لم أتعلم درسا في الفلسفة، بل تعلمت درسا في العيش.
0: ولد مدني صالح عام 1932 في قرية صغيرة في محافظة الأنبار. هناك حيث الأرض طينية والسماء مفتوحة على أحلام الأطفال، بدأ مدني رحلته بأسئلة أدهشت الكبار. كان يسأل: لماذا نعمل في النهار وننام في الليل؟ ولماذا لا تضحك الحيوانات؟ لم يكن يعرف أن هذه الأسئلة هي البذور الأولى لرحلة فلسفية طويلة. انتقل مدني إلى بغداد ليدرس الفلسفة في جامعة بغداد، وتدرج حتى حصل على الدكتوراه وأصبح أستاذا فيها. لكنه لم يكن أستاذا عاديا، كان يدخل القاعة بابتسامة ويبدأ المحاضرة بحكاية أو طرفة، ثم ينزلق بسلاسة إلى أعقد المفاهيم الفلسفية. الدكتور مؤنس عمار الراوي، أستاذ الفلسفة في جامعة النهرين، متحدثا:
7: هو ليس مع فكرة الحضور والغياب، كانت فكرة يعني ملزمة، في يعني أنه ينبغي أن الأستاذ يسجل الحضور والغياب. وأتذكر أنه من الممكن أن تخرج خارج القاعة وكأنه لا يراك، ولذلك هو يتغاضى عن تصرفات صبيانية مثل هذه، إن فعلها أحد الطلبة ويفعلوها مرات يعني. اثنين هو يعني ميزته أنه يترك بصمة في ذاكرة طلبته، سواء على مستوى الأداء يعني التعابير الجسد، أو سواء على مستوى الحكمة التي يمتلكها. أنا أحيانا كتبت أكثر من إشارة مقال عن أستاذنا، حكيم أكثر من كونه فيلسوف، بمعنى أنه يعطيك زبدة أو لب ما يريد قوله في كل كلمة واحدة أو في جملة واحدة. نشرت دار الشؤون الثقافية في زمن النظام السابق كتاب كتيب صغير له اسمه ما بعد الطوفان، يعني تنبأ بهذا الوضع وما نصل إليه في هذا الوضع، يعني أنه من ضمن عباراته أن لربما سيأتي يوما شخص ما يصعد إلى خارج الكرة الأرضية فيهدد كل بشر، يهدد كل الكرة الأرضية بنفيها. وحدث ما حدث يعني شخص مثل أسامة بن لادن أو البغدادي أو داعش أو وحتى ترامب، وما يتعلق أيضا بالثقافة الأورو أمريكية يسميها أو روبن كروزوية. دانيال دوفو يقول لك شخصية اسمه فرايدي اللي هو ويا روبنسون كروزو، روبنسون كروزو يمثل الكولينيال الغرب المسلم، وفرايدي يمثل هذا العرب المسلم اللي هو روبنسون كروزو يصنع له صورته، وفرايدي يصدق أن هذه الصورة هي صورته الحقيقية التي لم يرسمها هو وإنما رسمها من هو الغربي. الآن نحن كلنا مثلا نتحدث عن أن الغرب روحاني والشرق مادي، وهذه الفكرة سادت باعتبار أن الأديان ظهرت في بلاد الشرق، ولكن على مستوى السلوك الاجتماعي والإنسان هذا لا يوجد أدلة أكدها على أن هناك طابع خاص روحاني لدينا وهناك طابع خاص مادي لدى الغرب.
0: كان يقول لطلابه: الفلسفة ليست أسئلة في الامتحان، الفلسفة سؤال في الحياة. كتب مدني صالح مقالات وكتبا أصبحت علامات في الفلسفة العراقية، منها بيت الحكمة الجديد، الضحك والبكاء، وفيزياء الكلام. فيها كان يمزج بين سقراط وأرسطو، وبين بائع الشاي على ناصية الشارع. كان يؤمن أن الضحك فلسفة، وأن النكتة الذكية قد تحمل من الحكمة ما لا تحمله الصفحات الكثيرة. عودة إلى الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع قائلاً:
3: كان الرجل رحمه الله من أكثر المفكرين العراقيين حضوراً في الوسط الثقافي في السبعينيات وحتى التسعينيات، جمع حوله تلامذة ومحبين بسبب شخصيته الكاريزمية وأسلوبه المختلف، مثل حالة خاصة في الفلسفة العراقية. على خلاف كثير من المفكرين العراقيين، لم يلجأ مدني صالح إلى لغة جامدة أو مصطلحات معقدة مغلقة لا يستطيع أن يفهمها أحد، بل كتب بلغة مدهشة قريبة من القارئ، مشبعة بالصور البلاغية والرموز والاستعارات. وكما أسلفت طبعا، فقد استخدم مدني صالح السخرية اللاذعة كأداة فلسفية في الواقع السياسي الاجتماعي بعمق، لكنه أخفاه في عباءة الفكاهة والتهكم، الرغم من هو يعني شكله كأنه وجه متجهم أو غاضب أو حزين، ولكنه يحمل في داخله روحا شفافة وجميلة وتواقة إلى التحرر والانطلاق.
0: وها نحن نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث كنا مع سيرة الفيلسوف والمفكر العراقي مدني صالح وفلسفته التي تجاوزت الكتب إلى الشوارع وإلى المقاهي وإلى قلوب وعقول الناس. هذا الرجل ترك بصمة واضحة في عقول وقلوب طلابه وزملائه، والذي جسد الفلسفة ليس فقط في الكتب، بل في كل كلمة وفي كل لحظة عاشها مع من حوله. نتمنى أن يظل صوت مدني يهمس فيكم، وأن تستمروا في التساؤل والتفكير والعيش بفلسفة كما علمنا هو، بابتسامة وسؤال ونكتة عابرة تحمل حكمة عميقة.
8: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
9: إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدبا ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
6: الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل مقهى مفتوح على ناصية الطريق.
9: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة تشاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: تمام وسمع على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: موجز الأخبار. مساء الخير. أكد الدكتور الحبيب الصخيري رئيس الجمعية التونسية لطب الكلى أن واحدا من كل 3 بالغين في تونس يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وأن 40% فقط من مرضى ضغط الدم في تونس يتلقون العلاج، ما يفسر تسميته بالقاتل الصامت. ودعا الصخيري على هامش حملات مجانية للتقصي وقياس الضغط انتظمت اليوم في كامل أنحاء الجمهورية. دعا البالغين من العمر 30 سنة فما فوق إلى قياس ضغط الدم مرة واحدة على الأقل سنويا، مؤكدا الارتباط الوثيق بين ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب والفشل الكلوي. اكملت الترجي الرياضي عقد الفرق المتاهله الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكره القدم بفوزه مساء اليوم في المتلوي على النجم المكان بثلاثه اهداف لهدف، ليضرب موعدا يوم الخميس القادم انطلاقا من الساعه 3:30 عصرا مع بعث بوحجله في انتظار تحديد الملعب. وفي بقية مباراة دور ربع النهائي يستضيف نادي صفاقس الملعب الجابسي يوم 24 ماي على أرضية ملعب الطيب المهيري، فيما يستضيف الترجي الجرجيسي في ملعب عبد السلام كازوز النادي البنزرتي. ويدور اللقاء الأخير يوم الخميس إلى جانب لقاء بعث بوحجلة والترجي الرياضي، ويجمع تقدم ساقيه الدير بشبيبة العمران، ولم يتم تحديد الملعب لحد الآن. انقاد نادي الجيش الملكي المغربي للخسارة بهدف للصفر أمام مضيفه ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي دارت بينهما اليوم لحساب ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. وبات ممثل كرة القدم المغربية مطالبا بتحقيق الفوز بفارق هدفين في الإياب مباراة مقررة الأحد القادم على أرضه وأمام جمهوره من أجل انتزاع اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه والعودة إلى منصة التتويج التي غاب عنها منذ 41 عاما. نختم بأخبار طقس اليوم أو الليلة، والذي يتميز بسحب تكون عابرة بأغلب المناطق وأحيانا كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، البحر مضطرب إلى محلي متموج، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 10 و16 درجة بالشمال والوسط وبين 17 و21 درجة بالجنوب، وتصل إلى 23 درجة بأقصى الجنوب. نلقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: طبع الموجة
4: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار.
3: طبع الموجة
4: موعد مع المتعة والإفادة.
3: طبع الموجة
4: على موجات إذاعة المنستير.
3: احنا الموجة اللي تجمع الكل تجمع الكل تجمع الكل.
4: مساء

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم، قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة في هذا الموعد الإذاعي ودائما اعترافا منا بأهمية العلم في تقدم المجتمعات وإيمانا منا بقيمة المدرسين في تربية الأجيال وتعليمها وتثقيفها، دائما نخصص هذه المساحة لاستضافة أحد هؤلاء اللي يحيلوا على شرف المهنة. مهم جدا باش نسمعوهم وناخذوا من التجربة متاعهم، وكذلك كتكريم لهم من إذاعة المنسير. أنا اليوم سعيد ياسر باستضافة أحد هؤلاء قضى مسيرة في هذا الميدان، وبطبيعة باش نحاوروه ونتحدثوا معاه ونتطرق لمختلف يعني خنقول يعني جوانب المسيرة متاعو. أكيد باش تكون حصة ممتعة بإذن الله. أنا سعيد ياسر قلت باستضافة السيد علي الفرحاني. مرحبا بك سي علي.
2: يعيش كهنيك، مرحبا بكم، شكرا لإذاعة المنستير. شكرا للأخ شكري السكلي،
1: بارك الله فيك، لا شكر على واجب. مرحبا بك،
2: وسنتفاعل إيجابا بحول الله في هذه الحصة.
1: سي علي، أنت أصيل للسبيخة؟
2: نعم.
1: مرحبا بك، لما حالي يعطيك الصحة اللي جيتنا من السبيخة. يعني بطبيعة والله نشكرك شكر مضاعف، لأنه مش سهل باش تجي لإذاعة المنستير، يعني من ولاية القيروان ومن ربوع القيروان الحبيبة، وجي حذانا وتحضر. مشكور جدا على تلبية الدعوة، وأنك يعني تحديت شوية كما نقولوا عناء السفر والرحلة هذه. مشكور سي علي، خلنا نتعرفوا عليك الساعة.
2: كما قلت وأسلفت، شكرا لإذاعة المنستير التي استضافتني. وأنا علي فرحاني، مساعد بيداغوجي، قضيت مسيرة مهنية طويلة. اشتغلت، أنا ابن المدرسة العمومية، اشتغلت في المدرسة العمومية، واشتغلت كذلك في بعض المدارس الخاصة. حاليا أنا أشتغل على المجال الفلاحي، والمجال الفلاحي ربطا هو إنتاج. كنت إذن في طور إنتاج الفكر، أصبحت في طور إنتاج الغذاء، وكلاهما مترابط.
1: صح على يعني التخريج هذه. باهي سعلي، بطبيعة أنت قلت تصيل السبيخ، قداش عندك ملي أحلت على شرف المهنة؟ قداش عندك في التقاعد تقريبا؟
2: خرجت من المهنة 2009.
1: 2009 قلت دخلت المجال يعني المدرسة الخاصة، بعض بطبيعة قعدت وصلت في المجال، في نفس الوقت بالتوازي يعني شغلت بطبيعة منطقة فلاحية في مجال الفلاحة. مشكور جدا لأنك تبارك الله مازلت شباب على الدوام. وبالمناسبة
2: الحمد لله
1: نشكر أخونا محمد علي حمدي اللي كان يعني صيلة الربط بيناتنا، ومشكور جدا صديقنا محمد علي حمدي، لأنه بطبيعة حب يكرم المدرس متاعه وقال نحبه ياسر سي علي، وفماش إمكانية سي شكري تستضيفه. فبطبيعة شرف كبير ياسر بس نستضيف رجال التربية، وشو زادة كيفاش قيمة المعلم والمربي لدى التلاميذ بعد يعني سنوات. هو سي محمد علي يعني قريب ممكن لحالة على شرف المهنة.
2: هو سي محمد علي شكرا له على الربط وعلى الوصل. ودرسته 1980
1: هكاك قال لي بالضبط.
2: 1980
1: تنرجع للمرحلة ذيك. خلنا نبدأ توه الدراسة في الصغر، يعني كيفاش بدأت؟ بطبيعة عندي مسبيخة منطقة ريفية شوية، وفماش تشجيع كبير كما في المناطق الحضارية على التعليم.
2: سيدي معذرة، تحية لأهالي المنستير، ونحن اليوم في المنستير. أنا جئت ضيفا عليكم كما قلت من السبيخة. السبيخة هي معتمدية ولاية القيروان. يقول فيها الشاعر معاوية الصويعي: سلالمات للي غالين علينا، أهل السبيخة وريفها وحضرها، جبال شامخة تحكي الشرف وسنينا، وهذا جبل وسلوات بسحاوينا، العابد وبو دبوس زاد فخرها، وهذاك سرديانا تجري عينا، وين وادنا بهانا حما ظهرها، غيث القوافل يسرى ويمينة تسير في مداها دليلها خبرها.
1: الله، هذا بالشعر الشعبي
2: الملحون, شوي ملحون. الملحون هذا الشاعر الكبير معاوية السويعي, وكان دبلوماسي هذا, وهو الآن يقيم بالبلاد التونسية من 2011.
1: تحياتنا لي به. هذا يعني تتغنى بالمنطقة متاعك, هو يتغنى بالمنطقة متاعك, وانت يعني استعارت يعني الأبيات هذه باش ترد الجميل جهة السبيخ.
2: سيدي أنا من مواليد 1953.
1: بارك الله شباب. أيوة.
2: معناها توا 72 سنة ونشوف 73. والدي كان قد قرر أن يدخل أخي الأكبر إلى المدرسة الابتدائية.
1: والدك كان في المجال الفلاحة يعني.
2: في المجال الفلاحة.
1: أيوة.
2: وأبقاني على أساس وأني أعينه في الفلاح. ذات يوم جلس إلى أحد الجيران وأعلمه بالخبر, فلامه لوما شديدا, فتراجع في قراره وأدخلني إلى المدرسة الابتدائية ليلتحق بأخي في أواخر شهر أكتوبر 1960.
1: يعني سمحني سي علي, وتبارك الله عليك تجيد اللغة العربية, خذ راحتك, بل تنجم تتحدث تحدث معنا مش مشكل, خطر باش أنا نسألك بالدارجة تجاوب العربية, تحب يعني نتحدث بي لهجة مفيد توصل المعلومة للمستمع. فقط قلت كيفاش خوك الكبير شقيقك الأكبر يعني تخلوا حبي يضحي معنا بشقيقه الأكبر, مش يضحي يعني ما حب معنا وقول العكس, لربما شقيق الأكبر هو اللي يقعد يعاون.
2: هو كان قراره ما رأاه في ذلك الوقت أن يدخل أخي الكبير ويبخلني أنا معه لأشتغل في الفلاح.
1: وأحد الجيران هو اللي فهمني
2: هو الذي لامه فتراجع في قراره. أوصلني إلى المعلم.
1: شكون هذا؟
2: سي محمد التليلي. أبي أوصلني إلى المعلم.
1: الوالد.
2: أي. أوصلني إلى المعلم.
1: علاش قلت تليلي ساعة لقب فرحاني؟
2: سي محمد التليلي معلمي وقتها في السنة الأولى. سي محمد
1: التليلي. سي محمد التليلي.
2: سي محمد التليلي. سي محمد التليلي من فريانة.
1: من فريانة أيوة.
2: والحمد لله تذكروا معلمية كلهم من السنة الأولى حتى السنة السادسة.
1: عندك شغف كبير. نفس الشيء حتى أنا أتفكرهم.
2: أيوة. المعلم وضع أمامي كتابا. أبرز لي صورة. الصورة لا أعرف صور. مشهد لا أستطيع أن أعبر عنه. وضع إصباعه على الحرف. قال ما هذا؟ قلت راء.
1: وأنت وقتها ما تعرفش الكتابة للقراءة؟
2: لا يعني. أعرف.
1: كيف؟
2: هاني جايك سأجيب.
1: تفضل.
2: قلت أعرف. قال ما هذا؟ قلت راء. قال ما هذا؟ قلت قرد راكب قرد قاعد.
1: كتب بالقراءة القديمة هذه.
2: أي اقرأ كتاب. اقرأ
1: كتاب. اقرأ السنة الأولى.
2: قال لي أتجيد القراءة؟ قلت نعم. من درسك؟ قلت كنت عند المؤدبي. وأنا عمري وقتها 7 سنوات
1: بركلا.
2: ودخلت عند المؤدبي وعمري 5 سنوات.
1: فهمتك.
2: فنظرت إلى سيد المعلم قد ابتهج وفرح لأنني ربما كنت متقدما في عن غيري مقارنة بغيري, كنت متقدما عنه. لما مر سيدي أنا وضعت يدي على رأسي وتذكرت حادثا. كنت أصغرهم سنا عند سيدي المؤدب, كنت أصغرهم سنا, وكان سيدي المؤدب يطلب منا أن نتواصل معه سياحا. كنت أقرأ, تعبت, فبأساء المؤدب تنزل على رأسي فتشج, سال الدم. خرجت من الغرفة التي نحن فيها.
1: لأن يعني نقول الدكان خاطر غرفة هي وقتها شبه
2: هو كنا نتكئ على الطين على الطين وفوقنا سقف منقش. خرجت واقتطعت شيئا من الحشيش وما إلى آخره وبقيت أمسح به والدم. لم يلحقني لم يلتحق بي سيد المؤدب. رجعت وبقيت أواصل دراستي بعد أن كف الدم. رجعت إلى الغرفة كالعادة وبقيت أواصل. عندها لو كان سيد المؤدب إلى جانبي لما رأيت رضا المعلم والسرور الذي أدخلت عليه بقراءتي التي كانت كما قلت متقدمة على غيري، لقبلت المؤدبة رغم ما فعله معي، لقبلته في جبينه، لأن كان مجهوده هو الذي أعطاني تلك البدايات، والبدايات ليست سهلة.
1: رغم يعني منها كيفاش يقولوا المؤدب ضربك ودم وما إلى ذلك، ورغم ذلك يعني شفت الجانب الإيجابي، شفت كيف
2: الجانب الإيجابي لأن البدايات ليست سهلة.
1: صحيح صحيح.
2: معناها البداية عندما تكون موفقة بحول الله بقية المسيرة تكون كلها موفقة. كلها موفقة.
1: يعني كان فضل عليه عليك كبير ياسر. نعم. السيد المؤدب. نعم. او المدب كما نقول. نعم. احنا بالعاميه. وتلقى روحك متفوق مع زملائك التلاميذ انذاك في المدرسه، فرح المعلم ياسر، وكانت الانطلاقه مغادي.
2: كانت الانطلاقه، وكانت الانطلاقه كما قلت معناها سليمه، وكانت انطلاقه ايجابيه. وما اريد ان اوصله ايضا الى اطفال اليوم وشباب اليوم.
1: ياك بديت بالنصائح على بكري، ما سالش
2: انني لا، هو في نطاق مسيرة احكيها كما وقعت. انني اقطع يوميا 13 كيلومترا صباحا ومساء.
1: مش سهل.
2: ليس من السهل كبيرة. ليس من السهل. وكنا لست انا واخي وحدنا لوحدنا، انما كنا تقريبا حوالي 20-25 طفل نقطع هذه المسافة مع بعضنا، لأننا نحن من سرديانة، وقت المدرسة الابتدائية سرديانة الذي درس فيها السيد محمد علي الحمدي لم تفتح بعده، إنما فتحت 1963 ونحن توا في 1960. كنا نقطع مسافة 13 كيلومتر يوميا صباحا ومساء. و علاش قلت البدايات كانت
1: معناها تضحياتكم انتم وزاد الاولياء الوالدين، زاد انه مش سهل باش يبعث ولده 13 كيلومتر لفدي طلب العلم. زاد يعني
2: والدي كان يلتحق انا واخي اذا كان الطقس ممطرا، يلتحق على الفرس، يضعنا واحد امامه على البرنس، اذا غطينا بالبرنوس واحد امامه واحد وراه، ويعود بنا الى المنزل. خلاف ذلك انطلق
1: وحتى بتبيع على مراجعه لحد شو حدكم قلت تعتمدوا يعني على انفسكم.
2: انطلق واخدم على روحك.
1: شفت بربي تو لكن عم مقرس عليه تو دروس خصوصيه ونوفروا له جميع الواد يوصل بالسياره الى باب المدرسه ويجعلوه باش قرا كما نقولوا احنا
2: بالجامعه، وتوصله الى باب المدرسه وتقبله وينتظره الى ان ياتي وتعيد تقبيله وتعيد تقبيله وما الى ذلك،
1: وبعض المال.
2: ونبحث عن التكوين الذاتي. نحن رمونا فكوننا أنفسنا ذاتيا،
1: رغم يعني
2: الظروف
1: صعبة
2: خلقت منا أن نكون هكذا.
1: لا، والمراجع وكيفاش يقولوا كما توا مش متوفرة، يعني توا انترنت حل أي موضوع تلقاه أي قصة أي بحق. فما مجهود كبير ياسر كنت رغم شح كيفاش يقولوا المعلومة،
2: انعدامها كنت منعدمة تماما. مصدر المعلومة هو المعلم.
1: بالضبط،
2: هو المعلم. المعلم هو الواسطة ما بين المعرفة وبين
1: والمعلم زاد مجهود كبير يعني.
2: المعلم
1: يعني
2: كان يقوم بين سأحكي لك.
1: أحكي ولي أي بس سيدي، دخلت المدرسة عملت 6 سنين في المدرسة الابتدائية هكا.
2: أي
1: 6 سنين الحمد لله كلي لت بالنجاح. كانت قبل مناظرة السيزيام، مناظرة دخول المدارس الثانوية. أي
2: معذرة، قبل هذا ثم حادث أو حدث وقع في المدرسة الابتدائية سنة 5 بالضبط، أثر في مسيرتي وأثر في نفسي وأثر في سلوكي.
1: اللي هو
2: سنة 5 كنا ندرس عن ستار النجار، كان يدرسنا بالفرنسية، الرجل معروف بالجدية، معروف بالانضباط، لا يأتينا متأخرا. يوما ما وصل متأخرا، يمكن درجين الأخيرين. كان الرجل يشتغل ويبدو أن وجعا ما كان ألم به في من قبل أن يدخل جاءنا هو هكذا. كان يضع يده بين على كتفيه هنا ويضغط جيدا ويواصل درسه. مرة يبدو أن الوجع كان شديدا، ما إن مرر يده كالعادة رأينا دموعه تتساقط.
3: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الصدارة إلى السبورة، ارتاح قليلا، مسح دموعه، ولما جفت رجع يدرسنا. لم ينادي المدير، لم ينادي حارسا، لم ينادي زميلا، لم يخرج من القسم وواصل الدرس،
1: وهو يعني يعاني من الأوجاع.
0: وهو يعاني من الأوجاع. كنت بمدرسة سرديانة التي درس فيها السيد محمد علي الحمدي، وأحسست بأوجاع نصفية في راسي. فتذكرت ستار نجار.
1: أوجاع نصفية يعني كشقيقة يقولوا لها.
0: قلت الرجل بكى ولم يخرج. أنا أحس بأوجاع ولم أبكي بعده، فلماذا أخرج؟ أمامي بنت تضع الفولارة متاعها في الرف. قلت لها عايش بنتي مدلك الفولارة، قررت بها راس مليح وأكملت الدرس. وفي ذهني ستار النجار.
1: دروس هذه كله عبر، يعطيك صحة سي علي. هلا بدينا من البداية، تبارك الله بداية قوية يعني، عبارة شوق التضحيات، ويعني ولأنه أكل كلام ذا أمانة بطبيعة لدى المدرس والمربي. هو مربي في في في مش مدرس، احنا نقول مدرس هذيك مهمش تحصيل علمي، أي واحد ينجم يقدمه، لكن بالأساس هو يحتضن كلام ذا، يلزم يشعر به يمكنهم أبنائه، مهم جدا هذاك.
0: سنأتي إلى ذلك بحول الله. هو كان الأنموذج
1: بطبيعة، مثال يحتذى.
0: وسنأتي إلى ذلك.
1: سنأتي إلى ذلك سي علي. نواصل بعد ما كملت الدراسة الابتدائية، مشيت للدراسة الثانوية. وين
0: الدراسة الثانوية؟ سبيخة لم يكن لنا معهد ثانوي. كان من ينجح في مناظرة السنة السادسة إما أن يلتحق بالمعهد الثانوي حفوز،
1: أيوة،
0: أو بالقيروان،
1: أيوة،
0: أو البعض سيدي علي بن نصر.
1: أيوة.
0: أنا كنت ممن التحق بالمعهد الثانوي بحفوز.
1: حفوز.
0: وواصلت دراستي الثانوية بالمعهد الثانوي بحفوز.
1: أيوة. وبالبيعة بالمبيت ولا ترجع وتروح معنا يوميا؟
0: بالمبيت.
1: بالمبيت.
0: بالمبيت، لأن
1: مسافة بعيدة شوية. مش
0: المسافة، لا
1: المسافة
0: من سبيخة مسافة طويلة. مسافة طويلة. و كما قلت ذلك الطفل الذي يرافقنا دائما، ذلك الطفل الذي يقطع 13 كيلومتر صباحا و13 كيلومتر مساء
1: على الأقدام،
0: على الأقدام، ولم يكل، وكان الهدف أمامه أن يوصل إلى، وكانت المدرسة تمثل المصعد الاجتماعي الذي يوصلك إلى المرات. في حفوز 1969 كانت الفيضانات.
1: فيضانات 69، صحيح.
0: وعندما أقول فيضانات لمن لم يعشها، أنا عشتها في ذلك الزمان، انقطعت الاتصالات والمواصلات،
1: صحيح.
0: وكنا في حفوز، الطائرة الهليكوبتر تأتينا بالغذاء.
1: انقطعت في المدن، فما بالك بالمناطق ذيك الوعرة والصعبة.
0: انقطاع كلي.
1: انقطاع كلي.
0: انقطاع كلي. وعلي أن أعود. ذات مرة قررت أن أعود. فعدت وذلك الطفل بداخلي
1: من حفوز. لي حفز فيك
0: ذلك
1: في
0: الطفل، لأنه عودني على أن أتكل على الله وواصل.
1: روحت للدار بتاعك.
0: من حفوز روحت للدار على ساقي.
1: على ساقيك. ورغم الفيضانات والمياه والأودية،
0: كان اليوم ليس ممطرا.
1: صحو. أما طريق صعبة.
0: أي طريق صعب. والمسافة طويلة.
1: مسافة طويلة.
0: المسافة طويلة.
1: هذه من يعني التحديات اللي قمت بها في في في مسيرتك. به كملتهم ولا عملت؟
0: كملنا. أنا وقت اللي سنة الثالثة متاعنا كان قبل من يريد أن يدخل إلى الترشيح يقع تعيينه.
1: تعيين.
0: وقت وصلنا في الجيل متاعي وصلنا وأنهم أعلمونا أن من يريد أن يدخل مدرسة ترشيح يدخل بالمناظرة.
1: بالمناظرة، صحيح.
0: فنحن دخلنا بالمناظرة.
1: مش سهر سمعتوا ما أنا نخبة.
0: دخلنا بالمناظرة، عملوا لنا مناظرة ودخلنا بالمناظرة. في المناظرة التحقت بمدرسة
1: بمدرسة
0: ترشيح المعلمين بالقيروان.
1: بالقيروان.
0: قيروان.
1: قضيت فيها أربع سنوات.
0: أربع سنوات والخامسة تربص.
1: يعني تكوين شامل طبعا انتم مؤهلين للمهنه.
0: نحن يعني نحن كانت الهام الهام وانه بما انك انت رغبت في ان تجتاز مناظره الرغبه موجوده في ان تكون معلما
1: صحيح،
0: وهذا هام جدا،
1: هام اهم شيء هذا
0: مش هام جدا
1: يعني ثم اخترت هالمهنه ذيك.
0: ثم كان البرنامج معد لنكون معلمين
1: صحيح،
0: ثم كان الاختيار للأساتذة كان اختيار دقيق، كان يختارون الأساتذة اللي يجيبوهم
1: لكل اختصاص،
0: كله في اختصاص يجيبوهم يعني لكل نورمال سي با نيمبورت كي.
1: نعرف نعرف الكلام هذا يعني، وبطبيعة فما تكوين شامل وتكوين مهم، وهذا زاد اللي غاف فيما بعد وكعلاش بدلنا شويه مستوى التعليم لان كنتم مؤهلين وهذاك اختصاصكم بالاساس. تحصلت على شهادة ختم الدروس الترشيحية،
0: ختم الثانوية الترشيحية،
1: ثانوية الترشيحية،
0: ودخلنا للتربص.
1: تربص وين تربص؟
0: تربص تربصت وهو في القيروان.
1: القيروان
0: وقتها كانت تربص تعمل حصة
1: صباحية،
0: صباحية أو مسائية، نحن كنا فريقين، صباحية أو مسائية، تعمل حصة عند السيد المتفقد،
1: أيوة
0: هذيك دروس،
1: دروس
0: وحصة تطبيق في القسم.
1: أنت اللي تمارس المهنة وأنت اللي تقدم الدرس للتلامذة.
0: أي أنت تمارس المهنة وأنت ومعك مساعد بيداغوجي،
1: شفت
0: مساعد بيداغوجي على الأقل، على الأقل يزورك مرة في الأسبوع
1: باش تاخذ النصائح والتوجيه
0: بطبيعة الحال. معناها يبدا
1: سهل العمليه، شفت كيفاش ولات هينه من بعد، ولات كل من هب ودب يدخل القسم عنده حتى تجربه وحتى درايه، ولا بيعلم نفس الطفل ولا بشوف البيداغوجي ولا ولا ولا ادخل قاري التلامذة.
0: كان خطا اعتقادي، خطأ كبير، خطا كبير في اجيال،
1: صحيح
0: في اجيال
1: ومشات وضحيته العديد العديد من
0: لانه من ليس له رغبه، وكل ما في الامر انه اني بقيت لما اجد شغل انه الكلاء هات شديدي بهذا ثم زيد على ذلك، وانه ما ثمش تكوين حاصل
1: صحيح بالضبط. يبدأ اختصاص معين بالتالي حتى ما اختصاص ادبي وعلمي ما عندوش في العلم، والعكس بالعكس.
0: رايت من دخل القسم بشهاده علوم البحار،
1: علوم البحار وهو لا يفقه ولا من العربيه واللغه ولا من الفرنسيه ولا حتى من الحساب للأسف.
0: بس كنا في أواخر
1: وفما انضباط ساعنا خلنا فوتنا بالحديث في مدرسة الترشيح المعلمين، فما انضباط يعني
0: انضباط كلي،
1: نظام
0: انضباط كلي، الخروج إلا يوم السبت العشية أو نهار الأحد،
1: فماش
0: هذا خروج. وفي القيروان وقتها كنا كل قسم عندك قاعة خاصة بيك، الأستاذ يجيك غادي والقيم يحرسك وانت في القاعة متاعك، الكازي في الأخر التالي
1: نفس القاعة اللي تلقى
0: ما تحركش منها، تمشي كالقاعة الفيزيك أو للرياضة أو للغيرها تخرج
1: ما عدا ذلك الدروس في ذلك نفس القاعة ونفس
0: في نفس القاعة،
1: والكازي متاعك معناها الخزانة متاعك
0: محذيك وانت تخدم على روحك، مطالب إلا بالعمل،
1: إلا بالعمل،
0: مطالب إلا بالعمل.
1: ثم بعد التربص في القيروان وقت فين تعينت المرة الأولى بالكل؟
0: التربص كان عنا ينتهي بامتحان سيافيس،
1: سيافيس
0: واللي ما يخرج سيافيس يعاود
1: يعاود،
0: يعاود. إذن بعد ما خذينا سيافيس وقع تعييني بالمدرسة الابتدائية المراونة بالقصرين،
1: بالقصرين من سبيخ القصرين، مسافة
0: القروان القصرين 140 كيلومتر،
1: منطقة ريفية زادة
0: أكيد، كانت منطقة ريفية أما من ألطاف الله كانت قريبة للكياس،
1: قريبة
0: الطريق الرابط بين القصرين وتالا.
1: لكن هي في حد ذاتها فما سكن مدرسي ولا كيفاش عملت؟
0: ثم سكن مدرسي.
1: عام قداش تفكرش أول مرة هذه دخلت؟
0: تقريبا 76
1: 76
0: 76
1: بشرت أول مرة أنت كمعني مدرس في القصرين هذه المنطقة.
0: ومن حسن حظي وأني وجدت مديرا متكونا فعلا عنده تكوين بيداغوجي رهيب، سي العايش الحيوني أذكره بخير الآن، وكنت أطالبه بأن يحضر معي بعض المرات، أراه وهو في يمر في الساحة وناديه يا سلعيش يا سلعيش بالله أقف لي هنا، حتى في الباب وحتى دريش درجين، إذا كانت قابلك حاجة ولا حاجة لاحظ لي صلح لي الحاجة الفلانية وما إلى آخره.
1: متحمس يعني، فما حماس،
0: ثم رغبة في الإفادة،
1: الإفادة
0: ثم رغبة ثم رغبه في الافاده.
1: السكن كيفاش قلت لي كنت هذيك السكن في المدرسه غادي فما
0: ثم وزاره التربيه معده معناها سكن، وكنا اربعه معناها زملاء مع بعضنا. كان العمل معناها نقوم به بشكل جماعي تقريبا، وكنا نتعاون.
1: فماش مراجع كبيره زاد؟
0: ما ثماش مراجع،
1: وحدكم تجتهدوا
0: اجتهاد.
1: فما الضوء؟
0: لا،
1: على الفانوس على الغاز؟
0: لا لا، كان بريميس.
1: بريميس
0: كان بريميس.
1: والماء كيف كيف زاد؟
0: الماء ثم ماجل.
1: ماجل
0: مش بالماء، ماجل ثم في الواحد
1: مش نجيب يدخل في مجال
0: التضحيات مش نجيب في الماجل. اعطانا مواطن، كوننا فريق بتاع كرة قدم، وهزيتنا هنا الزي بتاع شبيب القيروان أخضر وأبيض، وكوننا فريق وعطانا مواطن جهة معينة معناها نلعب فيها الكرة، أي مساحة كنا نلعب فيها الكرة معناها ما
1: بس نوع بس بدلوا شوي للجو.
0: ولت نهار لحد ثم نتفقوا مع مدارس أخرى تجي معناها الواحد، والمواطنين يجوا يشجعوا وكيف نخسروا ويتغشوا.
1: عملت يعني جو معين،
0: خلقنا جو خلقنا جو كبير.
1: بس وانت تلعب كورة كمان؟
0: نلعب رياضة.
1: مارست رياضة كرة قدم؟
0: كرة يد وكرة قدم
1: في في في يعني في رقة مدنية ولا مدرسة؟
0: المدنية لعبت عام في جي اس كا هوندبال.
1: انت تبارك الله عندك قامة، انا تسمح لك باش
0: وفي كنت في سكولير نلعب في الكيب سكولير نتاع الهوندبال.
1: هوندبال
0: نتاع الهوندبال.
1: وكرة القدم شوي شوي مارست معناها.
0: كرة القدم كيف اذا نلعب ونشد حارس.
1: مغروم بكرة اليد يعني. التو مغروم بتبع في كرة اليد.
0: نتبع.
1: بعدها قداش قعدت من عام في المنطقة دي؟ حاولي اسمها قلت لي.
0: المراونة القصرين.
1: علاش سميوه هكا المراونة؟ مع يعني تلقى لقب مرواني هكا يتبعهم.
0: سمع لقب مرواني.
1: معناها مرواني تبع المراونة.
0: هي المدرسة موجودة كمنطقة تسمى منطقة خمودة.
1: فهمتك.
0: و المراونة عرش
1: فهمتك هكا علاش
0: قريب للمدرسة لكن بعيدة شوية تو بحسب ما سمعت فيها مدرسة أخرى في المراونة
1: سمت بالضبط. عليه يعني عرش
0: ما نعرفش كيفاش في البداية تسمت باسم العرش رغم اللي هي في عرشين أخرين مش في المكان هذاك
1: بس ممكن الأرض بتاعهم ولا حاجة يعني المراونة نسبة للبرواني به
0: نسبة لي عرش المراونة اللي هو اللقب مرواني.
1: لقب مرواني.
0: لقب مرواني.
1: قداش قلت لي قعدت من عام سي علي غاديك؟
0: كنت عامين.
1: عامين. ثم؟
0: ثم جات الحركة. وقتها ولا عندي عدد قاعدي نجم نشارك به. شاركت دخلت سرديانا. سرديانا روح للدار ممكن بزيز كيلومتر
1: على الدار. أصل للمنطقة بتاعك.
0: روحت لسرديانا.
1: والله تسمى ما بطيتش كيف أقول.
0: ما
1: بعدش. وعليه سبب زعمة.
0: والله
1: هو في حد ذاته هي تو منطقة متاعكم ريفية شوي يعني هما تو اللي تجي مثلا من منطقة أخرى حضارية من العاصمة ولا من الساحل ولا كي يمشي المنطقة متاعكم يتسمى ذاك عمل دوري لكن أنت في منطقتك يعني في جهتك
0: هي منطقتي إذا كان الواحد ما يخدمش منطقته وين مش يخدم
1: أي.
0: ثم على زد
1: كنت محظوظ يعني
0: ثم زد على ذلك وأنه الوالد معناه يزم أحد يروح يعاونه يزم معه الأمور شوية معناه ما
1: فهمت.
0: كان راه واجب اني نرجع معناها لله
1: وكنت بيلانج يعني تقري فرنسية عربية
0: قريت عربية وقريت فرنسية وكنت دخلت سرديانا معناها وقت اللي تحتاج لك المدرسة فيه مش لست انا الوحيد معناها تحتاج لك المدرسة وتحتاج لك تنظيم بيداغوجي في انك تكون تقرن بالعربية قري عربية اذا كان تحتاج لك تنظيم بيداغوجي باش تخدم فرنسية تخدم فرنسية
1: تتقن اللغتين
0: كنا وقت اللي كانت الرياضيات بالفرنسية قريناها بالفرنسية وقت اللي حولوها بالعربية وتبدلت العربية قريناها بدلنا وقريناها بالعربية
1: تستجيب يعني
0: تستجيب للظروف اللي موجودة في
1: وتتأقلم مع كل شيء
0: بتأقلم.
1: ومش سهل لأنه فما شكون توا فما دلال يا نعمل هكا اختصاصي علوم اختصاصي لغة
0: اختصاص بالقسم ونحب نبقى في القسم الفلاني
1: نحب نبقى في القسم الفلاني نحب سنة رابعة نحب سنة
0: نبقى باش
1: انت درست يعني المستويات مختلفة
0: درست المستويات كل أكثر خدمة كانت بسنة سادسة أما درست المستويات كل
1: شنو أكثر خدمة وأهم حاجة
0: سنة سادسة أكثر معناها وقت
1: خصصت فيه فترة
0: أي. أما أهم حاجة وأنه الإنسان يمر بالمستويات كل لأنه بالتجربة حصل لي وأنك إذا مررت بكل المستويات بكل الأقسام وبكل الدرجات يحصل لك فكرة على البرنامج
1: صحيح.
0: ويحصل لك أنت تقري في سنة سادسة مثلا، أنت تقري في سنة سادسة تعرف الخلل اللي موجود عند طفلك هذا مصدره ولا في السنة الثالثة ولا في السنة الثانية ولا في كذا، باش تعرف أنت كيفاش تخلق كيفاش تصلح، باش تعرف أنت كيفاش تصلح.
1: وقبل كان بتبيع مفماش المدارس يعني خلينا نقول المتميزين والكل، يعني كيفاش تنجم توفق بين كلام ده، هذا متوسط، هذا يستحق يعني للدعم، هذا متميز، يعني مش سهل راهو.
0: كنا في سردينة ومحمد علي يعرف ذلك، كنا في الدعم مجانا
1: مجانا
0: ولست الوحيد، إنما كنا نتفق خاصة من بداية شهر أفريل الحاج كما هكا، كنا نتفق وأنا نوزع الدعم حسب المواد وحسب الزملاء الكل، ولو ما هوش يدرس في سنة سادسة في قري في سنة رابعة قري في سنة ثالثة قري في كذا يعاون معناها
1: يعني طبيعة يتعاون وكل شيء، لكن التوفيق أنتم بتلام ذا يعني نفس القسم تبدأ تدرس فيه يعني مستويات مختلفة، يعني تحاول تمشي على قدر المتوسط ولا يعني مناش تهز في النسق شوية، ولا هذيك المعادلة زادة مش سهلة يعني.
0: المعادلة أنت والتقدم في البرنامج التقدم في البرنامج، بطبيعة الحال الإنسان عند الانطلاق مش كل الناس كلها على قدم سواء،
1: وقت اللي يبدأ يقيس
0: ثم بعد إذا كان في وصلت الآخر للسنة الدراسية وأنت في سنة ست، لا أقول أسقطه لكن ربما تروا أنه هذا ما هوش إذن ما تعتني تعتني وأنه هذا أكثر ما. أما كنا نعطي نفس تقريبا مجهود للناس كل أما بنسب معينة.
1: أنك تقري في الجهة متاعك وتدرس أولاد بلادك صعيب شوية، فما معاملات خاصة، فما أولياء، وهذا ولد صاحبي وهذا شيء وهذا لا وهذا كانش أدخل حكاية
0: هذية داخل الفصل فيهاش هذية ولد صاحبي ولا ولد أختي
1: بلكش هذية تحكي بالبصول
0: لا لا لا, لا لا لا لا لا يعرفوا تلام ذا اللي يقروا عندي
1: درست يعني أقارب
0: هاي درست أقارب ما واللي أكثر من ذاك ومحمد علي يعرف هذا وأن نحن وقتها مثلنا 20 سنة معناها ما نش بعد عليهم برشا في لا لا لا عملنا معناها شبكة نتاع كرة وصنعناها بيدينا وكنا معاهم نلعب الكرة نلعب معاهم الكرة معناها ومحمد علي بدي يتعلم في الكرة في الفترة ذيك
1: يعني
0: لكن وقت ندخل القسم دخلنا القسم
1: ماشي نقاش كنت صعيب مع تلامذة
0: صعيب
1: يعني شمال توصل حد ضرب في بعض الحيات
0: نضرب
1: قبل الحقيقة يقولوا ياسر فما الضرب
0: ضرب لا ضرب ضرب كي يحس بروحه ويستاهل العقاب مش ضرب من أجل الضرب
1: هي مش الضرب
0: مش ضرب لأنه ما فهمش أنا موجود لي إفهامي
1: غير مبرح يعني أنا ضرب أنا متاع
0: أما إذا كان عتاب. إذا كان يفهم وطبقنا ويخدم فيه وتعطيه أنت خدمة باش يجيبها وما يجيبهاش معناها
1: هي واللي استهتار
0: يزبط شوية انضباط
1: والأولياء ما يتقلقوش
0: لا لا ما كانش تو عكس ما موجود تو عكس ما موجود تو
1: طيب يستحيل تحط يدك على تلميذ
0: عكس ما موجود تو واللي موجود تو مضر ليش جورج موكو يقول en effet l'éducateur tout éducateur agit non seulement parce qu'il dit ou parce qu'il fait mais surtout parce qu'il est à la fois sur le plan de la conscience et de l'inconscience. هذا الذي يراه الطفل انموذجا امامه هذا الذي يقوله سيدي ينهار امامه بكلام جارح من ولي هذا يستبطنه الطفل لانه بالنسبه اليه تلك سلطه
1: ومثال انت
0: مثال وسلطه
1: سلطه
0: إذا انهارت السلطة الأولى تنهار كل السلطة وهما لرهم انتهوا
1: عند الشباب ويصير للتلميذ كل الأحباط يعني يقول هذا المثال متاعي والقدوة متاعي المعلم وللأسف يعني يهان في بعض الأحيان يوصل حتى فموص وحتى الاعتداء عليه يعني بطبيعة معنويا وماديا حتى بالاعتداء
0: أمر فظيع
1: فظيع أمام التلاميذ
0: وخطير في حق التربية وفي حق الأجيال في حق التربية وفي حق الأجيال
1: لكن أنا أقول أنكم ممكن الأولياء عندهم ثقة فيكم لأنكم تدرسوا بضمير ويحسوا بيكم يعني بالحق قاعدين كيفاش يقولوا تخلصوا في العمل متاعكم لأنه في بعض الأحيان زاد فما تقصير من المدرسين
0: موجود
1: موجود. كان الولي ما عنده ثقة في المدرس مشكلة هذه خيبة المسح.
0: والطفل في حد ذاته أي. إذا كان عنده ثقة في المدرس وربطت به صلة عاطفية لأني هام الصلة العاطفية بين
1: هذا
0: بين
1: مهم
0: هام جدا. أنا درست في مدرسة خاصة وحدث وأني ما تفهمتش مع السيد صاحب المؤسسة، فاتفقنا على أنه كل حد يمشي روح. صباح اثنين قال بالضبط، هذا تم يوم سبت، صباح اثنين هزيت مشيت المدرسة لميت كتيباتي وتميت مربح الروح. رأيني أطفالي جاءهم فيما بعد قال لهم سيدكم مريض ويمكن شهير حاجة كما هكذا ويرجع لكم. هم قد رأوني تباكوا.
1: هذاك المهم. أنت حتى في خلال الحديث تاعك قلت أطفالي مش تلاميذي، زاد أطفالي، لأنك تشعر ب
0: يلحلح بهم وجاب لهم زميل ودخلوا وكملوا الحصة. من غدوة نهار الاثنين اعتصموا وبكوا وما بوش يدخل القسم، يا اما يجي سيدي اما ناش داخلي. رغم لاني صدقني فيهم زميلة ولدها عندي استغربت، قلت لهم فلان الفلاني نعرف حتى الضرب يضرب، كيفاش متعلقين بشكل هذا
1: برغم انه صعيب وينجم يضرب لكن
0: تفصيل بشكل هذا، لانه اذا كان حسك جدي
1: صحيح
0: يحسك تفيد فيه يقيمك
1: قيمك
0: قيمك يقيمك
1: مش سهل
0: يقيمك، اما ما ينجمش يواجهك لانه يخاف منك
1: ما يمشي يعبر على ما يختلج.
0: اما وقتاش توجد قدرك وقتاش توجد قدرك وقت اللي تنقطع الصيله ما بيناتكم، وكما نحكي مثلا تو نرجع لمحمد علي بعد كم من عام يجي سيدي بالله خليني مش نكلم سي فلان وكان باش يكرمك. كيما وقع لنا كل عام في سرديانه، تلميذ قريناه ثم في سرديانه ولا دكتور تو يخدم في في في في, في السعوديه، حب يحتفي بحفل كبير بالمعلمين اللي قروه ثم في المدرسه هذيك. هذيك وقتها تشوف قدرك بصحيح، ما هوش وقت اللي انت مباشره معناها ديك وقتها تشوف قدرك بس. اما
1: وذاك المكسب
0: الرابط العاطفي سكونابيلي ريلاسيون بيداغوجيك يلزم من البدايه تربط علاقه عاطفيه ما بينك وما بين السير ما بينكم بين ولدك.
1: حتى كنت صعيب راه في بعض الاحيان يعني كما قلت انت، بالرغم من انه كنت تقول كيفاش معروف المدرس هذاك صعيب معروف يوصل حتى لحد الضرب في بعض الاحيان، الا انه التلاميذ متعلقين به كل السر شنو. وفي بعض الاحيان تلقى مدرس كيما يقولوا سامحوني على العباره مسايب الماء على البطيخ كيما يقولوا، مش وتلقاه مش محبوب يعني. فما سر هنا يعني انت تبنيها العلاقه
0: دي. السر هو انه يقيمك ويعرفك من بعد بانك انت انتفع من ورائك ام لم ينتفع.
1: بالضبط هذا هو المهم.
0: هذا نحبه توا لانه يخليني يعني نلعب نحن الجماعه الكل
1: وما
0: الى ذلك شيخين، لكن من بعد وقت يكبر وقت
1: يفهمها قولك أخلص في العمل بتاعه ومخلص يدرك في السردينة حتى للتقاعد يعني قعدت
0: لا هذيك. عملت فيها ست سنين
1: بلادك هذه المدرسة أيوم بعد
0: عملت فيها ست سنين وفي السردينة زاد خلقنا جو كبير معناها كما قلت لك معناها مع الأولاد ونحن فيما بيننا
1: كإطار.
0: وهنا أريد أن أمر رسالة لولد المنطقة رو عنده مسؤولية خاصة. كنا الأولاد ما نجمش نقول براينية، أما اللي جو معنا من مناطق أخرى نحن ثلاثة كنا أولاد منطقة كنا نوفر لهم جو خالص خاص. إذا كان نحس أنه ما عندوش الليل عشاه أو ما نعرفش أنا متثاقل باش يطيب عشاه، فيها بأس أنا كيف نقوله هاي روح معايا ولا مش نتعشى ولا معناه ولد المنطقة رو عنده
1: مسؤولية مضاعفة
0: مسؤولية خاصة ثمن.
1: لأنه فما زملاء يلزم تعرفهمش أنهم جايين من بعيد ولا دخلاء على المنطقة، تحس تعرفهم كأنهم ولاد بلاد ولاد الجهة.
0: وبالتالي فك الفترة ذيك عشنا مش كلك أكثر من إخوة
1: صحيح. قلت لي بعد ست سنين قعدت فيها سرديانة، بعد
0: سرديانة انتقلت عملت عامين كمعلم مكلف بالإدارة في التفقدية نتاع السبيخ في تفقدية السبيخ.
1: يعني دخلت للعمل الإداري.
0: عملت العدالي ثم خرجت منه والتحق بالمدرسة الابتدائية حشيت.
1: في نفس الجهة
0: في حشيت في السبيخة داخل السبيخة معنا في حشيت. حشيت عملنا فيها 10 سنوات مدرسة كبيرة. مدرسة فيها فك الوقت هذاك معناها كما يقال دميد متاع خدمة. في فترة ما أريد أن أذكر شيئا ما أعتبره هام. في سنة سادسة كنت كان قبل ما نسميه بالتو يسمى بالإنتاج الكتابي كنا نسميه إنشاء نحن وقتها في الليل.
1: أول في الصغار يقولوا حتى تعبير كتابي
0: إنشاء. في الإنشاء نحس أن أطفالي يكتبون في الثلاثي الأول نستطيع أن نصلح كل ما هو تركيب كل ما هو نحو كل ما هو صرف أو تصريف لكن يبقى لا أجد عمقا في التحليل.
1: فهمتك.
0: كيف أصلحه لا أدري. اتصلت بالبعض من الأساتذة لم أجد إجابة. كنت أبحث هاجس في ذهني
1: يعني كيفاش تقيم التحليل بتاع التلميذ بتبيع الأخطاء النحوية والأخطاء اللغوية ذيك باه نجم صلحهم لكن بعد كيفاش
0: يعني كيفاش النجم أنا ندربه قبل ما يكتب هو ندربه باش يوصل أنه هو عندما ينشأ عندما يبدع عندما يكتب يكتب ويعمق.
1: فهمتك.
0: كنت تحليل متاعه معنى شافي وضافي
1: يأتي على يعني جميع النقاط ولا كك
0: لأنه هنا أي مهنة من لا يتقدم يتقادم.
1: شيء طبيعي
0: في أي مهنة من المهن
1: في أي مجال مش حتى
0: ذات يوم كنت أمام مكتبة في القيروان رأيت كتابا للدكتور محمد مفتاح ديناميت النص. قلت هذا يتحدث عن النص. أخذته تصفحته واقتنيته. فعلا وجدت فيه ما يفيد لكن أمور علمية لم أكون فيها. أمور علمية جديدة بالنسبة إلي. كنت أطالع وأحاول أن أبسط ما أقرأه لأطبقه في القسم. وهنا أقوم وقتها دون أن أدري بعملية نقل بيداغوجي. أنا أصبحت واسطة بين المعرفة العلمية وبين الطفل. فأحسست وأن أنني وجدت الطريق الصحيح. أحسست بهذا المجهود له مردود على الأطفال وأصبح الإنشاء والتحليل وما إلى ذلك أصبح متعمقا ما فأصبحت أتنقل في المعارض لأبحث عن كتب اللسانيات لأنه لا يمكن أن تدرس القراءة لا يمكن أن تدرس الإنتاج الكتابي وما يسمى الآن بالإنتاج الكتابي وليست لك معرفة باللسانيات بقدر ما يتعمق الإنسان في هذا المجال بقدر ما يتشبع بما فيه بقدر ما يصبح الأمر بسيط بالنسبة إليه ويصبح وقتها عنده مردود على عاطفة.
1: كلامك مهم جدا أنه كيفاش أنت في يعني المعلومة بتاعك يعني تأخذها في مستويات معينة بتبيعها وكيفاش بالتالي توصلها للتلميذ بشكل مبسط وكيفاش أنت تختزلوا المعلومات اللي خزنتها الكل واللي خذيتها واللي بتبيع قريتها في المراجع هذه كيفاش بعتالي تخرج منها الخلاصة باش وصل التلميذ كيفاش نجم يتعمق ويحلل
0: هذه كما قلنا عملية التقل بيداغوجي أمام مسمعه في بعض الحالات الآن مش الناس كلها لمحالة أما البعض حشاك اللي أعطاك حبل كتفو بي أنا أعطوني الكتاب أنا أعطوني هذا الكتاب فأتبع كما أعطي للكتاب وكهو معناها كل مجهود مبذول حسب الطلب داخل القسم.
1: فهمتك.
0: أكل الترافاي ريفلكسيف
1: كيفاش أنت تطوع يعني المعلومة لقد مستوى التلميذ
0: علاش تفلي بالشكل هذايا كيفاش نجم نصلح كيفاش نجم نصلح هذا هذا هذا
1: ومش سهل هذاك يعني فما بطبيعة فما ضمير مهني فما إنسان يعني شغوف بالمهنة متاعه فملي مش يعني خلينا نقول يمتهن المهنة ذي لأجل الكسب ولا الرزق ولا هنا المال وأنا جاي الشهرية بتبيعتها، أنا لا كما يقولوا ما قدمش يعني المجهود الكافي. للأسف للأسف موجود هذا وذاك.
0: وهذا لماذا يتعلق بك؟
1: يفهم تلميذ بعد
0: هذا لما يتعلق.
1: قعدت في قلت لي 6 سنين بعد في
0: بقيت فيها 10 سنوات.
1: 10 سنوات.
0: 10 سنوات
1: في اسمها المدرسة، عاود لي في
0: المدرسة الابتدائية حشاد.
1: حشاد في السبيخ.
0: 10 سنوات 1996 جاءتني تسمية لألتحق بالإرشاد البيداغوجي بالمساعدة البيداغوجية.
1: أنت قدمت مطلب ولا كيف؟
0: قدمت مطلب. أنا قدمت مطلب.
1: وليش حبيت تخرج من التدريس من القسم وتمشي للإرشاد البيداغوجي؟
0: والله من أسبابه وأني أصبحت أشعر وأني ربما تجربتي تفيد غيري.
1: فهمتك. بس تعممها يعني ممكن على مختلف المدارس خير ما تأخذ في قسم معين ولا
0: تبقى في قسم
1: في نطاق معين. أي فهمتك.
0: فالتحقت بالمساعدة البيداغوجية ومن حسن حظي الصدف مرات تصنع الإنسان. من حسن حظي وأني عام اللي تخرجت 1996 بدأت التجربة بالمقارب بالكفايات، وهي المقاربة التي نشتغل عليها الآن. والوزارة بما أنها كانت تجربة جديدة خذت من الأول تقريبا 5 ولايات لتتم التجربة، مازالت مجرد تجربة لم تعمم بعده. من ضمن الولايات كانت ولاية القيروان، ومن ولاية القيروان دائرة واحدة، والدائرة هي دائرتنا.
1: هذه من الحظ يعني،
0: من حسن الحظ. فتم

0: في هذا المجال الجديد. ونرجع إلى التكوين، أعانني أيضا هذا، أعانني ماليا وأعانني تكويني في اللسانيات، أعانني لأن وقتها وقع انكباب، رجعوا ولت البرامج أعطت حيز كبير ومجال كبير في البرامج الرسمية للنصوص وبناء النصوص وما إلى ذلك. وعلى فكرة، على فكرة، من أعز البرامج، من أعز البرامج على مستوى الدول العربية هي البرامج التونسية.
1: هذا مما لا شك فيه. وإحنا
0: عندك ثم ثلاثة دول،
1: يعني تصور في السابق زاد كنا عنا، لأنه حتى سمحني قصيت على حديثك سعلي، حتى بكالوريا التونسية كانت عندها قيمة كبيرة ياسر في الخارج. ما نعرفش توا في السنوات الأخيرة، ما نعرفش نخصت شوية الأمور، لكن قبل الشهادة التونسية بشكل عام مش حتى البكالوريا، لأنه كان عندي نظام تعليمي متين الحقيقة.
0: صحيح. عندك ثلاثة برامج هامة جدا على مستوى الدول العربية، هي البرامج الرسمية التونسية، البرامج الأردنية، والبرامج المغربية.
1: وهذا عن تجربة تقول فيه،
0: عن تجربة وعن خبراء يقولون ذلك، خبراء يقولون ذلك، يقولون أن هذه البرامج الرسمية هي المميزة، هي البرامج المميزة على مستوى الدول العربية.
1: قبل ما احنا المحال الوقت دهمنا وشفت كيفاش الحديث ذو شجون وما مازلنا ما كملش من السيره بتاعك، على كل حال انت كملت مساعد بيداغوجي.
0: كملت مساعد بيداغوجي
1: في جهه القيروان،
0: في في في سبيخه، في دير سبيخه، الدير الاولى، دير الاولى السبيخه. انتقلت بعدها للشبيكة، عملت فيها عام كمساعد بيداغوجي، ثم القيروان الثالثة كمساعد بيداغوجي، وأحلت على شرف المهنة.
1: أحلت على شرف المهنة، قلت لي سنة 2009. وتسعة. بارك الله، ربي يعطيك الصحة والعافية. شباب على الدوام سعلي.
0: الحمد لله.
1: وصلت الفكرة سي علي. قبل ما نختم الحس، عندكش يعني ما نعرفش يعني ولحظات، عندكش ذكريات خاصة بقات لك توا راسخة في مسيرتك هذه تبارك المهنية في مجال التعليم؟
0: والله كما قلت، الحق الواحد يعتز بهذه المسيرة.
1: أيوة.
0: تعاملت من خلالها مع زملاء، تعاملت مع مواطنين، كانت العلاقات الحق طيبة، وإلى حد الآن نحن مع العديد من الزملاء نتواصل إلى حد الآن، والإنسان نحس روحي راضي تمام الرضا، تمام الرضا على مسيرتي.
1: ربي يعطيك الصحة والعافية سي علي، فرحاني مشكور جدا على تلبية الدعوة، كنا سعداء باستضافتك في ذات المنستير. إن شاء الله حصتنا نالت أعجابكم، إن شاء الله كذلك في نفس الوقت وصلت الفايدة بطبيعة، وحصلت الفايدة من خلال هذا اللقاء مع سي علي الفرحاني. إلى هنا أصدقائي المستمعين، نصل نهاية هذا الموعد من قمل المعلم، نلتقي إن شاء الله في موعد قادم. التحية للزميلة نجل عطية بن محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم، قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
2: المنستير مؤنسة إفادة وخدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
3: كل ما يهمكم.
2: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير، كونوا معنا،
3: كونوا معنا.
1: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز على الموجة 104.7.
4: تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها، تقولوا وين احنا، هي اللي نسمعوها.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. نقلت مواقع أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريبا يستعد لعودة الحرب ضد إيران، وأنه قد أعاد الخيار العسكري ضد إيران إلى الطاولة في ظل امتناع الإيرانيين عن تقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي. وأوضح مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي كان يريد إنهاء الحرب، لكن رفض إيران لكل المطالب الأمريكية وامتناعها عن تقديم تنازلات ذات معنى بشأن البرنامج النووي قد أعاد الحرب إلى الطاولة. ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعا في غرفة العمليات البيت الأبيض مع كبار مسؤولي الأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري. من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية أن حاكم الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو قد اتصل هاتفيا برئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنهم تحدثا لأكثر من نصف ساعة، وأنهم تناقشا في إمكانية استئناف القتال في إيران خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. في أخبار الرياضة، الترجي الرياضي التونسي إذن ترشح للدور ربع نهائي اليوم بعد فوزه في المتلوية على نجم المتلوي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، وبذلك إذن اكتمل عقد الدور ربع نهائي لمسابقة كأس تونس والتي ستلعب يوم الأربعاء والخميس. يوم الأربعاء إذن انطلاق من الساعة 3:30 النادي الصفاقسي الملعب الجابسي، ويوم الأربعاء أيضا مقابلة الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي. أما يوم الخميس فستكون مقابلات بعث بوحجلة ضد الترجي، وأيضا تقدم ساقطة الدائرة في صفاقس ضد فريق شبيبة العمران. الدور النصف النهائي سيكون يوم 24 مايو، والدور النهائي لكأس تونس سيكون يوم 31 مايو، أي قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم. نبقى في الرياضة، حيث أنه في كأس رابطة الأبطال الإفريقية فريق الجيش المغربي انهزم في الدور النهائي ضد فريق سان داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 1-0، وذلك في لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا. مقابلة الإياب ستكون يوم الأحد القادم في المغرب. الفريق المغربي كان فاز سابقا بكأس إفريقيا الأندية البطلة، ولكن منذ زمن بعيد، كان فاز بها سنة 1985، أي منذ 41 عاما. أعلنت بلدية المهدية عن فتح الانتداب لـ60 سباحا منقذا من الجنسين، وذلك في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي للعام 2026 وللوقاية بحوادث الغرق من شواطئ المنطقة. ودعت بلدية المهدية راغبين في الالتحاق بهذه الخطة إلى تقديم ملفاتهم مرفوقة بالوثائق المطلوبة في أجل أقصاه نهاية هذا الشهر 31 مايو 2026. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 9. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
2: ويلي بالغربة يابا ويلي،
3: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
4: غربة وحكاية،
5: غربة يا دنيا غربة،
6: نسيت الوطن وتغربت، وجي فيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
1: غربة وحكايات مع حياة الكوني.
7: مساء الخير، تحيات حياة الكوني، وسعيدة جدا بالعمل مع صديقي لطفي المكي هذا المساء من استوديوهاتنا المركزية. حتى للعشرة باش تكونوا مع غربة وحكايات، ثم من العشرة حتى النص الليل فرحة بالنغم. مرحبا بكم أوفياء ديما لموجاتنا كالعادة، غربة وحكايات، فضال الجالية التونسية المقيمة بالخارج. واليوم ديما الحديث عن العودة وما قبل العودة، عن الإجراءات الأخيرة، وعن كل ربما ما ييسر عودة وانسى لقضاء عطلتهم في تونس بين أحبابهم. مرحبا بكم في الاستماع وفي الوفاء لموجاتنا. على إيقاع سفر حجاج بيت الله الحرام، على إيقاع تقريبا توديع الحجيج، بعد قليل إن شاء الله باش تكون طائرة في اتجاه البقاع المقدسة من مطار المنسير لحبيب بورقيبة الدولي. نقولوا في لمان الكل حجاجنا الميامين، الكل ضيوف الرحمن، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، إن شاء الله يرجعوا سالمين لأهليهم بإذن الله. تشويق الحج اليوم، الكل العائلات اللي تحتفل واللي هي على إيقاع توديع الحجيج الميامين، على رأسهم العجمية زوجة زميلنا المرحوم محمد عطية ووالدة زميلتنا نجلة عطية العجمية. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، إن شاء الله تمشي وتجي بسلامة بإذن الله. كذلك زميلي وصديقي سعيد البريشني رئيس وحدة الإنتاج التلفزي بالمنسير، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله. لكل العائلات اللي تعيش على إيقاع توديع حجيجنا الميامين هذه النغمة.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كانت الأغنية هدية لكل حجاجنا اليمين اللي قصدوا واللي ما زالت الرحلات متواصلة إلى البقاع المقدسة. نعود لبرنامجنا لفقراتنا كما عودناكم في غربة وحكايات. مرحبا بضيفنا، نعتبره صديق البرنامج، صديق إذاعة المنسير، ولا مرة رفضنا طلب رغم الالتزامات الكثيرة ونطلبه في معلومة اللي يكون حاضر معنا، الأستاذ حسان العريبي رئيس جامعة العمال التونسينا بالخارج. سي حسان مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بك مدام حياة، وأهلا بكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا لك، تناقشنا في ملفات كثيرة في إذاعة المنستير تهم الجالية، ديما أوكد الملفات أهمها هي عودة التوانسة إلى أرض الوطن، هي عطلة الصيف، هما التوانسة توا اللي متشوقين إنهم يعودوا لأرض الوطن. بالنسبة للي ما عندوش غايب في العائلة، اللي ما عندوش حد في الغربة، راه مش باش يفهم كلامنا، لأنه ذي حاجات تحسها العائلات التونسية، الناس اللي توا متشوقة إنه ولدها وولاده ومرت ولدها ولا بنتها والعائلة والصغار إنهم يجيوا يجتمعوا في الصيف وتصير كل لمة، وهما زاد المتغربين اللي محتاجين لك الشحنة اللي ياخذوها لهنا في تونس. زاد مانيش نحكي على سي حسان اللي متشبث بأرضها بشكل كبير، حتى لو كان التذكرة تسوى مليار يقول نروح للبلاد هذية، أما غدوة أولاد سي حسان راو يلقاو وجهات أخرى ربما ما عادش تستهويهم الوجهة التونسية، زم بلادنا تخليهم متشبثين ببلادهم. وهذا هي المسؤولية المجتمعية والحاجة لنا نحن وسائل الإعلام أن نهتم بالمواضيع الحارقة للتوانسة بالخارج، منها المواضيع هذه العودة. نحب نقولوا عودة في متناول كل عائلة تونسية مقيمة في الخارج، مش كان الوفيرة العدد، حتى العائلة العادية في ظروف اقتصادية صعيبة يعيشها العالم، المطالبة بإجراءات مخفة، المطالبة كذلك بتسهيل في النقاط الحدودية، المطالبة كذلك بتذاكر بأسعار تفاضلية على نقلتنا الوطنية. هذا ينادت به الجامعة تقريبا مشتى، تقريبا عندهم مدة وهما يناديوا ويدعوا في رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة أنه يصير مجلس وزاري مضيق وتتخذ الإجراءات اللازمة. صارت الإجراءات اللازمة، كيفاش يشوفوها التوانسة بالخارج الإجراءات هذه؟ هل هي فعلا تليق بانتظاراتهم؟ هم الوحيدين اللي نجموا يحكموا على مدى نجاعة الإجراءات هذه في حل مشكل عودة التوانسة بالخارج. كل ما اتقال على التطبيقات الذكية، كل ما اتقال على مواقع إن شاء الله باش تكون في خدمة التوانسة بالخارج، هذا كل ما نجم يحكي عليه كان تونسي مقيم بالخارج، كان تونسي زاد ملم وعنده هكا مسؤولية في جامعة العمال التونسيين إنه يحكي باسم التوانسة الكل في العالم الكل، لأنه يعني حتى التوانسة اللي موجودين في الخليج قالوا نحن شبينا زادة، نحن ما عندناش إجراءات استثنائية كما المهاجرين في أوروبا. سي حسين مرحبا بك من جديد، تقريبا هذا الموضوع أحديث العائلات التونسية لهنا والعائلات المهاجرة.
1: يعطيك صحة مدام حياة على الموضوع وعلى السويفي، وهذا احنا ديما من هبات منستير صراحة كانت موجودة في كل مهام الجالية وخاصة قضايا الجالية واللي تعب الجالية. موضوع ساعة هو العودة الصيفية، احنا كما تعرف معنا جيت تفكير صغير توجهنا بيان رسمي للسيد رئيس الجمهورية. الحمد لله السيد الرئيس معناها ورئيس الجمهورية تفاعلوا وبعدين مشى معناها المطلب أبارما رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة كيف كيف تفاعلت 25 أفريل عملت اجتماع وزاري مضيق وخرجت قرارات، معناها القرارات هذيك خرجت في الليل وتم إعلانها سواء على معنى صفحة رئيس الجمهورية وإلا في الأخبار ولا في القنوات الكل معنى الإذاعية تعدد فيها. حسينا معنى التونسي اللي يعيش برا في العالم كل حكي كقول التونسي راهو اللي مع الجامعة واللي مش مع الجامعة، معنى أي إنسان مغترب معنى عاشوا رجع فيهم الأمل لأنهم شاهبتوا الناس اللي قالت منيش باش نجم معها بدنا نرجع في الأمل. وصدقني معناها معشنا فرحة تشوف البرتاج وتشوف الناس تتكلم في بعضها وتشوف معناها ذيك كل الناس فرحت بالقداء، على خاطر أنا ديما نعاود نقولها كيف تعيش البرة تراه عنا اللي زاكسي وعنا اللي مواياك نمشيه لأي بلاد في العالم. وحتى اللي ما عندوش هنا إحنا اللي هم معناها قالوا عليهم حدود الدخل هنا البرة ونجم يصيف في جنوب فرنسا، فرنسا فما كليعانات يعطيونا ديشيك باكونس، نحكي على فرنسا باريزيب يعطيك ديشيك باكونس باش تزيد صغارك وتصيف ما تحرمكش فرنسا من حد شيء يعطيوك، وما لقري الامتيازات هذه كلها التونسي يقول لك انا كي ما عنديش جويه اوت في في في تونس راني ما ارتحتش وما صيفتش وما شفت حتى شيء. معناها ما فما حتى بحر.
0: وما فما حتى وجهه نجم تكون منافسه لبلاده. هذه حقيقه معناها.
1: بيان سير فما اكزومبل ديما نقول وانا نقول الناس اللي تسرق مليارات وتهرب خارج البلاد. اجاها بعد 6-7 شهور يقولوا رجعهم الكل وترجع تونس يقول لك رجع كل شيء ونرجع لتونس.
0: صح.
1: هذا هذا هذا هذا احساس يعيشه كان اللي يخرج على تونس. يخرج عليها يعيشوا مهما يكون النيفو نتاعو ومهما يكون معناها البوزيسيون اللي هو فيها. صار هذا كل فرحة العباد. قعدنا نستناو في التنفيذ، عملنا متابعة، عملنا برشا بلاغات كيفاش. ما رعنا إلا من بعد معناها شيء معناها خرج السيد مدير ديوان توسينا بخارج. مشكور على أنه خرج في الوطنية.
0: باش يوضح.
1: المعلومات. ولا باش يوضح وباش يقول. اللي احنا قاعدة سؤالات هي اللي عنا معناها اسكو الخروج نتاعو هو تفاعلا مع قرارات معناها السيدة رئيس الحكومة على خاطر احنا القرارات فمش كان دعم معناها التذاكر عملنا برشا نقاط اقترحناها الخروج نتاعو اسكو معناها علاش ما حكاش على علي نجمو ننفذوه تويكا في جوي وفي اوت في العام هذا وعلي نجمو نخدم عليه بوغ لاني بروشان العام الجاي خرج منها الدعم اللي قالوا على الـ على الـ على ليبيا على التذاكر هو ذاته معمول به من قبل منها ديوان توسينا بخارج من قبل يقوم بالحكايه هذه اوكي ما طلعتش عليها باش هذا وما نعرفوش كيفاش تتم الكيفيه
0: كيفاش يتم اختيار العائلات شكونهم هما على اي اساس
1: بون انا نعرفوا كان ديوان تبنى منها دي بي باش يعملهم اكسترا لكن عمرنا صراحه انا هنايا معناها من معناها نعتبر روحي معروف على الاكثر وكل شيء معناها اللي كنت اكيد كل عندي ما سمعت حتى واحد جاني قال لي انت ما تعت بهم دي بي هذو مساحه ما حتى بشر معناها معليش ما تقولوش عنا في دايره الشك هذاك معناها انا الخروج نتاع السيد مدير ديوان تسينا بخارج بالنيابه ما فيهوش جديد وما فهم شيء معناها ما لقينا شيء فهمت واسكو هو هذاك معناها سؤال كبير اسكو هذيك هي ديكلاراسيون اوفيسيال اللي تعبر على قرارات السيده رئيس الحكومه
0: اي هل هو المكلف باش يبلغ لكم الاجراءات هذه ويترجمها على ارض الواقع والا هو معناها يمثل الديوان فقط
1: ولا خروج عادي به بعد الخروج هذاك هذا هون اللي نحب نقوله راهو القنصليات والسادة القناصلة هنا هما يتنجم تقول كما احنا هما خذاو البلاغ اللي جاء من ديوان توسينا بالخارج وهبطوا على صفحات نتاعهم خاطر الديوان يكلف الملحقين الاجتماعيين اللي هما يخدموا في القنصليات هما يكفروا بالدوسيات هذوما وبالمطالب هذوما معناها انا هنا نحب نوضح حاجة للرأي العام ما تنجمش تلوم القنصليات راه ما نلومهمش معناها احنا اذا كان واحد نشكروه كان واحد نقولوا له راه عندك حق وكان واحد معناها خاتيه معناها مظلوم نقولوا راك مظلوم
0: هما ينفذوا في اوامر فقط
1: هما نفذوا معناها انا كي تدخل انت معناها المجرد ان القنصليه هبطت البلاغ هذاك تحب تعرف انت اسكو معناها فيابل معناها اسكو الحاجه هذه اللي تعملت فرحت العباد ومشيت معها وإلا لا سهل برشا شوف التعليق تاع مواطنينا بخارج من العالم الكل على صفحة القنصليات مالوغوزمون وعلى صفحة ديوان تسينا بخارج وعلى حتى صفحة رئاسة الحكومة شوف تعليق كيفاش ولات منهجات صراحة كي تقرأ تعليق كلها أنت أي مسؤول يحب يعمل تقييم صحيح على الفكرة اللي جات يقرأ التعليق تشوف زعما الناس هذه كلها معناها ناس مكلفين بأنهم يقولوا خايب على البلاد وعلى الشيء اللي صار زعما الناس هذه كلها معناها اتفقوا مع بعضهم انه راهو الشيء ذا اللي تقال ما يتقالش
0: معناها حسب ما فهمنا الاجراءات الحكوميه لا ترتقي لانتظاراتكم انتم كتوانسه بالخارج
1: ناخذوها احنا مدام حياه بالعقل لو انت تقول لي مثال 80 اورو اعانه معناها للفرد للعائله اربعه من الناس و 100 اورو معناها للباتو جو بونس للباخره باهي وتقول لي تعطيني وقت معناها كيما نقولوا احنا من يظهر لي كان صدقني ربي من 17 ماي ال 20 جوان نو من 11 ماي ل 17 جوان جو بونس في الوحده ذاك يا اخي انا معناها وتقول لي ايجا للقنصليه سب دوسيك عند الملحق الاجتماعي اللي احنا في شيء زي دينا بالرقم
0: هذا علاه ما عندكمش فما يسمعوش بها عن بعد، راه موجودين غادي في دول متقدمه ومازالوا يخدموا باساليب ادارتنا التونسيه. اجى صب مطلب وقعد استنى.
1: انا هوني مدام حياتي نحب نجاوب. تعرف علاش؟ على خاطر المسؤول اللي يعطي القرارات هذيه والافكار هذيه والاقتراحات هذيه مسؤول يعيش في تونس، ما يعرفش الجاليه كيفاش تعيش. سامحني راه راك تكون موظف مكلف معناها بالجاليه، مش معناته انت تعرف الجاليه. راه انا نعيش في فرنسا، ما نجمش نحكم على المجتمع الايطالي كيفاش يعيش وشنو يساعد وشنو ما يساعدوش. انا في اوروبا
0: بربي سي حسين، القنصليات والسفارات ماهمش يخدموا بالرقمنه يعني عن بعد وعن طريق الموقع وتاخذ رونديفو وباسبورك والاجراءات هذه كل، معناها لازم كيفنا تمشوا تدقوا البيبان على الاداره تشدوا الصف.
1: شوف موجوده الخدمه وجات في وقت من الاوقات ولات بالقداء، لكن لكن لكن معناها انا كي نشوف مازال الصف لاخر الدنيا ونشوف الناس تبدا سيغ لي ستريس ويبدا ماشي القنصليه تقول ترى فين مشي ويبدا فما الضغط وتبدا فما امبيونس معناها الناس كلها على حسابها، سواء معناها الطاقم اللي يخدم سواء الانسان اللي جاي باش يقضي حاجه المواطن، معناها كي تشوف هذا الكل تقول مازال ما فماش الخدمه المطلوبه تنجم تكون موجوده راه، لكن مهميش بالطريقه اللي لازمها تكون في 2026 لازم تكون موجوده، لكن مهميش بالطريقه اللي فريمون نحاتك الضغط ونحاتك الصف ونحات ونحات ونحات ونحات. نحن برمي البوان اللي دهينا عليهم اونتر بارونتيز نقولها باش ما نتفرعش في مواضيع اخرين، يقولنا اخويا علاش قنصليه ما تخليش بالاحد؟ علاش ما انا تسكر بالاحد والاثنين؟ سامحني بالاحد انت كي تسكر لي بالاحد لو انا سوي اوبليجي اما باش نجيك وقت الباكونس ويولي عليك ضغط ونتلموا برشا من الناس تشوف معناها نتقبلوا نتقبلوش، والا معناها راني باش نخسر نهار يكول لولدي ونهار خدمه لي انا ونهار ونهار ونجي غاديك باش نعمل تصور ونعمل حاجه.
0: اي هما بالحق علاش الخدمه ما تكونش سبت وحد وقت اللي التوانسه مرتاحين؟ علاش تخلي تونسي يخسر نهار والا يخلي ما يهزش ولده النادي ولا ما نعرفش يعني وانتم موجودين غادي موجودة. الخدمه الجاليه شنو اللي فيها معناها؟
1: انت موجوده قبل الثوره وبعد الثوره تبدلت. هذه برمي البوان اللي لازم ننظر فيها. على كل نرجع لك انا للتذاكر، معناها جات القنصليه قالت يجي المسؤول كيف يقول لك يمشي للملحق الشمال، خاطر المسؤول اللي في تونس سامحني وديوان تونسينا بالخارج ما يشوفش الصف اللي فما يوميا هنا، خاطر المسؤول اللي في تونس ديوان تونسينا بالخارج منين يعتمد على معلومات؟ يعتمدها من الملحق الاجتماعي، والملحق الاجتماعي يجي هنا على قداش الميسيون نتاعو؟
0: على ثلاث سنين دون ما يتعلم الخدمه يروحوا به.
1: يرحم والديك، هل ترى انت في 3 سنين
0: مشكله كبيره
1: معلومه صحيحه على الواقع معناها نتاع الجاليه؟ ما تقدرش تعطي معلومه. احنا شو قلنا لهم؟ تحب تدخل تعرف شمه في البلاد، ادخل البلاد بوم عليه. احنا تمشي من تورس المنستير كي ما دخلش انا مع سوق المنستير ما نقام العام نقاش روحي
0: صحيح.
1: احنا هونية شكون هم امالي البلاد هذية سواء ايطاليا سواء فرنسا سواء المانيا سواء الخليج السعودية سواء غيره كله امالي هو المجتمع المدني القانوني والمشهود له معناها بالخدمه الصحيحه وبانه يخدم معناها ما عندوش كالندري وما عندوش اجنده وكسيتيغا وكسيتيغا.
0: اليوم سي حسين بخصوص النقطه هذه بالذات برشا صراحه التوانسه اللي عايشين في الخارج ينقدوا الدوله التونسيه انها تبعث موظف من تونس على 3 سنين اللي هي تعتبر صراحه تجربه قصيره على الاخر، مازال كتعلم وتعلم اللغه وتعلم الخدمه ولا يعرف في نفسيه المهاجرين ولا يخدم، قولوا له يا بسلامه باش تروح ونجيب واحد اخر كالعاده يقعد يتعلم. ما نعرفش حسب رأي المتواضع يقعد من حق العاملين في ديوان تونسينا بالخارج والموظفين اللي تابعين وزارة الشؤون الاجتماعية انه في حياته ولو مرة يمشي يقعد 3 سنين في فرنسا من حقه لفسيير ومن حقه بعض الاجراءات اللي تصلح شوية وضعيته الاجتماعية. اما على اساس او على شرط انه عنا زادة الجيل الثاني والثالث عنا اطارات غادي عنا توانسة راهم محامين وتوانسة محاسبين وتوانسة قارين إدارة هم أولادنا نتمنوا إنهم يتوظفوا في السفارات وفي القنصلية ويقعدوا دايمين غادي وما يدوم فيها كان وجه ربي يقعدوا منتدبين. وقت اللي يجي شكون المسؤول ملحق الاجتماعي وإلا ملحق ثقافي وإلا ملحق آخر باش يخدم خدمة على 3 سنين يلقى فما خدمة صحيحة يلقى فما قاعدة يلقى فما سويفي يلقى ناس تتبع. هذا المهم زادرة ميسيرش ما فيها بس موظف تونسي ود الإدارة التونسية يعمل 3 سنين ويراو ما فيها بس يكون عنده امتياز، اما على شرط انه زادة ينتدبوا موظفين دايمين غادي في سفاراتنا وفي قنصلياتنا وعندنا وليداتنا ما شاء الله متخرجين، شنو اللي يمنع هذا؟
1: والله احنا مدام حياة احنا بدينا نرضاه حتى بالقليل، ما مشيناش لانه حتى انتدبوا ناس من هنية وقلنا السماح وكل شيء. اما سيدي تبعث ملحق اجتماع تسنين ولا اي موظف مرحبا به على عينين وراسنا نحطوه في قرصنا، اما انت سمحني هيك قبل بعام ولا بعامين ابعث وخلي يشوف شم اش ما فماش، ابعث ويخدم مع الملحق اللي قبله
0: مثلا الباساسيون مهمه
1: بيان سير الباساسيون اللي تصير. راهو كل واحد يجي، المشكله عندنا في الاداره احنا هونيه، راهو كل انسان يجي يبدا ازيروره ما تحسش معناها فما تواصل نتاع خدمه
0: للاسف.
1: احنا قبل وقت اللي عملنا احنا شارك على قيام اذاعه راديو رسميه مع ديوان تسنى بخارج، ما بعد ما تنحط سيد المدير اجي المدير الاخر قلنا لا ما نتعرفش بكم.
0: اي صحيح
1: ما شارك، وهذا معناها كان الموضوع اقتصار بصفه كبيره في الواحد. دونك احنا هونيه مانيش كونتر اي شخص ومانيش ضد معناها الشيء اللي عطيته دوله تونسيه كله المساعدين جاوا معه، اما والطرف المقابل هو اللي ما عايتلكش، هو اللي يقول شيخ انت قبل ما تاخذ قرار بتاع كتخوفان وغو وسون وغو يحكي مع الناس اللي عامه البيان، يحكي مع المجتمع معناها والناشطين في العالم كل كلمهم يودي في ايطاليا كيفاش تحبوا، تم فيهم افكار اخرى يتماشى.
0: شكون قال لك اللي يعني حاشي باك 80 نورو للانخفاض؟ بالك شي نلقاو طرق اخرى ما خير.
1: 80 نورو مدام حياه لو كان يجي شخص معناها تو هو خاطر كما قلت لك الصف هذاك يا اخي المرحلة الاجتماعي عشان باش ياخذ معناها ديجا هو عنده خدمه بصفه يوميه وضغط بصفه يومي. تزيدوا انت ملف معناها هذه نتاع التذاكر وتربطوا معناها ما يقارب 20 يوم، تصور انت قديش من شخص باش تلقاه في الصف هذاك باش يطلع سيد الملحق هذا معناها هذا اذا كان فضل روحه 100%.
0: لا بربي سامحني سي حسين زاده، سامحني السيد هذا اللي جاب الشيخ هو 80 نوره وضيعها في نهارتها خدمه راه اللي تنجم حتى تكون اكثر.
1: مدام 80 اورو في فرنسا في الوقت الحالي اللي انا فيها اذا كان نحسب الناس اللي بعاد شويه على القنصليات باش تصرف الدوبل نتاعها ايسونس
0: معناها
1: وتصرف بياج
0: وخاسر نهارك راه وخاسر نهار خدمه على 80 اورو تحكيو هكا معناها.
1: تنجم تجيب الاوراق نتاعك كلها ويقول لك ناقصه ورقه راه دوسيك مش كامل، وتنجم تجيب اوراقك ويقول لك لا راه ماكش داخل في الشروط اللي احنا عندنا، وتنجم حاجه اخرى معناها هو معناها سيد المدير العام بالنيابه اللي ديما تصرف بخارج هو اللي قالها بالتونسي 1000 معناها 1000 دينار. تعرف اش قالها بالتونسي 1000 دينار؟ الخطر ما يعرفش اللي احنا توا معناها هذه هال 80 اورو و 100 اورو راك حتى اللي ما عندوش مش باش يمشي ويقدم دوسيه ناكد لك مش باش يمشي. تعرف علاش ولا اللي باش يعملوا دي فوتوكوبي واللي باش يتفقروا واللي باش يحط شفت سامحني تحط كرهبتك قدام القنصليه تحطها قدام القنصليه
0: خلص باركينج شوف قداش
1: تدخل مش باركينج تخلص اختيه مينيموم 80 اورو هذا من الاخر عليك مدام راهو احنا معناها
0: ما حكيناش على المصاريف نتاع المشيب
1: هذوما هذا كله علاش هذا كله مدام احنا نقولها انا وقلتها بليزير فوا مدام احنا قراراتنا ناس تعيش لبرا قراراتنا
0: ياخذوا فيها الناس اللي تعيش لداخل
1: فوالا ناس تعيش في تونس ويحبونا احنا نتكيفوا معاها راهو ما فما حتى قرار باش يكون راهو يبني وناجح ويخلي الجيل فرحانين. هذا شوف هذا راهو نقد انا كنقول الديوان راهو مكسب واتها يعني.
0: تمنينا سي حسين نسمعوه النقد هذا قبل الاجراءات هذه قبل ما الدوله التونسيه تطلع ويبداو فرحانين انه تمت اجراءات وكذا وكانه حسيناها سياسه اكثر منها خدمه للتوانسه انه يناقشوها اقل شيء الجمعيات المجتمع المدني اللي اصدرت بيانات باش نعاونوا التوانسه انهم يرجعوا لبلادهم. من المفروض راهو ناقشنا هذا الكل.
1: المشكل احنا كي نتكلموا ونعرف شو قاعدين نقولوا يا اما يشكوا في كلامك يا اما يقسيوك معناها يقول لك هذا وراه كذا ولا ما فهمتني ما لو كان يخزر هو معناها انه هذاك هو الوضع الصحيح وهذاك هو الكلام الصحيح وهذا راهو ابسط مواطن يعيش البر نجم يقولوا لك ما يطلبش مجهود ولا يطلب مستوى دراسي ولا يطلب حاجات كبيره راهو ما يطلبش هذا كل انت تقل حاجه تعرف شنو هي لو كان خارج وسيدي قالوا اي اللي عنده اربع صغار باش نعطيوه في الباتول كابين بلاش والريستوراسيون بلاش والباجاج مثل في الطياره بلاش والله اللي جاتكم رسالتهم يخدموا اكثر من اللي قالوهم
0: اكثر من 80 نور
1: برا مي بيان سور انا واحد من الناس يجيني بيه نقص بيه ونلقى كابين انا ومرتي وصغاري ونلقى ريستوراسيون مثال يقول لك سيجيس كوميرسيال ومن ومن نقول هاي سي با غراف الحمد لله حاجه باهي فاهم خط خط ما يسالش عم جيت نخدموا على ما خير. الطياره يا سيدي اي موديفيكاسيون معناها الباجاج نتاعك تهز العائله تهز الباجاج كله باش وكل شيء تو الناس كلها تمشي تو الناس كلها تفرح فهمتي. اما جيت تقول لي انت 80 يورو وتقول لي منها 100 يورو وتقول هذه بالتونسي 1000 دينار لكن ما فهمتش شنو المساج اللي حبيت توصله فوق هذا كل سمعني علاش ما قلتش الشيء هذا معمول به معمول به الشيء هذا من قبل وعملناه الخير من السنارة
0: يعني وطلع. للأسف تسويف كبير صراحة
1: ما فهمش
0: كانت
1: ما فهمش.
0: الانتظارات انتظارات أكثر وقت اللي تصير نقولوا مجلس وزاري مضيق من المفروض رأي إجراءات تغير المشهد تماما تغير المشهد مش نجتمعوا من أجل لا شيء.
1: هو مدام اللي فهماني قلت لك مدام ما فهماش تواصل وما فهماش معناها يعملوا استشارات انت ها اعمل حاجه كده اعمل سونتاج صغيره في اي باج رسميه مش لازم تعملوا للجامعه على حتى جمعيه اخرى ولا جامعه اخرى اعمل سونتاج صغير انت على القرارات هذه في الرضا وفي عدم الرضا وشوف المواطن اللي برا شو باش تلقى شو ما تلقاش ارجع اقرا تعاليق يعني كنت اقرا الكومنتات علاش ما تحطش منها متابعه
0: علاش ما فماش ناس تتابع في صفحات التوانسه باش تشوفوا قراراتكم وين ماشيه
1: وحاجه اخرى مدام حياه تو انا كيف نقدم دوسيه تويكا وانت تعطيني الريبونس بعد لو 17 جوان ولا بعد لو 20 جوان جو بونس تعطيني الريبونس بعد 20 جوان هي التذكره نتاع اليوم اللي هي ب 400 يورو تلقاها انا بعد ب 600 يورو ايش ربحت انا ب 400 يورو
0: ولا حد علمي فما توانسه راهم يقصوا من مارس ومن افريل ويبداوا معناها واخذين حاجزين راهم همش باش يقعدوا يستناوك جوان وجويليا باش يبداوا يحجزوا في بلايصهم هما مروحين راه
1: احنا راهو كي باش تقص راهو راك لازم تقدم الكونجي نتاعك وتلقى شكون يعوضك وبروسيدور كامله تعمل باش ترجع معناها في اخر فاكونس تلقى بلاصتك تستنى فيه
0: مستاهل الكونجي بالمره راهو مستاهل
1: نو جوستو فيه فوالا وهذا نفس الشيء نعاود نقولوا على خاطرنا احنا نعيشوا برا اون ديغي معناها فما ناس اوسياء علينا هما يعرفوا خير منا ونجم يقروا مستقبلنا ويقروا مصيرنا ويقروا لنا حياتنا وياخذوا قرارات في بلاصتنا احنا ومنا لكن بين معناها بالمكشوف الشيء هذا ما عادش يمشي
0: انه هذه سياسه غالطه وخاطئه في التعامل مع ملفات التوانسه بالخارج صراحه
1: ما نجمش يمشي. انت شوف اي جيست كوميرسيالك باش تعملوا للتونسي اللي عايش برا بشعبك احنا شوف احنا الجامعه احنا ناس مسؤولين على الشنقور ما طلبناش حاجه مجانيه قلنا لهم اعملوا اسعار تفاضليه واخترنا دي كاتيجوري معينين الناس هذوما انت في الشيء اللي تقال ما فماش راهو الانسان اللي عنده معناها اسمح لي في الكلمه بطاقه معاق معناها مذوي الحاجه الخاصه ما فماش لي تيديون اللي راهو يسوي في منحه صغيره
0: صحيح.
1: ما فماش انا والله العظيم والله حاليا كان ترى قداش من تليفون يجيني وقداش من تيديون نقول لي عشان انا خسرت خدمتي خاطر كل ما كل شيء بربي نحب نخدم اي حاجه بربي نحب نعاون روحي راني مش لاقي نخلص كراي مانيش لاقي مناتر راهو
0: راهم تعبين طلبتنا لبرا راهي مش سهله حتى عائلاتهم تعبين معاهم راه
1: هو اللي زيت ديون هذوما هو اللي بشولي لك تبيب بشولي لك مهندس وبشي يقول مشحل وبشي نورك معناها في المحافل الدولية وباش وباش وباش وباش انت اذا كان معناها التوانس اللي عندك هوني ما تعطيهوش حتى مجرد انه يهبط في جوي اوت غادي خاطك يهبط غاديك يتكلف له اقل مصروف مدام اللي يقعد هوني جوي لي اوت
0: صحيح
1: يتكلف له اقل ويلقى روحه خير ويرجع حتى مورال مو مخير باهي انت هذاك معناها يبدا مش موجود في الكالندري نتاعك والتونسي اللي مولود هنايا اولادنا احنا جيل الرابع والخامس وحتى جيل الثالث اولادنا احنا ما تحضروش كيفاش باش يهبط كيفاش بيجي وتحط له قدامه معناها بي معناها ميلوغو الي وروتور ما غير باجاج لاش باجاج اي سامحني نهار اخر وينهم التوانسه اللي باش تلقاهم
0: إذا كان باش نتعاملوا معاهم كغنيمة ولا باش نتعاملوا معاهم وكأنهم باش يعوضوا الخسارة متاع عام كامل فيا خيبة المسعى صراحة كان باش نتعاملوا مع الماس هذه الكبيرة صحيح نحبوا ناخلتنا الوطنية رابحة نحبوها تكون عندها فايض أما مش بالطريقة هذه مش بالطريقة اللي فيها ابتزاز وفيها استغلال الشهرين يلزمهم معناها نعوضوا بهم خسائر عام كامل معناها بالحق ألف نقطة استفهام تطرح مع ناقلاتنا الوطنية وعودة التوانسة بالخارج نفس تقريبا المواضيع كل عام نلتقيه باش نعاود نحكيه للأسف في نفس الموضوع تعاقبت حكومات ورؤساء دول وتعاقبت أحزاب على البلاد هذية والموضوع يروح مكانه. تقريبا ما شفنا حتى إجراء هكا كان صراحة كانوا راضين عليه التوانسة بالخارج ولا إجراء تقريبا.
1: على خاطر مدام تو سامبلومون الناس اللي نعاود نقولها اللي تخموا في بلاصتنا احنا حتى منا سامحني في الكلمه حتى بالسيد نوابرة ما يعرفوش الجاليه ما يمثلوش الجاليه سامحني راك باش تمثل الجاليه لازمك تكون تعيش في وسطها وتعرف مشاكلها وقريب منها وتعرف دنيتها وتعرف
0: اليوم نستشيروا
1: خصوصيات البلاد الكبيره
0: ما خاب من استشار استشيروا اهل الذكر اسالوا الجمعيات الثقات التوانسه اللي يحبوا البلاد هذيا عندنا اطارات كبيره تنجموا تستشيروهم وتسالوهم شنو يحبوا التوانسة وبعد تقرروا مش ما قلناش باش نعملوا لهم اجراءات على قياسهم اما نعملوا لهم اجراءات ما يكونش فيها سياسه اجراءات تكون بالحق في خدمه التوانسة والعائله التونسيه. كل ما نرجوه بالطبيعه انه الملف يوصل لسياده رئيس الجمهوريه لفض هذا الاشكال للاجراءات اللي تاخذوها والتنفيذ وطريقه تنفيذها صراحه ضحك على الذقون. مش هكا
1: بربي
0: نحكي
1: بربي
0: وعلى جاليه تفضل
1: بربي مدام حياه اكثر من انه معناها قرارات جايه من سيد رئيس الحكومه معناها نقعد ديما احنا بلي قداش منه سيد رئيس الجمهوريه معناها باش على قداش من حاجه لازم يحل معناها يدخل هو باش تحل تو هذه قرارات من سيد رئيس الحكومه. انا طالب حاجه واحده القرارات هذه نتاع سيد رئيس الحكومه شكون الطرف معناها المعني اللي باش يبلغ معناها الراي العام. أنا قلت إذا كان ظهور السيد معناها المدير ديوان تسنب خارج بالنيابة معناها نزولا معناها تحت قرارات سيد رئيس الحكومة قلنا ذلك خلنا احنا نقول لكم نقاط الأخرين كلهم منهم ما فهم شيء من اللي احنا قلناه ونعاود نقول راهي القنصليات راهي خاتم شيء ذي القنصليات كما كعاون تنفيذ نفذوا الشيء اللي جاهم من غادي ككهو معناها ما فهمش حاجة أخرى. يا أخي احنا هنا أنا نقول على مستوى باريس صراحة فما كيسة قاعدين اتصلوا بنا وقالوا اش فما أو شيء لكن هما معناها إداريين ومربوطين معناها بحاجات معينة لازم يعملوها ما لقري عندنا برشا مؤخذات راهو على القصير في مواضيع اخرى فمش مشكل يجي يمكن مش مجالها
0: تويت مش مجال خلينا
1: احنا اللي نحب نقولوه راهو اذا كان نقولوا سنها وتعد مش مشكل ما تنجم تصلح تنجم تصلح فمعته اعطينا عام الجاي
0: هات نبنيه للعام الجاي ونحن جايين في الصيف هات نقعدوا على مواضيع مهمه ونحكيوا فيها وتتحول الى اجراءات إلى لزمة من الإجراءات ولا حزمة من الإجراءات اللي تكون ملزمة للحكومة القادمة. كل ما نرجوه إن شاء الله الملف هذايا ياخذ حظه سياسيا هذا ما نطلبوه وعند زادة البرلمان التونسي. شكرا لك أستاذ حسن العريبي رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج.
1: توضيح إشارة صغيرة لو سمحت إشارة صغيرة نحب نشكر الناس كلها منها اللي تفاعلت مع الموضوع هذايا. نحب نقول رانا احنا مع المسار الإصلاحي رانا مع بناء منها علاقة صحيحة بين المواطنين البرة وبين تونس ورانا اللي نقولوا فيه ما راهوش منها حتى نية وإلا قصد خايب راهو وراه منها أنه نحب ننقذوا جيل كامل راهو منها في التعامل وفي التواصل مع الجيل راهي الجالية ولا لها من الوعي وكل شيء معناها اللي خلاها راهي تعرف حاجه ذي لمصلحتها والا مش مصلحتها. دونك انا من المنبر هذا ان شاء الله دعوه للتونسيين كلها نقول لهم اهبطوا في تونس نحاولوا نعاونوا الاقتصاد نتاعنا في تونس نكونوا ايجابيين الناس الكل وبحول الله ان شاء الله كل شيء يتصلح وان شاء الله عام الجاي يكون خير مسنا بحول الله
0: وباش يكون باذن الله بهالناس هذه المحبه للبلاد هذه. شكرا لك سي حسن العريبي رئيس جمعيه العمال التونسيين بالخارج وان شاء الله صوت مدافع صوت حق من أجل التوانسة المقيمين بالخارج.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أعلنت وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة وراجعة بالنظر لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية سيكون بصفة مجانية يوم غد الاثنين 18 مايو. وذكرت وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول مجاني لهذه المواقع كل يوم أول كل أحد من كل شهر، وكل يوم 18 أفريل أي يوم غد الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، واليوم أيام العطل الرسمية. غدا الاثنين 18 مايو تنطلق عمليات بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة. وقد أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعينة المعنية، فقد تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة في السعيدة ولاية منوبة وفي رادس ولاية بن عروسة، والتي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح راجعة بالنظر لوزارة الفلاحة. الأضاحي التي يقل وزنه عن 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلوغرام حي، بالنسبة للأضاحي بين 45 و65 كيلوغرام 25 دينار للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام 23 دينار للكيلوغرام الحي. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من يوم غد الاثنين 18 مايو، وذلك تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين. ويذكر أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب وطني حضوري. الإضراب الوطني العام الحضوري سيكون يوم الخميس 18 جوان في كامل محاكم الجمهورية. أسفرت حملات المراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع الماضي عن حجز 1825 كيلوغرام و153 لتر من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في كل من ولايات العاصمة وزغوان والقيروان. وقد أعلنت الهيئة في بلاغ لها اليوم أن فرق المراقبة قد كثفت من تدخلاتها الميدانية بعدد من ولايات، وذلك في إطار حماية صحة المستهلك. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: من الاثنين إلى الأحد انطلاقاً من الثامنة ليلاً رافقونا في برامج متنوعة
1: تبع الموجة
0: تغني أسابيعكم بالأفكار والفنون
1: تبع الموجة تبع الموجة اسمع اسمع إذا عتموا نفتير
0: الاثنين لقاء مفتوح نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة الثلاثاء فارس الكلمة وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر الأربعاء من الأرشيف رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي الخميس مشاغل جامعية أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة الجمعة يسمعين الشعر والغناية لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح
1: في ذات المنستير ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء
0: السبت أنتم وشمس الدين لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الأحد غربة وحكايات قصص الغربة وهمومها حكايات ونجاحات ترويها الأرواح
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى.

0: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
1: ويلي بالغربة يابا ويلي،
2: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وبتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
3: غربة وحكاية،
4: غربة يا دنيا غربة،
5: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
0: غربة وحكايات مع حياتي الكل.

0: مرحبا بكم من جديد، انتم على موجات اذاعه المونستير. شكرا لاختياركم موجاتنا، نوصلوا معكم غربه وحكايات. مرحبا بضيفنا، ضيفنا اليوم يكلمنا وهو في تونس، اما مع الغربه عنده برشا حكايات. سحسن العيوني، مرحبا بك. صراحه هذا الرجل الخلوق المتخلق والمحب للثقافه والخدوم لبلاده، اللي انخرط في سياق جمعيات ونحب يخدم الثقافه في بلاده، ما قعدش بعيد. فتحيه ليه من الاعمال. سي حسن، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء الخير اختي حياه، ومساء الخير لكل الفريق التقني ولكل مستمعي اذاعه المنستير في الداخل والخارج.
0: شكرا لك،
1: ان تكون حصه طيبه ومفيده لكل المستمعين وخاصه لمواطنين الخارج.
0: ان شاء الله باذن الله. هات نبداو سي حسن مع زمن بعيد شويه، هكا كيفاش بدات التجربه مع الغربه، السنوات الاولى، التجارب الاولى فين كانت؟
1: والله التجارب الأولى هي كانت في سنة 1974 في جانف بالذات، وكنت أنا نقرأ هنا في تونس ومواصل قرايتي، ولكن جاتني الفرصة هذه اللي هي في العهد هذاك الهجرة الشرعية عن طريق الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار دستان، اللي هي هجرة منظمة، ما هي هجرة احنا نقوله يعني غير شرعية ولا حدا،
0: غير نظامية،
1: وكان يعني كل شيء متوفر. يعني كما حكيت لك المرة اللي فات في الصيف الفارط، خطت كراوت المصاريف تكفت بها الدولة الفرنسية من خروجي من هنا من قصيب سوسة، لأن يعني مواطن قصيب سوسة، وحتى الفرنسا كل شيء كان متوفر والسكنة كانت متوفرة.
0: واشتغلت ساعتها، شنو ولا العمل اللي كان واللي مشيت
1: منه؟ والله العمل هي كنت نعمل في شركة أمريكانية هي في النسيج، ومن بعد ما قعدتش أنا برشا فيها، عديت الكونترا متاعي بمدة عام، وبعد حبيت نواصل قرايتي في فرنسا، وفعلا وصلت قرايتي، حصلت على الدبلوم بتاع في الشاربونت ميتاليك وصناعة الأدوات البناء، يعني من رافعات ومن كل وانطلقت من هناك، بقيت في الميدان هذاك، ومن بعد بدلت برشا ميادين اخرى في ك يعني كنت مسؤول على فريق مال في اللحام وكل ما يدور بالاشياء هذه. حتى السوم اتلانتيك اللي هي تصنع تجهيزات للسنترال نوكليير تاع فرنسا، والحمد لله رب العالمين العملية وصلت في الميدان هذاك لمدة طويلة فوق تقريبا 25 عام. وبعد غيرت أشياء أخرى يطول الحديث عنها، وهذيك هي كانت تجربة.
0: ما جربش الانتصاب للحساب الخاص، يعني أنه كنت صاحب شركة غادي وإلا لا ما جربش؟
1: لا ما جربت، ما حد جرب، خاطر ما تعرف في ظروف عائلية وتتطلب برشا، تتطلب فلوس برشا غادي، مش كيما هنا، ولازمك تكون وما تعرف فرنسا الأداءات برشا أداءات.
0: كيفاش كان الاندماج مع المجتمع الفرنسي اللي مختلف تماما؟ نحكي 74 والثمانينات راه مختلف تماما على
1: طبعا. والله هذيك في الزمن هذاك بصراحة كانت فرنسا مختلفة تماما على شيء تشوفوا فيه تو. كنت صراحة محترمين، معزين مكرمين كما قلها، وكانت الناس تحترمنا وعلى كل صعد ويستفيد تقول أنا تونسي، وبتبت تذكر يعني اسم زعيم محبي بورقيبة، كل شيء كانت الناس كل اللي كان محترمتنا بصراحة. وندمجت تري فاسيلمون، ويصير حضرنا بتبيض نحن ندخل اللغة الفرنسية. وكان اندماج متاعي يعني بسهولة كبيرة ياسر يعني، وحمد لله وصلت حتى عوض دي رسونسابيتي في الشركة اللي نخدم فيها، مسؤول عن المعقدين وكل شيء. وفي هذا السياق هذا وخدمت أنا برشا أشياء أخرى إلى جانب، حتى حكيت لك المرة مع الجانب الرياضي، زادة كنت يعني زادة ألعب شوية كورة، وكنت خرجت في التحكيم كرة القدم، وقضيت 14 عام من التحكيم. يعني وكانت مسيرتي في هي بصراحة يعني حافلة بالأحداث
0: موفقة والحمد لله. جانب فيها الجانب الرياضي والجانب الثقافي وفيها العمل،
1: وبطبيعة الحال الجانب الثقافي في التاريخ كنت قريبة جدا جدا للقنصليات في فرنسا في ليون في يعني نسكن في الضواحي اليوم يعني. وكنا قمنا بعديد عديد التظاهرات غادي، كنا نجيب فنانين من تونس، وكنا نقوم في برشا يعني معارض، ويعني عملنا برشا حوايج، وكانت يعني وكنا نشارك زاد في معارض في الكوت دازور، يعني في كيما هذه تو الايام نتاع السينما في كان، يعني كنت تقريبا ياسر العدو، وحاولت بقدر الامكان باش يعني نفيد الجاليه التونسيه في الخارج غادي. ومن بعد في السنوات الاخيره هذه يعني نحن نقولوا حتى العشرة ولا 15 سنه الاخيره كنت مسؤولا يعني على سيره ليون، عن طريق ان كنت نخدم انا في رياض جردان اللي هو نائب الشعب، يعني
0: كان المحامي والنائب
1: كان هو مسؤول عن المترشح عن النائب كان مواطن الخارج في شيرة مقاطعة نيس، وكنا نتعاون مع بعضنا بان احنا لاهين سيرة رونالد كامل اليوم رونالد كامل هو قال لاهين، وعملنا مسيرة مع بعضنا مسيرة جانب. بالمناسبة هذه نحييه من هذا المنبر ونتمنى النجاح، وتو إنسان بالحق يعني خدام يخدم بلده، وديما يعني مشغول بالمشاكل تاع مواطنين بالخارج. وأخير والأخير دوسي اللي خدمنا عليه هو دوسي تاع الفسير، مش بدوري كان لو سمحت لي كان
0: نحكي تفضل ليه
1: الفسير اللي كانت عنا بها برشا اجتماعات في فرنسا وفي نيس وفي باريس وهنا وفي غرنوبل وفي في تونس العاصمة مع الديوانة ومع وزارة الخارجية وزارة كل الأسلوبين. وكانت أنا ذاك احنا رينا ماهوش معقول كونه مواطن في الخارج اللي هو كرس حياته وخرج من بلاده وضحى بأهله بعيد عن أهله بعيد عن أقارب وكل شيء وضحى من أهله، وفي الآخر الأمر يأتي سيارة برك طول العمر والعائلة كاملة يعني سيارة برك كانت هذه الأشياء للعائلة كاملة وطول تقعدك طول العمر، لأنها مش معقول. أنا ديما قلت لهم وقع في اجتماع عملنا في أفريقيا وكنت حاضر فيه جميع الإطارات نتاع الدولة والمحامين وكل، وقلت لهم بلي أعطيني يعني السيارة اللي تشد طول العمر أتونا خذها معاش نخلقها معاش نجيب لك عن ما سمعت السيارة تشد طول العمر دونك في الحالة بين نتناقشوا مع في عديد من الاجتماعات، وقلنا لهم على الأقل نحن نطلب باش تكون على الأقل خمسة كل خمسة سنين، لكن نظرا لإمكانيات الدولة مش كبيرة ما تعرف
0: نكون هي مش حتى إمكانيات الدولة نظرا للوبيات، لوبيات السيارات بيساعدهمش زادة معناها
1: هذا مربوط باللوبيات كما قلنا.
0: البقية شنو الدولة إذا كان تونس يجيب سيارة معناها لا تقلق بيئة سيارة جديدة وباش يخلص عليه وباش يخلص ديوانه ماهوش باش يمر هكاك معناها.
1: لا أختي حياتي من تقل السيارة عندك زوج حلول، يا ما تخلص عليه تخلص عليه السير ملي ما كانت تمري ب 5000
0: والا
1: اليبوك، ولا تخلص عليه 25% من من من من المقدار نتاعهم وما عندهم برامج يمشيوا عليه.
0: اي والمقدار نتاع السياره يحددوه في تونس مش كيما بالسوم اللي
1: يحددوه في تونس. وغالب هو بصراحه مشتت ما نعرفش شنو البرامج اللي يعتمدوا عليه، يعني ديما حتى مقارنه بالاسواق نتاع فرنسا
0: اي بربي سحسن شنو البرامج اللي يعتمدوا عليه، مو باش يدخلوا فلوس فقط وكاو معناها قد ما تغلى السيارة قد ما الأداءات تكون أكثر فقط، هذا هو البرامج اللي عندهم.
1: البرامج اللي اعتمد عليها أولا هي تكون السيارة يعني أسكو السيارة هي للعمل أو للسياحة هذوما زوج حوايج، ثانيا النوعية نتاعها المارك نتاعها مش كيما تدخل مثلا بيجو ولا رونو كيما تدخل مرسيدس أو بي إم حاجة تكون مرسومها أغلى وين تطلع في المارك وتكون السوم أغلى في البرامج نتاعهم فهمتني. هما يا هذا البرام هو اللي مشوا عليه، يعني تنجم تخلص له 25% وبعد تنجم تبيعها، كان قبل يدور لي سنة عامين تقريبا كاكو تنجم تبيعها طول بسهولة تخلص عليه 25% وتبيعها حتى في العام تاعها مش مشكل. أما هذا مش هذا الإشكال نتاعنا احنا كان كيفاش عن سيارة برك، ولين قلنا بما أن ما يسالش فيدي مش 5 سنين نطالبه على الأقل كل 10 سنين نبدل سيارة. وبعد اجتماع تقريب دام بينا نخدم عليه تقريب 2015 الموضوع هذايا ولا 2016 هكاكا
0: وصار القرار
1: صار القرار 10 سنين وزدنا في نفس السياق بعد ما صارت نفس السياق ووافقوا عليه ومشكورين. أنا مشكورة كمان الدولة اللي هي استجابت للطلب بتاع المواطنين من الخارج عن طريق احنا كل شيء الخدمة الجبارة اللي خدمناها في الرياض ومجموعة أخرى من الأخيان استحضرت لهم تو لما كنا مجموعة كاملة مش كنت أنا في الرياض برك فهمتني. وبعد تقريب عام ولا عامين زدنا طلب آخر وهذا نعمل لفتة للعنصر النسائي اللي هو هي كيف المرأة متغربة مع رجلها ومضحية مع رجلها وغالبا في الخارج بصفة عامة راهو احنا نقول يدي واحدة ما سقف غالبا تكون المرأة تشتغل كيما الراجل الحالة هذه تكون عندها شغلين عندها شغل المنزل قائمة بولادها وقائمة برجلها وقائمة كل شيء وبلس عندها تقاي تخدم في السواء تخدم
0: ربي سحسن كي تمشيو لبرا الخارج ما تتبدلوش تتوليوش عقلية أوروبية تقعد وكاكة توانسة ما تقضيوش زادة ما تعاونوش نساكم
1: لا يستحيل. أنا والله بدون رمي الأذود أنا لو كان عديد كان هو زوجتي تدخل ما هي
0: سلم عليها برشا ليه خاطر من المفروض كي نتحاولوا معنا نوليو نعيشوا كيفه.
1: أنا والله من الناس
0: إلا ما اللي بتبيع راو من السوش دينا
1: أنا نعاون زوجتي نعاون بلي نقدر عليه ايه. ممكن وقت كنت يعني مشغول ياسب الخدمة كنت نخدم حتى في ثلاث خدم في نفس الوقت. أنا كنت نخدم في ثلاث أشغال في نفس الوقت يعني حتى يوم السبت أطار الخدمة تاعي تاع يعني الميتالورجية هذه المصنع كل شيء كنت نهار السبت عندي البرمي تاع السياحي تاع الكيران تاع الكياس يعني نهز السواح نهز من جناب نهزهم الميس الأماكن وغيرها هذاك النهار السبت ونهار تحدي مني كنت نلعب في الكرة قبل وبطلت نلعب الكرة وليت عديت الليسونس تاع الاربيتراج نهار العاد نمشي نعمل الاربيتراج كل مرة في بلاد وكل مرة يعني كيف في دار الجمعة كاملة
0: دار الجمعة كاملة برسك الواحد مشغول جمعة كاملة
1: مشغولة ما عدا نهار السبت نهار لحد الصباح شوية برك أما صدي بون دي بلاس مول يعطيهولي لما نمشي نعمل الاربيتراج مرة تجيك بلاد قريبة مرة تجيك بلاد بعيدة يعني كنت مشغول برشا يعني بالعمل والحمد لله وكوننا وصولنا
0: ونشكر
1: وهذا إنسان صراحة يعني مش من الناس اللي احنا نقوله سمحنا بكلمة شقولة بالفرنسوية يفو باكا شي دولا سوب. فرنسا كانت عندها فضل كبير علينا ياسو هي
0: إنسان بنافها مستقبل ومستقبل أولاد ما ينكرش الجميل ما ينكرش الجميل
1: أنا بنات منكرش الجميل فيه فرنسا ولات يعني معاش فرنسا تعقبل يعني لكن
0: تغيرت الظروف تغيرت برشا
1: وخاصة تغيرت من ناحية الظروف يعني وقت تبدل الظروف غادي تبدل الحياة كومبليت مولت لا غير معيشة غالية ياسر والواحد ولا ايد واحدة مثقفتها كاش قلت كانت المرات
0: العيشة غالية ولا والسكن غالي زاد مشكل كبير في اوروبا ولا السكن غالي برشا
1: لا تخدم مع راجلها معاً ومن تطلق سارة في المدرسة وهي تخدم معاً دونك في السياق هذا نعود نرجع للحكاية للسياق قلت لهم زاد المرأة هي مالية تعبة وقاعدة مع راجلها وتخدم وكل شيء وتدخل في العملة الصعبة كيما دخل رجال في العملة الصعبة دونك من حقها زاد هي باش تتمتع بالسياق عبارة مهزة منفصلة عن الرجل يعني عندها حياة خاصة عليها زادة ما تكونش عندها سيارة أو باي سيارة هذيك أوكي ليك للعائل أما كي تكون سيارة عند رجلها ورجلها يكون بعيد عليها ويهز فيها الخدمة مثلا والمرأة لقدر الله اتحالها صغير مثلا مريض أو حاجة ولا أي ولا كسيدة ولا حاجة يعني ما تحق الكهرباء ولا كيفاش باش تمشي تنادي الجيران ولا مش تكلم تاكسي ولا شنو الحالة في الحالة شنو نعملوا هذه دونك الحالة هذه من حقها باش تكون عندها سيارة هذه وتتمتع بالكسر في الخارج ولا في تروح لتون عند حق تروح بالسيارة نتاعها هذا معقول وفعلا
0: كلام صواب وقرارات زاد الناس ناضلت من أجلها
1: استجابوا للطلب ومشكورة الدولة نشكرها بالمناسبة كل أخذ قرار في الشأن هذا بخصوص الفيار مشكورين من أقل هرم الصوت إلى أعلى هرم الصوت وطوى حاليا ولات المرأة عند حق فيها السيارة والرجل عنده حق فيها السيارة والأبناء لما يتجاوز سنة 18 وعنده حق فيها السيارة
0: به هذه قرارات منصفة للجالية نمشيو لحديث الناس أو حديث الجالية هما غلاء التذاكر صراحة بالنسبة للعائلة التونسية
1: أنا حضرت شوية بكي وأنا نكتب حضرت كل شيء موضوع هذه المشاكل والله العظيم بصراحة أنا مش نقولها كلمتين ونتحمل مسؤوليتي فيها أنا وليت المواطن بالخارج صراحة طول نحكي عن السيتواسيون أكتوال في الخارج المواطن بالخارج حس روحه طول يعني غريب في المهجر وحتى كي يروح في بلده كأنه غريب. كانت النظرة متاع المواطنين التوانسه وخيان اللي هنا يشعود في البلد هنا، وليت عن نظرة خاصة للمواطنين الخارج. ما نعممش باش ما نظلمش الناس كل فيهم الناس الباية اللي يقولك هذوك الناس تغردت، ناس خلت أهلها ومالية، كان باش يكون يخلي مرته وصغاره هنا يتقى يخدم وحده غادي ويروح بعد قداش، يروح بعد 6 شهور ولا عام اللي هو يعني ولينا حتى وليوا يروح هنا يحسوا نظرة خايبة. مواطن الخارج هذاك الفلوس يعني ما نحكيلكش يعني
0: لبس علي
1: يعني حتى في الأسواق نفس السواق يعني في بارش أشياء. ولهذا بكل لطف نطلب من المواطنين الأخوية نفس تونس هنا كون ينظر نفس النظر هذيك الأخوين لكل مواطن بالخارج بكونت راهم مالهم لتوانسة، راهم ناس تغربت وناس حبت مش على خاطر هو يروح بسيارة فاخرة وكذا، شبيه السيارة إذا كي جات بلاش فلوس، جات لستضحية أعطوها له بلاش وتعب وشقاع عليها
0: ناس تعب ناس تعب
1: باش تتحصل ولا تشيك السيارة هذيك وباش تقطع السيارات وتروح زادة باش يفرحوا عائلاتهم هنا اللي عنده بوه اللي عنده أخوات يعاونهم اللي وروحوا لهم بشوية كادوات شوية كذا، فهمتني؟ صباح المواطن الخارجي ينظرون نظرات ورغم الله ما ننساوش، وهذا باعتراف الجميع باعتراف الدولة التونسية وباعتراف الجميع كونه المصدر بتاع العملة أكثر مصدر بتاع العملة صعبة هي
0: جيمة تونسة بالخارج،
1: تفوت السياحة وتفوت الصناعة وتفوت كل شيء ومعتوب بالمليارات، نجم ندخل بالتفاصيل في الدولار بالمليارات وإلى حد الآن إلى حد يومنا هذا في البرنامج هذا. دونك توانسة يعني كمان يساهموا في الدورة الاقتصادية متاع تونس بامتياز
0: أكيد.
1: هذا بقطع النظر عن باشا توانسة موتين في الخارج اللي هم عاملين مشاريع هنا في تونس ومستثمرين هنا في تونس ويخدموا في الناس وكذا يعني وناس عاملة دي سونت امبورتاسيون واسبورتاسيون يعني دورة. ولهذا خلينا كي احنا نقولوا ننظر نظرة باهية للمواطنين اللي هم قاعدين يعاونوا في رواحهم، صحيح هو يعاون في روحه بل يعاون في عائلته مي او ميم طو يعاون في بلاده كمان، خاطر لما يدخل لها نفرض اقل ما يمكن يدخل على الاقل احنا نقولوا 5000 يورو سيدي في العام هاي
0: اللي هو رقم راهو بسيط على الاخر راهو نحكيو تونس يدخل اكثر من هكاك فلوس ويوميا نحكيو على تونس تبعث العائلات تو عندنا برشا تونس في الخارج اللي يوميا التحويلات قاعده تصير من العملة الصعبة
1: وحتى في حتى في مساهمتهم في الجمعيات في هنا في تونس
0: مما لا شك فيه. اليوم تقولي سحسن على ضوء المتغيرات هذه الكل على دور التوانسة في الاقتصاد الوطني، اليوم تقول ضرورة ملحة ان تكون فما برشة تسهيلات باش التوانسة يروحوا مش مرة في الصيف، علاش لا مش التوانسة كل موسم يروحوا.
1: وهذا هذه مدام اللي حضرت مدام حياتي حضرت اخواتك باش تكون واضحين، احنا احنا نتحدث على الجانب الايجابي متواصل باش ينظروا نظره يعني نظره نتاع محترمه للناس هذوما الصحات بحياته النظره هذه راهو يواجهوا في برشا مشاكل. نبدا اني بالمرحله الاولى، هي الاولى مشاكل النقل. هذوما توانسه عندهم عام متغربين ويحبوا يروحوا لبلادهم يحبوا ما يحبوا يمشوا حتى ثم ناس تمشي ثم مواطنين بالخارج في عدد فاكونس في بلاد أخرى، أما أغلب كي نجي نعملوا إحصائية نلقاو يحبوا يروحوا لبلادهم. علاش يحبوا يروحوا لبلاد؟ أولا عندهم أهل مقارب هنا يحبوا يطلع عليه، اللي عنده أبوه اللي عنده أخوات اللي عنده أمه واللي عنده زاد على مشروع متاع زواج متاع أخته وأخوه
0: متاع قاربهم متاع يحبوا يروحوا.
1: هنا أول مشكلة يتعرضوا له هو غلاء المعيشة من التذاكر. اولا من تذاكر سواء النقل الجوي او النقل البري
0: البحري. اي
1: نبداو احنا بالنقل نتاعنا التونسيه، والله انا في السبعينيات وفي الثمانينات يعني الناس كل باعتراف حتى شركات عالميه كانت من احسن الشركات الناقلات اللي عندنا في العالم، فهمتني؟ وخاصه حتى من ناحيه الجوده في الطيارين نتاعها وفي الموظفين نتاعها، يعني كانت عندها سمعه طيبه وريت الى حد الان يا ربي ان شاء الله تحمي الناقله نتاعنا وتحمي يعني براتيكمون زيرو اكسيدون ابال النقل هذه اللي كانت من ايطاليا لتونس اللي هي نتاع فريت مش حتى على غرقت وقتها في عاد وقتها كان في العربية هو الشركه تابعه لي هو وقتها غرقت هذيك البحر على خاطر فعل الوقود والجوج طلعت غلطه ما علينا مش مشكلنا هذيك الاكسيدون الوحيد اللي تسبب الواحد بقيت ما ثم بكل الحمد لله رب العالمين ما صارش اكسيدون لا قدرات تحت فيها روح وكذا اليوم النقل نتاعنا تعاني من كثير المشاكل اول مشكل هي هو الصعب بالكل شيء هو في قله الاسطول نتاعها مش قوي تصور يعني طبعا اسطول تقريبا تاع 7 طيارات والحاجه حكايه فارغه لما نقارنوه حتى ببلد قريب دارنا واخوان بلد المغرب مثال عندها تقريبا فوق 25 30 طياره احنا مش نجم تعب 6 و7 طيارات الحمد لله قالوا تكمادوا تقريبا 7 طيارات
0: اخرين شكري وطيارات اخرين ان شاء الله
1: لا مش يشريهم مش شاريات
0: ان شاء الله يعني
1: يشري لا تصور والخلاص على طول المدى انا الموضوع هذا في دولبي فهمتني هذا المشكل الثاني هو هذا مش نعرضيه هو كونه بالنسبة للطيارة وحيدة تلقى عندها نمبر معين اللي يخدموا عليها مثال احنا نقول الطيارة عليها 90 بشر يخدموا عليها نقول 90 بشر نبدأها من المطار من اللي يصلح من اللي يبني
0: كل يعني معنى الطاقم الكل كل
1: هنا الدين ديون نلقى النقل نتاع تخدم في اكثر من من من, من, من هذا دونك اللي لازم هنا نقتصد شويه في خاطر الشركه تعاني عندها عندها عندها
0: برشا ديون برشا ديون
1: كثر بالبرسونال برشا والطيارات مش برشا فهمتني ماذا بينا تقع عينك تقع شرح الموضوع هذايا واخذ القرارات اللازمه في الموضوع هذايا ولا تضع حتى تجي يعني الطيارات الجديده لما تجي طيارات ما يسالش نزيدوا البرسونال وكل شيء هذا الموضوع الاول تعاني منه هذا كان نقولوا ديما على اوبه الافلاس شركه تونسيه فهمتني وكل مره يداول عليها اي مدير وكل شيء يعمل فسخ وعاود مجيد كل واحد يجيب افكار جديده كل واحد يجيب ونقعد ديما في السيركوي هذاك يعني نتمنى ان شاء الله يكون وزير النقل المره هذه وخاصه المدير العام تاع التونسير يعني ياخذ الامر بجديه ويعني يصلح الوضع ويعمل ريدريسمون يعني باتم معنى الكلمه حتى تسترجع التونسير القوه نتاعها والبهرج نتاعها هذا يعني اش نلقاو هذا الكل ينتج عليه مشاكل اخرى شو اللي يعني مثلا ما أبار المشاكل اللي بروبلم إيكونوميك بتاع الشركة ولا مشاكل إيه ولا هذه اسمه لي روتار
0: تأخير
1: سنة الغلاء الأسعار بالكل شيء
0: الغلاء بتاع التذاكر
1: لما أنت جيت قارنها بشركات نقل قارنوها مثلا أكثر واحد تو شركات قاعدة تخدم هي مناسبة لشركة التونسير هي مش نقل ترانزافيا وإيزي جات وعندك نوفيلير هذو مهم نوفيلير وتونيسات القريب أسوأ متاعهم يتقارب شوية ولو حتى نلقى نوفيلير أرخص شوية من تونيسات وتولي ترانزافيا طيحة لهم الكل يجيو ترانزات على الكل يعني وسبب سيبا نقول احنا شوية ولا مثلا 50 ديام بعض ساعات دي سنتين دورو مش معقول من بعد ما تلوموش والمواطن في الخارج الأطفال المسكين عنده صغيرات عنده 4 صغار ولا 5 صغار ولا صغار قد تحبوا برشا بيبي يعني هو ما يساعدوش يعني باش مريه هو ينفع بلاده ويركب في الطيارة متاع بلاده باش يساهم في الدول الأخصائية دي لكن كي يشوف يقارن بالأسوان مش ما ينجمش ما يقدرش يلتجي باش يقتني تذاكر من ترانزافيا او بايزيجيت ويقتني عن يعني ياخذ وقته يعني مده 3 شهور قبل باش يلقى وقت وين تقص انت قبل وانت تتمتع بطريف يعني بروموشنال
0: اي لكن زاد تقعد حكايه الباجاج مش كيما تمنحها لك معناها
1: لما شويه صحيح تم فيها شويه باجاج
0: يعني كي عائله كامله مروحه معناها باش يجيب قضيه للعائله ولا حتى لرواحهم يودي يحملوا في العائله عبء كبير ينجم ما يجيبش للعائله تو ولا كل شيء موجود
1: اما حتى كي نحسبوا صحيح هو الشركه التونسيه عندها اكثر شويه باجاج حتى كي واحد باقي الأسوان المقارنة كالقانون بالترانزافيا تبقى أرخص
0: ما انا علاش يحبوا كان النقله الوطنيه روحوا عليه
1: اي اي يحبوا هم ينفعوا بلادهم لكن تم الناس تقول لك لا يعني ما نجمش انا غالب ناخذ نقله اخرى ونفس الشيء يتكرر يعني يتكرر بالنسبه للسيتيان زاد كيف نفس الشيء نقراو احنا في تونس هذه المشاكل نتاع يعني المشاكل نتاع التاخير التأخير عنده تأخير وانت شفت كاي في بالك مثلا حياتها
0: اكيد بسوايع التأخير يصير
1: تفوت كما كذا تأخير ديما برشا ومشاكل كبيره نشوف فيها في الفيسبوك في المطار تونس قرطاج او في مطار اخرى ياسر تأخير ياسر تأخير رغم اللي راهو في الدرف تأخير قانونيا والشركات العالميه هذا ملتزمه به هو لما يفوت الثلاثة سوايع راهو الشركه مطالبه باش تدفع 650 اورو لكل مسافر بقطع نظر على الجسم توفر المكنة نتاعو والبيت نتاعو إذا لزم إذا تأخذ الرحلة اللونغ هذه زادة حق
0: لا هما يباتوا في المطار وين مش تهزهم يقعدوا غادي يستناو يباتوا في المطار كل ساعة يقولوا هاي الساعة هذه جاية
1: يعطيك ساعة خاطر يقول لك اعمل دوسي وتو نشوف الدوسي بعد حتى يجيك و انا طوندون ايش نلقى العائله كان مروحه في المطار بصغارها في الرجوع ولا في في
0: مشاكل كبيره في التاخير
1: دونك هذا المشكل اللي عندي هذا المشكل من هذه قلنا غلال اساس الليبي وبعد عندك التاخير وبعد نجيو المشاكل نتاع الباجاج وما ادراك بمشاكل الباجاج راي صار عندنا برشا مشاكل نتاع فريق نتاع الناس الكل تتدمر الناس رغم من قللش من المجهود اللي قاعده تقوم به الاداره نتاع التونسير بكم باش تقلل من الظاهره هذه راهي ظاهره خايبه ياسر راهي تضر بسمعه الشركه نتاعنا هي الاولى وتضر بسمعه تونس
0: سمعه بلادنا
1: سمعة تونس احنا ولاد بلاد برا نقولوا نتغشوا شويه على النقل نتاعنا وعلى المشاكل سرقت لنا دابوسا بارسان ولا مش ما تمشيش زي اما لما انت تجي سايح اجنبي من اي دوله كان وتجي الباجاج يتمس هذه مش معقول كل لطف منه خيان يحترموا يخليوا سمعة تونس دينا عالية وسمعة دينا عالية يعني من الأشياء هذه ما بين نبعدوا عليها وهذا باش نحصلوا صورة البلاد نتاعنا في الخارج وما نقعدوش منعوتين بسبب ولا المطار نتاعنا يكون منعوت ورد هذاك المطار هذاك فيه وفيه وفيه
0: فهمت في سرقة صحيح
1: نقولها بكل لطف يعني ما يعني مش من الناس نحب ننعت بالصباع هيك وهيك
0: اما اكيد ننقضوا باش نتطوروا واذا كان فما حاجه خايبه يلزمنا نحكيوا عليها
1: باش نصلحوا رواحنا
0: باش تفيق الناس اللي تسرق في المطارات راهي الناس فايقه بهم
1: يعني يقول لك مسكين هذاك من المواطن هذاك يا يعني المرض بحال روح دفوسه برشلونه مثلا خو ولا روح بروب ولا حال
0: والله الاشكال مش غادي والله نتجاوزوا اما انك تعتدي على حاجتي الخاصه راهي خايبه
1: اي فوالا
0: ما تجيش مهما كان المسروق حجمه راه ما تنجمش تحل ساك ولا تعتدي عليه هذه امانه راه جاب ربي معناها يسميوها الامانات معناها امانه راه والامانه عظيمه في ديننا
1: بطبيعة الحال مال مروح مثلا قلت لك منقلة او بورتابل او بدأ بطفال الخو والاخت وكذا كذا يجي في الاخر تعال يلقى روح
0: ما فماش للاسف
1: تصور انت يروح من بلاش هكا حط روحك بلاصه اذا الناس تحط روحك بلاصه فهمتني ان شاء الله على كل حال احنا
0: نتجاوزوا الحاجات هذه الكل ان شاء الله
1: هذه شو اسمه
0: نقد
1: بناء ما يسماش مش ننقد للنقد
0: لا نحن ما يسمع فينا حدنا وننقد في رواحنا كتوانسة معنا وبكنا نعرفوها الوضعيات تذيل لأنه مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لي فضحت كل شيء ما خلت حتى شيء مستور حتى كان نحن ربما نحاول نغلفوها نتستروا شوية نقولوا إلا البعض إلا كذا هم رام بالصور كل شيء موجود وكل شيء كل شيء موثق
1: مش احنا طلعنا الناس كنت تتحدث عن الموضوع نلقاو زادة كماش تحطوا على الستين نلقاو نفس المشاكل
0: نقل البحرية الاكتظاظ
1: والاكتظاظ والأسعار والتأخير زادة آخر مرة
0: وجودة خدمات صراحة دون المأمول
1: دون ناقون. يعني تذكرني والله العظيم كان عنا بتوات من أحسن اعتناك لما شاء الله تو ولا تشبه يعني ما فهمتني هذا بينا نحسن من الجودة متاع الماكلة متاع باش تونس حتى كي يقص الدين متاع يقص معاه
0: وليس تقص في الغرف تلقى روحه هو وعائلته في الكولوارات
1: ولا عندنا مشكلة كبيرة راهي عندنا مشكلة كبيرة وصرتو في الكابين الكابين حتى تو انت العائله ماذا بيه تقاه واخ كابين هو مرته ولاده فهمتني يعني يجي العائله وتجي تقول لهم تماش كابين فهمتني يعني كيف تحبوا يعني
0: يلقاو روحهم في الكولوارات
1: يلقاو في الكولوارات ولا في ديفوتاي ولا حاجه كيك مش معقول
0: مش معقول
1: يقعدش يرقد ماذا بينا يحاولوا كيش يوفروا لي كابين باصغر ما عندوش دي كابين باش يوفروا البطو هذاك يا خويا مش مشكله نكري بطو اخر نكري بطو اخر في الظرف هذاك في الظرف الذروه احنا نقول الذروه نتاع هي جوي وتخفت يكون نكري بطو آخر ونخفف شوية على واحد ونأمن الرجوع متاع الجيل متاعنا في ظروف طيبة وفضل ماشي طبع عائلات ومتاع كل شيء فهمتنا وبتبيع الوقتات انت كيف مش تربح نفس الربح ما ثم تجيك شوية كلام متاع البطو ستو أمني مسامح نفس الربح أما خير أما
0: بشتربح مسافرين أخرين غدوة كالعائلة دي كترجع ما تقول لكش
1: أما خير تربح أنت واللي يمشي الكرسيكة واللي يمشي
0: ولا يمشي لأي ناقلة أخرى صحيح
1: أي ناقلة صحيح
0: وبرشا يحبوا أي وبرشا سحسني يحبوا على الناقلة الوطنية يقول لك أخويا من غادي من نشوف الغزالة نشم ريحة البلاد بيحبوا كيكة روحوا على
1: هذا هو وان شاء الله اني سمعت تم اخبار ممكن تونس قاعده تخمم في بطو اخر
0: ان
1: شاء الله يكون الخبر هذا صحيح لا بطو اخر لازم بطو اخر خاصه توم الكارتاج يعني تعب شويه ما عادش غادي على الاقل يكون عندنا
0: تجديد الاسطول يلزم
1: مع التانيت وما يجينا بطو اخر مرحبا بيه على الاقل تكون عندنا ديما زوج بطوات شادين روحهم رجلين وعلى الكارتاج واللي يعاون شويه برا الحالات يعني
0: ان شاء الله
1: هذا هو نجي الغلاء الاسعار نتاع مدام كل هذه الاسعار نتاع النقل الجسس الستين انا نجم نقول لك انا تو الناقل مثلا ناخذ انا ناخذ المثال على بنتي او انا كلمتي تعتقد تو جينا على ثلاثه باش تشوف الاسعار هنا في تونس قالت تشوف لي بابا الاسعار هنا في تونس عندها هي وزوجها وبنت او ثلاثه من الناس فهمتني هنا يسأل بشتين سعر عندي واحدة بي وهذه كلمته قلت قداش كذا كذا من اسمه من ناخذ ثلاثة من الناس بنية صغيرة عمرها عامين وايش ثلاثة سنين احنا نقول أربع سنين قال لي يعني بالكابين زوج أدلت وهي تخلص أقل طريف أنفون وجد يعني هذوم 2200 أورو هذوم ثلاثة من الناس وركة والسيارة بتبيع معهم سيارة
0: بتبيع
1: باي انت يحط هذا انسان عنده عائله نتاع 5 أفراد و 6 أفراد قداش باش يتكلف؟ متكلف اقل ما يمكن 500 اورو 5000 اورو 5000 اورو كي نجي واحد نحسبوا توا قداش احسن تخداش يعني تطلع لهم بين 15 مليون 17 مليون
0: مش ما تحسبهاش بفلوس تونس احسبها بفلوسهم هما
1: لا لا لا انا ما نحسبها بفلوس تونس اني باش اني علاش نتكلم على هذا باش يعني شو اسمه اني تو كلامي موجه للستيان والتونسيات فهمتني باش يعرفوا قداش المواطن هذا يروح لبلاده ووليداته تلقاهم يستناو بفارغ الصبر باش يشوفوا يمشوا للبحر يتمتعوا ببلادهم ويتمتعوا بعائلاتهم وعنده لحنات تستنى فيه ويوجد تستنى فيه
0: هو باهي انه صغيراتنا مازالوا يحبوا يروحوا ويحبوا البلاد رغم الغلاء الكبير أما إن شاء الله مع أنه الأسطول يتطور وتكون فيه ناقلات أخرى لما لا تكون صراحة التذاكر في مستوى انتظارات التوانسة في مستوى زادة ما قدرتهم الشرائية
1: يعني أكدك لما جيت تسأل البنية والولية صغيرة يقول لك كنت حاب تعدي فاكون صغيرة يقول لك ما روح تونس
0: صحيح
1: ما كنت شي بزيز من إسبانيا ولا تركيا ولا شنو
0: يحبوها البلاد ذي
1: هذه تصور أنت ركوب بركة مدام حياة تصور بنت مدني 15 مليون هذا ركوب بركة
0: هذا ينجم راه ولو كان الرخصوا لهم شوية طو يصرفوا له هنا
1: هذا قطعة ضرر كونه سادي فوق منين هابط هو باش يهبط لك من النار يكون في النار يجب 900 كيلومتر باش يهبط لمارسيليا واللي يكون من باريس يجب 500 كيلومتر باش يهبط لمارسيليا عنده مصاريف نتاع اسونس نتاع اوتوروت نتاع ماكله في الاوتوروت باش يهبط وكذا وهذا وزيدوا المصروف يروح لهنا لتونس يعني من كدوات وكذا وزيد اش مش يصير في تونس. يعني الباكونس نتاعو تتكلف له هذا السيد هذا اللي عنده ثلاثه اصغار مش اقل من يوم ما بين 30 و 40 مليون
0: باكونس. هو ان شاء الله ان شاء الله سحسن راي برشا اصوات قاعده تو تنادي بانه الملف هذايا يتنظر فيه والملف هذايا يقع مراجعته. فما اجراءات الاجراءات ما كانتش في مستوى انتظارات التوانسه ان شاء الله يعاد النظر فيها ان شاء الله.
1: انا من المنبر هذا نوجه نداء للسيد المدير الوزير النقل لانه مسؤول
0: الاول عن الناقلات هذه
1: باش يحسن الوضع. ونوجه للسيد رئيس الجمهوريه باش يتداخل باش يحل المشاكل هذه. ونعرف احنا برشا مشاكل يقع حلها عن طريق رئيس الجمهوريه. ربي يطول في عمره وربي يا ربي يفضله وربي انسان نظيف وانسان يخدم في بلاده ويحاول قدر الامكان. لكن

0: معنا.
1: اي والله انا حبيت نمشي معكم بعيد خاطر مشاكل زاد نتاع
0: ان شاء الله نرجو لها مره اخرى، لما لا ان شاء الله مازال البرنامج متواصل وتو نرجو لها ان شاء الله.
1: المشاكل مثلا مشاكل في الديوان نتاع الديوانه
0: تاع الديوان
1: مشاكل تصليح بالعمله الصعبه، انا حضرت ملف كامل
0: تو نرجو لها ان شاء الله.
1: أنا بارك الله فيك على استضافتك بالفيشي، نشكر
0: العفو سيدي
1: ونشكر كل المستمعين إذاعة منستير، وإن شاء الله نواصل في الملف هذا
0: إن شاء الله
1: على ذمتك مدام حياة.
0: ربي يبارك لك أنت، وأنت صاحب خبرة معناها لسنوات في الهجرة، إن شاء الله نرجع باش تحكي على مشاكل كيما ذي كيما التصريح بالعملة وكيما برشا برشا برشا مشاكل أخرى يعني منها التوانسة.
1: الحديث يطول في الموضوع هذا، وان شاء الله قبل عوده مواطنين يكون عندنا لقاء اخر
0: ان شاء الله باذن الله. شكرا لك احسن العيون، يعطيك الصحه. شكرا لك لطفي المكي. بعد شويه نشره العاشره ثم عماد العوني في رحاب النغم.

0: ياسير بولبا لبقالطة على الموجة 95.7 للصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع خفيف.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في كامل البلاد التونسية. عدد الوافدين على المنستير يسجل زيادة بنسبة 21% إلى موفى شهر أفريل الماضي. حملات تحسيسية في إطار الاحتفال

0: احتفال باليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم. وغدا الاثنين انطلاق اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالثة في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. مرحبا بكم. أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم لحد الآن تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس، وذلك في متابعة لتطورات الوضع الوبائي المرتبط بهذا الفيروس الذي تم رصده مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية كانت في رحلة في أمريكا الجنوبية. رياض ضغفوس مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية قال أن هذا الفيروس ليس له أي علاقة بفيروس كورونا، وأنه فيروس قديم ومعلوم لدى الهياكل الصحية التونسية.
1: أول حاجة لازمنا نفسروها كونه هانتا فيروس ما عنده حتى صلة بالكوفيد، معناها زوج فيروسات ديفيرونت. هانتا فيروس هذايا هو فيروس قديم ياسر، معناها الخمسينيات معروف، مش حاجة جديدة. فما أنواع معناها معروفة في أوروبا وآسيا أكثر، وفما أنواع أخرين نلقاها في أمريكا الجنوبية خاصة. التنقل نتاعو من العبد لعبد صعيب ياسر، العدوى نتاعو تصير من القوارض للعبد، انتشار من العبد لعبد يكون صعيب برشا، مش كيف الكوفيد اللي في فيسع فيسع معناها يعني. النوع هذا اللي جاء محصور جاء في سفينة هذية والعباد كلهم محصورين، والانتشار نتاعو ماهوش معناها في العالم الكل، تو هو محصور في بعض العباد. المنظمة العالمية للصحة غذاء والاحتياطات اللازمة كل في البلدان الكل، احنا نجم نقولوا كونه تو ما فماش احتياطات خاصة واخذينها في العالم، حتى في البلدان تو اللي فيهم الحالات هذوما بعض الحالات الموجودة ما غذاوش احتياطات خاصة. خاصة حاجة أخرى كونه المشكل نتاع المرض هذا نتاع الفيروس كونه يعطي حالات من الأول تبدأ خفيفة وبعد تجم تولي خطيرة برشا، تجم معناها تسبب في الوفاة بين 35-40% من الحالات. هذه الخاصية نتاعو. أما اللي ما يخوفش واللي يهنينا شوية كما قلنا هو الانتشار نتاعو من بين العباد صعيب برشا.
0: في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم الموافق ل 17 مايو من كل عام، تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى بالشراكة مع عدد من المؤسسات حملات تحسيسية وصحية حول الوقاية من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم وحماية الكلى بمختلف جهات الجمهورية، بهدف تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر. منى الجربية الأستاذة المبرزة في أمراض الكلى بمستشفى المنجي سليم وعضوة الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى.
2: يوم نهار 17 مايو هو اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم. الجمعية التونسية لأمراض الكلى قامت بثلاثة تظاهرات متزامنة لتقصي ارتفاع ضغط الدم، وهي كذلك تظاهرة تحسيسية نحكي لهم على المرض هذايا، على المضاعفات نتاعو وكيفاش نجمو نتجنبو. مرض ارتفاع ضغط الدم هو مرض صامت، الإنسان لو كان ما يمشيش يقيس ضغط الدم نتاعو ما يفيقش بيه. نحسوا العباد باش كل مواطن على الأقل مرة في العام يمشي يقيس ضغط الدم نتاعو، على خاطر مرض مزمن لو كان نفيقوا به نجم نداويوه ونجم نتجنبوا المضاعفات اللي تنجم تأثر على الكلاوي وتأثر على القلب. ارتفاع ضغط الدم يأثر على أمراض الكلى على طويل، ونجم يكون سبب من أسباب القصور الكلوي المزمن. في تونس 3 عباد على 10 مصابين بارتفاع ضغط الدم. المرض هذا صامت، الإنسان يزمه يفيق به، وكان عنده أمراض أخرى اللي هي تنجم تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم كما مرض السكري، كما السمنة، كما أمراض الغدد، هذوك ما العباد طبتهم بطبيعتهم باش يقيسوا لهم الضغط نتاعهم وباش يتقصوه بصفة مبكرة. فما حاجات في حياتنا اللي هي بسيطة نجم نعملوها، اللي هي نقصوا من الملح الماكسيموم، نمشيوا على سقينا مدة 30 دقيقة في اليوم حاجة ممكنة جدا، ناكلوا أكثر ماكلة صحية خضار وغلال، ولأن سخطو النقص من الوزن الزائد.
0: سجلت المؤشرات السياحية لجهة المنستير قفزة نوعية لافتة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي وإلى موفى شهر أفريل، حيث ارتفع عدد الوافدين على المنطقة بنسبة 21% ونمو ليل المقضات بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يترجم الجاذبية المتصاعدة للوجهة السياحية مع انطلاقة الموسم الجديد. هذا ما صرح به المندوب الجهوي للسياحة فوزياز بن حليمة، وأكد أن السياحة العائلية قد سجلت انتعاشة ملحوظة.
3: مؤشرات لحد الآن مؤشرات جيدة جدا مقارنة بنفس الفترة من 2025 اللي هي من 1 جانفي لموفى شهر أفريل، كانت زيادة في عدد الليالي المقضاة ب 22% وزيادة في عدد الوافدين ب 21%. مؤشرات هذه الكل اليوم تقول أنه إن شاء الله يكون فما موسم سياحي ممتاز. نعرف أنه حتى أرقام سنة 25 كانت أرقام ممتازة في جهة المونستير، اليوم السياحة العائلية تخذت بعد كبير برشا في جهة المونستير، نشوفه في العائلات ولا الاسم تاع المونستير كوجهة عائلية بامتياز في جميع أنحاء العالم. نحكيه على السوق الأوروبا الغربية، سوق أوروبا الشرقية، الأجوار، الجزائر، ليبيا، اليوم هذا كل قاعد يتطور في جهة المونستير وقاعدين نحرصوا باش نتطوروا. الدراسة اللي صارت على أساس الانفراستركتور تاع النزول في جهة المونستير هي توفر متطلبات العائلة من المبسطات المائية الموجودين، من اللي سباس المساحة الكبيرة، اليوم عناية كبيرة بالعائلات خاصة في النزول في جهة المونستير، بالميني كلوب نوادي الأطفال اللي قواهم لبارون على ذمتهم. ديما جهة المونستير العائلة الكل تقى حظها فيها من لجران بارون معناتها الأجداد حتى نصلوا للأنفان الصغير. الأنفان الصغير يقى الميني كلوب، لادوليسون يقى لتوبغون، يقى لسباس وين يلعب، لبارون يقاو راحتهم كي تاخو أنشارج أنت كنزل الصغار متاعك، ولجران بارون يقاو لسباس كبير لجردان كبار. نعرف أن جهة المونستير من أول ما تعملت كنزول حدائق دونك أوتيل دو جاردان.
0: تنطلق غدا الاثنين اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث للموسم الدراسي الحالي في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، لتتواصل هذه الامتحانات خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 23 مايو، حيث تتخللها فترة تعطل الدروس. وبالنسبة للمرحلة الابتدائية تجرى الانتخابات الاختبارات الكتابية في الفترة الممتدة من 22 مايو إلى 2 جوان، فترة تكتسي أهمية بالغة للعائلات التونسية باعتبارها تمثل تتويجا لموسم دراسي كامل ولما تقتضيه من إعداد نفسي للتلميذ. الأخصائية في علم نفس الأطفال والمراهقين إناس بن سليمة:
4: بالنسبة للتلميذ هو لازم يفهم أنه يحاول ديما يعطي جوانب إيجابية لروحه، يقول حاجات تحفيزية، يحط الهدف نتاعه أنه هو يركز قبل كل شيء ويقرأ الامتحان بيه، خرج من الامتحان ماذا بك ما ترجعش تعود تحكي عليه، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. لازم الدنب كان مغذيه مليح، ديما عندنا معنا حاجة فيها سكريات طبيعية، زبيب، دقلة، حاجات فيها الحبوب كما البسكوي، ما تخافش مثل الدسمة ولا فيها برشا عجين أو فيها برشا دهنية، تاخذ سلايد، تاخذ حاجات اللي هي خفيفه تفويكها الجافه، تقوي في التركيز، ما بالك وتشرب قوي في الليل، ترقد نوم كافي قبل ما ترقد، ديما ياك المعلومات الاساسيه ويقولها قبل ما ترقد، خاطر المخ نتاعنا يهز ديريكت وهو وقت نرقد الذاكره بعيده المدى، وهذاك يفيدك باش تلقى روحك حاضر للامتحان. بالنسبه للعائله وبالنسبه للاولياء، ماذا بينا ما نوصلوش رسائل سلبيه لاولادنا على خاطر توا مش وقته، نشجعوا صغيراتنا نعطيهم حافز سلبي ايجابي.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة: غدا الاثنين انطلاق اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. عدد الوافدين على المونستير يسجل زيادة بنسبة 21% إلى موفى أفريل الماضي. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في كامل البلاد التونسية. في الختام أجمل تحياتي لهادي عزيز وإلى اللقاء.
5: ومؤانسة سهرات إدارة المنسيق سمر ومؤانسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
6: فن موسيقى،
5: والكل أذواقكم محطة من محطات السهر. عناوين تحل السهرية في إذاعة المنسير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة في رحاب النغم. لليوم لحد 17 ماي 2026، في سهرة كالعادة تنطلق معكم الآن لتتواصل إلى غاية انتصاف الليل. لطفي المكي ليلى يرافقني في إخراج مختلف فقرات وأنغام سهرتنا. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة وشيقة كما العادة لفقرات سهرة الليلة اللي باش تكون كالآتي. بعد شوية جورج وصوف كما عادتنا في سهرة في رحاب النغم، اليوم باش يسلطن من خلال واحدة من أروع وأجمل أغانيه الخاصة سهرة الليل. بعد باش نحكيه على عميد الأغنية المغربية الذي وفته ألمانيا مؤخرا في 8 من هذا الشهر، الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكيلي. هذه الرحلة الفنية المضيئة وأبرز ما تخفيه. بعد المقاطع الغنائية من أبرز أنغام عبد الوهاب الدوكيلي سنستمتع بها الليلة في سهرة في رحاب النغم. الجزء الثاني باش نبداوه بصاحبة الروح المريحة، صاحبة البسمة الرائعة، صاحبة العينين الجميلتين، الفنانة التونسية صفية شمية. صفية شمية والمعادلة التونسية الشرقية في أنغامها المريحة. بعد تالي باش نحكيه على نوع من أنواع الموسيقى اللي موجودة في المغرب العربي، موجودة بكثافة في الجزائر، في المغرب وبأقل معناها تواتر في تونس وليبيا، اللي هي الموسيقى الأمازيغية. عدد كبير من الأغاني الأمازيغية اللي تشهرت في السنوات الأخيرة فيها لحن حلو، فيها كلام مزيان، فيها متعة وغرابة في ذات الوقت عند الاستماع إليها. الليلة في أنغامنا العربية التربية التي لا تنسى سنستمتع بكوكب الشرق أم كلثوم من خلال الأطلال.

26 دقيقة بعد العشرة في سهرة في ريحة بن غم. إن شاء الله المتعة كانت حصلت في الغناية الحلوة جورج وسوف سرت الليل. ومباشرة ننتقل للحديث عن الفنان عبد الوهاب الدوكيلي. عبد الوهاب دوكيلي اللي تولد في 2 جان في من عام 1941 وتوفي منذ أقل من أسبوعين يعني نهار 8 ماي 2026. هو واحد من أبرز الملحنين والمطربين والموسيقيين المغاربة. مطرب كلاسيكي لكن نوع كثيرا في الموسيقى المغربية. يعتبر واحد من أعمدة الغناء المغربي وواحد من رواد الموسيقى المغربية. مسيرة عبد الوهاب الدوكيلي بدأت في عام 1957 في مرحلة كانت الأغنية المغربية خلالها تبحث عن ملامحها الحديثة، وسرعان ما برز اسمه كواحد من الأصوات المؤسسة للمدرسة الغنائية المغربية الحديثة. وبفضل أسلوبه المختلف وقدرته على المزج بين الزجل المغربي العميق واللغة العربية الفصحى والألحان المتجذرة في الهوية المغربية، في عام 1959 ذهب إلى الرباط حيث عمل لفترة وجيزة في الإذاعة والتلفزيون المغربي، ولكنه لم يرغب في ذلك فالتجربة لم تتواصل، فشجعه زملائه على الانتقال إلى الدار البيضاء حيث دخل لأول مرة في ثقافة الموسيقى. في عام 1958 تلقى عبد الوهاب الدوكيلي تدريبا في المسرح صحبة فرقة المعمورة تحت رعاية أساتذة فرنسيين، وفي عام 59 قام بإنجاز أول تسجيل لأغنية مول الخال، ثم سجل أغنية ثانية اشتهرت في تلك الفترة هي الغادي في الطوموبيل، وفي عام 1962 قام بجولته الأولى إلى الشرق العربي فأقام لمدة طويلة في القاهرة. من أبرز أغاني عبد الوهاب الدوكيلي نذكر مونبارناس، كذاب، كان يا مكان، اديني معاك، حبيبي يا وطني، الولف صعيب، كتعجبني، لا تتركيني، قصة الغرام، من إلا بشر، مرسل الحب، بي ولا بيك، هذه هي أنت. أيضا دوكيلي شارك في مجموعة من الأعمال المسرحية والأفلام، ومن أبرزها الحياة كفاح، رمال من ذهب، أين تخبئون الشمس، الزر الأخضر، أيام شهرزاد الجميلة، وخفايا. عبد الوهاب دوكيلي أيضا كان فنانا تشكيليا تميز بجودة اللوحات التي كان يرسمها في بداية حياته. أيضا كان مؤلفا من خلال تأليفه لكتاب تناول فيه بعض الجوانب في حياته الخاصة والفنية، عنوان هذا الكتاب شيء من حياتي، ثلاثية الحب والفن. عبد الوهاب الدوكيلي فارق الحياة في 8 ماي 2026 عن عمر يناهز 85 سنة بعد أن تدهورت حالته الصحية إثر قيامه بعملية جراحية دقيقة.

اخويا يا بويا برصد قناص عنصري يا بويا في منبر ناس مات خويا يا بويا برصد قناص

سهل دم أحمر دم أحمر وبكات طيور الفجر طيور الفجر مبرناف سهل دم أحمر دم أحمر وبكات طيور الفجر طيور الفجر ودنخويا يا بويا يا بويا انه عربي عربي ولونه اسمر

حرص الفنان المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي على إبقاء حياته الخاصة بعيدا عن الأضواء، إلى أنه بناء على المعلومات المتاحة حول الفنان المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي يعرف أنه متزوج، وسبق أن ظهرت زوجته معه في مناسبات فنية وإعلامية وفي برامج وإذاعات مغربية مثل إذاعة دوزم، إلا أن التفاصيل الدقيقة حول عدد زوجاته، ما إذا كان قد تزوج أكثر من مرة، ليست منشورة بوضوح في المصادر العامة. وتشير بعض المصادر إلى أنه تزوج في سن متأخر نسبيا، كما أن له أبناء، حيث ذكرت بعض النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي وجود نور كابن له بالإضافة إلى بنات. عبد الوهاب الدكالي الملقب بعميد الأغنية المغربية لم يكن مجرد مطرب وملحن، بل مدرسة موسيقية قائمة بذاتها، جمع بين الأصالة المغربية والروح العصرية، فصنع هوية فنية مميزة امتدت لأكثر من نصف قرن. برحيله فقدت الأغنية المغربية أحد أبرز روادها الذين أسهموا في ترسيخ حضورها عربيا وعالميا، حيث خيم الحزن على الساحة الفنية المغربية والعربية عقب تأكيد خبر وفاة الفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي بعد معاناة صحية ألمت به في الفترة الأخيرة، حيث كان يرقد بأحد أقسام الإنعاش عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة. وشكل خبر وفاة صاحب مرسول الحب صدمة قوية لعشاق الطرب الأصيل داخل المغرب وخارجه، خاصة بعدما انتشرت أخبار متضاربة حول حالته الصحية بين النفي والتأكيد، قبل أن يتأكد رحيله بشكل رسمي ليسدل الستار على مسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود طويلة. ويعد الراحل من أبرز رموز الأغنية المغربية الكلاسيكية، حيث نجح بصوته الدافئ وألحانه الراقية في صناعة مدرسة فنية خاصة جمعت بين الأصالة المغربية والتجديد الموسيقي، مقدما أعمالا خالدة ما تزال راسخة في وجدان أجيال متعاقبة. وخلال مساره الفني الطويل بصم عبد الوهاب الدكالي على مجموعة من الروائع التي حققت انتشارا واسعا، من بينها مرسول الحب وكان يا مكان وما أنا إلا بشر وغيرها من الأغاني التي صنعت مجده الفني ورسخت مكانته كأحد أعمدة الفن المغربي والعربي. كما عرف الراحل بمواقفه الهادئة وابتعاده عن الصراعات والأضواء، مفضلا أن يترك لفنه الحديث عنه، وهو ما أكسبه احتراما كبيرا داخل الأوساط الفنية والثقافية، وجعل اسمه مرتبطا بالرقي والإبداع والالتزام الفني. وفور انتشار خبر الوفاة عجت منصات التواصل الاجتماعي برسائل التعزية والحزن، حيث نعاه فنانون وإعلاميون وجمهور واسع مستحضرين مسيرته الغنية وإسهاماته الكبيرة في تطوير الأغنية المغربية والدفاع عن هويتها الفنية الأصيلة. ولد يوم 2 يناير عام 1941 بمدينة فاس وسط أسرة محافظة تضم 13 ابنا. منذ طفولته اهتم بالموسيقى والرسم والتمثيل، وتلقى تدريبات في المسرح ضمن فرقة المعمورة. عام 1957 سجل أولى أغانيه وهي موال الخال ثم يلغادي في الطنبيل التي شكلت نقطة تحول في مسيرته. انتقل إلى القاهرة عام 1962 حيث وسع دائرة شهرته عربيا قبل أن يعود إلى المغرب ويواصل مسيرته. ومن أشهر أغانيه مرسول الحب وما أنا إلا بشر وكان يا مكان وسوق البشرية والثلث الخالي والله حي. هذه الأعمال أصبحت جزءا من الذاكرة الفنية المغربية والعربية. امتاز بصوت دافئ وإحساس مرهف وقدرته على المزج بين الطرب المغربي الأصيل والتوزيع العصري مع حفاظه على الهوية المغربية. في عام 1961 تم تكريمه من هيئة الإذاعة البريطانية كشخصية العام. وفي عام 1996
تم تكريمه كأفضل مبدع موسيقي في مهرجان القاهرة الدولي للأغاني، وفي عام 2004 حصل على الميدالية الذهبية وجائزة الاستحقاق الذهبية من فرنسا، وفي عام 2006 حصل على الجائزة الفرنسية الكبرى للإنسانية. لم يقتصر عطاؤه على الغناء والتلحين، بل شارك في أعمال مسرحية وسينمائية مثل الحياة كفاح ورمال من ذهب وأيام شهرزاد الجميلة. رحيل عبد الوهاب الدكالي لا يعني نهاية مسيرته، بل بداية مرحلة جديدة يعيش فيها إرثه الفني بين الأجيال. سيظل صوته وألحانه شاهدا على قدرة الفن المغربي على الجمع بين الأصالة والتجديد، وسيبقى اسمه محفورا في وجدان كل من أحب الموسيقى العربية. ترك عبد الوهاب الدكالي مدرسة موسيقية متفردة جمعت بين الزجل المغربي والموسيقى التقليدية واللغة العربية الفصحى، أثر في أجيال من الفنانين من بينهم سميرة سعيد التي شاركته حفلاتها الأولى، وأسماء المنور التي نعته بكلمات مؤثرة. عبد الوهاب الدكالي لم يكن فنانا محليا فحسب، بل حمل الأغنية المغربية إلى المحافل الدولية، وشارك في مهرجانات عربية في القاهرة ودمشق وبيروت، حيث لقى ترحيبا واسعا من الجمهور والنقاد. لم يكتفي بالغناء، بل كان حريصا على تعليم الأجيال الجديدة أصول الموسيقى، فشارك في برامج إذاعية وتلفزيونية لنشر الثقافة الفنية، وأدخل أسلوبا جديدا في التلحين، حيث مزج بين المقامات الشرقية والإيقاعات المغربية، مما جعل أعماله جسرا بين المغرب والمشرق. كتب مقالات وأجرى حوارات حول الفن والمجتمع، مؤكدا أن الأغنية ليست مجرد ترفيه، بل وسيلة للتعبير عن قضايا الناس. عرف الدكالي بتواضعه وحرصه على دعم المواهب الشابة، وكان يفتح أبواب بيته لكل من يبحث عن نصيحة أو توجيه. ارتبط اسمه بالمسرح الوطني والإذاعة المغربية، وكان أحد أعمدة تطوير البرامج الفنية الرسمية. ألحانه تميزت بالعمق والابتكار، حيث كان يحرص على أن تحمل كل أغنية رسالة إنسانية أو اجتماعية. ترك عشرات التسجيلات التي لا تزال تبث في الإذاعات والقنوات لتبقى شاهدة على مسيرته الطويلة. اعتبره كثير من الفنانين، وبرحيل عبد الوهاب الدكالي يفقد المغرب واحدا من آخر عمالقة الزمن الجميل، وأحد الأصوات التي طبعت الذاكرة الفنية الوطنية لعقود، تاركا وراءه إرثا فنيا خالدا سيظل شاهدا على موهبته الاستثنائية ومكانته الرفيعة في تاريخ الموسيقى العربية. واعتبره كثير من الفنانين أستاذا ومرجعا، ومن أبرزهم لطيفة التي أشادت بدوره في دعمها فنيا.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود

0: نبعث خيتينا
1: خيتينا خيتينا
0: باسم المحبة باسم الأعمق وحر الشواق كانت رجعت تسول فينا ورجع لينا

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المتاحف المفتوحة وراجعة بالنظر للوكالة سيكون يوم غد الاثنين 18 ماي بصفة مجانية، وذلك بسبب اليوم العالمي للمتاحف. تنطلق بداية من يوم غد الاثنين أيضا عمليات بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة

0: وقد أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة في منطقة السعيدة ولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروسة والتي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع وزارة الفلاحة. بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلوغرام الواحد، بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام 25 دينار، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام 23 دينار للكيلوغرام الحي. أسفرت حملات المراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع الماضي عن حجز 1825 كيلوغرام و 153 لتر من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك في كل من ولايات العاصمة وزغوان والقيروان. أكد مركز رعاية السلاحف البحرية بتونس في بلاغ صادر عنه اليوم الانطلاق الرسمي لموسم تعشيش السلحفات البحرية بتونس لموسم 2026، وقد تم رصد عملية تعشيش وأول عش لسلحفات ضخمة الرأس بشاطئ القنطاوي بسوسة تحت إشراف المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. وأيضا موسم التعشيش خاصة من نوع ضخمة الرأس يبدأ رسميا في تونس في شهر مايو ويستمر حتى أواخر الصيف. في أخبار العالم، يبدو أن الحرب قريبا ستعود بين أمريكا وإيران، فقد وجه رئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران داعيا أن الوقت، قال لها أن الوقت ينفذ، وقال أيضا في منشور رسمي أنه إيران لقد نفذ الوقت ولن يتبقى شيء فالوقت ثمين. يأتي هذا التصعيد في وقت تراوح فيه المفاوضات مكانها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران رغم التدخلات الباكستانية. وسائل إعلام إيرانية قالت أن رد أمريكي على مقترحات طهران كان غير ملموس، وأن أمريكا وافقت على أن تحتفظ إيران بمنشأة نووية واحدة وأن تعطي كل مخزونها من اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما رفضت أمريكا أيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. وطبعا قالت أنه لا يمكن وغير مقبول دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت إيران في الحرب الأخيرة، واعتبرت أن الدولة الإيرانية هي المسؤولة عن تلك الأضرار. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء منتصف الليل، إلى اللقاء.
1: في إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر، رحلة كلمة معنا ومعنا في سهرات إذاعة

ثمانية دقائق بعد الحديش في سهرة في رحاب نغم نجدد تحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. شكرا لك فتحي ياسفينة على الكلمات الممتعة والرائعة وعلى ثقة أيضا صديقي أخويا سامي. إن شاء الله للتكزينة وإن شاء الله متابعة شيقة لكل فقرات سهرتنا وأنغامها. الجزء الثاني كما قلت باش نبداوه بالفنانة التونسية صفية الشامية اللي هي فنانة الحقيقة جذورها متنوعة. صفية الشامية كما قلت فنانة تونسية من عائلة جزائرية وتركية الأصل لقبت بلهلوبة المسرح. اسمها الحقيقي شريفة أحمد جنون. ولدت في 9 جانفي في عام 1932 في بيروت وتوفيت في 17 ديسمبر من عام 2004 بتونس. صفية شميع حفظت المواويل اللبنانية على الميجنة خاصة والبغدادي وهيهات يا أبو الزلف منذ 8 من عمرها. انضمت إلى كورال إذاعة لبنان ثم تلقت دروسا في الموسيقى وأصول الأداء على يد محي الدين سلام، وهكذا حتى صار لها موعد أسبوعي في الإذاعة. عام 1946 عند استقلال لبنان تحولت مع عائلتها إلى تونس واستقرت فيها، حيث تم اكتشاف موهبتها وولعها الشديد بالفن. غنت صفية في الإذاعة التونسية وكانت أول من غنت أغنية أم كلثوم غني لي شوي في تونس وحققت نجاحا باهرا آنذاك. في الأثناء تعرفت على الموسيقار صالح المهدي الذي قدمها بدوره لعازف الكمانجا والملحن أحمد الصباحي الذي صار زوجا لها. تركت الراحلة صفية الشامية ما يقارب 600 أغنية، منها يمثيل عرف الياس، يا جارحة قلبي، محلى جدك، على عصفورية، لأ من حبكشي، اسمعني شوية، أو غيرها من الأغاني الرائعة. سمحنا مع بعضنا محلى جدك باش نسمعه من أو بصوت صفية الشامية. قالوا لي أسمر قلت أنا أحبه.

24 دقيقة بعد الساعة 11 ليلا، مستمعينا الكرام أنتم دائما في متابعة سهرة في رحاب النغم التي تأتيكم مباشرة من إذاعة المنسير. من صفية الشامية ومن تونس نتحول، أو بالأحرى نبقى في شمال إفريقيا، في البلدان ذات الأصول الأمازيغية والتي ظهرت فيها الموسيقى الأمازيغية، وهي الموسيقى التقليدية للأمازيغ وهي الشعوب الأصلية كما قلت لشمال إفريقيا، بالإضافة إلى أجزاء من صحراء وادي النيل وغرب إفريقيا. تتركز الموسيقى على الشعر الارتجالي المصاحب بالموسيقى التقليدية المعتمدة على الآلات الوترية كالكامبري وآلات النفخ الخشبية كالناي، مما يدل على تأثرها بالموسيقى الإفريقية بسبب الهجرة البشرية الآتية من إفريقيا في العصر الساعدي. ظهر تسويق الأغنية الأمازيغية على شكل إنتاجات في المغرب في بداية الستينات، ويعود تاريخ هذا النوع من الموسيقى إلى بداية التعرف على العرق الأمازيغي ومن الآلات المعتمدة في الموسيقى الأمازيغية، نذكر أيضا الرباب واللوتار والنقوس والتلونت. الموسيقى الأمازيغية تتنوع حسب جغرافيتها في شمال إفريقيا، ومن أبرز أنواعها فن أحيدوس، وهو يوجد في المغرب تحديدا الأطلس المتوسط، وهو يعتمد على الرقص والغناء الجماعي الدائري يشارك فيه الرجال والنساء. الإيقاع يعتمد بشكل أساسي على التصفيق وضربات دفوف البندير بشكل متناسق، ويتناول الغزل الطبيعة الأمجاد القبلية، ويتخلله في تمويت وهي مدينة في جنوب المغرب موال شجي يؤدى بصوت عال وطويل النفس. أيضا هناك فن الأحواش، وهو يوجد في الأطلس الصغير بالمغرب، وهو فن استعراضي جماعي راقص يعكس الانضباط والانسجام التام بين أفراد الفرقة، وتستعمل فيه آلات البندير وآلات الإيقاع بشكل خاص، ويشمل الشعر الارتجالي الشكر الترحاب والأغاني الوجدانية. نبقى في المغرب. أيضا هناك فن الروايس، وطبيعته تعتمد على موسيقى احترافية يؤديها الرايس أو الرايسة، وهم مغنون وشعراء يعزفون على آلات وترية، ويهتم كثيرا بالنقد الاجتماعي والسياسي والقضايا الإنسانية. هناك أيضا الموسيقى القبيلية، وهي من أشهر أنواع موسيقى الأمازيغ، وتوجد تحديدا في منطقة القبائل أو القبائل بالجزائر، وهي موسيقى شعرية تعتمد على السرد والحكي، وتعتمد على آلة القصبة أو الناي والمندول أو البندير. وهناك عدد كبير من الفنانين الذين ساهموا في إبراز هذه الموسيقى الأمازيغية مثل إدير. أيضا هناك موسيقى تويرغ، وتوجد في جنوب الجزائر ومالي والنيجر، وهي موسيقى روحانية تعبر عن حياة الصحراء والترحال. أيضا نذكر الموسيقى الأمازيغية في تونس، توجد تحديدا في الجنوب التونسي، وتمتزج فيها الإيقاعات الأمازيغية القديمة مع الإرث البدوي، وتعتمد على آلات المزود والزكرة والقصبة. موسيقى الأمازيغ وإن تختلف من مكان إلى مكان كما قلت حسب الجغرافيا نظرا للتأثيرات القادمة من أفريقيا أو من الشرق العربي أو من أوروبا، إلا أنها تبقى لها تلك اللغة الخاصة، لأن الأمازيغية هي واحدة من اللغات الضاربة في القدم في شمال أفريقيا.

بالموسيقى الأمازيغية الغريبة والشجية في ذات الوقت نقترب مستمعين الكرام من نهاية سهرة الليلة في عدد جديد من في رحاب النغم. آخر غنية باش نسمعوها الليلة باش تكون بصوت كوكب الشرق أم كلثوم مقطع من الأطلال. التحية تأتيكم لطفي المكي في خراج الحصة. شكري الجزيل لكم على المتابعة ونرجو لكم دائما المتعة. اقتراحاتكم دائما في البال، ثقوا من هذا. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليلة. أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المتاحف المفتوحة سيكون هذا اليوم الاثنين 18 ماي مجانيا، وهو اليوم وهو التاريخ الموافق لليوم العالمي للمتاحف. قرر مجلس هيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من اليوم، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. وتتضمن التحركات حسب البيان ذاته تنظيم إضراب عام وطني حضوري يوم الخميس 18 جوان في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس. أعلنت بلدية المهدية عن فتح باب الانتداب لستين سباحا منقذا من الجنسين، وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين الموسم الصيفي لسنة 2026. ودعت بلدية المهدية راغبين في الالتحاق بهذه الخطة إلى تقديم ملفاتهم مرفوقة بالوثائق المطلوبة في أجل أقصاه يوم 31 مايو.

0: الأحداث تتسارع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران وقال لها أن الوقت ينفذ. هذا وتشير مصادر أمريكية أن الاستعدادات الأمريكية لعودة الحرب بين لحظة وأخرى. أيضا في داخل إسرائيل، أفادت تقارير إسرائيلية إعلامية بأن الكيان الصهيوني يستعد لعودة الحرب على إيران. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها.